0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وذلك جزاء

0: بكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شهدت البصرة موجة من انتشار مرض الحصبة في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، واجهتها الكوادر الصحية بحملة تلقيح. علي محمود خضير في تقريره التالي يستعرض لنا تفاصيل هذه المواجهة.
1: على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته البشرية علميا وتكنولوجيا في مواجهة الأمراض الانتقالية، إلا أن التجارب الأخيرة أثبتت أن مشوارا طويلا لا يزال أمامها قبل الوصول إلى بر الأمان في المواجهة مع علل الجسد الآدمي. وقد أثبتت جائحة كورونا أن العالم لا يزال تحت طائلة الأوبئة التي يمكن لها أن تشكل خطرا يوقف حركة الاقتصاد والملاحة والفعاليات الكبرى. لكن أمراضا أخرى باتت تطل من النافذة بعد أن كانت منسية أو تكاد، فقد شهد العراق عامة والبصرة خاصة نشاطا ملحوظا لمرض الحصبة بين صفوف طلبة المدارس، أدى إلى استنفار وزارة الصحة وملاكاتها الطبية والتمريضية في مواجهة العدوى المفاجئة. وأعلنت وزارة الصحة آثار المنصرم عن إطلاق حملة للقاحات مع الارتفاع الكبير الذي شهدته مدارس العراق بمرض الحصبة، وهذا ما بينه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أثناء المؤتمر الصحفي لانطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحصبة.
2: وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية مكتب العراق بالحملة الوطنية الشاملة للقاح الحصبة المختلطة الذي يشمل الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف لكافة أبنائنا في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. تقوم بها 9,000 فرقة من فرق الرعاية الصحية الأولية، وتستهدف 23,000 مدرسة تشمل كافة مدارس العراق من كردستان إلى البصرة. أهيب السيدات والسادة أولياء الأمور إعطاء الموافقات الخاصة باللقاحات لإدارات المدارس، لأن لحد هذه اللحظة هناك قليلة من أولياء الأمور امتنعت عن إعطاء الموافقة الخطية لإدارات المدارس.
1: وتعرف منظمة الصحة العالمية مرض الحصبة على أنه مرض شديد العدوى، سببه فيروس ينتشر بسهولة عندما يتنفس شخص مصاب أو يسعل أو يعطس، ويمكن أن يسبب مرضا وخيما ومضاعفات بل وحتى الموت. ويمكن أن تصيب الحصبة أي شخص، ولكنها أكثر انتشارا بين الأطفال، ويستهدف فيروس الحصبة الجهاز التنفسي ليستشري لاحقا في جميع أنحاء الجسم، وتتركز علاماته بالحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم. ويعد التطعيم أفضل طريق للوقاية من الإصابة بالحصبة أو نقلها إلى أشخاص آخرين. وكانت أوبئة الحصبة شائعة في العالم بمعدل وباء كل عامين أو ثلاثة، ما سبب مقتل 2,500,000 شخص حول العالم قبل اكتشاف وطرح لقاحها لأول مرة عام 1963. في البصرة ذات الكثافة السكانية العالية عانت المدينة من موجة الحصبة التي سرت في المدارس كما النار في الهشيم، وزاد من عدد الإصابات ارتفاع معدل الاكتظاظ في المدارس ورياض الأطفال، إذ تعاني المدينة الغنية بالنفط من تخلف البنى التحتية التعليمية من دون جهود حكومية جادة لوضع حل للأزمة. فالمدارس محدودة ومثقلة بدوامات ثنائية وثلاثية، فضلا عن عجزها عن استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة. فمشهد وجود 55 تلميذا في صف مخصص ل 25 تلميذا أمر طبيعي، ما يوفر بيئة مثالية لانتشار الأمراض الانتقالية بسبب عدم مراعاة التباعد الاحترازي بين الطلبة. واستهدفت الحملة أكثر من 7 ملايين طفل من تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، ولمدة 10 أيام فعلية في عموم محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان. وشاركت فيها 9,000 فرقة تلقيحية نفذت واجباتها بنجاح في 23,000 مدرسة ابتدائية. وشهدت الحملة عزوفا محدودا من بعض الأهالي الذين أبدوا تخوفا من اللقاح والمخاطر المحتملة التي قد يسببها. هذه الفئة دفعت ثمنا باهظا لتخلفها عن الحملة، فقد شهد العراق 27 ألف إصابة بمرض الحصبة، 96% منها من غير الملقحين، و4% من الملقحين الذين لم يكملوا الجرعتين، بحسب رياض عبد الأمير الحلفي مدير عام الصحة العامة في الوزارة، الذي أضاف بأن عدد الوفيات بلغ 43 حالة وفاة، 42 حالة من غير الملقحين، وحالة واحدة فقط كانت امرأة ملقحة ولديها أمراض مزمنة. وكشفت الأرقام عن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه اللقاح، في الأخص بعد تطمينات الوزارة بأن مناشئ عالمية وشركات معتمدة تقف وراء لقاح الحصبة المستخدم في حملتها. واجه اللقاح إشاعات من مصادر طبية خاصة اتهمت لقاح الحصبة بالتسبب بمرض فيروس نقص المناعة إيدز، الأمر الذي أحدث لغطا في الإعلام والأوساط الشعبية واجهته السلطات الصحية بالتفنيد. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر وفي حديثه لقناة العراقية الرسمية رد هذه الإشاعات بقوله:
3: أحد أسباب ربما قلة التفاعل هو هذه الإشاعات. اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة من أفضل المناشئ العالمية تستورد أيضا تفحص، هذا كسياق عام، أي علاج بالمعنى العام وبالذات وخصوصا اللقاحات لا يمكن أن تطلق للاستخدام إذا لم تخضع لسلسلة فحوصات صارمة ودقيقة في مختبرات مخصصة. وطبعا ما ننسى هناك جهات بالتوازي تعمل، اليونيسيف منظمة الصحة العالمية أيضا هي جهة داعمة وهي كانت موجودة بافتتاح الحملة. اللقاحات متوفرة من مناشئ عالمية رصينة، إذا ما كان هناك وعي كافي وهذا يكون من خلالكم من خلال وسائل الإعلام ما راح نتمكن من قطع سلسلة انتشار مرض الحصبة.
1: ونفذت مديرية صحة البصرة حملة تلقيح شاملة لمواجهة الحصبة، استهدفت فيها 81 ألف تلميذ وتلميذة لمدارس الابتدائية ورياض الأطفال. شاركت خلالها 816 فرقة صحية تحت إشراف أكثر من 220 مشرفا مركزيا ومحليا. شملت الحملة أكثر من 1600 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، واستعمال أكثر من 1000 سيارة لنقل الكوادر الصحية بتشكيلاتها كافة. وفي حديثه لإذاعتنا عن أهمية التلقيح وضرورته، بيّن الطبيب الاختصاص في الأمراض الصدرية والتنفسية منذر جليل عبد العباس ذلك بالقول:
4: تسنى بفضل التلقيح ضد الحصبة تجنب أكثر من 57 مليون وفاة بين عامي 2000 و2022. ورغم توافر لقاح مأمون وعالي المردودية ضد الحصبة، فقد أشارت التقديرات إلنا أن عام 2022 شهد وقوع حوالي 136 ألف وفاة بسبب المرض في العالم، معظمها وقعت بين أطفال دون سن الخامسة من غير الملقحين أو منقوصي التلقيح. ومن خلال مشاهداتنا أثناء عملنا، فقد شهدنا تراجعا كبيرا بالحالات المصابة بالحصبة في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد إكمال حملة التلقيح الوطنية ضد مرض الحصبة.
1: تظل الأمراض الانتقالية تحديا بارزا للمجتمعات النامية، مما يتطلب المزيد من الجهود لرفع مستويات الوعي الفردي والجماعي بأهمية الوقاية والالتزام بقواعد العناية الشخصية، فضلا عن مسؤولية السلطات المحلية بتحسين ظروف العملية التعليمية وتعزيز برامج التطعيم والمراقبة والاستعداد لموجات قادمة متوقعة.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا. حتى لأدنى طماح غير مضموني. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها، فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر، وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتون، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني.

0: بالصدفة، وحياة الناس مليانة صدف. حكاية بطلة قصتنا اليوم ابتدت مع المهندسة الزراعية حنان.
1: دخلت للزراعة يعني لا عن حب ولا شيء، هو المعدل كان حاكمني. صارت بوقتها أنه اشترى والدي المزرعة، فهنا دخلت دراستي من ضمن يعني العمل اللي نشتغله بالمزرعة. فيعني ظليت أدرس الزراعة بحب، على مود أتعلمها يعني حتى أقدر أنه أساعد والدي حتى يواجه التحديات والصعوبات اللي واجهته بزراعة المكان، لأن يعني معروف بالبصرة أنه بيئتنا تكون قاسية وحارة. المشاكل اللي كانت تواجهه كنت أحاول أساعده بيها أنه شلون يحلها، سواء كانت أمراض أو يعني نباتات غير مقاومة وكذا. لازم نواجهها بشكل صحيح ونتصرف وياها بطريقة صحيحة.
0: والد حنان كان مثل جذع الشجرة اللي تستند عليه بكل خطوة، وبيوم من الأيام قررت تفتح مشروعها الخاص، وكانوا ياها بكل تفصيلة صغيرة وكبيرة.
1: طبعاً الوالد كان دائماً بظهري ويشجعني على أنه أنا أفتح مشروعي الخاص وأبتعد ابتعاد كامل عن التعيين. فالمشروع الخاص راح يكون عبارة عن يعني كنا بالبداية بس نبيع يعني جملة على المشاتل قبل ما نفتح المشتل، بس من اقترحنا عليه انه خلي نفتح مشتل والنباتات اللي احنا جايين ننتجها نبيعها احنا للمشتل. فالحمد لله والشكر تحقق الحلم اللي كان ببالي، انه فتحنا مشتل وظلينا ننتج نباتات ونبيعها بالمشتل مالتنا. وطبعا النباتات بالبداية كانت عبارة عن شتلات صغيرة، وهسه بفضل رب العالمين وصلت أشجار عملاقة يعني، فأنتجنا أشجار كبيرة ومقاومة بجو البصرة حتى تجي جاهزة للمواطن ياخذها قبل يزرعها بالشارع، تكون مقاومة للظروف ومقاومة للأجواء لأن هي أصلا يعني مزروعة ببيئة مناسبة.
0: حنان ما اكتفت بس بالحب والشغف اللي عندها للزراعة، بل سخرت كل معرفتها وخبرتها اللي اكتسبتها خلال سنوات دراستها الخدمة مشروعها بطريقة علمية دقيقة.
1: عملية الإنتاج كلها جاي تم بالمزرعة مالتنا اللي هي على طريق الفاو بمنطقة اسمها الدواسر. طبعاً هي الظروف هناك نفس ظروفنا بالبصرة، فالأشجار اللي تكون مقاومة وناجحة هناك وكبرت بهيجي بيئة أكيد راح تكون مقاومة بجوانة. طبعاً ننتج نباتات داخلية اللي هي الاندور، ونباتات خارجية عبارة عن شتلات صغيرة وصبارات عصاريات ونباتات زينة وأشجار فاكهة وأشجار مقاومة بأجوائنا، طبعاً تكون مقاومة للأملاح وللحرارة.
0: مثل ما كل أرض بها خيرها بها تحدياتها، وحنان ما كانت استثناء، وهي تشتغل بمزرعتهم ومشتلها بالبصرة لقت نفسها أمام هاي التحديات الكبيرة.
1: طبعاً تواجهنا هواي تحديات مناخية بالبصرة، ومن ضمنها التلوث البيئي اللي جاي يصير بسبب يعني آبار النفط وبسبب وجود أبخرات ودخان السيارات، الحرارة الناتجة من التبليط والأرصفة. هواي أكو شغلات تأثر على نمو النباتات، ومو بس الجو، يعني مو بس الجو والحرارة، احنا عندنا مشكلة الأملاح، يعني عندنا اللسان الملحي جاي يصعد، الماي بالبصرة صار مالح بالآونة الأخيرة، فإحنا لازم نزرع أشجار أو نختار أشجار نقدر نزرعها ونسقيها بهاي الماي المالحة، وكون بنفس الوقت هي تتحمل الأملاح، يعني هي متكيفة على جو البصرة مثل ما نقول.
0: وعن بعض المزروعات اللي تقاوم أجواءنا تحدثنا حنان.
1: طبعاً أكو أشجار مقاومة بأجواءنا، وراح أذكر لكم بعض الأنواع مثل السدر والبرهام، البمبر، التشيلفلورا، كف مريم، لوسينيا، الباركنسونيا، النولوتيكا، كلها هاي أنواع مقاومة نقدر نزرعها بشوارع البصرة الجميلة.
0: النباتات مو بس للزينة داخل البيوت، حسب المهندسة حنان إلها فوائد وأنواع كثيرة.
1: الناس اللي ما يمتلكون حدائق أو مساحات يعني يقدر يزرع مثلا بالشارع، ما عنده مكان، ما عنده مكان بالرصيف، يقدر يزرع نباتات داخلية، وما أجملها ببيوتنا. يعني أحلى شيء إحنا من نزرع نباتات داخل المنزل تكون قبال عنا دائما، بنفس الوقت تنقينا الجو وتنطي يعني هواء انفلتر احنا نسميه، تعطي زيادة بالأكسجين، تساعدك على الاسترخاء، على النوم. هو اكو نباتات تساعدنا بهذا الموضوع. طبعا النباتات اللي تقاوم بداخل المنزل وما تحتاج عناية هواي، مثل الزامية، جلد النمر، المطاط، البلاب، الفيلو إلى آخره.
0: وبالوقت اللي تقطف بيه حنان ثمار نجاحها، تشوف إنه طريق الشباب مو سهل، وتوصي قريناتها بالصبر والمثابرة.
1: صحيح إحنا مجتمعنا يكون يعني العربي دائما يكون مجتمع مغلق، وخاصة العراقيين يعني مجتمعات مغلقة، ما يحبون البنية تكون مثلا ناجحة أو تدخل وتطلع وعدها فد مشروع خاص وكذا. فأكو هواي نساء يعني للأسف عوائلهم يحاربوهن وأزواجهم يحاربوهم. فاللي أطلبه من عندكم أن تكونون قويات، وحتى لو كان مشروعك بالبداية صغير آمني بيه، وخلي عندك يعني قوة شخصية، فرضي رأيك على عائلتك. وأيضا أتمنى أن العوائل تكون يعني تحتوي بناتها. البنات بهالوقت يعني جاي يطلعون على السوشيال ميديا وعندهم أفكار حلوة، فياريت تكون العائلة داعمة لهذا الموضوع.
0: وبالنهاية حنان صارت تشوف أنه انتظار التعيين بدوائر الدولة فخ كبير، ورغم حلم الكثيرين به فهو ما ينفع الواحد يعتمد عليه ويظل ينتظره.
1: وطبعاً إحنا لازم يعني أكثر البنات جاي يفكرون بس بالتعيين، وش وقت أتعين، وش وقت يطلع اسمي بفلان دائرة وبفلان مكان. أنا أشوف هذا الموضوع يعني جداً عقيم، لأنه هي الدولة حالياً تعبانة وفرص وظيفية قليلة جدا أو تكاد تكون معدومة. فالأفضل أنه أنت إذا عندك فد مهارة، فد هاند ميد، فد مادة عندك علمية أو محتوى موجودة هسه حاليا، السوشيال ميديا سهلت علينا هواي أمور، تقدرين توصلين بالفكرة مالتك وتطرحيها على السوشيال ميديا. صحيح بالبداية راح تلاقين صعوبات، أو أكو ناس مثلا تحبطك أو يقولولك لا، أو هاي شغلة مثلا مو صحيحة أو مو مقبولة، أو يمكن مشروعك ينجح أو لا. أنت إذا آمنتي بالفكرة اللي عندك راح تنجحين أكيد.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: عن تحديات العيش في أوروبا نأخذكم بهاي القصة الإذاعية اللي كتبها حسين عبد الباقي. نروي لكم وجهة نظر وسام عن الغربة، وشون راح نشوف أوروبا بعيون وسام، وسوى راح نستكشف تحديات الهجرة والمفاهيم المترسخة بأذهاننا.
2: اسمي وسام، ولادة بغداد، انولدت بعائلة من الديانة الصابئية المندائية. تحصيل الدراسي، خريج معهد فنون جميلة قسم التشكيلي. كنا حياتنا كلش حلوة مرتاحين، ما عندنا مشاكل. وراء 2003 صارت مشاكل، صارت هواي أمور. 2006 قررت أنه أطلع من العراق بعد الضغوطات اللي صارت بالعراق. طبعا أكو رفوضات كانت من الأهل من الهاي، بس أنا خلص أنه قررت أنه أطلع وحدي، فأخذت غراضي وطلعت البلد من البلدان الأوروبية. وبعدين توجهت من هذا البلد إلى بلد ثاني اللي هي خلينا نقول ألمانيا، ووراها بعدين دخلت للسويد.
1: صدمة يمر بها كل عراقي يدخل أوروبا لأول مرة، شعور الانبهار لا يمكن السيطرة عليه بهاي اللحظة.
2: أول يوم وصلت الدولة الأوروبية بصورة عامة شفت عالم ثاني، عالم حرية مثل ما نقول، أو فتشي فري هواية، بحيث أنه طبيعة والناس تمشي. بعد مبهر، هذا كان شهر السابع 2006، وصلت للسويد شفت الخضار، شفتها انبهرت الصراحة. ما شايفين هيك وضعية وجاي من وضع حرب ووضع حامي مثل ما نقول. وصلت استقريت طبيت طلعت رحت جيت، بعدين قدمنا على الإقامة وبلشت الأمور عندنا شوية شوية.
1: وهنا وسام يلمح حقيقة مهمة ونمط نقدر إلى حد كبير أن نعممه على كل دول الاتحاد الأوروبي.
2: بلش الوضع عندنا شوي شوي، مثلا نحس أنه إحنا غريبين على المجتمع. أول شيء لهوك، يعني تلتهي بموضوع إقامة انتظرها، شفت أنه أصدقاء أجوا وراك واخذوا إقامة أنت بعدك منتظر مثلا، هاي نقطة مهمة. تجي تسأل يا بليش يقول لك ما لك دخل، كل واحد قضيته. اوكي، بتحسسوك انه بالانانيه، قلنا يعني احس اصدقاء بعد اللي يستلم اقامه بعد ما يقول انا استلمت اقامه، ايش حكيت؟ ما يحكي شنو حكيته. اوكي، فصار الموضوع انه بلشت الانانيه تنزرع عند الناس من هالنقطه هاي.
1: وعن صوره الحريه المنشوده اللي نتوقعها بالغرب، وسام راح ينسف كل خيالاتنا عنها.
2: ما تتوقع انه هذا الشيء انه اكو تقيد او اكو ما اعرف، انه بنت تدخل للسيستم شوي شوي، تبلش تدخل للسيستم مالتهم، تبلش تكتشف حقائق هم مكذبين عليها بهواي امور بها. يعني حريه، ماكو حريه بالمية مية. حريتك شغله واحده، انه تكون تريد تطلع تشرب اشرب براحتك، تريد تروح تزني روح ازني براحتك، تريد تروح تغير جنسك روح غير جنسك هاي. بس تجي تحاسبهم يا بعض اليوم مثلا صار فلان شي وياي، لا انت مو حقك تحاسب، اكو قانون. اي شيء يقول لك قانون، قانون شنو؟ ما حد يفتهمه، طبقوه بهم اللي يعجبهم. انا صارت ويا موقف هواي مثلا، اوكي مثلا انا بمسبح ماخذ اطفالي ورايح، رايح بالمسبح انا والاطفال، اطفالي ورحنا، فزوجتي خابرتني قالت لي انا برا اذا تريد تطلع الاطفال حتى نبدلهم. طلعتهم برا قاعة الرياجيل، طلعتهم برا وبدت تبدل لهم. فمن قاعد تبدل بلقى أطفال عمرهم سنتين، هيك سنتين ونص، سنتين ست ثلاث سنوات، ده تبدل لهم. كان اللي صار اجا واحد، انتوا أجانب، انتوا ما يصير هيك، انتوا هاي هاي، قام يحكي صوت عالي، الأطفال خافوا. أوكي، هاي إحنا منها بالعراق ما صار عندنا هذا الشيء. فطلعت أنا بدلت على السريع وطلعت. من طلعت قلت له سوي صار، يعني صار بيناتنا مجادلة حكي وكاميرات موجودة. أوكي، المهم يعني نحل الموضوع، خبرت الشرطة، بلغت إنه أكو عنف صار بهيج مكان مقابل أطفال وتوجه عنصري كان يحكي. تخيل أنا يوم ثنيًا بلغت، يجيني جواب يوم جمعة القضية ملغية، حققنا بالقضية. اللي بأوروبا عايشين يعرفون القضية ما تنغلق خلال، يعني تخيل إنه أنا بلغت ويجيني بريد يوم جمعة، يعني بريد راد ليومين يلا يوصل لي، شبسع فتحت القضية وشهود ماكو وسد الموضوع كله. يعني هاي أبسط شغلة، هاي أبسط شغلة تواجهك.
1: وسام ينصدم بعد فترة من العيش والعمل بأوروبا، يكتشف إنه العدالة والمساواة مو بهالبساطة مثل ما كان يظن.
2: انت بالشغل لازم انت كأجنبي تسعى تشتغل اكثر حتى تثبت وجودك، اوكي، حتى يرضون وراتبك اقل. أنا مع العلم إنه أنا كنت عايش عندي صاحب شركة تصليح سيارات، خلينا نقول ميكانيك سيارات، أوكي شركة، وأدفع ضرائبي وهاي، بس إيدي على قلبي. طلعوا لك سالفة من جوا القاع، إنه العربي أو العراقي بصورة عامة أو الشرق الأوسطي ما يقدر يوصل للمرحلة اللي هو بالسويد سويدي، أوكي، يعني نحكي على أعمال الكبيرة والحلوة والمرتبة، أوكي، إلا يتنازلات كلش هواية، إلا يضحي بهواي شغلات اللي هي مثلا اندماج بالمجتمع زايد، خلينا نقول اكو امور اهما، يعني اكو امور مد يعني صعبه تنشرح، يعني انه مثلا لازم يشوف الغلط ويسكت عليه، يشوف انه موافقه انه بلدك رح ندمره لازم يسكت، انه فلانش رح ندعمه تسكت، ما يصير ترفض. اكو ناس عندنا بحزاب هوايه بالسويد، بحزاب من شرق اوسطيين وهاي، تنازلوا عن عضويتهم بالحزب وطلعوا بشغلات هواي اللي صارت بالشرق الاوسط السنه الاخيره، 7 اكتوبر وغيرها. اوكي، من انطوا مقترح قال له اوقف ستوب، انت ما يصير تحكي حكي. اوكي، قاموا يعني انه الموضوع صار علني، انه انت لو تكون ويانا عالصح عالغلط مو عالصح الصح والله حمومها لو عالغلط تكون يعني لو احنا حنكون ضدك فيعني انه هذا هاي هاي هاي هاي واجهة العنصرية.
1: هل يمكن ان نكون اوروبيين؟
2: انا اطفالي نولدوا بالسويد اوكي. تخيل المدرس او المدرسة تسألهم تقول لهم انتم منين؟ يقولون احنا سويديين. تقول لا اصولكم منين؟ تخيل هو ولاد السويد. الطفل هنا أنا وقف قال لي بابا انا يحشوني هيك موضوع شنو اقول لهم؟ قال لهم بابا انت عراقي. احسن ما يضيع هويته الطفل. الطفل تخليه يتعلم انه هو عراقي وانتهى الموضوع احسن ما يضيع هويته وبعدين هم المستفادين هالموضوع. هذا المغترب اللي عايش باوروبا لا تحس نفسك انه انت اوروبي. ما تجي يوم من الايام تحس نفسك انت اوروبي مستحيل. لو 40 سنه لو 50 سنه تعيش هناك وتخلف وهاي تبقى اجنبي. حاول اذا تريد تحافظ على بيتك وعائلتك او ما تنفصل وعائلتك ترتب امورك يا رجال وارجع. المره شويه تهدأ وتقول يا بعاني اعوف الـ اعوف الـ الـ الـ الـ الوهم اللي عايشوني بيه وارجع.
1: وسامي يشوف انه قوانين الغرب في بعض الجزئيات تتعارض مع طبيعه العراقيين وعاداتهم ويشعر انه هالشيء يصعب التاقلم ويزيد المسافات.
2: انت اليوم اذا مشكله صارت بينك وبين زوجتك مجرد انه خلينا نقول حكايه بسيطه والطفل ضاج وراح حكى للمدرسه الطفل ينسحب منك انه البيت يعني ترى كل رجال ومره تصير مشكله صح لو لا يعني ماكو حياه ورديه مثل ما نقول اوكي. الطفل مجرد انه قال لهم بابا وماما يبا ليش منايم مثلا بابا وماما بعد شويه حاكه وايش كان صارت مشكله بالبيت اها بيئه البيت غير صحيه للطفل. ينوخذ الطفل بعد ما تشوفه ومن حقهم يغيرون اسمه من حقهم يغيرون دينه من حقهم ياخذوه يدوا سفروا غير دوله وما تفك حقك وتحشي.
1: الهجره مو بس قرار. الهجره تحدي عظيم تحتاج تضحيه وصبر وقوه نفسيه كبيره للتاقلم والاستمرار
2: بالاضافه الى خطف الاطفال اللي صار مع السوسيال. الناس تقول لك لا كذب صوت العائله او فتش يعني طفل تمنعه ممنوع تعصب عليه ممنوع تجي بنيه عمرها 14 سنه تريد الصادق لازم انت ما تقولها لا اوكي. فيعني الغربه مو سهله. احنا جربناها 18 سنه بالسويد من 2006 لحد هذا يومنا ورجعت واستقريت بالعراق. اقول الحمد لله والشكر انه انا صارت لي فرصه انه ارجع. اكو ناس ماخذين اطفالها ما يقدرون يرجعون. اكو ناس تورطت باعت العدهم والمعدهم ما تقدر ترجع. فهذا كله هذا كله هذا كله سبب شنو ليش بلدي الحمد لله دا يستقر. الحمد لله يستقر. انا تفاجأت من جيت انا اول جاي لي ب 2018 اول مره جيت ب 2018 ما تحملت بكيت اخي بكيت ما تحملت ال ال ال الفراق مثل ما نقول 12 سنة أنا برا. كل ما أجي افتريت العراق كله أربيلها سليمانية شقلاوة الموصل بغداد البصرة العمارة كلها رحت لها. الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر بلدنا بخير.
1: وأخيرا وسام يختم قصته بنصيحة لكل عراقي يفكر بالهجرة.
2: الشباب اللي موجودين هنا أنا ما أنصحهم بالهجرة الصراحة. انت اليوم عندك فلوس اول شيء اقامه ماكو. اليوم احنا 2024 قايم ماكو كل اوروبا اوكي. اثنين لجوء ما يقبلون. ثلاثه يذلوك. اربعه اوكي دا تبيع بيتك هنا او محلك او اي شيء كان تصفي وتطلع هناك تروح لاجئ يطوك المعونه هيك شيء اوكي ويذلوك بيها. خوش لو تروح تنظف حمامات لو تروح تنظف حديقه لو تروح العفو تنظف تواليتات وأشكال أمور أوكي. العايش برا يعرف إيش ده يعني شنو الموضوع هناك أوكي. عندك فلوس اللي أنت تطلع بيها مو أقل من 10,000 دولار إلى 15,000 إلى 20,000 دولار صح. هاي يفتح لك بيها مشروع. خذ لك تاكسي إذا أنت عندك إمكانية وتفتح بيها مشروع استثمر بيه. إيش راح يطلع لك بأوروبا أوكي. ليش متوقع احنا ليش عندنا عقده انه لازم تطلع لاوروبا؟ غلطنا احنا غلطنا. انا اليوم غلطت وأعلم الناس او فهم الناس اقول لهم احنا غلطنا ان طلعتنا. ما حد نصحنا الله يرحمه بس جدي نصحني لان هو رايح جاي نصحني وما سمعت نصيحته الله يرحمه. ولحد الان لو سامع نصيحته كان خلاص بس ما سمعتها.
3: اهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. قد يشترك معنا المزاج العربي في سلوك الموظف المتقاعد، وهذا ما نلتمسه في بعض مسلسلاتهم الدرامية، حيث ينهج المتقاعد إلى تصرفات غير معهودة إبان زمن مسلكه الوظيفي وغاية في التطرف. تراه العائلة وتجفل لمراقبته ومتابعته لصغائر أمور كان يسميها تافهة، وبعد حيلولة التقاعد صار يطلق عليها مهمة. أصبح نديم الحديقة التي أسكرها بجرعات زائدة من خرطوم الماء، وبات أنفه أكثر ثقافة في معرفة كمية البهارات في طهي الطعام، واتسعت عيناه المحاطتان بتجاعيد العمر والعمل في مراقبة ثياب بنات العائلة دون نظارة طبية. وله من السمع ما يصنع الظن بأن كل بسبسة أسرية أو اجتماعية هي مؤامرة تحاك ضده، وكل سبابة تطيش ناحيته هي رصاصة تشمله بالإشارة. ما سلف قوله قد لا يشمل بالضرورة كل من تقاعد، هي مثل الإصابة بمرض الإنفلونزا، تتفاوت بوعكتها حسب مناعة الجسد. لكن أن يصبح هاجس الموت حليف تفكيري من تخطى عتبة التقاعد، وأن ذكريات عمر الوظيفة وسخاء العطاء بروح المحارب الباسل تربك حاضره، فهل يعني التقاعد الموت؟ قبل أيام نشر الفنان عباس حمدان المالكي أستاذ مادة المسرح ومدير معهد الفنون الجميلة على صفحته في الفيسبوك: مت قاعدا، وذكر زمن تعيينه وزمن تقاعده. كان متأسفا وهو يجاري الرد على التعليقات، وبدا كذلك وهو يخبر إذاعتنا عن هواجس ما بعد تقاعده قائلا:
1: يعني بذلت للمعهد كل جهودي، يعني أحس أنه بالمعهد هو حياتي، هو انتمائي. مدرسات أحسهم بناتي، والمدرسين أحسهم أولادي، والطلاب أحسهم أولادي. أنا كنت متمتع معاهم، عايش أحلامهم، عايش أفكارهم، يعني يفكرون بلوحة أنا أعيش وياه هاي الفكرة، وأعيش ويا الموسيقي كذلك، أعيش وياه شون يخلق النغم. عالم كله أحلام، كله ألوان، كله أنغام، كله مشاعر. يعني أتلاطف ويا الشباب ويا الشابات اللي هم بعمر أولادي اللي عمرهم 17 و18، أحس أنه أنا عمر 17 و18، وحتى مرات ألبس الألوان اللي لبسوها، وأسمع الأغاني اللي سمعوها، وأقرأ الكتب اللي يقروها، وأتمتع باللوحة اللي رسموها. ما غادرت منطقة الشباب، أحس نفسي شاب معاهم. لذلك أحس أنه هذه القضية هي فعلا، يعني أنه أنا من أطلع راح أعيش حياة الشايب، حياة الرجل الكبير اللي خلاص حسب نفسه صار شايب يعني، وينتظر موته قاعدا.
0: يا ترى هل تشاطر المرأة الرجل في محنة التقاعد إنجاز وصفها بالمحنة؟ وهي كائن العمل الدؤوب في البيت والوظيفة، وقد تجد شغلها متنفسها الوجودي وزمن تنفسها للصعداء في أجواء الزملة وتحقيق الذات. نوال محسن مدرسة مادة الإنجليزي والتي تطلق على تقاعدها بالقسري تجيب قائلة:
2: من المتقاعدين اللي قاعدون قصرا يفترض انه تكون تقاعدي قبل واربع بثلاث سنين، هم قاعدون من الوقت صح، هذا يسمونه تقاعد قصري. فاحنا وصلنا العمر لازم نرتاح ونأدي واجباته يا الاهل والاقارب بالوقت اللي كنا مقصرين بيها باثناء الدوام. كان روتين العمل نقعد من الصبح نرجع بوقت محدد، مقصرين حتى ببيوتنا، فهذا كله خلصنا منه. قمنا نقعد براحتنا، ناكل نشرب براحتنا، نسافر نأدي واجبات، وبالوقت اللي انطينا للدولة يعني من جهدنا ومن تعبنا ومن عمرنا، وتبقى حياتنا الراحة والاستجمام بعد عناء طويل بالدوام والتعب وإداء واجباتنا والروتين العمل. في رأيي يعني أنه الإنسان المتقاعد يتفرغ النفسي، يتفرغ الأهل، العائلتي، الأولاد، والأحفاد إذا كان عنده أحفاد. قاعدونا صح قاعدونا

0: نهاية المطاف، وإنما بداية دخول في مرحلة ثابتة من عمر أعتبرها أنا لمرحلة التفكير والاستقرار والسكينة والاستمتاع بالحياة بالسفر. بعد ما عنده فد إنتاج يقدر ينتج، حتى لو عنده خبرة كبيرة في هذا الموضوع، بس ما يقدر يضيف شيء لأن حالته النفسية وهذا، وشنو سنتين أو سنة ونص أو ثلاثة يرجع يسوي، ما يقدر يسوي شيء. فأقول أنا يعني مثل ما هذا، إذا الدولة تريد تحن على العالم يعني تساعدهم بالإمكانيات المالية أفضل. والله أنا أقول اللي يعينون الشباب أحسن، أحسن بهواية. صحيح خسرنا هواية خبرات بالدوائر وهذه، بس هذه بعد شيء سوى فشي صار، المفروض إحنا ما يعني نعتبرها نهاية المطاف وإنما بداية مرحلة جديدة.
1: يقول المؤلف الإيرلندي الشهير: أين أربعة يعبؤون بقيمة الوقت لا خامس لهم، يلهثون خلفه ولا يخلفونه، الأدباء والعشاق وطلاب العلم النجباء وقطع الطرق. قد نتفق مع هذا الإيرلندي المجبول على طرح مفاتن القول أو نختلف، لكن يحرضنا ذلك إلى المتقاعد الأديب الذي يشاكس روتين الوظيفة، سمو أفكاره المتناسلة بجبرية العمل، بغية العيش الكريم. وها هو أمام كيس لا بأس به من الزمن، هل تقاعد الأديب مكسب لزمن عادل؟ يقول الشاعر والصحفي حبيب السامر لإذاعتنا:
2: أعتبر الإحالة على التقاعد بعد سنين عمل والتزام وتضحيات مختلفة هي اللحظة والزمن الذهبي بالنسبة لي، وهو كسب بعد خسارات كثيرة. نقدم ما علينا، ولكل حالة وقت والعمر له وقته. الأهم أن نستثمر الزمن التقاعدي في القراءة والكتابة وإعادة قراءة ما قرأناه، هذا بالنسبة لي، واستثمار الوقت أيضا في السفر والمشاركات الثقافية. أكرر، حياة المتقاعد وحياة التقاعد هي الحياة الحقيقية لمعرفة الذات وكينونة الأشياء بعد سنوات من جد واجتهاد ومثابرة وتفاني. وأقصد في التقاعد هو الوقت لك وأنت عليك باستثماره بعيدا عن الملل الذي يعاني منه بعض المتقاعدين. حقيقة التقاعد هو كسب بعد خسارات كثيرة.
1: إنها الحياة التي يشق فيها الزمن ثوبا من أعمارنا ويرتق آخر وتخيط إبرته أثوابا لأعمار ناهدة. إنها سنة عجلة التكوين وسفرها، هنيئا لمن نال مفازة الوظيفة بشرف الاستحقاق، ومرحى لمن تقاعد بنزاهة اليد والذكر الحسن.
3: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: في ردهات المستشفيات لم يعد الطبيب معالجا، بل أصبح هدفا للغضب. مريض يفارق الحياة فيشتعل الانفعال، تتعالى الصيحات، تتطاير التهديدات، وأحيانا تنطلق الرصاصات. الخطأ الطبي حتى وإن كان قدرا لا مفر منه يتحول في لحظة إلى قضية انتقامية. القانون موجود لكنه لا ينتظر، الحكم يصدره الغضب والتنفيذ عشائري. الأطباء يعملون بين الحياة والموت، ليس فقط لإنقاذ المرضى بل لإنقاذ أنفسهم أيضا. لأسباب عديدة ولأن بيئة العمل لم تعد آمنة، اجتمعت عشائر البصرة مع نقابة الأطباء ووقعت وثيقة شرف تهدف إلى حماية الأطباء ورفض أي تهديد يطالهم بسبب الأخطاء الطبية. الوثيقة لم تقتصر على ذلك، بل شملت متابعة صارمة للمستشفيات الحكومية والأهلية، وكذلك ضبط أجور الخدمات الطبية. وفي حديثه لإذاعتنا كشف الشيخ يعرب المحمداوي ممثل عشائر البصرة أبرز بنود هذه الوثيقة.
1: أبرز النقاط التي وقع عليها اليوم نقابة الأطباء ورؤساء العشائر في وثيقة الشرف هي: أولا، أكدنا رفضنا وجددنا رفضنا لتهديد الطبيب في حال تقصيره، سواء كان تقصيره في العمل الجراحي أو السريري أو التشخيصي أو غيره، وطالبنا المتضرر من التقصير أن يلجأ إلى القضاء أو الجهات الطبية المعنية المختصة للبت في هذا التقصير. وفي حال ثبت التقصير لدى الطبيب، نحن والنقابة سندعم حق المواطن على الطبيب في تعويض المواطن المتضرر. الجانب الآخر، أكدنا على النقابة أنه يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة للمستشفيات الحكومية والأهلية أولا وللعيادات الخاصة. هناك عيادات لا تعمل بمهنية طبية، بعض العيادات أصبحت مكان للتجارة. بالجانب الثاني، أجور الكشفيات، هناك لا يوجد شيء ثابت في العيادات، اجتهادات شخصية، يعني شبيه بفصول العشائر، مرة طبيب يأخذ 15، مرة 20، مرة 1 يوصل 35. وطبعا في حال إذا كان العدد 98 راح يضطر المريض ينطلي السكرتير 5000 أو 10000 مع الأجور الحقيقية، ويصير الموضوع 50000.
0: من جانب آخر، يرى الأطباء أن هذه الوثيقة بمثابة طوق نجاة. الدكتور وسام الرداني نقيب أطباء البصرة يؤكد أن الأطباء بحاجة إلى بيئة آمنة ليتمكنوا من أداء واجبهم دون خوف، فالمستشفى ليس ساحة نزاع، والطبيب ليس خصما بل جنديا في معركة إنقاذ الأرواح، وهم أبناء هذه العشائر الكريمة.
2: كل تأكيد احنا يعني نتعامل مع أولا العشائر البصرة، هي عشائر كريمة و لها مواقف كبيرة في دعم السلم المجتمعي. اليوم الوثيقة، وثيقة الشرف اللي تم توقيعها، تدخل في هذا الإطار. من جانب أولا، لأن الأطباء أو المهندسين أو المعلمين أو مختلف الشرائح هم من أبناء هذه العشائر، وبالتالي العشائر تحرص على أبنائها، هذا أولا. أما موضوع الوثيقة، الحقيقة هي جاءت لترسيخ هذا المبدأ وللحوار داخل شرائح بين شرائح المجتمع، ولتكون العشائر ضامنة وتتعهد العشائر بالتطبيق والحرص على تنفيذ القانون اللي احنا دائما تحت مظلة هذا القانون. قوة القانون اكيد راح ترسخ مبادئ المدنية في المجتمع والشعور بوجود بيئة آمنة للعمل، وتقلل من هجرة الأطباء والكفاءات خارج العراق.
0: عندما تأتي المبادرة من العشائر فالأمر يختلف. الدكتور ضرغام الأجودي رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية يصف هذه الخطوة بالمهمة والواعية، أي يجتمع شيوخ العشائر مع نقابة الأطباء ويوقع وثيقة تحتكم إلى القانون بدل السلاح، فهذا مشهد نادر لكنه مشرف. فهل تكون هذه الوثيقة بداية لواقع جديد في المستشفيات؟
3: حقيقة اليوم الوثيقة اللي طرحت أنا أعتبرها وثيقة مهمة جدا، لأنها خطوة باتجاه نقول الجانب المدني لمدينة البصرة، وهي خطوة واعية. اليوم لما نشوف شيوخ العشائر يوقعون وثيقة شرف مع النقابة على أن يكون الاحتكام إلى القانون عند حدوث أي نزاع وعدم الاحتكام إلى التهديد أو الوعيد أو الأحكام العشائرية، أنا أعتقد هذا في شيء جدا ممتاز، خصوصا أنه الدعوة هي من العشائر أيضا للنقابة لهذا الموضوع، وطرحت كثير من الملاحظات كثير من الإشكالات. وشيء ممتاز أنه كانت الأجواء إيجابية جدا، لم يكن هناك أي احتقان، والنتيجة خرجوا بوثيقة. هذه الوثيقة لها دور مهم إن شاء الله في الحد من كثير من الممارسات اللي هي غير مقبولة اللي تبذل من البعض هنا وهناك.
0: لكن التوقيع على الوثيقة وحده لا يكفي. الشيخ يعرب المحمداوي يطالب الحكومة بالاهتمام الجاد، لا بالشعارات الإعلامية، بالمؤسسات الطبية، مشيرا إلى أزمة ثقة حقيقية بين المواطن وهذه المؤسسات. ولمزيد من الدعم أكد أنه سيحمل هذه الوثيقة إلى رؤساء العشائر والمضايف في البصرة ليحصل على توقيعات أوسع، حماية للطبيب وإنصافا للمريض.
1: طالبنا الحكومة وطالبنا الدولة العراقية أن تهتم بشكل جدي لا إعلامي بالمؤسسات الحكومية الصحية. هناك ابتعاد وهجرة من المواطن من المؤسسات الحكومية، يعني المواطن إذا يريد يروح للمستشفى الحكومي فراح يخسر حياته، وإذا يروح للمستشفى الأهلي راح يخسر فلوسه، طبعا إذا عنده فلوس. أصحاب الدخل المحدود ما يقدر يروح للمستشفى الأهلي، يضطر يروح للمستشفى الحكومي، لكن حتى توصل العملية ووقت العملية يحتاج لثلاث أشهر أربعة، لأن أكو طبيبين وأكو 65 إلى 70 عملية، وهذا حسب إحصاءات رسمية من الأخوة الأطباء. الاستشارية صباحا في المستشفيات الحكومية يصل عدد المراجعين إلى 100 و150 والطبيب واحد. نحن سنذهب بالوثيقة إلى بقية رؤساء العشائر الكرام، مضايف البصرة الكرام، ونناقشهم على التوقيع عليها. نعتقد فيها تدعيم للسلم الأهلي، حماية للطبيب وإنصاف للمريض.
0: بين التهديد والأمان وبين الفوضى والقانون جاءت هذه الوثيقة محاولة لرسم خط فاصل، خطوة أولى قد تعيد للطبيب مكانته وللمريض حقه دون خوف أو تصعيد. لكن نجاحها لا يعتمد على التوقيع وحده، بل على وعي العشائر بحقيقة ما يجري داخل المستشفيات. فهل تكون هذه الوثيقة بداية لتغيير حقيقي أم مجرد حبر على ورق؟ الأيام كفيلة بالإجابة.
4: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقى الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
7: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مال الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة قبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تصلح، شيني كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا، وناس وايد راحت بها تبترت وشي مات، خطية وايد موتت ناس هنا وما منتمين بها يعني لحد الآن، لا نظفوها. ومنطقة وسعة يعني كبيرة، مو تقول بها منطقة صغيرة وهاي، يعني شي نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردونها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي يصير بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينها. بس هي مخاطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
6: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه، نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
7: صدام حسين انطى قبل ما لما الغام تذكرون به، ما ادري لحقوا عليهم بالتقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطى كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب، قام هذا اللي بعدك بهم ما يعرفون خطي، انا من ظنهم هذا اخوي، اخوي شو يسوي لم الغام، ها كملها حطها بصندوق كب سنه وكامله، حطها وين ذبح، وذا بعد تبليط طقت صالح، يا ما حط ينزلها بالقاع، ما لحق، صار عليه حصر قوي على الغم، وطقه هذا تيترتي انت بي وضغط بي، من ذا بنطق سوينا لحم ماكو، لما والله صدق واعتقد لما انا وذر يعني شلام قطع تقريبا 3 كيلوات حصل من الكيلو، زلمه كبرى راح تطشر.
6: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت اهون من الجوع، وجد اهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب، لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة، لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
7: قاموا يأخذون فتحهم بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم، قام يكذل دولة صفرات يأخذون يبيعنا كل خبوزة خبزة ماكو، طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم، حصار طقنا حصار، هو زي ما صدام حسين دمرنا حتى الصفر قاموا يلمون. هاي اكثر العالم ترى انطيك حكايه همه، العالم هاي قبل تبترت من ورا هالدش بالحقول، قام الدش من ورا هاي عيشتها على الصفرات على الفافونات تاخذين، هاي حتى الصور اللي يدقون عليها قاعد صاروخ، هذا خب خطر يطقه ينفجر عادي يقطع وصل، وصاحبه ثانيه هم يهم نفس الشيء يشتغل، يا انت مات هذا قدامك تشوفه مايت، يقول لك احنا نموت وين نعيش، يقابل عيشة كان صارت بعد ما هي إيه هاي مستمر العالم، هاي ما شط العرب نصها هسه منطقة سبجرون مليح، لو شوفها تسودة كلها بتران، وناس اكو بها ناس موتت وراحت. طيب طلعون صفر معدان اقول لك شلون يفتحونه وبطنها هاي صفرايه تقريبا نص كيلو تقريبا بها هاي الصفرايه بها كبسون يا داخل هاي يطقون على تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق انه بات يطق اللي بايد ما عليه شيء بس اللي صاروخ بيروح لا يطق عليك اكو بي بايد ماكل الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونه مالته منتهي.
6: هنا في سيد جابر لا احد يشعر بالامان، الحرب انتهت لكن الأرض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الأقدام، تمزق الأجساد، تبتر الأطراف كما لو أن المعركة لم تغادرها قط. المفارقة الموجعة أن من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم لكن السلام فعل، لم يسقطوا في ساحات المعارك بل سقطوا بعد أن قيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
7: والله جينا نحس بالموت، يعني شو تحس؟ تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه احنا رايح حتى بترت كم ورا كل ورا خلفات الحربية، هم اللي ورا هاي الخلفات، احنا ما تمترنا بالحرب، لا تمترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب قديمين بشط العرب بس غضناسنا بشط العرب ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقيناها كلها الغام وكلها ما حد نظفها، اللي بتر واللي مات واللي هذا، هم عندنا ناس عندنا حلال وعندنا نسرح به وعندنا عايشين على الزراعة قبيل، كلها خبزتنا كانت بشط العرب، راحت هاي كلها راحت، المونيات هاي نتمناها قبل كلها راحت من عندنا، هاي ظلت بس المكانات تشوف انت تحصل عليها، هاي شوف المنطقة ساكلة الغام، مخلفات الحربية دمرتني.
6: الانفجار لا تشعر به فورا، في اللحظات الأولى تظن أنك وقفت على الفراغ، أن الأرض انهارت تحتك، ثم تدرك أن شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث، البعض يسقط ويموت فورا كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا أو هكذا يقال، لأنني ما زلت أروي الحكاية.
7: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي، أنت أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس، بس لحظات يعني يطلع لك الويع، يطلع عندك شيء، انت بعد ببالك شنو؟ ببالك الموت، انت ميت اعتبر هسه، ما طق عليك لغم انت وتظل تنزف دم بعد اعتبار ميت، حياه من الله سبحانه، الله ينقذك مع النوبات اللي حقكم المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت، مو صحيح؟ ما تلحق، فناس وايد موتت بهاي القضيه ترى، مو يعني مو سهله، اكو بين بتر ما يلاحقون، يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعه يموت البشر، ما يستحمل ويموت، اكو بها مات ما اكتب بتر الى يموت.
6: في سيد جابر لا أحد يخرج سالما، بعضهم دفنته الألغام في لحظة، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكرة ممزقة. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول، بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا بل انتظار طويل.
8: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم، وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: الظلام يملأ الغرفة سوى ضوء شاشة الهاتف ينعكس على وجهها الشاحب. أصابعها ترتجف وهي تمرر الصور واحدة تلو الأخرى، صور التقطتها سابقاً وأخرى لم تلتقطها لكنها موجودة، صور لا يجب أن يراها أحد. لم تكن تدري أنها منذ اللحظة الأولى كانت مجرد فريسة في فم الذئب، ذئب لا يرى لا يسمع لكنه يراقب، ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض. ليلى، وهو اسم مستعار لفتاة كانت الضحية،
1: كانت تربطني علاقة بشخص فترة طويلة من الزمن، يعني علاقة حب، بس مرور الوقت هذا الشخص صار يهددني ويبتزني بصور خاصة لي، وصار يطلب من عندي مبالغ مالية. يعني بالبداية كنت أحاول أنه أنا يعني اللي أقدر عليه أنطيه، بس بعدين يعني المبالغ اللي صار يطلبها يعني فوق قدرتي وفوق طاقتي. يعني حاولت بصراحة، حتى رحت الأهل يعني حكيت بالموضوع، فما حصلت أنه جواب شافي أنه إذا أنت تردين تخلصين من الموضوع أنطي فلوس. والمشكلة أنه هو من عائلة كل الزينة بصراحة، وهذا اللي كانت صدمتي بيه كبيرة. فبعدها احتجأت القوات الخاصة، قمت عليها دعوة، ألقوا القبض عليه وهو نال جزائه. بس أنا يعني بعد كل هذا اللي صار وياي، نصيحتي لكل البنات إنه ما يثقون بأي شخص، يعني بعيدا عن هندامة، بعيدا عن سيارته، بعيدا عن إنه هو يبين شخص يجوز شوفين إنه محل ثقة، أبد ما يخطر بالك إنه يجي يوم هيك يسوي. أنصح البنات إنه ما يثقون بأي شخص، خاصة الصور الخاصة، يعني نهائيا لا تثقون.
0: في مواجهة هذا الخطر الإلكتروني المتزايد، تعمل الجهات الأمنية بلا كلل لملاحقة المبتزين وحماية الضحايا. في البصرة يقف قسم التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات في الصف الأول من هذه المواجهة، مسخراً خبراته وأدواته لملاحقة الجنات وضمان وصول العدالة. العقيد وجدي جاسم غانم يوضح لنا كيف تتم هذه العملية وما هي الإجراءات المتاحة لحماية الضحايا والتعامل مع المبتزين.
2: نحن في قسم التقنيات والمعلوماتية لدينا الخطوط الساخنة مجانية، والتي تتعامل بشكل سري وفي طي الكتمان، حيث لدينا الرقم 155 في محافظة البصرة للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تلقي هذه المكالمات والتعامل معها بسرية تامة، ويتم توضيح كافة الإجراءات المتبعة لكيفية التعامل مع هذه الجريمة حال ورود أي اتصال من أي مشتكية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني. بعضها قد تكون ابتزاز مالي، بعضها ابتزاز أخلاقي، بعضها ابتزاز جنسي، يتم التعامل معها بعد حالة للقاضي المختص وفق المواد القانونية 430 431 432 ضمن قضايا التهديد، حيث ينال المبتز عقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. في أغلب الحالات بعد أن يقوم المشتكي بالتبليغ عن المبتز، يتم التوصل إلى المبتزين ومعاقبتهم قضائيا. قضينا شبكات من المبتزين في البصرة وفي بغداد.
0: لم يسألوني كيف وقعت في الفخ، لم يسألوا إن كنت مذنبة أم ضحية، كل ما رأوه هو العار الذي يجب التخلص منه. طويت هوية الوظيفية كما تطوى ورقة قديمة، وألقيت خارج الأبواب التي كنت أدخلها كل صباح بابتسامة. قالوا إنهم لا يريدون الفضائح، لكنهم صنعوا واحدة عندما دفنوا اسمي تحت تهمة لم أرتكبها.
1: وصلت القضية يعني دوامي، لأن أهلي أجوا للدوام، تزوني بأكثر من مكان، يعني حتى من انتقلت لمكان عمل ثاني همس صاروا يعني يجون وراي نفس مكان العمل، رادوا يأثرون علي، يعني شلون يحاربوني مثل ما نقول برزقي، حتى في سبيل أنه أنا أتنازل عنه وأتنازل عنه. بس أنا ما تنازلت، لأن أنا بصراحة كلش تأذيت، يعني أول شيء تأذيت بالمنطقة، يعني وكانت القضية حتى شو إحنا نقول عشائريا اعتبروها شلون يعني سودة على العشيرة، ما وقفوا وياي. من وصلت لهاي المرحلة أنه أنا بعد خلاص ما عندي شيء أخسره، ما تنازلت عن القضية وبقيت ماشية بيها. وبصراحة أنا قلت يعني لو شنو ما يصير، المفروض انه انا احس رجعت يعني اخذت حقي من عنده، اخذت حقي. بس يعني هذا الشيء كان مردودة نفسي علي كلش يعني أذاني كلش بالمنطقة مثل ما تقول يعني تعرف إحنا هنا منطقة وشي شعبية يعني شي أثر على سمعتي فترة يعني من الزمن إنه أنا يعني حتى دخلت بحالة نفسية بصراحة اعتزلت حتى الناس بس الحمد لله والشكر بالنهاية إنه أول شيء قوة إني أخذت حق من عندي وهذا الشيء اللي ريحني.
0: في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتطبيقات الحديثة أصبح الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ ضرورة لا خياراً. الجامعات باعتبارها بيئة تعليمية ومساحة آمنة للطلبة تسعى لحماية الطالبات من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني. المدرس المساعد رونق ثامر كاظم مسؤولة وحدة شؤون المرأة في كلية الصيدلة بجامعة البصرة تتحدث عن أهمية التوعية والتعامل مع هذه الحالات داخل الأوساط الجامعية.
3: أي طالب يتعرض لهاي المشكلة أو أي مشكلة مشابهة له حتماً إحنا نوفر له الدعم من كل النواحي، نرفع الموضوع بسرية تامة إلى الجهات المختصة على حسب الحالة اللي تنطرح لنا، إذا كانت تتعلق بأمور الاستخبارات أو مديرية الشرطة أو على حسب جهة المشكلة. البنات إحنا بصراحة فعلاقتنا أصلاً متطورة منهم مرحلة أولى. الخطوة الأولى هي التوعية لأنهم عن جهل استخدام الأجهزة الذكية. مشاكل اللي تصير عندهم الشباب جهل استخدام الأجهزة الذكية، ماشيين على نظام السناب، على نظام التيك توك، على نظام الريلز ينزلون، بس هم ما يعرفون إنه هاي الحسابات المفروض تكون مؤمنة قبل أن تستخدم للنشر العام. أكو مشاكل صحيح نسبتها ضئيلة ما تذكر بالتعداد، لكن إحنا نعتبرها مشكلة لازم لها حل. أجيالنا أو أولادنا بهاي الفئة العمرية انفتحوا على النت من هم صغار، صار المجتمع مفتوح بهاي النقاط، لكن ما عندهم توعية، نحتاج لهم إلى توعية.
0: مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وسرقة الصور والمستمسكات تجد العديد من النساء والأطفال أنفسهم في مواجهة تهديدات خطيرة تستهدف خصوصياتهم وكذلك حياتهم. الجهات الحكومية تتابع هذه الظاهرة بقلق وتسعى لحماية الضحايا وتوعيتهم بأهمية اللجوء إلى الجهات المتخصصة. إيناس إسماعيل مديرة قسم شؤون المرأة والأسرة والطفل في حكومة البصرة المحلية تتحدث عن تصاعد هذه الحالات وضرورة الإبلاغ عنها فوراً لضمان ردع المبتزين وحماية المجتمع.
3: تزايد كبير في حالات الابتزاز الإلكتروني وتزايد كبير في سرقة الصور الخاصة أو المستمسكات الخاصة من الأجهزة عنوة من دون علم الشخص نفسه، دون إعطاء الرخصة بالدخولية للمخترقين. يوجد شبكات موزعة في عموم العراق، هذه الشبكات يرتبط أشخاصهم ارتباطا وثيقا فيما بينهم لتبادل الرسائل أو تبادل الصور. أي نحن دائما نحذر المواطن والمواطنة، أي شخص يقع في فخ التهديد أو العنف أو الابتزاز يجب أن يخبر الأجهزة الأمنية أو إيصال رسالته من خلالنا، ونحن بدورنا نتابعها مع الأجهزة الأمنية، لأن موضوع الابتزاز ليس فقط في محافظة واحدة بل عدة محافظات، وهذه الشبكات الموجودة هي عبارة عن عدة محافظات وليست محافظة واحدة.
0: كم من روح أطفئت قبل أن تصرخ، كم من دمعة سقطت في عتمة الخوف. ليس الذنب ذنب من وقع في الفخ، بل ذنب من صنعه ومن رآه ولم يحطمه. لا تصمتوا، لا تخافوا، فالظل لا يبقى طويلا حين تشرق الحقيقة.
4: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار، وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
5: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: في عصر يدعى عصر السرعة، في عالم تمضي فيه الثواني بلا رحمة، يعاني المراجعون مرارة الانتظار متراصين في طابور مقيت. الناس في طابور ليسوا كالناس العاديين، لهم حضور فيزيائي خاص بهم، تدافع، احتكاك، أعصاب موتورة. والموظفون في عالم موازن منهمكون في دوامة تحضير الريوق، يتحلقون المكاتب ويفترشونها بمشتقات الحليب والمربيات، وأحياناً بالمقليات إذا أسعف إحدى الموظفات الوقت لتحضيرها في المنزل. يطيب لهم أن يكون الخبز أو الصمون طازجاً وحاراً، ينتظرونه بفارغ الصبر بينما يجهز الشعي. يتساءل المراجعون أهل الطابور خارجاً بمرارة، لماذا لا تتم هذه الممارسة في المنزل؟ هل الإفطار هو الشغف الحقيقي للموظف العراقي؟ أم مجرد وقت ضائع كأعمارنا التي ضاعت؟ بلا عناء لإجابتهم وبعيداً عن الطابور، يعلن المواطنون بطل قصتنا لهذا اليوم امتعاضهم بالقول.
7: جاي نشوف أكو تأخير الصبح، يعني بداية الدوام هم الموظفين يتريقون، روتين يومي يجون الصبح يتريقون وكل واحد جايب الأكل مالته، وهاي إحنا بالتالي ما حنظل ننتظر أما يخلصوا يوقع أو نروح نكمل كم شغلة معينة ونرجع. أول والتالي إحنا يعني ننتظر لحد ما يخلصون ويوقعون ويكملون، يروح يغسل ويطق لجقارة وسالفة، يعني صاير تقريبا ساعة إلا ربع، فهذا مو بصالح المواطن ولا بصالح الموظف، يعني هذا راح يعكس الصورة عدى أو عشريكة، وبالتالي هو المواطن يعني هو المتأخر وهو الطايح به.
8: هذا الموقف أنا ما راح أسكت بصراحة، غير ما ألزم لساني، زين هم أضل أحكي وأعاتب وش اعتيادي هسه من راح أحكي ويا الموظف، هم راح يأكلني أكل بلسانه، زين هم يقول لنا والله جاي نتريق وجاي ما أدري شلون وتعبانين ومالين ومن هالحاجات، بس يحكي وياش شغلته ما يمشيها إلي، هاي مليون بالمية.
9: مو نظامي إنه الموظف يعني ياخذ من حق المواطن، يعني هو عنده حق، عنده استراحه يستمتع بالاستراحه، بس مو بوقت اللي يعني ساعه 8 هو او بدايه الدوام، من يعني ياخذ حق يعني خاصه المواطنين جايين من كل مكان، اللي تارك اشغاله واللي تارك شو اسمه، فهي بالنسبه لها يعني حاله موجوده، يعني المفروض الموظفين يعني هم يعني ما جاي من المريخ، جاي من نفس الشعب، يعني لازم يعني اول مره يحل اللي قمته هذا راتب ياخذه حتى ذيك الساعة يكون يعني حلال. شيء ثاني انه الناس تدعي له، يعني من تخلص معاملته بسرعه تدعي له، مو تدعي علي، يعني ترى بدني هاي يعني اللي يدعي لك احسن من اللي يدعي عليك.
10: انا ما صار وياي هذا الموقف، بس في حال انه صار وياي راح احكي. صار الموقف ويا اخوي بقى ساكت ومتحمل، اما اذا صار وياي فاني ما راح اسكت.
6: تكون الحاجه ملحه لتدخين السجائر واحتساء القهوه بعد هذه الوليمة، والشعور بالامتلاء والشبع يخلف خمولاً وراحة لا يفرط الموظفون بها، وكأنما المعاملات والمراجعون ليس سوى شؤون ثانوية تؤجل حتى تنتهي المتعة الصباحية. أما المراجعون فيختبرون صبراً لا قبل لهم به، يتذكرون بحسرة كم كان بالإمكان أن تنجز معاملاتهم في تلك الساعة الثمينة. هكذا هو الحال، تتساوى حصة الموظف من الوجبة مع حصة المواطن من الوقت، في مشهد يجسد التناقض بين الواجب والرفاهية، وبسبع عشرة دقيقة عمل فعلية يبين لنا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي حال الأداء الوظيفي في العراق بقوله.
11: في العراق عدد ساعات العمل الموظف العراقي مقصود به 6 ساعات يومية، وهو يتمتع بعطلتي أسبوعية. طبعا كل دول العالم ساعات العمل الرسمي هي 8 ساعات وليس 6 ساعات. المشكلة بالعراق أول إنتاجية الموظف العراقي خاصة متدنية، يعني لا يوجد لدينا سوى رقم واحد من البنك الدولي يقول إنتاجية الموظف العراقي يومية 17 دقيقة، وهذا يعني وجود بطالة مقنعة كبيرة.
6: يرى مراقبون أن إنتاجية الموظف العراقي ضعيفة جداً، ولا تشكل سوى 8% من الإنتاجية القياسية، أي أن إنتاج 100 موظف عراقي يستطيع 8 موظفين في دول العالم إنتاجه. هذا الوضع لا يعزز فقط من الإحباط بين المراجعين، بل يؤثر أيضاً بشكل مباشر على كفاءة العمل، فكل دقيقة تهدر في الانتظار تعني تأخير إنجاز المعاملات، ما يعقد حياة المواطن ويؤخر مصالحه. هذه الظاهرة تساهم في تراجع مستوى الخدمة وتفشي الشعور بعدم الرضا بين المواطنين. وبإجرائه حسبة افتراضية قريبة من الواقع، كشف الكاتب والخبير الاقتصادي روحي عزيز في حديث لإذاعتنا أرقاما لا يستهان بها بقوله:
12: لو نفترض أنه الموظف الشخص الواحد يداوم 8 ساعات ينجز يوميا فد 100 معاملة، أنا راح أعطي نسب افتراضية، 100 تقسيم 8 ساعات تطلع تقريبا 12 معاملة بالساعة الواحدة. لو نضربها هاي الساعة اللي أهدرت في 22 يوم باعتبار أنه جمعة وسبت، في 22 يوم بالشهر تصير 264 معاملة بالشهر، في 12 شهر تقريبا تطلع 3168 معاملة بالسنة. لو الاستقطاع أو مثلا الرسم اللي يأخذ الموظف 10,000 مثلا، راح يخسرني 31,600,000. الساعة الوحدة الإفطار الصباحي للموظف راح يهدرها عدي سنويا يطلع 31,680,000. لو نفترض أنه فد 2000 موظف بالدولة العراقية كلها خلال سنة، أنه ايش قد راح يهدر لي؟ راح يهدر لي 63 مليار.
6: ما يزيد الطين بلة أن الضائع من وقت الدوام الرسمي والمخصصة لتقديم الخدمات للمراجعين لا ينحصر في ساعة الريوق الأثيرة، إنما يتجاوزها إلى ساعة صلاة الظهر الضائعة بين الوضوء وأداء الصلاة على اختلاف توقيتها عند السنة والشيعة، وما تشمله من تسبيحات وأوراد ومستحبات. ومؤخراً تم منح وقت مخصص لأداء الصلاة بحسب ما يقرره أرباب العمل وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أضف إلى ذلك الساعات المهدورة لأداء طقس جماعي يتأرجح بين الاستنكار والتأييد لقضية ما يجتمع فيها موظفو الدائرة لإيصال إحدى المسجات، والمراجعون ينتظرون وينتظرون وينتظرون.
13: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل، يحكي فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لاءه والكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحل. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

حمص كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.

الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبينما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف، مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرمات حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو ترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية راح نتيجة لها الملايين من الضحايا، ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تصبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر وما شاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

0: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة والثقافة. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونأمل أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون. أسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان، ونرجو لكم أوقات طيبة وسعيدة. أحبتي، حلقتنا اليوم راح نبدي بيها بملف من الملفات المؤرقة للإنسان، ألا وهو القلق. القلق واحد من أكثر الأشياء ثقلا ووطأة على كاهل الإنسان المعاصر. بالسابق كان الإنسان يخاف، نعم يخاف، لكن خوفه كان محدد معروف وعابر. الإنسان القديم كان يخشى الحيوانات المفترسة، عندما كان يعيش في الغابة مثلا كان يخشى الأعداء، عنده عدو، هسه العدو هذا قبيلة، قطاع طرق، المهم عدو واضح معروف، مكانه معروف ووقته معروف. كان يخشى الظروف المناخية الطبيعية، الزلازل، البراكين، الأمطار الشديدة، الشتاء القارس في المكانات اللي كان يعيشها. الخوف كان يأتي ويفعل فعله في الجسد ثم يذهب مع زوال الخطر. لكن الآن في زماننا الحالي، أو عندما دخلت البشرية إلى مجال الحضارة والحداثة والدنيا تطورت وتعقدت والعلاقات صارت بيها صعبة، صار أكو أكثر من مؤثر على حياة الإنسان. يعني الخوف ما قام يجي فقط من الحيوان المفترس، صار المرض خوف، صارت العيشة خوف، صارت العلاقات والتسلط والسلطة خوف. والقلق، النوبة، انتقلنا إلى مرحلة من القلق الذي هو خوف بلا حدود، أو خوف من دون شيء محدد تحديدا. أكو ناس قلقين هشكل، تلقى قلق لأسباب راح نشرحها بهذا الملف الأول. أهلا وسهلا بكم في مجاز، فاصل ونبلش.

أحبتي، قلنا اتفقنا أنه القلق شيء مختلف عن الخوف، أو خلينا نقول القلق هو خوف بلا موضوع محدد. الخوف من المستقبل اللي بعد ما جاي، الخوف من الفشل قبل المحاولة، الخوف من الرأي قبل الكلام، من أحكام الناس، من الخسارة قبل الامتلاك. هذا النوع من الخوف ممتد ومنتشر ولا ينتهي بزوال محركه أو أسبابه. وهذا القلق هو اختراع الحضارة. يعني ليش ربطت المسألة مع الحضارة؟ راح أبرهن على هاي المسألة. هذا القلق لم يكن موجود بهذا الحجم قبل أن يبني الإنسان المدن ويصنع الاقتصادات ويخترع وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر من مليار إنسان يعيشون اليوم باضطرابات نفسية. هذا مو كلام علي محمود، هذا كلام منظمة الصحة العالمية. مليار إنسان اضطرابات نفسية، هذول المعترف بيهم المكتشفين، أكو ناس عنده مشاكل وما يراجع ما يروح. القلق والاكتئاب يشكل 63% من الاضطرابات النفسية حول العالم. 63% من هذول المليار هو قلق واكتئاب. الاقتصاد العالمي يخسر قرابة تريليون دولار سنويا بسبب حالات الاكتئاب والقلق وحدهم، لأن الإنسان تؤثر عليه. يعني أكو إنسان يصير عنده قلق، يصير عنده توتر، يصير عنده اكتئاب، تؤثر على مزاجه وتؤثر على قراراته وتؤثر على إنتاجيته. تلاحظون شلون؟ فبالتالي يعني يخسر، تقل إنتاجيته. إجانا واحد، إذن إحنا خلينا نعترف إنه القلق هنا ليس مشكلة فردية، هو ظاهرة. وهاي الحلقة إحنا نحاول إنه نسأل لماذا وجد القلق. فرويد، سيمون دي فرويد، أكبر علماء النفس في القرن العشرين، سنة 30، كتب كتاب سماه قلق الحضارة أو قلق في الحضارة حسب المترجم. وطرح به مجموعة من الأسئلة كثير من يمها لم يجب عليها حتى هذا اليوم. واحد من يمها أنه لماذا الحضارة التي بناها الإنسان حتى يكون فيها أكثر أمانا وأكثر راحة جعلتنا أكثر تعاسة؟ هو طبعا إجابته كانت صادمة. قال أنه الحضارة تقوم على قمع الغرائز. كل قاعدة اجتماعية، كل أخلاق، كل قانون، هو في حقيقته، هو في جوهره طلب من الإنسان أن يكبح شيئا يريده. يعني يقول القوانين، وهذا كلام خطير، القوانين، الأعراف، حتى الأخلاق، حتى القواعد الاجتماعية هي محددات. لا تسرق، لا تحب، لا تقبل، لا تلبس بهذه الطريقة، لا تتكلم بهذه الطريقة، لا تأكل بهذه الطريقة، محددات. الكبح المتراكم ما يختفي، الكبح المتراكم يتحول إلى قلق مزمن يسكن في أعماق النفس البشرية. وهو كلام حقيقة إلى حد بعيد دقيق. إنسان لما تمنع من كثير من الأشياء، هذا ينعكس على روحاني، على روح. يعني أنا أشوف آباء وأمهات يتحكمون بأبنائهم بطريقة غير معقولة. تجي تأكل هسه، معونك تكمله، مو بكيفك، بس الولد ما أكل، يمكن فتشي ما مشتهي، عنده مشكلة صحية تمنعه، غثيان، ماكو. هذا العملية تنعكس، لأن هو غضب، يخاف، خاف لا يصيحون عليه، خاف لا يرزلوه، خاف لا يقللون من قيمته وكرامته، فينعكس داخل نفسه كحالة من القلق. رح نحكي بعدين على ظواهر الحضارة التي تسبب للإنسان قلقاً.

الإنسان المتحضر يمشي في شوارع منظمة وآمنة، يفترض أنها آمنة، وفي داخله أكو طاقة مكبوتة تلقاها تبحث عن مخرج ولا تجده. هاي الهوة أو هذا الفجوة بين ما يريده الإنسان، ما يريده الجسد، وما تسمح به الثقافة، هي مصدر القلق الأصيل عند فرويد. لكن فرويد حقيقة لم يتخيل ما سيأتي بعد حياته، لأنه مات في منتصف القرن العشرين. ليش؟ لأن الرأسمالية الحديثة اكتشفت في شيء واي مربح، أنه الإنسان القلق هو مستهلك ممتاز، مستهلك مثالي. شلون يعني؟ يعني الإنسان اللي نفسيته متوازنة، الإنسان المكتفي بذاته، الإنسان الثقيل، الشخصيته قوية، لا يشتري كثيرا وفق الإحصاءات. لكن الإنسان اللي يشعر بالنقص، الإنسان اللي يحس أنه ناقص، الإنسان القلق على شيء معين، مظهره، هندامه، كلامه، سيارته اللي راكبها، الساعة اللي مخليها، الموبايل اللي لازمه، يعتقد أنه هاي الأشياء كلها تكمل صورته، وهو يعرف أنه هو يدري بداخله أنه هو نفسه كإنسان هو ما مقتنع أنه يعني يقنع الآخرين أو كبير بعين الآخرين. فش أسوي أنا؟ أجيب لي موبايل حديث، أشتري لي سيارة حديثة، ألبس يعني من ماركات، أشتري لي جنطة ما أعرف إيش، أحط عطر ما أعرف إيش، في اعتقادي إنه هاي الأشياء تعزز من قيمتي. وللأسف في اعتقاد الناس أيضا، جزء من الناس يعتقدون إنه هذا الشيء تعزز من قيمته. يعني هم من يسوي شكله وفعلا يتأثر، الناس تتأثر، يقول لك هذا والله هيك صاعد، ويروح بالصيف يروح لفلان دولة وفلان، وكأنه هذا يضيف على الشخصية شيء هو حقيقة ما يضيف للشخصية. يعني الإنسان إذا في داخله سيء وأخلاق رديئة وضعيف الشخصية وبذيء، أي مظهر يضفيه على نفسه لا يغير هذه الحقيقة، هو بائس، هو حقيقته بائسة، هو خامة القماش ماته تعبانة، شو اللي يصير يعني طيار؟ فالرأسمالية شو عليه بهالسوالف؟ يقول لك احنا نريد الناس تشتري. فالإنسان الذي يشعر بالنقص هذا يشتري كثيرا حتى يسد ماذا؟ يسد النقص اللي عنده، فيبحث باستمرار عما يملأ هذا النقص. وهنا تتدخل دور الصناعة والاقتصاد الحديث، يعني صناعة التجميل مثلا، هاي تلقاها تضخم مشكلات الجسد وهواجس الجسد فيما يتعلق بالتقدم بالعمر، فيما يتعلق ب الوجه، علاقة التقدم بالعمر بمكانة الاجتماعية. فبالتالي هي يعني توعد الإنسان بتحقيق أشياء يمكن ما تقدر تحققها أو لا يمكن تحقيقها، لأن هي المسألة مو بس مسألة الوجه. نعم الوجه ممكن تشده كذا، بس الجسد هو أصلا يتغير، الروح تتغير، العقل يتغير، هذا شلون ممكن تعالجها صناعة التجميل؟ حتى مثلا صناعات اللياقة تبيع الحل لمشكلة هي لم تكن موجودة أصلا. السابق الناس متوالمة ويا تغير مستويات اللياقة للإنسان مع مراحل حياة المتنوعة. لو ندرس مثلا ما يسمى بتفويت الفرصة، أكو خوف هسه، فومو، FOMO، لو أحد يقرأ عنها هسه لو تكتبونه على النت اللي يسمعني، هذه هاجس أو متلازمة تفويت الفرصة تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، وهي قبل 20 سنة ما كانت موجودة أصلا. فأنا شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أنا أصنع مخاوف ثم أقدم حلول إلها، وأدير صناعة كاملة تقوم على فكرة المخاوف هذه. دير بالكم من فلان شيء، إحنا نبيع لكم منتج يناسبكم. دير بالكم من هيك قضية، إحنا نبيع منتج يحل هيك قضية. وهي هاي القضية أصلا لو تركز بيها هي بالأساس ما تعتبر في شيء جوهري يأثر حياة الإنسان بشكل مصيري.

المفكر مات هيك، هذا في عنده كتاب اسمه ملاحظات حول كوكب متوتر، كتابه واي لطيف حقيقة. هذا الكتاب يوصف الآلية، آلية القلق بدقة. وفرة الخيارات لا تمنح الحرية، وفرة الخيارات ممكن أن تسبب شلل بالقرار. يعني كلما زادت الخيارات في الحياة من حولك زاد القلق من اتخاذ القرار الخاطئ، وهذا ما تبنيه الصناعة بشكل متعمد إخواني، لأن الإنسان اللي هو في حالة ندم استباقي مستمر هو إنسان يشتري دائما. قلق المكان لألان دوبوتون مثلا، لا تقروه، احنا يمكن نوهنا به، يتكلم عن أنه القلق من أن يكون الإنسان أقل مما يجب عليه أن يكون. يعني عندنا مجتمعات صارت تقيس قيمة الإنسان بما يملك وما يظهر، وبالتالي هذا القلق لا يهدأ، لأنه دائما أكو جد ما تملك أنت أكو واحد يملك أكثر منك، وش قد ما أنت تبدو حياتك سعيدة ومستقرة وهادئة، هناك صورة على الانستغرام لواحد يعيش حياة أجمل بعد وأكثر استقرار وأكثر هدوء وأكثر رفاهية. وعلى ذكر الواقعية، أكو كتاب الواقعية الرأسمالية لمارك فيشر، هذا يذهب إلى مكانات أبعد من هيك، يقول المنظومة أصلا تعيد تعريف القلق الاجتماعي الجماعي وتصنفه كاضطراب فردي. يعني المشكلة بالنظام، لكن الحل المقدم هو أشبه بحبة مهدئ. شلون تطبيقات التأمل هاي اللي تنزلها على جوجل بلاي، تشغل لك موسيقى وكذا وتصنع لك أجواء، بس أنت تحس وكأنه تعيش حالة شلون أحلام الظهر. يعني تواقعك أنت كهرباء ما عندك الظهر، والمي مالح والغاز مقطوع وما أعرف إيش، وأنت مشغل لك تطبيق مال تأمل. مشكلة، الألم حقيقي لكن الحل مفرد، وهذا بالضبط ما يخدم حالة الاستمرار في إدامة في تغذية القلق اللي تصنع اللي قائمة صناعات كاملة عليه. ولو نرجع على فرويد، حقيقة فرويد بنى نظريته كلها على فكرة اللاوعي، نعرف هذا الشيء، هاي المساحة المظلمة اللي تشتغل بها الرغبات المكبوتة والذكريات القديمة المؤلمة. الصحة النفسية عند فرويد تعني العلاقة السليمة مع هذا اللاوعي، مو القضاء على اللاوعي، لا، أنه تكون علاقتك تواصلك مع اللاوعي تواصل سليم.

0: اللي يدرس دراسات التكنولوجيا الحديثة يشوف أن الشاشة الرقمية كل ما تحاول أن تقوم به هو محو اللاوعي تقضي عليه. يعني لما يوثق الإنسان كل لحظة من حياته ويعرض الإنسان كل لحظة من حياته، لما يترجم كل شعور إلى منشور وإلى ستوري وإلى حالة على الواتساب، وكل فكرة تمر بباله السر تغريدة، وكأنه هنا يجفف الحديقة الخلفية لأفكاره. اللاوعي أحبتي يحتاج هاي المنطقة الرمادية، يحتاج الظلام، يحتاج الصمت، يحتاج الخصوصية حتى يشتغل. الإنسان اللي خلي نركز على هاي النقطة، الإنسان اللي ما عنده خبيئة نفسية هذا إنسان مسطح، ماكو شيء يضمه، ماكو مرحلة، ماكو منطقة غامضة بحياته، كل شيء مكشوف. الأخطر من هذا هي المقارنة المستمرة. تلقى الشباب بين عمره 18 و29 هم الأكثر تضررا بالإحصاءات من الاضطرابات، اضطرابات القلق اللي يسموها اضطرابات قلق المقارنة. يقارنون فئات العمرية الأخرى بكل شيء. أنا مثلا الآيباد ماتي هونر، صاحبي مشتري آيباد آيفون برو، أبل برو. أنا حاسبتي مثلا تجميعة أم المليون، هو تجميعة أم المليونين ونص. بيتهم هو بفلان حي طابقين، احنا بيتنا شقة بحي شعبي. هم بالعطلة الصيفية يسافرون دائما تركيا إيران كذا، احنا أقوى مكان نروح للمول. هذا المقارنة المستمرة قادمة من هذه الفكرة، فكرة قلق المكانة وفكرة التواصل الاجتماعي. أكو جيل كامل نشأ على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا عثراتنا اليومية الحقيقية نخليها مع قدام مشاهد مختارة بعناية للآخرين، وبالتالي نخرج بنفس الشعور أنه حياتنا أقل من حياتهم. هذا الشعور المزمن بالدونية يصنعه هذا اللقاء بين حياة حقيقية تتعيشها بها أمور حقيقية، كهرباء تنطفي، مشكلة تصير بالسيارة، الماطور يحترق لازم تودي للسوق البصرة يصلحوه، وبين حياة مصنوعة بالسوشيال ميديا مثالية. احنا ما جاي نشوف المشاكل اللي بيها، نشوف بس الصورة الوردية اللي بيها. هذا لقاء غير متكافئ دائما ويسبب قلق دائم. نسمع هذا التقرير عن القلق بحسب فرويد ونرجع.
1: 1,970,000,000 إنسان، هذا عدد من يعيشون باضطرابات نفسية على وجه الأرض اليوم وفق منظمة الصحة العالمية. ليست أرقاما تاريخية، هذا الآن وكل عام الرقم يرتفع. القلق والاكتئاب وحدهما يكلفان الاقتصاد العالمي $1,000,000,000,000 سنويا في إنتاجية ضائعة. الشباب بين 18 و29، الجيل الأكثر اتصالاً في تاريخ البشرية، هم الأكثر قلقاً بين كل الفئات العمرية. شيء ما لا يعمل. فرويد قال قبل 100 عام ما لم نستوعبه بعد: الحضارة تقوم على صفقة غير معلنة تمنحك النظام والأمان والرفاه، وتأخذ منك حريتك الغريزية، تكبل ما تريده وتلزمك بما ينبغي، والكبح المتراكم لا يختفي، يتحول إلى قلق مزمن يسكن تحت الجلد. لكن الحضارة الحديثة أضافت طبقة أخرى لم يتخيلها فرويد. الرأسمالية اكتشفت أن الإنسان القلق مستهلك ممتاز. الإنسان المكتفي لا يشتري، لكن الإنسان الذي يشعر بأنه ناقص يبحث باستمرار عما يملأ النقص، فصارت الصناعة تنتج القلق قبل أن تبيع علاجه. تضخم هواجس الجسد، تغذي الخوف من تفويت الفرصة، وتعيد تعريف المشكلة الجماعية كاضطراب فردي، لأن الشخص الذي يرى المشكلة في النظام لا يشتري حبة مهدئ. ثم جاءت الشاشة وأضافت الطبقة الأخيرة، نضع حياتنا الحقيقية بكل عثراتها في مواجهة الصور المصنعة للآخرين، ونخرج دائما بنفس الشعور: حياتنا أقل، لقاء غير متكافئ بين الحقيقة والمختار بعناية، والدماغ البشري لا يميز. نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج، ليس لأن الإنسان ضعيف، بل لأن منظومة كاملة لا تدربه على أن يعرف ما يشعر به ولا أن يسميه. والشيء الذي لا يجد اسمه يظل يؤلم في الظلام، ويسميه الناس طبيعياً لأن الجميع يشعر بنفس الشيء. لكن أن يشعر الجميع بالقلق لا يعني أن القلق طبيعي، يعني أن شيئاً ما في البنية لا في الأفراد يحتاج أن يسأل.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. إذا أريد أنه نختم، يهمني أنه أقول أنه القلق أو مواجهة القلق أو هذا البحث اللي أجرينا هو مو دعوة للعدمية. يعني فرويد نفسه اللي شخص مشكلة القلق بهذه القسوة واتهم بها الحضارة لم يقترح الانسحاب من الحضارة، هو اقترح الوعي بالحضارة. يعني أنه الشفاء يعني علاقة مختلفة مع القلق، أنه نفهم القلق وأن لا نتهرب من القلق. نص حالات الصحة النفسية تبدأ قبل سن 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج. هذا الرقم يعني أنه المشكلة حقيقة بالمنظومة اللي ما تدرب الإنسان على أن يفهم نفسه ويفهم خواطره ودواخله. المجتمع اللي يهتم أنه يدرس أولاده الرياضيات وما يدرسهم كيف يتعاملون مع أنفسهم، كيف يتعاملون مع مخاوفهم، مع قلقهم، راح ينتج بالغين يعرفون بالرياضيات شوية بس ما يعرفون شلون يديرون أنفسهم. والحياة يراد لها حقيقة، مو بس يراد لها علم، يراد لها معرفة روحانية، معرفة نفسية جيدة حتى نقدر نواجه تعقيدات الحياة. حياة الآن معقدة جدا وتحتاج إلى جهاز معرفي ثقافي، تحتاج إلى أن الإنسان يكون واعي، يعرف يتعامل ويا نفسه، لأن الإنسان كائن معقد جدا، حتى لا ينحدر ويهوي في مهاوي القلق والكآبة والاكتئاب واللا جدوى وحالة الضياع وحالة انعدام الهدف وحالة فقدان الشغف وحالة التحول إلى إنسان بلا أمل وبلا هدف وبلا طاقة للتحرك. يعني يؤدي الأشياء لأنها مطلوبة منه بدون أن يكون عنده إقبال على الحياة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار المبدع في الإخراج والتنفيذ. أريد أتكلم عن ظاهرة التضامن الاجتماعي. إحنا عندنا مشكلة بالبصرة حقيقة، أنا ملاحظها بشكل واضح جدا، أنه نتعاطى مع مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا نستثمرها، كنا عندنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر وغيرها واتساب، لكن قليل جدا، نسبة قليلة جدا اللي نستثمر هذه المواقع في ما يعرف بالتضامن الاجتماعي. البصرة كمدينة بيها ملفات ثقيلة، خلي أخذ مثلا ملف الخدمات، منطقة خلي نقول أي منطقة في أبو الخصيب، منطقة زراعية، شنو بيها من مشكلات؟ بطبيعة الحال بيها مشكلة مال الكهرباء، منطقة زراعية تعتبر عند الدولة تجاوز، فمحطات المحطات الثانوية، محطات التغذية، المغذيات، نسب التجهيز، كلها مهيئة ومخطط لها على أن تكون ماذا؟ على أن تكون منطقة زراعية، فبالتالي احتياجاته شنو عندهم؟ البستان شي يريد؟ البستان يريد مضخة مي، صارت زراعة سكن، صار عليها بيوت، سبالت، كنتوري، هيترات بالشتاء، تضخم السحب، بها انهيارات واختناقات كبيرة لا تزال تعالج من دوائر الكهرباء الحكومية إلى الآن. فأكو مشكلة كهرباء واضحة في المناطق الزراعية، وهنا ما نقصد فقط أبو الخصيب، ممكن التنومة، ممكن القرنة، ممكن أبو الخصيب، الزبير، أي مكان بيزراعه. تلاحظ بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء هناك مشاكل بالمجاري، مثلا منطقة زراعية ما بيها مجاري،

منطقة زراعية ما بها خدمة بلدية جيدة، ما تفتر هاي السيارات الكابسات ولا يجون هذول جماعة يشيلون الزبالة مرة باليوم مرتين باليوم في بعض المناطق، عم يخلجون بين يوم ويوم ما يجون. هواي من المناطق اكو شكاوى ومناشدات لكن ما يجي، يعني انه يابا ما يجون دولة جماعة الزبالة يشيلون الزبالة. وهسا التضامن الاجتماعي وين يبين؟ يبين التضامن الاجتماعي لما أهالي المنطقة نفسها يشكلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك على الأقل، بالتيك توك بالدرجة ثانية، بالواتساب، جروبات محلية خاصة بالمنطقة مالتهم، تنقل وتسلط الضوء وترصد كل الظواهر من كبيرها إلى صغيرها. أضرب لكم مثل، أنا متابع جروب اسمه مجمع سكان بسماية، سكان مجمع بسماية. هسه اخو انا قاعد بالبصرة، شنو علاقتي ببسماية؟ بس انا انضميت للجروب وهم هم قبلوني عبالهم انا ببسماية، وهذا خطأ. هذا المجتمع، هذا الجروب، كل شيء يصير بالمجمع، كل شيء يصير بالمنطقة ينقلوه سلبي او ايجابي. يا جماعة هنا شفت اكو طسة موجودة بفلان مكان بفلان زون، ويسوون تاقات للمهندسين البلدية القريبة. اكو مشكلة كهرباء بفلان مكان، اكو بوري طاق بالدربونة الفلانية قبال العمارة العلانية صار له يومين وجاي يسبب ضرر على الاسفلت. هذا الجروب شوي شوي بدأ يوصل الى ارقام عالية وبدأ يشكل حضور قوي بالسوشيال ميديا، بحيث وزارات دوائر حكومية ووزارات في بغداد بدأت تستجيب اليه. انا عضو بالجروب، احكي لكم شاهد عيان، بحيث مثلا وزارة البيئة الدز لجنة من يمها، لأن أكو شكاوى مرفوعة من هذا الجروب أنه والله أكو معامل مع الإنتاج طابوق محيطة بمجمع بسماية وجاي دخان ماتها عمانة وخنقنا وعدنا ناس بعدهم ربو. أنا أباوع وأطلع وأسمع وأشوف وأقول دائما ليش إحنا ما عدنا بالبصرة مثل هاي التجربة. هسا يجيني واحد يقول موجودة، أكو جروبات خاصة بخور الزبير وجروبات خاصة على اللي بالحيانية نعم أنا أشوفها موجودة في بعض المناطق موجودة، لكنها غير فعالة يا أصدقائي. تلقى اللي ينشر هم هو اللي مسوي الجروب واحد، المنظمين إلى فد 200 بس، اللي ينشر بيه 3 بس، هو أبو الجروب ويمكن أخو أبو الجروب وياهم واحد. الجروبات والنشر بالسوشيال ميديا ما ممكن أن يهز مسؤول ويطلع سيارة صلح شيء إذا ماكو ضغط هائل ولايكات هواي وتعليقات هواي وشيارات هواي. احنا ما عدنا، احنا بالبصرة تحديدا ما عدنا قناعة بانه الفعل الجماعي المنظم على مواقع التواصل الاجتماعي يسوي شيء. قاعدين بس نون، بس نشتكي ونشتم بالحكومة ونقول حرامية وما ادري شنو، ما بدون ان نتجه الى خطوات حقيقية ممكن نسوي فارق عبر العملية التنظيمية.

في مناطق مثل مناطق العاصمة ببغداد في إقليم كردستان، هاي الظاهرة ظاهرة التضامن الاجتماعي واضحة جدا ومؤثرة جدا، ودلت على شيء حقيقة، دل على نضج مجتمعي ثقافي. احنا لا نزعل شوي، عندنا قلة ثقافة في هاي المنطقة، وعندنا شعور باللاجدوى، شعور باليأس، شعور بأنه احنا مثلا ما راح يصير شيء، ما حد راح يلتفتنا، ماكو فايدة، عم فلان نشر، فلان صفحته طاقة وينشر على الطسات اللي بالشارع مالتنا، الرئيسي مال المحلة، وما حد صار سنة ما حد سوى له حل. مو انت جاي تقول شخص واحد جاي ينشر، بس من يصير مجموعة جروب دا منطقة مثل جمهورية، منطقة مثل الجبيلة، منطقة مثل حي الرافدين، مثل التحسينية، مثل السامر، مثل الجزائر، متتجمع كلها يصير الرقم مخيف، وهاي صرت تتحول إلى خطوات لاحقا. يصير مثلا وقفة لجروب من يتنظم زين، يصير دعوة إلى وقفة تظاهرات مثلا قبال جماعة من دعم مثلا المجاري، يا بل بلاليع، المنهولات، المطريات مال منطقتنا، احنا بالخليلية، احنا بياسين خرابط، احنا بالكفاءات، بيها مشاكل صار لكم سنتين ما دازين جماعة ينظفوهن، ينبشوهن، يطلعون الوساخة مالتهن. هذا اخوان يتحول الى خبر بعدين من تدري بيه وسائل التواصل الاجتماعي مالتنا، قنواتنا

الموقرة البصرية، يصير ضغط على المدير، يصير ضغط على الأقسام الفنية، الأقسام الخدمية بهاي الدائرة أو تلك الدائرة. أما أنت باقي العينتين وأنت باقي العينتين تشوفون المشكلة وما تنظمون أنفسكم بالشارع الفلاني، بالمنطقة العلانية، بالحي، المشكلة ما راح تنتهي.

0: واضرب لكم مثل هذا اللي حكينا عن الجروب مال بسماية، اكو مثله بالعبيدي ومثله بالاورفلي وكلهن فعالات. هسه يجي واحد يقول لي مو بغداد كبيره، بغداد حجمها يدافع عنها 10 مليون 12 مليون، احنا 3 مليون ما يخالف، خلي تاثيرنا على قد ال 3 مليون مو شويه. 1000 شخص ما اريد 3 مليون، 1000 شخص لو ينتظمون بجروب معين وينشرون ويصير اكو تضامن فيما بينهم، والتضامن هذا مو بس ضد الحكومة أخواني وضد الدوائر الخدمية العاملة، كلهم أخواننا، أخويا الصحة والكهرباء والمجاري والبلديات، هم كلهم أخواننا. بس أكو جزء من واجب هذه الجروبات أن تشتغل على أنفسهم نفسها. مو هي كثير من مشاكل الأحياء هي مشكلات سببها المواطن. نضرب مثلا، أنت مثلا بجروب، أنت منطقة عويسيان ومسوي لك جروب وتنشر بيه مشكلات، اخذ لك في 6 اشهر تنشر مشكلات خاصه بالحكومه، تجي في يوم تنشر يابا يا اخوان فلان دربونه درابين اللي ورا السوق، دائما اكو ظاهره انه اكو مي مسيب بالشارع، هاي مثلا امهاتنا اخواتنا بناتنا يغسلن الطارمه، فهاي الظاهره اخوان ترى تاثر على الاسفلت، تحفر الشارع، الشارع تبلط العام بالانتخابات، النائب الفلاني سواهم خلف الله عليه، خلينا نحافظ عليه. هذا النشر يربط الإنسان اللي جاي يسبب هذا الظاهرة بحالة من الخجل الاجتماعي، فشله، لأنه راح يشوف الجروب راح يقول للأهل يا ترى زحمة، إحنا مأذين العالم، والعالم حتى ناشر على الموضوع بدون ما يذكرون بيتنا، ما ترحون تصورون البيت. هذه إخوان ثقافة تكافل وتضامن اجتماعي مفقودة للأسف في البصرة. أتمنى أشوفها، أتمنى أشوفها، أتمنى أي واحد يسمعني الآن أو أي مستمعة كريمة تسمعني الآن تفكر بهاي الظاهرة ويفكر بهاي الظاهرة ويسووها ويبدون بمناطقهم، وراح يشوفون أثرها. إذا كل واحد بينا التزم أنه ينشر وما يخاف، راح يشوف أثرها قريبا جدا، خدمة لمنطقتهم، خدمة لزقاقهم، لولايتهم. نسمع هذا التقرير الذي يجيبنا على سؤال لماذا تفتقر مجتمعاتنا إلى التضامن والتكافل الاجتماعي. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: بعض المجتمعات تتحول فيها السوشيال ميديا إلى مساحة ضغط جماعي حقيقية، بينما تبدو مجتمعات أخرى أكثر صمتاً أو تشتتاً أو استسلاماً حتى تجاه القضايا التي تمس حياتها اليومية مباشرة. السؤال هنا لا يتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بطريقة تشكل الوعي الاجتماعي والثقة الجماعية داخل المجتمع. علم الاجتماع يطرح مفهوما مهما يسمى رأس المال الاجتماعي، وهو مستوى الثقة والتعاون بين الناس. المجتمعات التي تمتلك روابط مدنية قوية ونقابات وجمعيات وتقاليد احتجاج أو تضامن تكون أكثر قدرة على التحرك الجماعي. الفرد هناك يشعر أن صوته جزء من قوة أكبر، وأن التفاعل قد يؤدي فعلا إلى تغيير أو ضغط على السلطة. أما المجتمعات التي عاشت فترات طويلة من القمع أو الخوف أو الانقسامات، فغالبا ما تتطور داخلها حالة من العجز المتعلم. هذا مفهوم نفسي يشرح كيف يعتاد الإنسان تدريجياً على الشعور بأن جهده لن يغير شيئاً، فيتوقف عن المحاولة حتى قبل أن يبدأ. وهنا تصبح الشكوى فردية متفرقة وسريعة الانطفاء. في جنوب العراق مثلاً تراكمت أزمات كبيرة لسنوات: ملوحة المياه، تلوث الهواء، ضعف الكهرباء،

0: القضايا الخدمية بسرعة إلى صراعات هويات أو ولاءات، فيفقد الناس ثقتهم بأي حملة أو تضامن خوفاً من استغلالها سياسياً أو توظيفها لصالح جهة معينة. هناك أيضاً عامل ثقافي يتعلق بفكرة الفرد الوحيد، حين يرى الإنسان أن من يتكلم يترك وحده أو يتعرض للهجوم أو السخرية، يبدأ الآخرون بالتراجع إلى الخلف، وهكذا تتكون دائرة صمت جماعي رغم أن الجميع متضررون في الحقيقة. المفارقة أن السوشيال ميديا نفسها قد تعطي وهماً بالمشاركة، الناس تشاهد وتغضب وتتفاعل للحظات ثم تنتقل بسرعة إلى موضوع آخر، ولهذا تحتاج المجتمعات إلى ما هو أعمق من التفاعل الرقمي، تحتاج إلى شعور حقيقي بأن التضامن يمكن أن يصنع أثراً، وأن الصوت الجماعي ليس مجرد ضجيج عابر داخل شاشة.
1: إذن أصدقائي، مثل ما سمعنا بالتقرير، نستعيد الآية القرآنية الكريمة ومعناها: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا إذا ما عدنا قناعة أنه إحنا قادرين على صناعة التغيير من خلال التضامن، من خلال التعاون، من خلال نبذ حالة السلبية واللا جدوى وماكو فايدة وما يسوون شيء ومن هالسوالف، ما راح يتغير الوضع. كل واحد بينا قادر على أن يصنع فرقا، لكن من ننجمع في مكان واحد، في جروب واحد، في نتضامن، نتناصر، راح يصير الصدى أقوى وأقوى. إذن أحبتي، كان هذا وقت الحلقة، أدركنا. كان معكم حلقة من برنامج مجاز، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال كلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: دخلت عليك وجئت إليك، أتعرفني من أنا؟ أنا واحد ميت من زمان، ميت من زمان، ولا شيء عندي سوى ركعتين أصليهما خاشعا أقصد الله عند ضريح الإمام الحسين. هنالك تأخذني رجفة من ضياء، وأشعر أن الإمام يمد يديه إلينا ويخرج من شيبه شعرة خضبتها الدماء. ويرفعها لنا فتضيء السماء، فأدرك أن الرجولة أكبر من كلمات البكاء، ولا شيء أكبر من كربلاء، وأنك تستقرئ الكون فيها وتجمع من دره ما تشاء، وتصغر فيك المعاني جميعا، وأصغر فيها وأحسبني نقطة دون سطر تعوم بماء العدم. فيا سيد النسف والجرح، يا ألما مستفيقا تماما، ويا ركن بيت الشهادة والعز حين الجميع على الذل صوما أتم، أنا عارف أن جرحك يا سيدي أبلغ القوم في نزهات الكلام وفي غمرات السكوت وفي طلة اللفظ وهو يحاول أن يحتوي نفسه، وفي ساعة لا يعبر عنها سواه، وأنك تنزف عمدا وليست دماؤك تنوي الركود، دم راكد لا تثير رؤاه، يمد السلاطين من فوقه كل عرش وينسى الضحايا ويصبح بقعة لون بليد، نسته الدروب وتاهت خطاه، وفيك دم باسط كفه بالوعيد، كتنين أسطورة لم ينم تلاقف في دربه ضده، يطوف كوابيسهم غصة وحده، لأنك من قبل طفك شخص شهيد. أنا مدرك كل هذا، لهذا أتيتك صفرا، أتيتك لا شيء عندي، نزعت جميعي ولم يبق إلا سؤال وحيد، لماذا تخيرت أرض العراق؟ لماذا تخيرت أرض العراق؟ أو اختارها الرب لك، وكانت جهات البلاد جميعا إليك، فإن كنت أنت تخيرت أمشاءها الله لا فرق عندي، ففي الحالتين هنالك حتف أكيد، وإن كان للموت من لغة فماذا يترجم لفظ العراق بها يا ترى؟ أتحمل أنفاسه من صفات الشهادة سرا يرتب أمواج نهرين فيها جرى ما جرى من دماء الورى، وتربته تكتم السر من أول القتل في عهد هابيل حتى زمان الرصاص، يا حياة علينا تمر كأن السنين قصاص، وليس لنا في لقاء ملائكة الموت بالقتل أو بالقتال هنا من مناص، أسر بهذا التراب القديم تراءى إلى السيف حتى تحفز، لملم كل الذنوب وثم تعدى عليك، عجيب لدي وأنت البهي بأن يخلع الموت منه الحياء ويجلس في وجه شمر لديك. وإني أظن بأن الممات ضرير لدينا، يمد يديه إلى ما يشاء ويحسبه رزقه، وقد يبتغي أن يغير وجهته، غير أن الطريق الذي أمسكت فيه كفاه سهل عليه، فصار يدور علينا ويحسبنا غيرنا، فهل عرف الناس موتا كهذا الغبي لدينا؟ وتقبله مثلما يقبل الأنبياء تصرف أعراب جهل ويبتسمون كأن النبوة تعني الأبوة، تقبله هكذا دون ترتيب هندامه أو كلامه، وتبسط علمك في جهله وتشرح شرح المعلم، يا موت هذا العراق نبي الأراضي فكف عن العمي في أهله. وحتى كأن العراق وقد جئته قال لك: أنا الشاخص الكوني أنبتني السر، نخيلي تواريخ الذين به مروا، وتبصرني كالبئر لو نفد القطر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر، كأن يدا للغيم من فوق هامتي تخط بضوء الماء نص روايتي، شجاع وأهلي درع صدري ورايتي، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. أنا الصرخة السمراء قد حل وقتها، بباحة صدر للمجرات صوتها، ثباتا بها مذ كانت الحرب كنتها، تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر؟
2: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض. تايم سكوير FM، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية محافظة البصرة، دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمون الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
8: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثال، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
9: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
1: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
0: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
2: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق أنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
0: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
3: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، ويعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرزيشن معين، مفيد بهاي الأمور.
0: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
4: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه. يعني كل ما يجي بالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة، ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا، وينطيك الموجود، يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا أخي متناول إيدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني هواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني والله، يعني بهواي امور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
0: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
5: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقاً في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضاً يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
0: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
6: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر، الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر، قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر، أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا، قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا، قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا، أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا، هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا، أماه أماه أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
7: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
8: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
9: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
8: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
8: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
11: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
8: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
9: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
8: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة نريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية البترودولار. احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
8: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع، ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
12: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
13: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج. في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة، تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً، وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
14: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة اللي كانت مرحلة السادسة، ما كان السحل لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم، والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة، والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن للماء.
7: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
15: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
7: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
16: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيها وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
7: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
17: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
7: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفخر والاعتزاز الوطني.
18: اليوم نشوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
7: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
19: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
7: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
20: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثلُ.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل. لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضاً تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضاً تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة وملحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكل.

0: وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبة، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه. أو الحمد لله شكر على كل شيء.
0: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العامة، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات: مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلمي السعد ذلك قائلا:
3: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج، ومناسك الحج متعبة طبعاً، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى، يرجع وإذا يعني يتلقوه في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جداً. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
4: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفة من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم، أعدوا سهمهم فتقوسوا. والساكتون الساكبون وجوههم، غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط، هدموا بنيانهم فتأسسوا. والصائغون الصائدون عروشهم، وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا. والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
6: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: أحبتي، تحدثنا في هذا البرنامج كثيرا عن الكشوفات العلمية الفضائية وقدرات الإنسان أين وصلت في هذا المجال، خصوصا الوكالات المتصدية لهذا الموضوع طبعا وعلى رأسها ناسا أكيد يعني. وهذه الكشوفات تخضع أو بسبب مشاريع كبرى، يعني هذه الكشوفات لم تأتي من فراغ، إنما أتت من مشاريع كبرى في هذا المجال. ما كان لهذه الكشوفات أن تصير لولا هذه المشاريع الحقيقية الواضحة، واضحة المعالم. فتساهم هذه الكشوفات بشكل أو بآخر بسياقات اقتراب البشرية من مراحل كبيرة، تكون هذه المراحل تنطوي على الكشف عن حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تكون هذه الكشوفات تنطوي على حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تسهم هذه الكشوفات بمناح بنواحي أخرى في استعمار أماكن أخرى خارج الأرض، كما يجري حاليا الحديث عن استعمار القمر أو استعمار المريخ واستعمار كواكب أخرى ليس من المستبعد منها كواكب يعني قد تكون أبعد من المريخ مثل نبتون مثلا. نعم هنالك أحاديث عن هذا الموضوع. الآن كم يتحقق منها علميا حتى الآن من الممكن أن يتحقق علميا من هذا الاستعمار استعمار المريخ، ومن الممكن أن يتحقق علميا استعمار القمر على الأقل 50 أو 100 سنة القادمة اللي احنا قد لا نكون نشهدها بشكل أو بآخر. اليوم نحن أمام تطوير تلسكوب فضائي عملاق. هذا التلسكوب يحمل اسمه مرصد العوالم الصالحة للحياة. إذن نحن أمام مشروع علمي جديد اسمه مرصد العوالم الصالحة للحياة. ولكن هذا المرصد الذي تقترب ناسا أو تعمل عليه ناسا لتطويره، طبعا هو تلسكوب فضائي مستقبلي يعني ليس الآن، يجري العمل حاليا على تطويره للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض، ولكن أين؟ مو ضمن مجموعتنا الشمسية، ماكو، إنما حول النجوم القريبة. هنالك نجوم قريبة من الأرض، من الممكن أن تكون هنالك كواكب تحمل نفس صفات كوكب الأرض قريبة من هذه النجوم، ودراسة أجوائها بحثا عن مؤشرات قد تدل على وجود حياة. طبعا أهم أهداف مرصد العوالم الصالحة للحياة هو تصوير كواكب شبيهة بالأرض، وإحنا حقيقة إنما نتحدث عن هذا الموضوع لكي نوجد وعي علمي حول هذه القضايا بشكل مباشر، تحليل الغلاف الجوي لهذه الكواكب للبحث عن غازات مثل الأكسجين والميثان وبخار الماء، وهذه قد تكون أدلة على وجود حياة، دراسة المجرات والنجوم والكون بدقة أعلى من التلسكوبات الحالية. يتوقع أن يكون أول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الأولي من مرصد نعيد اسمه لأن مهم، مرصد العوالم الصالحة للحياة طبعا يرمز له HWO. طبعا احنا جتنا فترة نتحدث كثيرا عن تلسكوب جيمس ويب، يبدو الفترة القادمة راح نتحدث عن مرصد العوالم الصالحة للحياة HWO، انه وين راح يوصل العمل به، لان احنا واكبنا تلسكوب جيمس ويب حتى اطلاقه وحتى الصور التي انجزها. طبعا يتوقع ان يكون هذا المرصد الـ HWO هو اول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الاولي منه هو دراسة نحو 25 عالما يحتمل ان تكون صالحة للحياة. طبعا هذا التلسكوب اكيد ما كان له ان يبنى وأن يتم الشروع في العمل عليه لولا إنجازات مرصد هابل سبيس تلسكوب ومرصد جيمس ويب سبيس تلسكوب طبعا. لكن هذا المرصد الـ HWO هو بقدرات أكبر في مجال البحث عن الحياة خارج الأرض. طبعا احنا نتحدث اليوم عن هل هنالك موعد لإطلاقه، ما يزال في مرحلة التطوير والتخطيط، ولكن نحن نواكب هذه الأخبار المهمة، لأن هذه المشاريع الطموحة يتوقع أن يطلق هذا أو أن يكون خلال أربعينيات هذا القرن. تصوروا أربعينيات هذا القرن، يعني عندما نقول أربعينيات هذا القرن يعني بعد قد يكون 20 سنة من الآن أو 25 سنة من الآن. ولكن مثل هكذا وكالات، مثل هكذا مجموعات بحثية، مثل هكذا علماء، مو مثل العرب بصراحة. هؤلاء يسلمون الرسالة مثل الشعلة الأولمبية. شلون صاحب الشعلة من يسلمها إلى شخص آخر؟ بمعنى أن الرسالة يجب أن تستكمل. فهؤلاء حتى العلماء عندما يموتوا في هذه المشاريع وهم ما شايفيها، لكنهم يسلموها إلى علماء آخرين. لذلك تشوف الحلقة متسلسلة تستكمل. طبعا وكالة الفضاء الأمريكية ليست وحدها في تطوير الـ HWO، اللي هو كما قلنا أو كما أصطلح عليه مرصد العوالم الصالحة للحياة، لأنه متخصص راح يكون في الكشف عن حياة خارج كوكب الأرض، بل خارج مجموعتنا الشمسية، رصد الكواكب الشبيهة بالأرض، رصد الغازات الموجودة على الأرض مثل الميثان والأكسجين، وهذه كلها تشكل تراتبيات تمنح الحياة خارج الأرض فرصة أن تكون موجودة. ولو هذه الجملة فلسفية، ولكن يعني بمعنى آخر أن الحياة من الممكن أن توجد خارج الأرض إذا وجدت الثوابت التي تجعل من الحياة ممكنة. إذن ما هي أهمية مثل هكذا دراسات؟ أهمية مثل هكذا دراسات نعمل من خلالها على معرفة المراحل المختلفة التي تشكل بها الكون، ومن الممكن الاتصال بعوالم أخرى. وقبل فترة كما قلنا كانت هنالك أو كان هنالك لا أقول فضح عفوا، إنما أقول كشف عن خبايا غير معروفة وظواهر غير معروفة أطلقتها الولايات المتحدة كانت تتكتم عليها. من الممكن أن تكون هنالك، وقد تكون هنالك معلومات أخرى هم يتكتمون عليها ولا يخرجونها للملأ، وهذا ما صرح به أكثر من مفكر حتى في المجالات الفكرية الدينية وغيرها. كانوا يصرحون بعضهم أن هنالك حياة أخرى لكن ليست معلومة وليست واضحة المعالم خارج كوكب الأرض. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: في سبعينيات القرن الماضي كان العثور على كواكب خارج المجموعة الشمسية مجرد حلم علمي، أما اليوم فقد اكتشف الفلكيون آلاف الكواكب حول نجوم أخرى. ومع اقتراب البشرية من مرحلة جديدة في البحث عن الحياة خارج الأرض، تعمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على تطوير تلسكوب فضائي عملاق يحمل اسم مرصد العوالم الصالحة للحياة، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في تصوير كواكب شبيهة بالأرض مباشرة وتحليل أغلفتها الجوية بحثا عن مؤشرات الحياة. وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية جديدة عن أحد أهم التحديات التقنية التي ستحدد نجاح المهمة مستقبلا، وهو قدرة التلسكوب على تحليل الضوء القادم من تلك العوالم البعيدة بدقة كافية للتمييز بين الكواكب الحية والميتة. ويعتمد هذا المشروع على دراسة الضوء المنعكس من الكواكب الشبيهة بالأرض، فعندما يمر الضوء عبر الغلاف الجوي لكوكب ما تترك الغازات بصمات مميزة في الطيف الضوئي تسمح للعلماء بتحديد مكوناته، ويعد الأكسجين والأوزون والميثان وبخار الماء من أبرز البصمات الحيوية التي قد تشير إلى وجود نشاط بيولوجي. ولاختبار قدرات التلسكوب المستقبلي قام الباحثون بمحاكاة كيفية ظهور كوكب الأرض لو جرى رصده من مسافات بعيدة خلال مراحل مختلفة من تاريخه الجيولوجي منذ حقبة الأركي قبل ظهور النباتات، مرورا بحقبة البروتيروزوي وظهور كميات محدودة من الأكسجين وصولا إلى مستوياته الحالية. وأظهرت الدراسة أن رصد الأكسجين يتطلب قدرة تحليلية طيفية تبلغ نحو 140 في نطاق الضوء المرئي، بينما يمكن اكتشاف الأوزون بدقة تبلغ نحو 7 فقط في نطاق الأشعة فوق البنفسجية. أما في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة فتصبح المهمة أكثر تعقيدا، حيث يتطلب التمييز بين غازي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون دقة طيفية توصي الدراسة بأن تقارب 70 لدراسة الكواكب عبر مختلف مراحل تطورها. ورغم التفاؤل الكبير، يحذر الباحثون من أن اكتشاف هذه الغازات لا يعني بالضرورة وجود حياة بشكل قاطع، لأن الطبيعة تمتلك آليات غير حيوية يمكنها إنتاج بعض هذه الغازات. ومع ذلك فإن مهمة التلسكوب ستكون تحديد الكواكب الأكثر وعودا لدراستها تفصيليا مستقبلا، والإجابة عن السؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في هذا الكون الواسع؟

مرصد العوالم الصالحة للحياة هو أحد أكثر المشاريع العلمية طموحاً في تاريخ الفلك، لأن هدفه ليس مجرد اكتشاف كواكب جديدة، بل الإجابة عن سؤال قديم جداً: هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى الآن اكتشف العلماء أكثر من 5000 كوكب خارج النظام الشمسي، لكن أغلبها بعيدة جداً أو غير مناسبة للحياة. المشكلة أن ضوء النجم يكون أقوى بمليارات المرات من ضوء الكوكب، لذلك يصعب رؤية الكوكب مباشرة. مرصد HWO سيستخدم تقنيات متقدمة لحجب ضوء النجم ورؤية الكوكب نفسه وتحليل غلافه الجوي. إذن هذه أهم تقنية فيه. إذا وجد في غلاف كوكب ما مزيجاً من الأكسجين أو الأوزون والميثان وبخار الماء، فقد يكون ذلك دليلاً قوياً على وجود عمليات حيوية تشبه الموجودة على سطح الأرض. على الأرجح سوف لن يرى كائنات مدن أو مركبات فضائية. ما يستطيع فعله هو معرفة هل يوجد ماء، هل يوجد غلاف جوي، هل توجد غازات قد تنتجها الحياة. أي أنه بشكل عام سيبحث عن بصمات الحياة وليس عن الحياة نفسها. لم يحسم التصميم النهائي بعد، لكن الدراسات تتحدث عن مرآة رئيسية لهذا الـ HWO قد يتجاوز قطرها 6 أمتار، وهي أكبر من مرآة هابل وأقرب في الحجم إلى جيمس ويب، وقد يعثر على عدة كواكب تظهر عليها مؤشرات حيوية. عندها ستكون هذه من أعظم الكشوفات العلمية في التاريخ، وإذا سار المشروع طبعا كما خطط له.

0: أحبتي في عصرنا الحالي بصراحة نسمع بالكثير من الأمراض التي تصيب الدماغ. نعم هي قديمة بقدم الإنسان، ولكن يبدو أنها أخذت شوطا كبيرا في أن تكون مستعصية على الحل، ومنها وعلى رأسها الزهايمر، أمراض باركنسون وغيرها للأسف الشديد. واحدة من أهم عوامل الإصابة بها أن تجعل الإنسان يصاب بالزهايمر وفقدان للذاكرة وأن يكون مقعد وأن ينسى كل شيء، هو أن الكثير من الناس اليوم لا يهتمون بصحة دماغهم. وعلى رأس هذه الصحة النفسية والصحة العقلية أن يكون هنالك اهتمام بتقليل الضغط على الدماغ قدر الإمكان، لأن الدماغ هو جهاز حال حال أي جهاز آخر. إذا صار عليه ضغط أكثر من اللازم ستكون منظومة الدماغ هي عرضة للانهيارات. والأمراض التي تصيب الدماغ كما قلنا هي شائعة في هذا المجال. طبعا أهم عامل من عوامل الحفاظ على قدرة الدماغ هو بقاء الإنسان نشطا اجتماعيا مو معزول، والحصول على قسط كاف من النوم كما يقول أهلنا النوم سلطان كما يقال. يعني الأبحاث العلمية أيضا تؤكد إلى أن الغذاء يؤدي دور مهم في الحفاظ على صحة الدماغ، وذلك بالتقليل من الدهون المشبعة والتركيز على الخضروات، الحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون. يعني بصراحة عوامل بسيطة قد تكون بمتناول يد الجميع، ولكن للأسف لا يتم التوجه إليها للحفاظ على صحة الدماغ. طبعا النقطة الأخرى اللي نحب نأكد عليها أيضا في هذا المجال هو تقليل التوتر، لأن التوتر قد يكون مزمنا، وهنا تقع الطامة الكبرى. يجب أن يتم تقليل التوتر، لأن تقليل التوتر يسهم بشكل كبير جدا بتقليل العوامل التي ترتبط بالتوتر وعلى رأسها القلق، الاكتئاب، والتي تسهم في تدهور القدرات المعرفية للكثير من الناس. واحدة من أهم تفاصيل تقليل التوتر هو استخدام الريلزات والنقالات. بصراحة دائما الانعزال عن السوشيال ميديا يسهم في معافاة الدماغ. لماذا؟ لأن التركيز على السوشيال ميديا بشكل أو بآخر يسهم في أذى مستدام للدماغ، ما ممكن تتخلص من عنده بشكل كبير. لماذا؟ هسه شخص يقول أنا مسيطرة على وضعي، يعني كثير من الناس من تناقشها في هذا الموضوع تقول لك أنا مسيطرة، بس هو بالحقيقة هو ليس بمسيطر، مو هو ليس بمسيطر على وضعه. لماذا؟ لأن هذا التشتت ومتابعة كل شاردة وواردة، وليس بمقدور الدماغ أن يتابع كل شيء. لذلك أنت عندما تركز في كتاب معين تشوف أهل قبل يقرأ جريدة يصبح مثقف، الآن بيده كل العالم بس هو ليس بمثقف. السبب في ذلك أن الدماغ لا يستطيع أن يتحصل المعلومة عبر السرعة، هو خلقنا بهذا الشكل. يعني خلق الإنسان هو بهذه الطريقة اللي هي طريقة الستيب باي ستيب، الطريقة التدريجية. ما يستطيع دماغ الإنسان أن يستوعب كل العلوم وكل المعلومات عبارة بالنقال أو بالريلزات أو بالمواقع، لا، يعني باستعراض هاي المواقع، إنما يستطيع، وهذه النقطة مهمة وأساسية، يستطيع فعل ذلك بالتركيز. لذلك عندما تقرأ كتاب، كثير من الناس عندما يسأل يقول أنا عندما أقرأ الكتاب الورقي أستحصل المعلومة أسرع، تركز المعلومة أكثر، يكون بها ثباتية عالية. لذلك كان مثلا أو ما زال يعني الطالب عندما يقرأ دروسه عبر الورق ويركز فيها يشوفه يحفظ، ولكن عندما يتشتت في مواقع التواصل الاجتماعي لا يحفظ. يعني هذا لا يسهم بزيادة، يعني ما أعرف، يجوز الإنسان القادم بعد 40-50-60 سنة 100 سنة يجوز يطور قابليات في هذا المجال، ولكن حتى الآن إحنا ما نستطيع أن نطور هذه القابليات، إنما التركيز يكون محدود عندنا. لذلك نشوف كمية المعلومات الكبيرة التي نتحصلها يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تسهم في زيادة الثقافة، إنما في محدوديتها. هذه نقطة أساسية ليجب أن ننتبه إليها. الحفاظ بصراحة على الدماغ يتطلب جهدا ووعيا، يعني وعي بسيط، تحصل على قسط كافي من النوم تحافظ على دماغك من أن تتدهور القدرات المعرفية فيه، تحصل على قسط كافي من النوم تكون أكثر يعني بصراحة أكثر هدوءا في يومك في عملك مع الناس مع الأصدقاء، تكون هادئ جدا وبشكل كبير، تحصل على غذاء سليم وتبتعد عن الأغذية المالحة جدا الحالية جدا، يعني تسهم بشكل أو بآخر بالحفاظ على قدرات دماغك المعرفية. منظومة متكاملة اسمها الدماغ ينبغي أن نحافظ عليها بعد أن حبانا الله بها. مجموعة تفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: تساهم الكثير من العوامل في الحفاظ على قدرات الدماغ، خاصة مع التقدم في السن، كالبقاء نشطا اجتماعيا والحصول على قسط كاف من النوم. لكن الأبحاث العلمية تشير بشكل متزايد إلى أن الغذاء يؤدي دورا محوريا في تقوية الذاكرة وإبطاء التدهور المعرفي. ووفقا لمقال في موقع تايم الأمريكي، يبرز نظام مايند الغذائي كأحد أفضل الأنظمة الموصى بها لصحة الدماغ، إذ يجمع هذا النمط بين حمية البحر المتوسط والحمية الخاصة بتأخير التنكس العصبي. وأظهرت النتائج أن هذا النظام الذي يقلل من الدهون المشبعة ويركز على الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون يرتبط بمعدلات أبطأ للشيخوخة الدماغية، نظرا لغنى هذه المكونات بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 التي تكافح الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ويحدد الخبراء 6 أطعمة أساسية لدعم هذه المنظومة، في مقدمتها أولا الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير التي ينصح بتناولها 6 مرات أسبوعيا لغناها بفيتامين كي وحمض الفوليك. ثانيا التوت بمختلف أنواعه الذي يحتوي على مركبات لفلافونويدات الوقية، ويفضل تناوله مرتين أسبوعيا. ثالثا الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، وهي المصدر الأغنى بأحماض أوميجا 3 الحيوية لخلايا الدماغ، ويوصى بها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. رابعا المكسرات والبذور كالجوز وبذور الكتان التي تعد بديلا نباتيا ممتازا لتعزيز الذاكرة بمعدل 5 مرات أسبوعيا. خامسا زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يجب اعتماده مصدرا رئيسيا للدهون في الطهي لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وفيتامين أي. وأخيرا يأتي البيض، فبعد أن كان غامض الأثر في الدراسات السابقة، كشفت أبحاث حديثة أجريت عام 2024 أن تناول بيضتين أسبوعيا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، حيث يحتوي صفار البيض على مكونات تحسن الذاكرة وتقي من الزهايمر. ومع ذلك ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بضرورة توخي الحذر وتحديد الكميات المتناولة من البيض لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية دون أي آثار جانبية، مع التأكيد دائما على أن التوازن الغذائي هو حجر الزاوية في حماية الجهاز العصبي من التدهور مع مرور الزمن.

إذن أحبتي، الكثير من القضايا التي ذكرها التقرير حول أنواع الأكل وغيرها، طبعا فيما يخص الأسماك، البصرة مدينة سمكية، يعني الأسماك فيها متوفرة وبكثرة، خصوصا البحرية، والأسماك البحرية هي غنية بالأوميغا 3، فهذه كلها تسهم في عند تناولها بشكل معتدل، تسهم في يعني بشكل كبير في حماية الدماغ. كذلك تشير الدراسات، هذا لمن لا يحب أكل المأكولات البحرية أو لا يستطيع الالتزام بتناول الأسماك الدهنية بانتظام، من الممكن الحصول عليها من مصادر نباتية. نعم، الجوز مفيد بشكل خاص لدعم صحة الدماغ وتقليل التدهور المعرفي والإدراكي من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كذلك زيت الزيتون، استخدامه كمصدر رئيسي للدهون، يحتوي على عدد من الأحماض الدهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة وأنواع أخرى من الدهون الصحية. طبعا احنا هنا التركيز على ماذا؟ على هذه الزبدة الحيوانية وغيرها، هي مفيدة ولكنها تحوي على دهون مشبعة. اللحم الأحمر مفيد لكن يعني يحوي على دهون مشبعة. بالإضافة طبعا زيت الزيتون يحتوي على فيتامين إي، كما أن زيت الزيتون البكر الممتاز على وجه الخصوص يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا. البيض طبعا، السؤال دائما كم مرة من الممكن أكل البيض أسبوعيا؟ من الممكن أكل حتى 6 بيضات في الأسبوع إذا كانت مستويات الكوليسترول طبيعية، لأن البيض هو مصدر رائع للبروتين، ولم تظهر الدراسات المبكرة الخاصة بالحميات ارتباطا إيجابيا أو سلبيا للبيض، لكن الأبحاث الحديثة وجدت أن البيض قد يقدم عددا من الفوائد للدماغ، مثل تقليل خطر الإصابة بخرف الزهايمر وتحسين الذاكرة. طبعا الدراسات هذه تعتمد على كشوفات علمية، يعني ليست يعني بهذا المجال اعتباطية، لذلك الخبراء مثلا يقولون أن تناول بيضتين على الأقل في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر، وكذلك يؤكدون أن المكون المفيد لصحة الدماغ موجود في صفار البيض، وينصحون بالحذر في الكمية التي يتناولها الشخص من البيض إذا كانت مستويات الكوليسترول لديه مرتفعة.

0: هنالك تسهيلات بنكية كبيرة جدا على مستوى العالم وحتى في العراق. أصبح يعني هنالك تطبيقات خاصة وهنالك برامج خاصة وهنالك يعني كل من ينتمي أو عفوا يأخذ مرتبه من مصرف معين يعطيه تسهيلات خاصة. مرات بكبسة زر تحصل على قرض، من الممكن أن يكون هذا القرض 10 ملايين دينار، 20 مليون، 25، 5 أو أقل أو أكثر. ولكن إدارة الالتزامات أهم من القروض. إدارة الالتزامات يعني الإنسان يجب أن يدير التزاماته بشكل صحيح وأن لا يلجأ إلى القروض، إلا اللهم إذا كانت لديه ظروف خاصة. هذه الظروف الخاصة مثل ظروف شراء عقار معين، مثل ظروف لا قدر الله مرض معين، يعني يكون مجبر على هذه القروض. ولكن للأسف أصبح لدينا ما يعرف اليوم القرض لأجل الكماليات، يعني تراه يقترض مثلا لأجل شراء مثلا ساعة ثمينة، لأجل شراء مجوهرات، لأجل شراء ملابس، لأجل شراء، هذا ما ممكن. ينبغي الإنسان أن يحدد نفسه بما لديه. لماذا؟ لكي لا يقع بما يسميه الخبراء بعبء الدين، لأن الدين هو عبء على الإنسان، يشغل باله ويشغل تفكيره ويأخذ حتى من صحته النفسية وإنعكاسات هذه الصحة النفسية على صحته الجسدية للأسف الشديد. فلذلك أن تحصل على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية هو أسهل بكثير مما مضى، ولكن أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة والتعثر في السداد حقيقة يؤدي إلى ما لا يحمد عقبة. فلذلك ينبغي أن يكون للإنسان سقف لتحمل أعباء الدين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت شهلة محمد.
1: في وقت صار فيه الحصول على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية أسهل بكثير مما مضى، أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة لا يبدو فقط مع التعثر الفعلي في السداد، بل حين تلتهم الأقساط والحدود الدينية للبطاقات الائتمانية جزءاً متزايداً من الدخل الشهري العام، وبذلك يضيق هامش الأمان المالي للأسرة أمام أي صدمة بسيطة طارئة مثل مرض مفاجئ أو فقدان عمل أو زيادة الأسعار. وتعتمد المؤسسات المالية مؤشر نسبة عبء الدين لقياس قدرة الفرد على إدارة التزاماته، وهي مجموعة المدفوعات الشهرية للديون مقسومة على الدخل الإجمالي قبل الخصومات، وتكشف هذه النسبة درجة الضغط على الميزانية، فكلما زاد نصيب الديون تراجع المتبقي للغذاء والسكن والتعليم والصحة والادخار. وتقول رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم أسيل العرنكي إن القروض والبطاقات الائتمانية ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملائمة العميل. وفي المنطقة العربية تضع البنوك المركزية قواعد حمائية لحساب هذا العبء، فالبنك المركزي السعودي يضع حدوداً لنسب الاستقطاع تختلف بحسب فئات الدخل ونوع الالتزام، إذ لا يجوز أن تتجاوز الالتزامات الشهرية غير العقارية نسبة 33.33% من راتب الموظف و 25% للمتقاعد. وفي مصر أبقت سياسة التحوط الكلي للبنك المركزي نسبة عبء الدين عند 50% لأغراض الاستهلاك، مع حد لأقساط التمويل العقاري عند 40% من إجمالي الدخل. أما البنك المركزي الأردني فيدرج ديون الأسر ضمن أدوات الرقابة التحوطية لاستهداف المخاطر الناشئة من قطاعات محدودة دون التأثير السلبي على نمو الاقتصاد كله. وفي الإمارات تنص قواعد المصرف المركزي على أن الحد الأقصى لنسبة عبء الدين يبلغ 50% من الراتب الإجمالي، مؤكداً ضرورة أن تراعي المؤسسات المالية ظروف المقترض وقدرته الفعلية على السداد.
0: طبعاً رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم تقول إن القروض والبطاقات الائتمانية هي ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملاءة العميل.

0: طبعا في كل كأس عالم نشهد مثل هكذا تخوفات، يعني نذكر في كأس العالم الماضي في قطر كان هنالك تخوفات من انتقال أمراض جنسية بين المشاركين، عفوا بين يعني الجماهير التي تذهب وتستمتع بعرض اللعبة وغيرها. كذلك فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات، الطائرات، وسائل النقل، الفنادق. السبب هو واضح، كثافة السفر، الازدحام في المطارات والملاعب، هذا كله يسهم في ما نتحدث عنه. لذلك تبقى العيون الصحية، وهذه جوانب مخفية بصراحة وأسئلة بالغة الخطورة في هذا المجال، تبقى هنالك اهتمامات خاصة تظهرها الدول المستضيفة. طبعا نحن هنا نتحدث عن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. طبعا لا تقتصر أيضا، هنالك مخاطر في الحرارة صيف، يعني على الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، الجفاف الذي قد يضعف المناعة ويزيد قابلية الجسم للإصابة بالعدوى، سرعة تلف الأطعمة، هذه كلها ترفع من احتمالات التسمم الغذائي بسبب الحرارة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يتوقع أن يشهد كأس العالم لكرة القدم تدفقا جماهيريا ضخما، إذ تشير أرقام الاتحاد الدولي فيفا إلى حضور قد يصل إلى 7 ملايين مشجع يتنقلون بين 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن هذا الحدث الرياضي العالمي لا يقتصر على المتعة، بل يفرض أسئلة صحية بالغة الأهمية بشأن احتمالات انتقال العدوى، خاصة مع كثافة السفر والازدحام في المطارات والملاعب. ويؤكد علماء الأوبئة أن رحلة العدوى لا تبدأ عند بوابات الملاعب بل قبل ذلك بكثير، فمنذ مغادرة المشجع لبلده يدخل في شبكة مترابطة من فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات والطائرات ووسائل النقل والفنادق. ويمكن تقسيم الأمراض ذات الأولوية في التجمعات الجماهيرية إلى 3 فئات رئيسية، أولها الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، وتأتي الحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا. تليها الإنفلونزا الموسمية التي بلغت إصابتها مستويات قياسية، وكوفيد-19 والفيروس التنفسي. وثاني هذه الفئات هي الأمراض الهضمية التي تبرز مع تزايد الإقبال على الأطعمة الجاهزة، ويأتي النورو فيروس السريع الانتشار في المقدمة، بالإضافة إلى التهاب الكبد الوبائي ألف وبكتيريا السالمونيلا والشيجيلا نتيجة غياب معايير النظافة وسلامة الأغذية. أما الفئة الثالثة فتشمل الأمراض المنقولة بالحشرات، حيث يزداد نشاط البعوض في فصل الصيف، ومن أبرزها فيروس غرب النيل المتوطن في أمريكا وحمى الضنك وشيغونغونيا وزيكا، مع وفود ملايين المسافرين من مناطق موبوءة. وعن القلق العالمي المثار حول فيروسي إيبولا وهانتا، يضع الخبراء هذه المخاوف في إطارها العلمي الصحيح، ففيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء بل يتطلب احتكاكا مباشرا بسوائل الجسم لمريض تظهر عليه الأعراض، مما يجعل احتمال تفشيه في البطولة منخفضا جدا. أما فيروس هانتا فيرتبط أساسا بفضلات وإفرازات القوارض، ولذلك لا يعد خطرا أساسيا في بيئات الملاعب والتجمعات الجماهيرية المنظمة التي تخضع لرقابة بيئية مستمرة.
0: كذلك تسهم الأجواء الحارة في زيادة نشاط البعوض وغيره من ناقلات الأمراض، يعني من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. طبعا مخاطر التجمعات الجماهيرية لا تتساوى بين الجميع، توجد هنالك فئات تحتاج إلى استعدادات إضافية وحذر أكبر

المهير الضخمة التي تأتي إلى الملاعب أو تقسيم الأمراض ذات الأولوية في هذه التجمعات إلى ثلاث فئات: الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، والحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا، والإنفلونزا الموسمية اللي طبعا تضرب أغلب التجمعات في العالم ومنها تجمعات الحج والتي بلغت إصاباتها مستويات قياسية، وكوفيد 19 والفيروس المخلوي التنفسي. هذه كلها أمور غائبة في تنظيمات كأس العالم، ولكن ينتبه إليها المنظمون وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تستقبل البصرة صيفاً آخر وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة Human Rights Watch والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، يأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري، ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى دنائبه بمرارة وأسن يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
1: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا، أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر نهر دياله، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريباً 2 مليار متر. ليش يعني ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فوراً، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حالياً اللي تشربوا.
0: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصراً في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
2: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح الترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه الآسنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
0: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
3: حاليا احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
0: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
4: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة، جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله، وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها إلى الخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه إن شاء الله بعد سنة ونص، وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه. هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء، وبالتالي تنتهي كل الازمات.
0: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن، تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
5: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح، بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون، وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
0: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟
6: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: راديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
8: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
9: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
8: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
10: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للأوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش الغرامه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم حاط لك ترى الدوله كيف الحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده بده يثقف روحه، احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
11: صحيح.
10: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه نعمه، مكان عام يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه. ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك عبا كانت فيه نظف رتب.
8: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
12: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية؟ العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله إذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله أنا معها مو ضدها. اليوم إحنا إذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، إذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
8: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
11: أنا رأيي والله أقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو واجبة صحيح، بس يعني مثل ما

0: على هيك شغلات تصير غرامه، لازم تصير غرامه، لان على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم. اذا تصير غرامه تلتزم رسمي التزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة ان نظافه المكان يجب ان تحترم كقيمه عليا، معتبرا ان تضافر جهود المواطنين لمساعده عمال البلديه وتنظيف مخلفات الاخرين هو واجب اخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
2: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية. إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز. إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات ماته، إحنا نروح نشيلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا. مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه. هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا هنا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
3: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة. هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين، والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
4: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللاشيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل، وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحلوا، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

يا أحبة يا كرام، سنكون معكم على مدار ساعة من الآن وإن شاء الله فقرات متنوعة على الموجة 102.5. خليكم يعني.

في حلقة سابقة حكينا عن التردد، وهذه الحلقة تحديدا يعني كانت أصداءها جميلة، وعدد من الأصدقاء والمستمعين راسلوني عليها. التردد يتعلق بالقرار، ونحن في هذه الحياة عندنا مجموعة من القرارات. هسه مرات قرارات تصير روتين، بس هي قرارات تقعد الصبح أنت تعرف شنو تسوي، 1 2 3 أول ساعة. هي أيضا مجموعة من القرارات المخزنة أنه أنت تتصرف بها، وأنت يعني لم تعتد على كونها قرارات، خلاص صار جزء من الروتين. وهكذا من نسافر شلون نروح بيا سيارة، مباشرة أنك واحد عنده قرار مخزون أنه يروح مثلا بشارجر، مثلا يروح للجراج ومقرر خلاص، يعني أكو واحد بطائرة مثلا اللي كان أكثر أمانا، وأكو واحد بقطار، وأكو واحد كذا. مجموعة قرارات قد تبدو هي يعني أشياء روتينية عادية، لكن بالنهاية هي تشكل معالم شخصياتنا، انتهاء إلى واجهة البيت. واحد يسويها وردية، واحد يسويها بنفسجية مثلا، واحد يسويها يقول شنو هاي الألوان، يعني ما تعبر عن شخصيتي كذا إلى آخره. هي أيضا قرارات، بالأخير قراراتك هي اللي تنطي انطباع عنك أنت منو، أنت منو، أنت صادقت منو، أنت قررت أن تصادق من، وقررت أن تفعل ماذا، شنو الأشياء اللي تفعلها دائما، شنو الأشياء اللي تقولها دائما، اللي هي بالأخير تقدم صورة إخراجية عنك من تكون، كيف تتحدث ولماذا تتحدث ومتى تتحدث. هذا أيضا قرار، لكن إحنا أحيانا لا نحسب أنه قرار، يعني نتكلم بلهجة أحيانا متعالية، فيما الآخر يعتبر أن هذا قرار، وهذا القرار قد يستجلب الإهانة، أحيانا يشعر بإهانة لأنك ماذا، لأنك يعني ترفع من مستوى الصوت مثلا، أو تختار كلمات فيها قدر يعني من النيل من الآخرين، هاي أيضا يعني يعتبرها قرار. وهكذا عندنا مجموعة قرارات أحيانا لا تبدو مرئية، لا تظهر في المرآة أنها قرارات، لكن في الحقيقة هي قرارات، هي قرارات. كيف تأكل، وماذا تأكل، وماذا ترتدي، وكيف تخاطب، ومن تسمع، وماذا ترى، هاي كلها قرارات من تلزم النقال وتشوف أنت وقتك يعني ينقضي بسماع من، برؤية من، هاي أيضا قرارات بالأخير تشكل شخصيتك. أنت ربما لا يعني ما تشوف أنه هي قرارات، لكن الآخر ينظر إليك على أنك مقرر، أنت قررت أن تكون بهذه الهيئة، وبالتالي في كثير من الأحيان هو يحاسبك على لبسك، يحاسبك على ماذا تسمع، يحاسبك على آرائك، وأحيانا إلى حق، إلى حق ينطي انطباعه عنك، هالسموم يمنعك، وإنما ينطي وجهة نظرة حيال ما تفعل، حيال ما تتصرف وفق هذه الحياة اللي الآن صارت هي كلها مدعاة للتشارك، كل شيء لازم نشاركه في الميديا، كل شيء لازم نعرضه للآخرين، حياة الفرجة، يعني الفعل مالنا مقرون بالفرجة، يجب أن يتفرج عليه الآخرون. وأحيانا قيمة الأشياء صارت نابعة من كم المشاهدات، كم شخص تفرج على هذا الفيديو، مو بالضرورة تأثر به، مو بالضرورة اعتبره كلام مهم، احنا ننظر الى المشاهدات كمشاهدة. وهكذا فهذا عصر يعطي للقرارات معنى مختلف تماما، وبالتالي القرار في عالمنا المعاصر من الامور الشائكة جدا، خصوصا بوجود طيف هائل من الخيارات.

0: طبعا القرار مع الحرية ينتج القلق. القرار مع الحرية يعني لك حرية أن تقرر الأشياء التي تريد أن تقررها، أنت حر. وهذه الحرية بالنسبة للإنسان أو للطبيعة العاقلة هي مدعاة للدوار، الدوه. القلق هو دوار الحرية كما يقول أحد الفلاسفة، أعتقد كيركغارد أو ما أدري إذا لفظه بشكل صحيح، عندي مشكلة بالاسم أنا. هذا الكاتب الوجود الرائع كان يعتبر القلق هو من عوارض الحرية. يعني أنت حر، كيف تختار، كيف تقرر، ماذا تفعل، أكون نوبة من الدوار المستمر راح تصيبك في الحياة، وراح دائما تبقى هناك شكوك وتبقى هناك لوازم لهذه الحرية. الحرية موجودة لكن الحرية ليست يعني ليست أغنية هادئة، الحرية أغنية صاخبة. الحرية مثل ما هي منحة هي عبء أيضا، مو عبء. وهذا هاي الأسطورة القديمة اللي تقول إنه أكو ناس مسخة وصاروا خنازير، ها بعدين راحوا يعني جاء واحد منقذ رجع، هم أربعة بحارة صاروا خنازير، رجع واحد حاول إنه ينقذهم، نقذ ثلاثة وركض على الرابع، ركض الرابع يركض، كان يعني يركض ما يريد يرجع إلى إنسان، هو صار خنزير المسخ، فلزمه حوله إلى إنسان. قال له سويت يا محمد، يعني والله الأسطورة تقول، قال له سويت، خليني أنا أكل وجنس ومرتاح وأشرب وهاي الملذات وهاي وما عندي هاي عقدة التفكير، أنا لازم أحسب ولازم أفكر بالمستقبل ولازم كذا، ليش رجعتني يا أخي ليش رج... طبعا هي بيها حكمة على أنه التفكير عبء، بس هو عبء يميز الإنسان. والإنسان إذا اعتبرناها قيمة يعني إنسانية، هي ما ممكن يوصل لها الإنسان لكونه بشرا، يعني لكونه عنده إيدين ورجلين وكذا وعنده اسم ورايح المدرسة ومتخرج، خلاص هو إنسان. يجب أن تكون تعاملاته هي قائمة على هذا المبدأ، يرسخ ما هو إنساني حتى حيال تصرفاته مع الحيوانات، يعني يجب أن يكون إنسانيا مو بهذه الطريقة أو تلك. المهم يبقى مع الحرية القرار بنوع من الصعوبة، خصوصا مع فكرة وجود طيف هائل من الخيارات. خلينا الآن نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: نعيش اليوم في عصر يسوق لنا الحرية على أنها طوق النجاة، غير أن التدقيق في تفاصيل حياتنا اليومية يكشف عن وجه آخر لهذه الحرية، وجه معقد ومربك ومثقل بالحزن. إنها مأساة البدائل الكبرى التي تحاصر الإنسان المعاصر وتجعل من عملية اتخاذ القرار عبئاً نفسياً وتجربة مؤلمة. تكمن الأزمة الحقيقية في أن الاختيار في عالمنا الراهن ليس مجرد مفاضلة بين أمرين، بل هو عملية إقصاء مستمرة. عندما تختار مساراً مهنياً أو تقرر الارتباط بشريك أو تقتني منتجاً محدداً أو تتبنى سمة شخصية معينة، فإنك تقوم بالضرورة بإلغاء مئات الاحتمالات الأخرى التي كانت متاحة أمامك. هذا الإلغاء يولد في النفس عذاباً خفياً ينبع من التحديق المستمر فيما لا نملكه وفيما يستحيل أن نملكه لأننا اخترنا غيره. يمتد هذا العبء الوجودي ليشمل كل تفاصيل وجودنا، عالم المنتجات والاستهلاك، حيث الوفرة المفرطة تحول متعة الشراء إلى ندم استباقي وقلق دائم من أن الخيار الآخر كان الأفضل. عالم العلاقات الإنسانية حيث تلوح في الأفق دائما فرص ووجوه جديدة عبر الفضاء الرقمي، ما يجعل الالتزام خيارا شجاعا يتطلب التضحية باللانهاية المفترضة. تكوين الشخصية، حتى هويتنا الذاتية باتت رهن التشكيل المستمر، ونحن نتألم لكل نسخة من أنفسنا لم نمنحها الفرصة لتكبر. إن هذا التدقيق اللامتناهي من الفرص لا يمنحنا الرضا، إنما يغرقنا في سيولة تمنع الأشياء من التجذر. يكمن الحزن الوجودي في شعورنا بأننا نقايض احتمالا باحتمال آخر، وأن كل خيار صحيح يحمل في طياته مقبرة لخيارات أخرى كانت لتصنع حياة مختلفة تماماً. في النهاية تبدو معركتنا الحقيقية ليست في كيفية الوصول إلى أهدافنا، بل في امتلاك الشجاعة لمصالحة أنفسنا مع تلك الخيارات التي تركناها خلفنا في عتمة الاحتمالات المهجورة.

طبعا غالبا ما يرتبط موضوع القرار بفكرة الذكاء. الذكاء هسه هذا قرار غبي، هذا قرار ذكي، هذا قرار جيد، هذا قرار مناسب. وغالبا احنا نقيس الأشياء وفق التقاطعات، يعني مرات قرار ذكي بس الوقت شنو مو مناسب، شايفيني؟ يعني قرار ذكي بس مو بوقته، قرار ذكي لكن الوقت غير مناسب، وهكذا. أحيانا يعني الأمور تخضع لتقاطعات معينة، مرات أنت حكاية حق تريد تقولها ما تحكيها، لأن يعني تشوف الظرف مو مناسب كذا إلى آخره، تأجلها، ترجع الأشياء. أحيانا نرجع القرارات أيضا، وأحيانا من تنظر إلى حياتك تكتشف أنها هي مجموعة القرارات اللي أنت قررتها. أنت شنو صرت بالأخير؟ شنو صرت؟ عندك مشروع، عاطل عن العمل، طبعا عاطل عن العمل أيضا أكو جنب حكومية بيها، وأكو جنب ظروف الاقتصادية وكذا إلى آخره. أسمى أريد اللوم الإنسان لأنه ما محصل شغل، لكن بالنهاية أكو مجموعة أشياء إحنا نشعر بيها أو حالة تمثلنا هي تعبر عن مجموعة من القرارات اللي اتخذناها، مسار معين. مرات قرارات فردية، ومرات قرارات جماعية، مرات قرارات الأسرة، ومرات هذا هذا هذا يعني هذا ميدان شائك، مجموعة من القرارات محصلتها حياتك أنت يعني بالنهاية. فقد تلتقي بإنسان أنت شفته كان ياش من المدرسة مثلاً، أو يعني كان ياش في عمل ما، تكتشف أنه صار كبيراً، صار كبير أنت تعرفه، تقول هذا والله العظيم كانوا ياي ما يسواله فلس، شايف هاي الحكاية؟ ما يسواله فلسياً هذا، كانوا ياي داوم وكان دائم، أو مرة أصلاً أنا ساعدته بالامتحان، مرة سويت له كذا، مرة شرحت له، مرة كذا، هسه صار كذا وكذا، والله عجيب، والله الحياة عجيبة وكذا إلى آخره. هذا اللوم، هذا التقريع، هذا الحسد، ما أدري غبطة إذا أريد نلطف الموضوع. فدائما عندنا نظرة إلى الآخرين من غير أن ننظر إلى القرارات اللي قرروها في حياتهم، مو ما ننظر، احنا ننظر إلى المآل، إلى المنتهى، إلى النهايات، نقول هذول صاروا كذا هم ما يستحقون، بس احنا ما ندري بالتفاصيل، في كثير من الأحيان ما ندري بالتفاصيل. المهم هذا يفرق لنا أحيانا بين مسألتين، بين مسألة الاجتهاد والذكاء. أنت ربما أذكى منه فعلا، بس هو ربما مجتهد أكثر منك، وهذا هذا فخ حتى علمي. يعني كثير من الأبحاث حكت عن معدل الذكاء مثلا، هذا اللي يسمونه IQ، اللي درسوا به مجموعة من الناس اللي هم عندهم مستويات عالية من الذكاء وكذا إلى آخره، وطلعت بها نتائج غريبة عجيبة. أحد الدراسات التي توصف بكونها دراسات تاريخية حكت عن هذا الموضوع، واللي اتبعت فيها حياة أكثر من 1500 طفل وفقا لهذا المعدل، معدل الذكاء، واعتبروهم ذولي 1500 طفل من أصحاب الذكاء الخارق IQ، لأن يعني قاسوا ذكائهم علميا لقوهم ذكاء شنو خارق، مو بعد عقود، دراسة تاريخية، ها بعد عقود شافوهم شنو صاروا بالحياة. هذول العباقرة ما حققوا نتائج استثنائية تناسب قدراتهم المهولة في الغالب، يعني في أغلبهم هذول 1500 لم يحققوا نتائج استثنائية، أغلبهم انتهى بهم المطاف إلى وظائف عادية، في حين جوائز نوبل اللي تكافئ الأذكياء والعباقرة بنفس الحقبة راحت لعلماء ما كانوا ضمن ذولي اللي 1500 الأطفال، ما كانوا ضمنهم، يعني ما حد حاطهم بالحسبان أصلا، يعني معدل ذكائهم شنو أقل. وتذكر الدراسة ويليام شوكلي الحائز على نوبل في الفيزياء، تخيل أنت لا طب علوم فيزياء ترتبك أمورك كلها من أصعب الأقسام الفيزياء، ها هذا ماخذ نوبل بالفيزياء، ما كان ضمن ذول الأطفال 1500 في نفس الحقبة. طبعا الفيلسوفة المعاصرة اسمها مارثا نوسباوم، ما أدري إذا ألفظ الاسم بشكل دقيق،
كانت تنقد حجت عن هذه الظاهرة، كانت تنقد العقلانية المحضة، وكانت تشوف أنه العقل العالي، العقل اللي هو أصلا يعني متقد وكذا إلى آخره، يقع في شيء يسمونه شلل التحليل. ها؟ يعني الفرد الذكي المفرط في الذكاء أحيانا يمتلك، مو أحيانا أكيد يمتلك وعي حاد بما بالاحتمالات، يحسب أسوي كذا يصير شنو، يصير كذا. الأمر اللي يخليه شنو يدفعه إلى أنه يشوف الأشياء بعدسات مكبرة، يشوف التعقيدات، يشوف العقبات في أي مشروع قبل أن يبدأ به. وهذا شيء يسوي، هذا يخليه خايف من الفشل اللي يسمونه فشل إجرائي، يعني عندما يجري هذا المشروع، عندما يقدم على هذا العمل، هو شنو يخاف من هذه التعقيدات اللي هو أصلا شافها في عدسات مكبرة للأشياء. هنا يتحول ذكاء من أداة تدفع به إلى المستقبل، إلى النجاح، إلى أداة تكبح رغبته بالمستقبل، تكبح رغبته بإنجاز الأشياء بهذه الطريقة. وهنا هو غرقان بالإمكانيات، تلقى إنسان هو قادر على أن ينجز عدد من الأمور، لكنه شنو متجمد. هو هذا اللي سمته الفيلسوفة شلل التحليل.

مرة سألوا ما أدري أحد النقاد القدماء القدامى لماذا لم يكتب الشعر، فقال معرفتي به منعتني من قوله بهذه الطريقة. مرات أن تعرف شيء زيادة كأنما تمتنع عن الإقدام، هذا أمين يخص الذكاء، يخص موضوع أنه أنت تعرف أشياء كثيرة عن شيء لكنك لم تنجز هذا الشيء. هذا في حياتنا المعاصرة يزداد، لأن المعلومات صارت بوفرة بكثرة، وصار جليا لمن يريد أن يقدم على شيء أن يؤسس الخطة وكذا إلى آخره، ينسق الأمور. لكن عملية الإقدام هي عملية غالبا متأخرة. المهم، أكو واحد كاتب اسمه كارول دويك، هذا عنده شيء يسمي، يحكي عن الأشخاص الأفراد اللي هم أقل ذكاء. يقول ذولي احنا محشين عن الأذكياء، ها، وقلنا ذولي ممكن يترددون وممكن كذا وممكن ما ينجزون وممكن، يعني يقول ذولي الأقل ذكاء منذ البداية. هو يطور شيء يسمونه عقلية النمو. شنو هاي عقلية النمو؟ يقول ذولي يتعاملون مع الفشل كشيء طبيعي. الذكي من يفشل شنو؟ ينتجس. بس هذا اللي يعرف اصلا انه هو محدود، شو يسوي للفشل؟ يحضر له. اصلا من يفشل هو متوقع اكو امكانيه للفشل بهذه الطريقه، وهذه الامكانيه تتطلب زياده الجهد. هسه تسالني ادري لي زين، هو هذا الذكي جاء اذا هيك ذكي ما متوقع يفشل، هذا ذكاء ايش هذا؟ طبعا اكو فد عباره مره يعني لفتتني في مقال علمي، قال لك الذكي مو بس عنده قدرة انه هو يكتشف، عنده قدرة يخدع نفسه. هو ذكي كلش، مو بس يخدع الآخرين، يخدع نفسه. يعني يوصل الى مرحلة مرات يعني هو يفشل لانه قادر على اقناع نفسه. يحشي الشغلة غلط ويسألونه ليش سويتها، يجاوبهم جواب مقنع، يقنع قدامه بالغلط، يعني بهذه الامكانية يعني يتجاوز على المنطق، يحاول ان يستخدم المغالطات المنطقية بشكل معين كذا أمام الآخرين، ومرات هو أمام نفسه، بحيث أنت من تجي تريد تحاسبه ما تقدر، هو غلطان بس هو ذكي بطريقة مرضية يعني. المهم، فهو يسولف عن ذولي الأقل ذكاء، يقول عندهم عقلية النمو، ذولي يتعاملون مع الفشل كشيء طبيعي، بينما صاحب الذكاء العالي اللي هو معتاد في الأصل على أن يمتدح الآخرون، ذكاءه الفطري، هذول أي تعثر يحسبونه تهديد، مو بس تهديد للمشروع أو تهديد للشيء اللي راح يسوي، تهديد لشخصه. هو من يفشل يعتقد أنه يفشل كإنسان مو كصاحب مشروع، من تقول أنت غلطت بكذا، هو يعتبر نفسه أنه هاي إهانة بحق نفسه بهذه الطريقة. فأحيانا يفضل الانسحاب من المشاريع حتى يحمي صورته، تبقى متلألئة، تبقى ناصعة بهذه الطريقة. طبعا أكو واحد اسمه ماكس فيبر وهذا مشهور جدا، قال أنه المنظومات الحديثة، العالم الآن كله ما يبحث عن المبدع الانفجاري، هذا المبدع اللي يكتشف الخروع، ها، بقدر ما يبحث عن من؟ يبحث عن الشخص اللي عنده استمرارية قابلة يسميها قابلة للتنبؤ. يعني شنو؟ يعني الشخص المجتهد هو اللي يملك الانضباط، هو اللي ممكن ينجح الشركة، هو اللي ممكن يؤدي العمل، هو اللي ممكن يمشي الأمور. هذا الشخص النابغة الذكي، أحيانا مزاجي، أحيانا كذا إلى آخره، هو يحكي عنه مو؟ وهذا رغم أنه هذا الأقل ذكاء قد عنده رتابة، عنده تكرار، يمتثل جدا للجداول الزمنية كذا إلى آخره، لكن هو هذا من يعني هو الأصل في لب، هو لب النجاح المهني والمؤسسي. أما الذكاء نفسه إذا عزلناه عن العمل أو عن الفعل راح يتحول إلى طاقة معطلة،

إلى واحد يرجئ الأشياء، يؤجل الأشياء. عطالة فكرية بسبب النرجسية العالية. يجلس الذكي في كثير من الأحيان في موقع المتفرج، يمارس النقد كثيرا كثيرا والسخرية كثيرا كثيرا من جهود الآخرين اللي هم أقل ذكاء من عنده، وبس هو غافل عن أنه الواقع ينحاز في النهاية لمن؟ لمن يعني لمن يعمل، لمن ينحت، لمن يضع يده في الطين بهذه الطريقة. ليش؟ لأن الذكاء الفطري اللي ما مقرون بعمل، ما مقرون بجهد، يتحول بالنهاية شئت أم أبيت إلى نوع من البلادة اللي تتبدد للأسف الشديد، ويخسر الإنسان بيها هذا الذكاء بشكل أو بآخر.

عندما نسأل لماذا يتفوق الاجتهاد على الذكاء المجرد في كثير من الأحيان يجب أن أن أن أن أن ننتقد ما معناه. العقل كآلة منفصلة، العقل ليس آلة منفصلة. يعني أكو ناس يعاملون الذكي كشيء قائم بذاته بهذه الطريقة، أو الذكاء، هذا الذكاء من دون إنجاز لا يساوي شيئا. يعني ما قيمة محرك هائل عندك بس السيارة ما تتحرك. القدرة شيء وتفعيل القدرة شيء آخر، وهذا اللي يفصل بين الإمكان والإنجاز. وتعرفون احنا في أكثر من حلقة حكينا عن الوجوديين، كانوا يرون أن الإنسان عبارة عن إمكانات قد تتحقق أو لا تتحقق. إن الإنسان إمكاني، لو يصير لو ما يصير، هسه بغض النظر حياته قصيرة كانت أم طويلة. سياب مات عمره يمكن 36 مثلا، مو أو رامبو هذا الشاعر المعروف مات بالعشرينات أعتقد، وهكذا شخصيات مهمة. لكن أكو إنجاز، أكو الإمكانية تحققت، وأكو واحد يعيش كل عمره هو يريد يسوي كذا وما يسوي، لو خايف من فلان، لو خايف من علان، لو يخاف من النقد، لو يخاف من، خصوصا هسه التجريح يعني شيء، ها، شيء معتاد وشيء طبيعي صار التجريح. أحيانا قلنا احنا انه احيانا عندك قدرة انه تشوف التعقيد، تستبصر المشكلات، تستشرف المستقبل بهذه الطريقة، تحلل النظم الاجتماعية، تحلل النظم الفلسفية كذا الى اخره. لكن النجاح شيء اخر ايضا، النجاح الاجتماعي، النجاح المهني، ما يكافئ الامكانات. في الغالب هو يكافئ السلوك اللي هو شنو متكرر. الناس تنظر لك انت شنو انجزت، مو انت كيف تف...

0: ومرات لا انت ذكي بس بيك المشكلة لان انت مو مجتهد، لان اكو ناس اقل ذكاء من عندك بس هم مجتهدين. المهم فهاي هاي مفارقة، هي مفارقة الكفاءة، مو الذكي ومفهوم الاجتهاد على طرفي نقيض. خلونا الآن نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: مفارقة الكفاءة، لماذا يتفوق الاجتهاد على الذكاء المجرد؟ تقودنا الملاحظة اليومية لملامسة واقع يثير الدهشة والفضول، حيث تتقاطع مساراتنا مع أشخاص شاركونا مقاعد الدراسة وبيئات العمل السابقة، ممن تميزوا بقدرات ذهنية عادية أو متواضعة، لكنهم يتربعون اليوم في مستويات متقدمة من النجاح المهني والمكانة الاجتماعية. تدفع هذه المفارقة إلى إعادة فحص المعايير التقليدية للتميز، وتكشف بوضوح عن وجود فجوة عميقة في وعينا الجمعي بين مفهوم الذكاء النظري وآليات الإنجاز الفعلي. تكمن الجذور الفلسفية والسيكولوجية لهذه الظاهرة في طبيعة الذكاء ذاته، فالقدرة الذهنية العالية تمنح الفرد شعورا زائفا بالاكتفاء، وقد تتحول مع الوقت إلى فخ من التراخي والبلادة السلوكية إذا افتقرت إلى قوة الدفع الحركية. يصاب الذكي أحيانا بشلل التحليل، حيث يستغرق في التفكير ورصد العقبات وتوقع الفشل، ما يحرمه من المبادرة. في المقابل يمثل الاجتهاد المنضبط والمثابرة، أو ما يعرف في علم النفس الحديث بالعزيمة، المحرك الأساسي للعبور نحو الأهداف. يمتلك الفرد المجتهد استجابة مرنة تجاه العقبات، فهو يدرك حدود قدراته ويعوضها بالالتزام الصارم وتكرار المحاولة وتطوير المهارات الاجتماعية والعملية. إن النجاح في المنظومات الحديثة يتطلب سمات تتجاوز حاصل الذكاء النظري، مثل الإدارة الذاتية وتحمل الضغوط وبناء شبكات العلاقات. عندما يغيب العمل الجاد يظل الذكاء مجرد طاقة كامنة غير مستغلة، تتأكل تدريجيا خلف جدران التردد، بينما يثبت الواقع أن الاستمرارية والمواظبة اليومية حتى وإن انطلقت من قدرات عادية قادرة على تشكيل مسارات فارقة تضع أصحابها في الصدارة، مؤكدة أن الميدان الإنجازي ينحاز دائما لمن يمارس الفعل ويهجر من يكتفي بالدهشة والنظر.

اللي يا بفتح مشروع مطعم جاي قديم. مشروع مطعم شنو؟ مشروع مطعم جاي فتحت سوي لك قهوة. قلت لا، جاي سويت قهاوي وصار في ممل. غالبا الأشخاص هيك يعني يشعرون أنه نجاحهم يجب أن يكون في مساحات هي غير مكررة غير مملة، بينما في الغالب أنت إذا صفنت هسه تشوف مثلا رؤوس الأموال جاي يسوون أصحاب المشاريع الناجحة منه، غالبا المشاريع شبيه مكررة، المشاريع معروفة، بس واحد ينضبط ويأديها بشكل جيد. يعني عادي يفتح مطعم بمكان بمطاعم، بس هو يشتغل شنو بالمطعم بشكل جيد. بهذه الطريقة مرات الذكي جدا يحلل هذه الأشياء، يقول لك لا يعني رغم أنه الإنجازات الكبيرة مثل ما قلنا هي دائما تأتي من المساحات المكررة، خصوصا النجاح العملي. بهذه الطريقة النجاح العملي ما يحتاج ذكاء خارق، وأحيانا لا يحتاج إلى تحمل الرتابة، تحمل الغباء. بهذه الطريقة وقد تكون هذه مفارقة عذرون عليها، بس هي حياة، يعني حياة تخبرنا أن الأمور تجري بهذه الطريقة. أكو أنواع متعددة من الحكمة، لكن معرفة نظرية، واحد يقعد يمك ينظر لك منها الباكر، ينطيك نظريات ويعطيك أفكار وكذا إلى آخره، بس جيبه بالشغل قدر على اتخاذ قرار صحيح كذا. الحكمة العملية هو غير قادر على إنجازه، غير قادر على أن أن أن أن أن, أن يعني يتلألأ هو يتفوق به. هذا هذا هذا مهم جدا انه نعرفه. احيانا الواحد لا يعتقد، شوف هو نجاح برأس مال، بس الرأس مال مو دائما بس مادي، رأس مال ثقافي ايضا اجتماعي، القواعد بس هي غير مكتوبة في كل نجاح. قدرة على التعامل مع الناس، شلون تتعامل ويا الناس؟ انت مو اكو صاحب محل الطبلة بعد تقول والله بعد ما ارجع لهذا بالمحل، ها؟ واحد انطاب وانت ما تريد تشتري اصلا، يبيعك ويربح عليك ويقول هذا والله خوش انسان راح ارجع له باكر بعد شهر كذا من اريد اشتري، يظل ببالك. قدر هاي قواعد غير مكتوبه، لكن هي قدره على طريقه التعامل. فمرات الواحد عنده قدره على بناء علاقات، الواحد مرات يفهم يعني يفهم لغه الناس، يفهم الناس شو يريدون، يفهم الحياة وين رايحة، يفهم الناس هسه شو تريد، مو حتى من يسولف يعني بهذه الطريقة. وهاي كلها أشكال من الذكاء، أحيانا ما يقيسها معدل الذكاء، ما تقيسها الاختبارات بالمدرسة، ها ما تقيسها الاختبارات بالمدرسة أبدا. وهذا شيء مهم إنه إحنا نلتفت إليه كثيرا كثيرا.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقاً.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
2: صلى الله عليك

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. في هذه الأيام الدور مطارحات كثيرة حول موقع المرأة في المجتمع الإسلامي، وأن المرأة هل هي يعني في ضمن إطارها الطبيعي أو لا، المرأة مظلومة أو معتدى عليها عند المسلمين، يعني لم تأخذ حقها. هالأيام يعني الموضوع قائم على قدم وساق، كتابات كثيرة ومؤتمرات كثيرة حول الموضوع، وكلها تتناول وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية. هاي الآية ترتبط بهذا الموضوع، ونحاول إن شاء الله نمر بمضامينها بالتدريج، بس لابد من مقدمة للإيضاح. أولا، إحنا يجب أن نفرق بين مجتمع المسلمين وبين الإسلام، شوي خلينا نفرق، لأنه الآن إحنا لما نجي نريد نعرف هذا الفرد اللي نسميه مسلم، هذا شنو اللي يحركه ويتحكم بسلوكه، شنو هو يعني مصادره السلوكية، شنو هي، منين يأخذ تعليماته وسلوكه، هل من الشريعة الإسلامية فقط؟ لا، أكو روافد أخرى كلها تشترك في بناء شخصية الفرد المسلم اللي نسميه مسلم. الآن يعني في مجتمعاتنا الإسلامية، كل البلدان الإسلامية، الفرد عندنا بالبلدان الإسلامية ما جاي يأخذ تعليماته أو يأخذ مصادر سلوكه من الإسلام، من الشريعة الإسلامية، لا، أكو قسم من مصادر سلوكه يأخذها كميراث اجتماعي من آباء السابقين، يعني إذا كردي يأخذها من حضارته، وإذا عربي يأخذها من حضارته، وإذا إيراني يأخذها من حضارته، يعني بتعبير آخر أن هاي الشعوب الإسلامية هاي ما نزعت مواريثها الاجتماعية وإجت لبسة الإسلام دفعة واحدة، لا، ما يزال إلى الآن المواريث الاجتماعية تتحكم في سلوكها. عربي تلقاك عنده أشياء ضالة من أيام الجاهلية إلى الآن، نبه، إيراني تلقى عنده أشياء من قبل الإسلام جاية ويا إلى الآن، تركي كذلك، وهكذا. يعني هذا المصدر الثاني من المصادر اللي تتحكم بسلوك الفرد المسلم مواريث الاجتماعية. اثنين، ثلاثة، مصدر التفاعل مع الحضارات المعاصرة. يعني اكو عندنا حضارات، الآن الإنسان يتنفس الحضارات مثل ما يتنفس الهواء، يعني يما يطب إلى غرفته يما تليفون ويما انترنت ويما نعم كمبيوتر ويما ويما، وكلها هاي مصادر يتفاعل معها، يتعلم من عدها ويأخذ معلومات من الخارج ويشاهد قدام عينه الخبر المصور والخبر المسموع. وسائل الاتصال الحضاري ما لها البيت، يعني أصبح العالم كل مكان واحد، بيت واحد، فالإنسان يتأثر بالسلوك، يطلع لأوروبا يسافر، يطلع إلى الشرق يسافر، إلى الوسط يسافر، وهكذا يأخذ يقتبس. فإحنا لما نلقى أكو حالة عند المسلمين لنجي رأسا نقول هذه رأي الإسلام، لا، نبه لي زين، لأن قد يكون هذا المسلم يمارس هاي الحالة بتأثر من مصدر من مصادر السلوك الأخرى اللي ذكرتها إليك.
واكو نقطة هم ثانية الفت نظرك إلها. احنا عدنا الآن احنا كمسلمين إن حضارة، هاي الحضارة بيها شقين، بيها قسمين، قسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي أغلبها غالبا يرتبط بالجسد، مثل ايش؟ مثلا يوم من الأيام أنا كنت أركب بعير، الآن أركب طيارة وأركب سيارة، زين؟ يوم من الأيام كنت أتناول أعشاب للدواء، الآن مستحضرات كيميائية، نعم أنا أخذها. يوم من الأيام كنت ألبس فد نسيج يدوي عادي، الآن أحدث أدوات النساجة تسوي لي الثوب وألبسه أنيق. يوم من الأيام كنت أجلس على حصيرة وعلى سجادة بسيطة، الآن أنا أجلس على أفرض سرير محترم منمق وثير. غالبا القضايا اللي نسميها مدنية اللي تنحط بالمتحف بعد ذلك، هذه ترتبط بالجسد. هذا نص الشق الأول من الحضارة، هذا سهل تغييره، كل سهل تغييره. يعني أنا الآن إذا واحد يقول لي بدل ما تقعد لك على سجادة خشنة أوفر لك كرسي ناعم ترتاح، طبعا أقبل به، ما عندي أي مانع وأرحب به. لكن الشق الثاني، الشق الفكري من الحضارة اللي إلى علاقة بالعقائد، إلى علاقة بالأخلاق، إلى علاقة بالأساطير، إلى علاقة بالتاريخ، هذا مو سهل تغييره، أبدا مو سهل تغييره. هذا يمكن يعيش آلاف السنين، إلى الآن باقي هذا يعيش عندنا. وإذا نريد نغيره ما نقدر نغيره بسرعة، يريد لزمن طويل يلا تغيره. يعني فرد مشكلة من المشاكل هاي إن شاء الله قد أوضحها في الأيام في الليالي الآتية أكثر. فإذا أردنا نقول أن المرأة مظلومة في المجتمع الإسلامي، لنجي نقول هاي الظلامة جاية من الإسلام، لا قد يكون هاي جاية من الميراث الاجتماعي من أيام الجاهلية. هسه هو الإسلام يقول لك أنت لما تمر بالمرأة يقول أجلك الله عنها، منين جاية؟ جاية من الإسلام هاي؟ جاية منين؟ ولقد كرمنا بني آدم، الإسلام يقول وبني آدم ذكر وأنثى، هاي منين جايتنا؟ جايتنا من الرواشب الجاهلية، وشا يتضح المعنى. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي من المقدمات اللي ينبغي أن أضعها في صدر البحث، النقطة الثانية أن الله عز وجل لما خلق الكائنات حط كل واحد في نطاق وظيفته، ولما حط في نطاق وظيفته هو إلى تكامل نسبي ضمن هالنطاق. شلون؟ أوضح لك. يعني الآن الشمس الله خلقها إلها دور، دورها أنها تتفاعل بطريقة الهيدروجينية وتعطينا كمية من الأشعة وتبعث الحياة وتطهر الأرض من الميكروب، إلها دور تأديه. وأطل القمر دور، أطى دور المد والجزر، أطى دور أن بالليل يعكسنا أضواء الشمس يلطفنا جو الكرة الأرضية ويعطينا شيء من الضوء النشبي، أطى التربة دور للزراعة، أطى البحر دور يخزننا المياه ويخلقنا اللحوم، يكوننا اللحوم اللي نأكل منها ويطلعنا نعم كمية كبيرة من البخار يصعدها تتحول إلى مطر، إلى دور. فأنا لما البحر إلى دور والنهر إلى دور، ما أجي أقول أن البحر أفضل من النهر، ولا أقول أن القمر أحسن من الشمس أو الشمس أحسن، لا. ليش؟ لأن هذا يؤدي دوره وهذا يؤدي دوره، وهذا عندك تكامل نسبي ضمن نطاقه وهذا عنده تكامل نسبي ضمن نطاقه، نبهت لي؟ فمو معنى تفضيل. كذلك لما نجي نقول ذكر وأنثى أو رجل وامرأة، مو معناه أن الله عز وجل في بعض التشريعات فضل الرجل على المرأة أو فضل المرأة على الرجل، لا. كل واحد اطاع دوره الطبيعي، اطاع وظيفته اللي مخلوق من أجلها.
فينبغي ألا يتمرد الذكر على دوره ولا تتمرد الأنثى على دورها. الأنثى إلها دور تؤدي والذكر إلى دور يؤدي، وكل واحد الله عز وجل رسم له طريقة. من بعد هالمقدمات خلي نرجع شوية إلى الآية. الشيء الأول أن القرآن وين نزل؟ القرآن نزل طبعا بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية إلها مواصفات وإلها حضارة آنذاك قائمة، ها؟ والعالم المحيط بالجزيرة أيضا إلى حضاراته. خلينا نشوف المرأة عندما نزلت هذه الآيات شنو كان موقف الحضارات غير العربية منها وموقف الحضارات الحضارة العربية منها شنو هي؟ موقف الحضارات غير العربية مثلا، الآن أضرب لك مثل، شرائع أوروبا كلها كانت تبيح للرجل أن يبيع ابنته، تطيع يعني تبطي مجال أن يبيع بنته، تبيع له وما ترى في ذلك غضاضة، يبيعها كما يبيع السلعة. شرائع أوروبا كانت تبيح له ذلك. مثلا أفرض المسيحيين، كان أحد مجامع روميا هذا كان شي يقرر أن المرأة كيان نجس لا روح له ولا خلود، ينبغي أن نكمم فمها كما يكمم فم البعير حتى لا تضحك، لأن ضحكتها فيها إغراء. نبه لي زين، هذا تلاحظ مجمع من المجامع الكنسية الضخمة في روميا، وطبعا هذا برمز لأنه يمثل الدين، يمثل المسيحية. زين، تجي إلى أوروبا كانت ما تعطيها ذمة مالية مستقلة أبدا، المرأة ما من حقها تتملك، ما إلها ذمة، ذمتها تتبع ذمة الزوج أو الأب أو الأخ. ما يرون أنها مخلوقة لجلائل الأعمال، يقولون أكو نقص في أصل فطرتها، يعني ما تصلح لأن تقوم بعمل جليل أو ضخم. لا، العمل الجليل أو الضخم ينبغي أن نعطيه للرجال مو للنساء. زين، تيجي الى يعني الى حد سنة 571 على ما اتخطر، اصدرت فرنسا شنو قانون، او بالاحرى اصدرت تعليم يقول ان المرأة كائن الى روح مثل الرجل، انسان لكن خلقت لخدمة الرجل. نبه لي شوي. زين، الى حد سنة 571 من الميلاد أصدرت فرنسا هذا. أوروبا كانت ترى في المرأة سلعة تباع وتشرى، وكانت ترى فيها دمية، وترى فيها وسيلة للتسلية. وإذا تحب تطلع شوف، ارجع إلى مثلا تاريخ الحضارات، ارجع إلى تاريخ، روح إلى ويل ديورانت شوفوا غيره مثلا اللي كتبوا في تاريخ الحضارات البشرية، شوش كانت المرأة في أوروبا. طيب، عند العرب شنو؟ العرب كانت لا تورثها للبنت، ما يطوها ميراث، بس يرثونها إذا ماتت، يرثونها. زين، إذا قتلت تقتل، إذا صارت قاتلة تقتل، لكن إذا قتلت لا يقتلون بها الرجل. الرجل اللي يقتلها، الذكر لا يقتل بالأنثى، لكن الأنثى تقتل بالرجل. زين، يرون أن للأب الحق في أن يدفن ابنته وهي حية، يطوا كجزء من حضارتهم أن الأب إلى حق أن يدفن البنت وهي حية. زين، هذا جزء من حضارتهم أيضا. عدهم بالنسبة إلى المرأة أنهم يرون فيها أنها كيان متخلف فطريا عن كيان الرجل، بحيث يستوجب العار. مو يقول أحدهم إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارة،
حتى ولدت النظرية عقدة عند بعض يعني رموزنا. يعني شو تقول السيدة عائشة زوج النبي؟ كانت لما تيجي تقرأ القرآن تيجي إلى هاي الآية: إن يدعون من دونه إلا إناثا. نبه لي، كأن القرآن الكريم هم يتصورون أن القرآن ذم الأنثى بهذا، يقول دول العرب يدعون من دون الله أناث، سأتوا إذا ما تردون تدعون من دون الله أحد، ليش إلا أناث؟ ادعوا الرجل لأن الرجل مثلا أكثر قيمة، الذكر لأن الذكر أكثر قيمة. فيقولون أن الآية جاية في معرض الذم. شلون يعني يدعون من دونه إلا أناثا؟ لأنهم عندهم العزة أنثى، ها؟ اللات أنثى، الأصنام ها؟ كلها أناث هذه أو إناث، فما يدعون إلا إناث من دون الله. فهي عندها عقدة السيدة عائشة من هذا المعنى. إيش كانت تقرأ الآية؟ تقرأ الآية إن يدعون من دونه إلا أوثانا. في قراءة في قرآنها الموجود، موجود نص عليها القرطبي، اللي يحب يرجع للآية يشوفها، نصون عليها المفسرين. فهاي منين جاية؟ جاية عقدة من المحيط، أنه هذه الأناث، لأن ذولا كانوا يرون الأنثى من كل جنس أخشه، من كل جنس أخشه الأنثى وأفضله الذكر. هذه العقدة اللي كانت عند العرب، وكان موقفهم إجاءها إذا مرت عليها العادة الشهرية أصلا ما يخلوها بالبيت، يطلعوها خارج البيت. نبه، أشياء من هالنوع كانت في تاريخهم ليس لها إلا لون من ألوان التخبط والجهل، يعتبر مصدر لهذا السلوك. وإلا المرأة بالنسبة إلى الرجل شو يقول عنها الإسلام؟ يقول النساء شقائق الرجال. طيب هسا خلي نجي إن إحنا للمسلمين كشريعة، قد يقول لي واحد أنتوا عندكم نفس المشاكل بالنسبة إلى المرأة. الآن الشريعة الإسلامية عدها مواقف من المرأة لا تحقق المساواة بين الذكر والأنثى، ما تحقق. وأنتوا المفروض تدعون أن الشريعة الإسلامية شريعة مساواة. الحقيقة أولا ألفت نظر أنا هذا المقدمة اللي ذكرتها، أن المسألة بالتعامل ما لها علاقة بالمساواة، لأن المساواة قد ما تحقق العدل في بعض الأحيان. شلون يعني ما تحقق العدل في بعض الأحيان؟ يعني مثلا دائما أنا أضرب هذا المثل، الآن إحنا الرجل نعطي حق التزوج بأربع نساء في حالات معينة، نقدر نعطي هذا الحق للمرأة نقولها ليش حق تأخذين مثلا أربع رجال؟ هذا يرضى الرجل به؟ لا هي ترضى به ولا الرجل يرضى به. ليش؟ لا هي ترضى لأن النسل راح يضيع، ما ينعرف الولد ابن من، وهذا الولد إذا ما انعرف أبوه بعد إلى واحد إلى خلق يعتني به، مش مدريني أنا هذا ابن من. يعني هاي ناحية، ناحية ضاعت الأنساب، بعد ضاعت العواطف، ماعت العواطف، الجو الأسري اللي ينبغي أن يتوفر به حنان ورحمة وشفقة نتيجة انتماء الولد لأبويه، هذا راح يتغير الجو كله إذا أعطينا نفس الحق للمرأة. العاطفة التي تشد الرجل إلى المرأة، أنت ترى لا تروح بالغلط، يعني حتى المجتمعات اللي بيها الزواج قروب مرج مثل ما يقولون، يعني الإشاعة الاجتماعية، يعني كما كانت ترمي إليه بعض النظم الاجتماعية المعاصرة، يعني حتى هذا المجتمع هذا لا، هذا يعيش على الورق. لما ترجع إلى مزاج الشخص، الشخص ما يريد إلا أن تكون المرأة له وحده، والمرأة تريد الرجل لها وحده. ما يمكن في فطرته يرضى أن يشرك واحد في عرضه أبدا، أي واحد تتصوره. وهذا المعنى قد ينعكس حتى على بعض الحيوانات. بعض الحيوانات إذا الذكر يجد أنثاه شاركه فيها أحد غيره يحقد عليه ويقتله. نعم، فالمسألة إذن خلي نرجع أن مو كل المساواة هي تحقق العدل، لا أبدا، أكو أشياء ما تحقق العدل. أرجوك أنا
أجي أشاوي بين عالم وجاهل يتحقق العدل؟ أجي زي ما يقولون طرين مش حطين من إشتاين؟ ما تصير يا أخي، ما يمكن، لا ما يتحقق العدل، ما ممكن العدل لا يتحقق بالمرة، لا بد من وضع الشيء بموضعه. إذا عرفنا هذا خلينا نرجع للأشياء اللي تؤخذ على الإسلام. أولا يقولون أنتوا ليش تجعلون دية المرأة نصف دية الرجل؟ نجعل دية المرأة لأن إحنا الإسلام ما يرضى بقتل المرأة، المرأة ما تقتل حتى بالحرب، بساحة الحرب إذا ما تشترك اشتراك فعلي بالقتال ما تقتل، إذا لا شافوها اشتركت اشتراك فعلي يعني بيدها مدفع وجاي ترمي هنا تقتل، لكنه إذا لا امرأة بالرحل قاعدة طالعة مع المقاتلين تطبب الجرحى أو كذا ما يقتلوها أبدا، نبه لجين. ولذلك الآن التاريخ أكو قضية يحتفظ بها يعتبرها عار على الزبيريين، شنو هي؟ قتلوا زوجة المختار ابن عبيد ابن أبي عبيد، قتلوا زوجته، ولما قتلوا زوجته عيرهم الشاعر: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولي. فعيروهم بيها، لأن المرأة لا مو بس قتل، كان إذا واحد يرميها بحجر أو يضربها بعصا يعيروه، لأن المرأة يرون أنها نعم كائن ضعيف، يقول لك هذه ما تقتل. إجا الإسلام لا مو من هالناحية كرمها، مو لأنها كائن ضعيف، لا كرمها لأنها تحمل شرف الأمومة. المرأة ولدت الأنبياء، المرأة ولدت العباقرة، المرأة ولدت العظماء، المرأة الوعاء الذي يصنع الدنيا. هي الدنيا من صنعها؟ صنعها رجال معينين، صنعوها أشخاص معينين، وهي تحملهم المرأة، المرأة هي اللي تحملهم. المرأة الحضن اللي يربي الأخلاق، يربي المروءة، وحقك إذا واحد الله يرزقه أم صالحة يرزقه حياة كريمة، تعلم الصدق والوفاء والرحمة والرجولة والمودة. وإذا لا والله رزق حجر مو نظيف، لا يعني ينتهي إلى كارثة، إلى مأساة، يتعلم على الجوب، على الانحطاط، على التخلف. حجر المرأة، المرأة المنطلق، المرأة المصدر لرب الأخلاق والقيم. فإذا يحترمها الإسلام من هالناحية، يكرمها من هالناحية، فيقول لك أنت ليش يجعلون ديتها على أنقلهم؟ أولا هي ما تقتل، وإذا قتلت في حالات خاصة، إذا قتلت في حالات خاصة إلى حق، مو مثل ما كانوا العرب يسوون أو الأوروبيين، إلى حق ولي الدم أن يقتل القاتل بس يدفع نصف الدية، يعني فارق رمزي يدفع نصف الدية ويقتل القاتل. في المسألة أكو فارق أدبي، مو مسألة أن هاي الدية على النصف من هالناحية. أي ناحية؟ الناحية المهمة الآن اللي تدور بالأجواء، أكو نقاط مهمة خلينا نمر بهن لأن مو ماردة تشرع الموضوع بصورة عامة. عندنا أهم نقطة، يقولون تعال أنتوا شنو عندكم هالمأساة هذه؟ أنتوا الآن تعطون الرجل حق الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالشاق، أنتوا تعطون حق الطلاق للرجل، وهذه مصيبة الآن، جيت ألف كارثة، جيت ألف كارثة بالمجتمع. يعني يجي هذا قطع فكرة ساعة من الساعات أن يهدم العائلة وطلقها وطلع بربع ساعة، وظلوا هالأطفال دول تايهين، وظل هالبيت يخيم عليه الحزن،
والأولاد تحولوا إلى مجرمين، أبناء مطلقة وهكذا. هذه مو أنتوا لو لا، وشلون يعني؟ مع الأسف يعني أكو نظريات هنا إحنا يجب أن نحط إصبعنا عليها وننبه عليها. يعني مثلا تدري أكو عندنا الآن بعض المذاهب الإسلامية أن المرأة تطلق حتى بالنية، يعني إذا نوى أن يطلق مرته نوى، ما قال بلشانه، لا، نواها نية طلقت خلاص أصبحت مطلقة. شايف؟ هذه نقطة واحد مثلا. واحد يجي يترنح من الخمرة سكران، رأسا يدخل إلى البيت ما يعقل أي طرفيه أطول، يقول هل المرأة يطلق المرأة إذا طلقها راحت طلقت وهذا. والحال إحنا نعرف أن العقل هو مناط التكليف، الله عز وجل ما يمكن أن يكلف واحد إذا ما عنده عقل، وهذا ما عنده عقل، لأن يعني الخمرة تشتر عقله، تشل فعاليات العقلية مشلولة. فبأي معنى إحنا نقبل طلاق السكران؟ زين، البعض الآخر حتى بالغلطة، عند بعض الآراء المذاهب الإسلامية بالغلطة، إذا غلط، إذا أراد يقولها المرأة أنت طاهر، غلط قالها أنت طالق، خلاص طلقت. وهنا الإرادة ما موجودة، والمفروض أن العقود بالقصود، الإرادة منعدمة هنا ما موجودة. العقد ما يمكن يكون إلا، أو الإيقاع ما يمكن يكون إلا بقصد، أكو قصد يلا يحصل. أنا شلون أقبل أن هذا هتشلون من الطلاق؟ ها؟ لا، واحد قالها أنت بتة، خلاص طلقت. كلام عجيب يعني غريب. أنا هذا الكلام كله يعتمد على روايات إما مخدوشة من ناحية السند أو معارضة، أو أنها لا تلتقي، نعم، مع الملاك الصحيح. فإذا جملة من مواضيع الطلاق هذه الآن مثار مشكلة. يعني المرأة تقول لك أنا شنو ذنبي، أنا وأطفالي بربع ساعة وإذا هذا البيت ينهدم، بينما أنا أحلم بعش مملوء سعادة، مملوء رحمة، مملوء نعيم، ورد ربي أطفالي ومستقبل الحياة بوجه باشم، وإذا بي أنا بكلمة تنهار أسرتي. ليش؟ يعني الحقيقة أقول لك أولا أن حق الطلاق مو بس بيد الرجل، لا، يعني الآن الفقهاء، إحنا فقهاءنا فيهم من يذهب إلى أنها إذا وكلها الرجل في صلب العقد بأن تتولى الطلاق بنفسها هذا من حقها، ينفذ هذا المعنى. إذا أعطاها حق التوكيل بأصل العقد يصير الطلاق بيدها، تقدر هي تطلق نفسها. نعم، لكن أكو شيء إحنا لا ننسى، أن المرأة عاطفية في أصل كيانها، عاطفية يعني مو نقصان هذا لا، لكن عندها غزارة عاطفة، وغزارة العاطفة الله عز وجل ما وضعها عبث. ليش؟ لأن المرأة هي التي تنشر بالبيت روح اللطف والرقة. الرجل يجي من التعامل مع الخارج، جاي من برا مورث، ها؟ يعني في ظل النطاق في الهيكل للأسرة الإسلامية اللي رسم المشرع الإسلامي أن اللي يشتغل هو الرجل. وين يشتغل هذا؟ بالسوق، متعارك ويا هذا ومختلف ويا هذا وخسران بالسوق وعند المشكلة الفلانية، وجايك صاعدة ويا المشاكل الخشمة، يدخل إلى البيت. إذا دخل إلى البيت، بس يدخل إلى البيت، جو البيت بوداعة بحنان بامرأة حانية على أطفالها، تمتص عندها الألم هذا كله، تمتص. فإذا امتصت عندها الألم يدخل إلى واحة من الحنان من الرحمة. فكأنه المرأة هي مصدر حنان مصدر رحمة بالنسبة إلى البيت. فالرجل لما ينفعل وتصدر من عنده كلمة، إحنا ما ينبغي أن نرتب الأثر على هالقوة. ولذلك إحنا عند الإمامية الآن الطلاق عندنا لابد من شهود، زين، ولابد من إرادة، لا يكون تنعدم الإرادة، وبعد
لا بد من أن يقع بها الصيغة، صيغة أنت طالق مثلا، بغير صيغة أبدا ما يقع، ما يقع إلا بها الصيغة هاي. ويضع عقبات قبله في طريق الطلاق، ويربي الشريعة تربي على احترام هالعلاقة، تقول له هاي علاقة مو سهل تجي تطوح بيها، الطلاق يهتز له العرش، العرش يهتز له، لأن هذا به هدم أسرة. فبوسع المرأة أن تشترط في صلب العقد أن يوكلها في تطليق نفسها وينفذ هذا الشرط. فالمسألة أكو حق متبادل، لكن يا ترى أن إحنا نجي هالعلاقة نخليها تتأرجح؟ غالبا المرأة عاطفية، لأن هي اللي تملأ جو البيت حنان، الله خلى عندها غزارة العاطفة حتى تمتص هالألم اللي حصل عليه الرجل بالخارج إذا رجع إلى البيت. فإذا كان كذلك المرأة هي أم الحنان وعدها جيادة بالجانب العاطفي تنفعل بسرعة، فما ينعطى بيدها حق الطلاق. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لا والله إذا أرادت تقدر تشترط بصلب العقد مثل ما قلت لك. هاي من النقاط اللي يدور حولها نقاش عجيب غريب وحولها صراخ. الآن أنا وضحت لك المسألة واضحة، موضحيها الفقهاء قبل هذا. هاي نقطة. النقطة الأخرى يقولون أن المرأة ما تأهلوها، المرأة ما تأهلوها لأن تقوم ببعض الأعمال اللي يقومون بها الرجال. مثل إيش يعني ما تأهلوها لبعض الأعمال اللي يقومون بها الرجال؟ يعني يقول لك ليش ما تخلوها تصلي جماعة مثل ما الرجل يصلي الجماعة؟ لا، ليش؟ أبين لك. إحنا نمنعها مثلا، هي تقدر تصلي يعني تأتم، لكن تكون إمام بالجماعة لا، لأن المرأة كيان مرغوب وكيان لطيف، ها؟ فهي تكون قدام الرجال في حركاتها قد يوقع منها عباءتها، قد تتجسد محاسنها، شغلة للإنسان. الإنسان لا تنسى يعني، إحنا لا نذب شتار على عواطفنا، لا، خلينا نكون واضحين أرجوك. يعني أنا المرأة إذا كانت مرأة وعدها كيان جميل وجسد ما في شك أنها تشغلني، أي ها؟ ما تخليني فلأكون واقعي، وأنا أريد أكون متوجه إلى الله. نعم، يضطر الرجل حق الإمامة في مثل هالحالة. ليش ما تطوها حق القضاء وتطوها حق الولاية العامة؟ هاي محل الكلام، محل الكلام مسألة الولاية العامة. يعني إحنا الولاية العامة إنما تمنع عن المرأة مو لنقص، لكن للحالة اللي ذكرتها إليك في موضوع الطلاق. المرأة تمر عليها ظروف ما تمر على الرجل، يمر عليها ظرف العادة الشهرية، يمر عليها ظرف شنو النفاس، تمر عليها ظروف أخرى. فيها الظرف تكون عرضة لمن؟ للتأثر، تكون عرضة للرقة. يعني يكون عندها أحيانا حالات تخليها مو متهيئة نفسيا للقيام بأداء وظيفة الإمامة. هذه الناحية، وهذا مو دليل على نقص، لا، هذا دليل على تصنيف، أن المرأة نحطها بميادين. خل تقعد مختبر، ما يمنعها الإسلام، تقعد مختبر تصير عالمة تنتج كل ما نعمة عنده. تقعد مثلا المرأة لتلعب دور الأمومة أو دور بث العلم. أكو عندنا في تاريخنا نساء كنا يدرسنا عظم الرجال، أكو عندنا الآن علويات درس الإمام الشافعي تلمذ على امرأة، جماعة عندنا من الفقهاء تلمذوا على امرأة وكنا مجتهدات. وما يمنع الإسلام أن تقوم المرأة بهذا الدور العلمي أبدا، دور اجتماعي محترم تقوم به كل ما نعمل. أعطاها ذمة مالية مستقلة، إلها حق تملك تبيع تشتري. أعطاها أيضا إلى جانب هذا حق الميراث، كل ما في الأمر أن الميراث عندما تأخذ، سبق أن هذا انذكر إلى ألف سنة ذكره،
أن البنية الاقتصادية الإسلامية دب التكاليف على الرجل، الرجل هو المسؤول عن التكاليف، المرأة تأخذ حصة ما تصرف منها شيء، الرجل يأخذ حصتين يصرفن على المرأة هي الرابحة. فما قعدنا، ما إجا الإسلام يظلمها، حتى تيجي بعض الأقلام المأجورة وبعض الأقلام المغفلة مع الأسف. لأنه خلي أضرب لك مثال، شفت لي رواية يرويها حماد ابن سلمة عن عبد الله ابن مسعود، وترويها كتب الصحاح عند المذاهب الإسلامية الأخرى. شنو هي الرواية؟ لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي، يقول إذا حطيتها بالغرف، الغرف تدري شنو مقصود بها؟ يعني الحجرة اللي تنبني بالعلو، مو اللي على الأرض، لا، الحجرة اللي تبنى بالعلو. لا تسكنوهن الغرف، يقول لأن هذه تعاين الرجال من ناحية، وعدم الكتابة لا تتعلم حتى لا تكتب لمن تحب، إذا تحب واحد لا تكتب له. عجيب. زين الآن هاي يقول هاي ذريعة، هاي هذا سد الذريعة، من باب سد الذرائع سد الذريعة عن الفساد. زين هاي رجليها يمكن يكون ذريعة للفساد، يعني إذا طلعت تمشي لمن تحب، إيش رأيك أكسر رجليها يعني أخليها بالبيت؟ ها؟ يعني أرجوك عينها يمكن أن تكون ذريعة، يعني أشلع عينها. الكلام هذا لا يستقيم. هذا وين القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى الرجل والمرأة بالعلم يجعلهم على حد سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، علم الإنسان ما لم يعلم الإنسان ذكر وأنثى، مو الشكل. طيب النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. النبي يودي وراء الشفاء بنت عبد الله العدوية يكلفها تعلم حفصة زوج النبي ابنة عمر بن الخطاب، يعلمها القراءة والكتابة، تعلمها القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وآله يشترط على الأسرى اللي جابوهم يعرفون قراءة وكتابة أن يعلمون 10 من المسلمين، ماكو فرق أن يكونوا ذكور أو أناث. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأكو كثير من القضايا اللي تثار حول وضع المرأة في المجتمع الإسلامي، أولا يجب أن نعرف أنها جاية من الشريعة، لو من روافد حضارية أخرى، وحدة. اثنين أكو بها تصنيف، لو أكو بها تفضيل. ثلاثة خلي نعرف أن ذن القضايا اللي الله عز وجل جعلهن للرجل واللي جعلهن للمرأة ترى من باب التصنيف، ها، مو من باب التفضيل. إذن المرأة مكرمة في الشريعة الإسلامية، ولم يكرمها أحد كما كرمها الإسلام، جعل الجنة تحت أقدامها. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية، شو تنبه للآية كيف ترتبط بهذا المعنى. ومن يعمل من الصالحات، أولا ليش من هاي من للتبعيض، لأن الإنسان ما يقدر يعمل كل الصالحات، كل الصالحات ما يقدر يعملها، يعمل فرج اللي يقدر له، اللي يقدر له من الصالحات، يسوي خير، يسوي بر، يسوي رحمة، يقوم بعمل عبادي من الصالحات، قسم اللي يقدر له، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي وحدة. اثنين، هاي من الصالحات، الصالحات ينبغي أن يكون صالحات قبل أن يعملهن الإنسان. نبالي هاي نقطة ترى مهمة، أكو نزاع عند فرق الإسلام أن الصالحات شنو هي. يقول لك الصالحات اللي نص الشرع على أنهن صالحات، أما إذا الشرع ما نص على أنهن صالحات قد يكون مو صالحات. يعني مثلا يقولون يجوز على النبي يكذب، يجوز الكذب جائز، ما بي شيء، يعني ما إذ ما الله يقول الكذب حرام الكذب جائز ما بي شيء، ها؟ لو ما الله يقول الشيء الفلاني مثلا حرام جائز يكون مباح، يعني الكفر جائز يكون، يعني يقول لك جائز الله عز وجل يجيب له فد واحد كافر يخليه يتنعم بالجنة، ويجيب له واحد مؤمن مسلم يدبه بالنار. ليش؟ يقول ما حد يحكم على الله، لا يسأل عما يفعل. هذا تفكير، ايش هذا؟ هذا اي تفكير هذا؟ شلون ينقبل هذا التفكير؟
ما مقبول هذا بحال من الأحوال. أكو حسن وقبح ذاتي للأفعال، إحنا نعرف هذا فعل قبيح وهذا فعل حسن، ندركه بعقولنا، والشارع شيد العقلاء وقد تعبدنا بالعقول، بالعمل ضمن العقول. إذن من الصالحات يعني يكون لما يعمل يعمل عمل لا يسبب له مشكلة بالمجتمع. نبالي شوية زين، مو أكو بعض الناس قد يسوي له عمل وبناء صالح بينما العمل ما يلتقي مع أذواق المجتمع، المجتمع يعتبر عمل نابي لكن هذا تلقاه معاند من دون الناس، لا هذا ما بيشي لازم أسويه أنا أتقرب إلى الله. وكنت تتقرب إلى الله بالمبعد الشيء اللي بعدك عن الله تتقرب به. لا يا أخي لا، أنت تشوف المجتمع إذا أقر شيء شوف إرادة المجتمع، لا تحتقر المجتمعات، أعطي المجتمع حق من الرقابة. من الصالحات هن صالحات قبل أن يعمل من

ذكر أو أنثى. يقول ما أكو فرق سواء كان ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شو تتنبه لي؟ أولا يساوي بين المرأة والرجل، إذا عمل صالح يأخذ الجزاء، لكن يشترط شنو؟ أن يكون مؤمن. هسه يجي واحد يقول ليش وهو مؤمن؟ والعمل الصالح هو عمل طيب، فإذا سوى واحد وهو غير مؤمن ليش ما ينقبل من عنده؟ أنا أبين لك. أولا القبول غير الجزاء. شوية تنبه، يعني إذا واحد الآن عالم من العلماء غير مؤمن وقدر يطلع لي فرد مرض يقضي على السرطان، يطلع لي فرد دواء يقضي على السرطان، أو قدر يطلع لي واسطة نقل بدال ما أظل أمشي 3 سنوات يلا أوصل الإنجلترا أوصلها بساعتين، في هذا شنو؟ الله عز وجل ما يكافئ، يعني ما يعطي جزاء؟ هذا العمل ما لا عليه جزاء؟ لو ما لا عليه جزاء والله يجازيه عليه ويكافئ عليه. وأجيدك أكثر من هاي، أكو نظرية عند بعض فقهائنا يقول هذا العمل يعتبر لوجه الله. شلون؟ لأن يقول وجه الله هو محض الخير، وهذا عمل خير سواء أراد أو لم يرد، هذا عمل مرضي إلى الله ويطيع عليه جزاء. لكن دخول الجنة مشروط بالإيمان. شو تنبه؟ أكو فرق أن هذا الله يكافي، لكن ما يكافي بدخول الجنة. في كافي؟ يكافي يطي عمر طويل مثلا، يطي نعمة، يطي جاه، يطي مركز اجتماعي ضخم، يطي رنين بالدنيا، مجد، يطي مجد، هاي كلها مكافأة. يطي سعادة، يطي خير. أنا ذكرت لك يعني، خلينا نشوف قدام أعيننا الآن، مرت على المسلمين نكبات. المسلمين مثلا أفرض بالشيشان تعرضوا إلى نكبات، كوسوفو مثلا، فلسطين مثلا، في أمكنة متعددة المسلمين تعرضوا إلى نكبة. إذا نريد نسوي إحصائية، ياهو أكثر شوية راعى دولة اللي وقعت عليهم النكبة، أنقذ قسم من عدهم، وفر الطعام واللباس لقسم، انكسر قلبه على قسم، دافع عن قسم، ياهو المسلمين لو غير المسلمين؟ مع الأسف، مع الأسف. يعني المسلمين إشهاماتهم في هاي الموارد إشهامات قليلة، جدا قليلة. وين إحنا؟ المسلم للمسلم عينه ويده ولسانه، إنما المؤمنون إخوة. يعني لما ترجع لنا مساهماتنا مع المسلمين في النكبات قليلة، جدا قليلة. هاي ناحية. الناحية الثانية، تعال شوف هذول الآن مجتمعاتهم، تلقى بيها خير، تلقى عند مطر طول السنة مثلا، تلقى أكو عند نعيم، تلقى أكو عند سعادة، قلة عقد، تلقى الله ما بالي بنوع من الجية في حكمه مثلا، كلها هاي تلقاها موجودة عنده. ليش؟ ليش؟ شنو السبب؟ يا أخي يتعاطفون تمام، ذولا يشربون عرق أو ذولا يزنون، شرب من عندنا، خلي هو يشرب عرق أو يزني، أنا شو العلاقة به؟ التحشيل بالتعاطف، تراحم، المودة، عدم الاعتداء، ما حد من عندهم يعتدي على حق الآخر. المفروض أن عنده قانون يمشي ضمن القانون ما يعتدي. تجيك تصعد بسيارة، تلقى ذولا لازمين سيرة واحد بعد واحد، امتلأت السيارة امتنعوا تلقائيا، ما حد يصعد، تيجي لك يهمشك ويدفعك بيديه ورجليه ويصعد لي قدام. لا سلوك حضاري ولا خلق ولا إنسانية ولا ذوق. من هالنوع تلقى هذا عنده تتعامل وياه، غير لما تتعامل وياه تطمئن أنك أنت تتعامل مع إنسان يرعى لك حقوقك. شو الدين؟ شنو تميما علقها بأعناقنا؟ الدين مودة ورحمة وسلوك حسن، سلوك حضاري مهذب. شوف ذولا لأنهم يتراحمون، يتعاطفون، واحد يرعى حقوق الآخر، يتناصفون، ما حد يظلم الآخر، قطعا الله يرحمهم. شامر أقول مجتمعهم مثالي، قد يكون أكو بي نقائص.

المرأة، أما الإسلام فلم يظلمها، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. الله رب الرحمة، الله بعباده غفور رحيم، وقد كرم الآدميين. طيب، احنا اليوم نريد نقدم نموذج من المرأة لنرى كيف أن الإسلام ينيط بها أدوار لو لم تكن قابليتها قابلية في حدود الكمال اللي وضعها الله فيه لما كلفت بتلك التكاليف. خلي نأخذ وزينب بنت أمير المؤمنين، نجي إلى هالمرأة، نشوف هاي المرأة، يعبر عنها واحد من الشعراء يقولها يا ابنة المجد، يا ابنة المجد في ذرى آل فهر، وابنة الوحي في مدى جبرائيل، وابنة الطهر فارقت جاهليات وأعراقها بجذر أصيل، يا نشيجا به مزاج علي، يا نشيجا به مزاج علي وهدى أحمد وزهو البتول. فعلا هكذا كانت، هذه المرأة نشوف شعطاش وكل لها، لو لم تكن تحمل تلك القابليات لما أعطاها الإمام تلك المنزلة. الشيخ الصدوق يقول كانت لها نيابة خاصة عن الحسين، زينب إلها نيابة خاصة عن الحسين. شنو السبب اللي خلى الحسين شي يطلعها؟ أرجوك طلعها، انتزعها من بيتها، عدها أولادها وعدها بيتها، زوجة عبد الله بن جعفر، وقطعا المرأة ما يمكن تطلع بدون إذن زوجها، فلا بد أكو بتنسيق. هذا التنسيق اللي خلى زينب تعوف بيتها وتطلع وياها أولادها، أخذت أولادها الاثنين ترى وياها، أولادها محمد وعون قتلوا اثنينهم بالطف، راحوا بالطف. ولذلك هذا واحد من غلمان عبد الله بن جعفر من بعد واقعة الطاف صار بنا يعني يسوي فشيء من التقرب إلى عبد الله بن جعفر، قال ما ربحنا من الحسين، قتل أولادنا، أخذ نعله حذفه به. قال له يا ابن الأخناء، من الذي قال لك أن تتكلم بمثل هذا؟ والله إن لم تكن واشة الحسين يداي لقد واشاه ولداي. شو سوي أنا؟ حالة بيني وبينه مانع، حال المرض بيني وبينه. في هاي المرأة اثنين أولادها انقتلوا في واقعة الطف، وما جابت ذكرهم أبدا ولا مرت بهم أبدا، اندكت مصيبتهم إزاء مصيبة الحسين. طلعت هاي المرأة أناط بها الحسين ومجموعة من الوظائف، الوظيفة الأولى أناط بها قيادة الحملة كلها، الحملة كان بها رجال ونساء، الحسين مطلع النساء لهدف، الحسين وظف المرأة في دور مهم، وظفها في دور الدعاية لواقعة الطف. أنت تذكر الواقع، اشتغل عطف المحيط اللي تعيش به المرأة بالنسبة للمرأة، وأعطاها هالدور، دور الظلامة، دور نشر الحقائق. وطليعة ذلك السيدة زينب هي نفسها اللي قامت، كنت شايف موقفها بالكوفة لما دخلت خطبتها، وموقفها في مجلس يزيد لما دخلت خطبتها، وموقفها ليلة العاشر في مشكها العواطف وتوجيهها عندما نهض الحسين، وموقفها صبيحة اليوم العاشر، وموقفها بعد المعركة. هذه مواقف ليست سهلة، كلها أدارت حملة الحسين كلها ذهابا وإيابا. اثنين، واقعة الطف أطتها دور لعبتها من بعد الواقعة، شرحت للناس ما صنع الأمويين بالمدينة، ولذلك هم اضطروا أن يهجروها من المدينة، طلعوها من المدينة، نعم نفوها. خلي واحد يقول عندما نفوها، قسم يقولون اختارت مصر، وقسم يقولون اختارت الشام، والروايات متكافئة عند بين الطرفين، هنا أكو مجموعة من الروايات وهنا أكو مجموعة. ما المهم؟ أرجوك زينب، ما المهم أن تكون بالشام مدفونة أو تكون مدفونة بمصر، زينب مدفونة في مشاعر كل مسلم، مدفونة في قلب كل من يقول لا إله إلا الله. زينب عنفوان، زينب صوت من أصوات الإسلام،
اللي انطلقت لتقف هذا الموقف. المهم أن الحسين أخرجها معه وطلعها إلى واقعة الطف، وكان إلى وياها مواقف من أروع المواقف، وهي إلها ويا مواقف. غالبا يقول الشيخ الصدوق دخل عليها الحسين ودخلت عليه هي ليلة العاشر، طبت عليه وهو يقرأ القرآن ووضع القرآن على المحراب وتوجه لها إلى أخته، اشترك معها، أقعد دنها يمه، حط إيدها على المصائب اللي راح تمر عليها كلها، فوقفت تلعب هذا الدور مع الحسين. كانت شريكته في الكفاح، كانت تبعث في نفسه الشلوى، ومع ذلك يعني كانت تضغط على أعصابها، بس لا يبدو عليها التأثر، خاف الحسين يتألم. إلى آخر مرة، آخر رجع، رجع الحسين، لما رجع وما ظل عنده بعد واحد يمكن أن يجيب له فرشة أو يناول سلاحة، وقف بباب الخيمة قال من يقدم لي جوادي؟ طلعت، ضغط عليها الموقف ضغط كبير، الساعة اللي مرت عليها ضغطت عليها ضغط كبير، كل غالبت دموعها، كل ما تريد تطرد الدمعة الدمعة تطلع في عينيها. جابت الجواد تقوده، تتمتم بهدوء بصوت ناعم، تقول أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية؟ ما أجلدني وما أقسى قلبي. جابت الجواد ووصلت إلى، لمح الحسين في عينيها دمعة، شاف في عينيها دمعة، أدناها إليه، قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون، أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي تمسكي بحبائل الصبر، صاحت والو عتاه يا ابن أم، أراك تغتصب نفسك اغتصابا.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم طبعا حكاية جميلة جدا وبعيدة جدا، يعني نقدر نقول أكثر من 100 سنة. رواها إلي رجل كبير في السن طاعن لكن ذاكرته ممتازة، ربي يحفظه ويخليه لأحفاده وأبنائه. ربيع هو بطل الحكاية. ربيع رجل مزارع يعيش في الريف، الريف الجنوبي. هذا الشاب ربيع عنده أب وزوجته، ووالدته متوفي، وعنده أخ من زوجته، مزارع فلاح شديد القوام، خلوق، رجل يعتاش على الزراعة. إلى جانب الأرض الزراعية اللي يمتلكها ربيع، إلى جانبها أرض لشخص والده اسمه محسن، هو سعيد. هذا الشاب اللي مناط بمهمة أيضا اللي هي يقود دواب، يروح يعتاشن على الزرع وكذا. شي سوى هذا مخمور على الدوام وينام، فالدواب سعيد يدخلن على أرض ربيع يطان يأكله. فهذا انتبه الرجل، يروح يرتاح لساعة ساعتين بالبيت الظهر، هذا يدخل الحيوانات يأكل بدون أي مسؤولية. اللي انتبه إلى دخول الحيوانات هو أبو ربيع، قعد قال له تعال هذا ندخل شنو زرعنا، أكل جزء كبير من الأبقار وخراف وماعز. فراح الرجل الشاب قلت شنو ما عندك إحساس ما عندك كذا، فقال له والله ما انتبهت وش دعوة. صار بينهم مشادة كلامية. الأب كان موجود، أبو ربيع كان موجود، لكن رجل ما تحمل، هذا يحكي معلق وما يحترم الكبير، وهذا واقف الرجل هو اللي ضرر زرعه وابنه وياه ولد، يعني الله سبحانه وتعالى معافيه ربيع، يقدر يقضي يلزم هذا يضربه ينهيه، هذا متمدجه وشجره ما يقوم ولا يحكي وكذا. فالاب طفح بيه الكيل، تعب، ضرب الولد، ضربه الولد ايضا ناض يريد يسيء للشايب، لكن ربيعي يعني حسب لها للبعيد، قال إذا نضربه يروح حقنا، إحنا أصحاب حق. وثاني شيء الحد الآن أقدر أفكهم وانتهى، لا يا والدي لا تضرب، احترم نفسك سعيد وكذا، ولا تخلي دوابك يدخلن، وأكو كلام مع والدك. لكن سعيد هذا الولد اللي هو غير سعيد بدأ يشتم، من توصل الشتائم للأمهات شوي تجرح، هذا الشخص بايعه مخلص. هذا الرجل سعيد اللي هو غير مسؤول في تصرفاته وكذا، أقعدهم تصير مثل الخشبة المردي القصيرة، خلون في عنقها مثل الكلاب، هذا شنو يسحبون بالأشجار حتى تأكل الدواب، يسحبون بعسوق نخل. فاللي سوى أضرب الولد، وبعدين ضرب بهذه العصا اللي بيها مثل الكلاب كلاب، فشق وجهه من جانب العين الأيسر الأيمن العفو إلى حد الشفة. هذا الأمر هنا صار دم، والدم بالعرف العشائري يعني يجب أن تقعد الرجال وتحدد الفصل.

نعم قعدت الناس العشيرتين وشيخهم يابا هذا شق وجه ابني. طبعا الولد اخذوا المستوصف ما اعرف قبل عملية الخياطة اعتقد غير متطورة كما الان. المهم خيط وجهه. الفصل هو انه كل غرزة مع الخياطة هي 12 غرزة دابة يعني. واي واي دفع الفصل رسموا حدود عدم التدخل منا وكذا وهذه أرضنا ما تدخلون بها وهو أسائلنا وغير الأمور حلت المسألة. لكن هذا الولد سعيد بقى حاقد تشوه وجهه وربيع متعافي وقوي وكذا بين الغيرة وبين الحقد وبين إجالة واحد من الأصدقاء والسفلة أجحجلكم الله قل لك ما نجي لهذا بليل ونكتلين أذي أنت وياك الآن أنا حرام أبوك دجاج أبوك اسمه يسمونه متين ولا نوسمين المتين حسب ما رولي. فقال أنت عليه من تريد تحرق قلبه يعني سوي لك مشكلة حرق قلبه هاي بتهل تلعب بالشارع عمرها 4 سنوات روح بوكا وخلي ترى ماكو واحد يتأذى تريد أذي لك رجل تريد أذي لك امرأة أذيها بفلذة كبتها هي الطفل أو الطفلة الأبناء يأذون فاخطفه وهذا 20 ساعة سكران وبالباب الهذن المواخير وغيرها. قال لي خوش فكرة ممتاز والبنية دائما تلعب. فقال لي شوف لك توقيت مناسب أنا كل اللي علي أراقب لك وأقول لك الآن الوقت المناسب. البنية أحيانا تلعب بالباب أمام الباب وبعدين تتمشى تروح وراء أبوها للزرع وأكو فسحة من الوقت اللي تسمح بخطف البنت. فهذا يراقب متين يراقب من إلى سعيد يقول له فهذا إشارة قال له البنية وحدها حانت الفرصة لخطف البنية اللي كان اسمها صالحة خطفوها

طبعا بعد الخطف أهلها بدأوا يدوروا. هذول اللي خطفوها وين ودوها؟ ودوها إلى غجر. أكو امرأة اسمها شذرة، هذه المرأة كبيرة فوق 50 سنة، ما أنجبت. فشافوها من بعيد جاية، يعرفونهن، يعني الغجر هم أماكن للرقص والترويح والكذا وغيرها من الأمور. فقالوا له تعال يا شذرة، سعيد وقابلوا إياه صاحب الفكرة، قالوا له هاي فلوس أو هاي البنية إليك، وإذا لزموك أو كذا أو عرفوا إحنا ما نعرف، ما لنا علاقة، ماشي هاتش فلوس زين. هي ما حساس، قالوا هاي البنية حلوة وأساسا الغجر بالفلوس كش يسوي، قبلت هذه الصفقة. وأساسا الغجر ما يبقون بالمكان، يتنقلون من مكان إلى مكان. وقلت له أساسا إحنا باكر رحالة من الفجر، قلت له عدلة. ظلوا يدورون، راحوا لمركز شرطة، قدموا بلاغ، العشائر بدت تتحرك، شكوا بسعيد. يا بي تعال، انت اذيناك ودفعنا لك فصل، خاطف بثنا، يا بيني وبينكم اليمين، عنده استعداد يحلف بالقران كذب وحلف. زين دوروا ورقضوا وسئلوا تعبوا وملوا، لكن شنو الحل؟ ثاني خلاص اليأس أيسوا، ما ظل مكان. قالوا سقطت بالنهر وغرقت، خمنوا أشياء كثيرة، وصلوا إن أكلها ذئب أو كذا، يعني ظلوا يسألون في القرى والعشائر وظلوا يسمون انطارة ينطرون الجرف، راحوا بهذه تقاليدهم مال النسوان يطبن للماء صرخاً، وإذا صرخاً بالماء يطفو جسد الإبن، كل الطقوس للغرق العفو، يعني من يغرق واحد ذكر أو أنثى من الأطفال، النساء النادبات الثكالة يدخلن بالماء يصرخن يشعلن شموع، فبكاء الأم على الجروف يحنن قلب الماء كما يقولون ويطفو كأن النهر يلفظ، يعني هو إجال وغرق أنا هكذا يقول النهر. نعم كل الأمور سواها ما لقوا البنية أيسوا، سنوات من البحث أيسوا، لكن شنو صار بعد

لكن بعد هذا اليأس مرت 15 سنة على خطف ابني. يعني ايش قد عمر ابني صار تقريبا 19 سنة المخطوف. المتين هذا السيء صاحب فكرة الخطف وهذا صاحب سعيد سيئين إلى درجة إنه يبوقون ومشاكلهم والحرامية والسيئين يختلفون فيهم، فوصلوا إلى اختلاف، وهذا الاختلاف بمبالغ وبأشياء، بل وصل إلى مسألة دائما مشاكل نسوان بينهم، امرأة هذا يريته وهذا يريته، لكن استطاع أن يغويها من سعيد، وهذا ظل متشنج وتعرض إلى الإهانة والضرب من قبل سعيد. شنو اللي يسوي ينتقم؟ قال علي وعلى أعدائي. راح المن راح إلى ربيع أبو البنية المخطوفة، قال له شوف بنتك تريد أدلك عليها. طبعا ما يستقدرونه، حتى من يتعاملون باحتقار، من يسلم ما يردون السلام. لكن الأمر عندما يصل إلى من يرشد إلى بنت اللي انخطفت 15 سنة، فبعد 15 سنة لا شيء يوقف العقل. والربيع صار تقريبا عمره 43 سنة، مو صغير. فقال له أنا أعرف أكو غجرية، هذا سعيد راح خطف البنية ووداها إلى غجرية اسمها شذرة، وهي شذرة معها أطفال ودفع الفلوس. مهم الآن منو المتهم؟ المتهم هو سعيد. هذا راح إلى أبو عشيرته قال لهم هذا الموضوع، وهذا قال لي وجابوه حلفوه حلف بالقرآن إنه سعيد كذا، وأنا كنت بس أراقب وأنا ندمت وأنا كذا، وهذا كذب يريد يثير لي يعني يريد كرامته. راحوا إلى سعيد، قال سعيد هذا شاهد أنت كذا وكذا، صارت بينهم رصاص ورمي ما أدى إلى مقتله. لكن القعدة العشارية أكدت بأنه المذنب سعيد، اعترف سعيد قال لهم أنا أخذت البنية ويا بو مكان البنية ببنات اثنين وفصلية وكذا، كلهم رفض ربيع مسألة، كل شيء ما يريد فقط أنه يحكي الكلام الصحيح. طيتها إلى غجرية، غجرية كان عمرها 15 يعني كان عمرها 50، أخذتها وكلها معروفة هاي شذرة اسمها ومن الغجر الفلان. هذا حبسه في مكان السعيد، حبسوه قانون اقتص من عنده، هو خطف ابنه وذبوه بالسجن. ما تنازل ربيع لأنه وراها صير قتل، العشائر حدت من الموضوع، يا بعرفت بنتك وين وهذا الحكومة أخذته، كافي رمي كافي قتل كافي ما أريد. القرار اللي اتخذ ربيع هو أن يبحث عن الغجرية. الغجر زين وين مكانهم وين، ظل يفتر حصانه ويفتر إلى أن وصل إذا الغجرية 55 اللي تتذكرها بعمرها أو 50 سنة اللي تتذكر عجائز الغجر. فراح إلى مكان بي غجر وهلا بيك ويتلقونه ورقصوا كذا، هو ما يريد هذا الشيء، يريد عنده هدف معين يرجع بنته. تعي أنت خلنا نروح أكبركم وين من النساء أنا يا بشي لك عندنا بنات شابات، لا لا أنا جاي بمهمة، أكبر غجرية عندكم من هي؟ قالوا لا فلان راح لقاها كبعض الكبار يسمونه سبيل، هو غليون يعني والدخن، غجرية امرأة يعني كبيرة في السن فوق 60 جيد جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لها أنا جاي أطلب من عندك هذا مبلغ إذا جاوبيني صح. قلت لك غجر فلوس كل شيء. قال لهم يا بخطفه بنتي وطوه الغجرية، والغجرية اسمها شذرة من الغجر الفلان كذا. قلت لها اعطيني الفلوس وانا راح اجاوب. قال لها الفلوس بس تحكي لي الصدق. قلت له شوف شفت شذرة قبل كم سنة؟ قبل 10 سنوات وياها بنيه
هي اللي نعرفها انه هذه شذرة انكتل زوجها ما تزوجت وما صالعتها حتى من زوجت ما صالعتها اطفال وعتها ابني. قلت لها هاي منو؟ قالت هاي قرايب الفلان وماتوا اهلها وانا اخذتها. يقول احنا ما صدقنا، على كل حال خلي تعيش. المهم تقدري توصفي لي ملامح ابني بيضاء كذا وزغيرة؟ بتي وين ألقاها؟ قالت له وين ذولي عبروا إلى إيران أي قبل 100 سنة 110 عبرين. زين وين هي إيران واسعة؟ راحوا عن طريق عربستان راحوا. قلت له إيه هذا ممكن تلقاهم، هم متنقلين رحالة. رجع إلى أهله قال لهم يا بالقضية كذا وهذه البنت مدينها إلى غجر إيران. والدي قال له شو سوى وين تلقى يعني؟ قال له لا والله يا أبويا يعني هاي بنتي ومخطوفة والخاطفين غجر مش عارف و15 سنة يعني البنية 19 سنة وعايشة بين الغجر وتأقلمت بطباعهم وعرضي وما أقدر أنقذها، أنقذ نفسي أيضا من الألم والجرح. طبعا زوجة ربيع يعني البنية هلكت يعني هلكت بالبنية مخطوفة وكذا، ورب العالمين ما رزقهم ما رزقهم بنت صارت تجيب له أولاد. المهم قال له والده على روح بس ترى تلاقي مخاطر كثيرة وسهلة يعني الأمور. يبدو كانت الحدود بيننا وبين إيران أو أكو مداخل يعني مو كلش أكو احتكام، الأمر عادي. أخذ إحصانه أخذ زاده وبندقيته وعبر. شو ما أخذوا يا طحين ما أخذوا يا يعني قليل طحين حتى يعجن يخبز على نار يسوي له قرصة قرصتين يأكلهن وتمر ودهن. على كل حال وبندقيته وطلقة وكذا بندقية مسدس خنجر هي نفسها بعد يمكن كش يصير. هذا كان مبتور وأول مرة راح يدخل بي فعبر. يخاف حذروا قالوا له خافي يجن عليك الليل كذا لا تشعل النار. ذولي قطاعين الطرق من تشعل النار يعني أكو شخص أكو مسافر وأكيد المسافر معاه زادة وزبادة. أكل التمرات والكذا ونام صار الفجر بدأ يمشي لكن جاع وشمس فلقى أشبه ما يكون ببناء قديم طيني بلا سقف أطلع لشيء صغير. راح دخل هنا استظل شوية ظل وهنا يقدر يعني يلم حطب ويشعل له نار ويعجن له خبزة ويشوه على حطب كذا ويأكله ونهار مليل حتى يستدل عليه القطاع الطرق. والله شيء لملة طخماية وململة مدري شنو هاي وعجل له عجينة وجايب أشياء اللي ممكن أن تفيده بهذا الغرض. شعل النار لكن الدخان يبين ورائحة الدخان يستدولي قطاع الطرق أنوفهم لصوصية هم أذنهم هذول يعني عجيبين أذن استثنائية بالسماع وتحسس لا والله أدركوا أنه في هذا المكان شخص 10 نفرات أو 12 نفر بحصنهم. منو اللي هنا؟ خاف الرجال قال لهم سحب سلاحه وقال لهم أنا فلان الفلاني شو تريدون؟ قالوا له إحنا كش ما نريد الطين اللي عندك وهذا حصانك فرسك وتوكل على الله. حساب حساب ذولي هواي أصوات وصوت خيول طلع لهم سلاحة قالوا له ذب سلاحك ذب سلاح تعال تريد تموت لو تطين يعني يا أنا جاي أدور على بنتي فاقدها من في سنة الفلانية صار لي 15 سنة وعد غجر عباله هو المسكين ربيع شوية بالكد يستعطف لكن هذول ما عادوا بدور قطاع طرق شغلتهم يعني تعال ما لنا علاقة بنتك ما لنا علاقة بكذا ما لنا علاقة
يا بزين قلوا لي بوين الغجر ألقاهم؟ قالوا الغجر موجودين في كل مكان، طينا سلاحك طينا حصانك طينا تمرك، يا بخلوا لي الماي ماكو. أخذوا اللي حتى بشتى وراحوا، وين يروح؟ لا حصان لا أكل. على كل حال نظل يمشي يمشي يمشي مسافات، مش ما يقال تلة يقال مكان يلبد به. المكان اللي دخل بي أكو، وصل إلى مكان بي بساتين يشوفها من بعيد، أكو بساتين وأكو واحة، ركض. ما يقترب من الواحد تبتعد، ما يقترب من الواحد تبتعد، إلى أن هلك. يشوف بعينه بمسافة أنه هذا البستان قريب، هذه اللون الأخضر كذا قريب لكن بعيد، ما يمشي بعيد. تعب، فتعب ونام من التعب والجوع والعطش، النوم غالبه فنام. ففز سمع صوت أجراس خراف وصخب، أجلكم الله يخلون هذا الجرس في رقبة الحيوانة حتى من التيه يستدلون من خلال الجرس إنه في الاتجاه كذا أو المكان، ما يقدر يكون التعب. شافهم بعيد قطيع، فصاح على بنية ولد، واحد ولد عمره تقريبا 11 سنة والبنية أصغر، صاح لهم جاي يرعون. خافوا، إجا الولد قال له عمي أنا عطشان وباقوني وكذا، سرقوني قطاع الطرق. شافوا فعلا هو مسالم، جابوا له قربا ما يشربوا. الولد البنية ركضت راحت، ما يعرف وين راحت، لكن شرب ماي، طو كسرة خبز، طو تمراية، وشوية شوية أتهم خبر قالوا لا تاكل هواي، لا تشرب ماي هواي تتأذى. إجا الأب، رجال كبير بالعمر يعني داخل على 70 وبيدع الستة وسلاحة، شنو عمي شبي شنو الناس قلوا؟ قالوا والله يا عمي باقوني وأنا رحت كذا، قالوا لكم بعدين سولف، قوم قوم قوم. مشوا جابوا لي أجلكم الله مطي، لأن الأبو جاي أيضا على دابة. صعدوا على المطار وراحوا إلى البيت، بيت هذا الشايب، وهناك مرة عجوز تلقتهم. هيك قصته يعني، شلون خطفت بنته، قصته أخذوها الغجر، وقال العم هسه ارتاح ارتاح عندنا حتى أجل لكم الله، حذاء ما أخذينه، فرجليه كلها مرمة ومتقيحة وصب دم. فقال العم ارتاح ارتاح. الصباح جابوا له خبز، أكل خبز حار ويا جبن، العفو روب وغمس ونام، شبع نوم وقعد وفتح. قال لهم عمي أنا أتوكل بعد. قال لا لا لا افتح افتح، خلي يجون الولد ونشوف إن شاء الله، ندبر أمرك سهلة، لا تشيل هم. بيت وبستان في إيران، في لكن عرب تحدثون العربية، هذه الجهة الشرقية يعني في المحمرة أو في عبدان، أنا ما أعرف المكانات اللي أبدأ ديسفول، أو أعتقد ديسفول في هذه المكان يعني قبل 100 سنة بهذا الواقع الزراعي وكذا. فهناك وجو قطيع من الجمال والخراف، عينكم ما تشوف، وجماعة مرابص على خيول أقصرهم 200 متر على قولة الحج، شباب ضخمين ورجال كبار بالسن وشباب يعني 50 و45 وبالعشرين وبالتسعتعش وضخمين. شنو هدول؟ كلام لا تخاف، هدول ولدي لقلك، هل يجون الولد؟ هدول يكون 5 أيام 3 أيام في مرعى هناك يخيمون وبعدين يجون على الواحات وكذا. نزلوا السلام عليكم، باسوا يدبوهم وأمهم وكذا، نسوانهم في مكان آخر وأبنائهم صغار، يعني يبدو أنهم كلهم عايشين في هذا البستان، لكن يروحون يعني يأخذون دوابهم وكذا إلى مراعي أخرى، يبقون يخيمون هناك يأكلون وكذا وكذا ويرجعون، وهكذا يبقون يومين 3 يرتاحون ببيتهم، بعدين يروحون إلى واحة ومراعي آخر. والأرض زراعية زارعين بيها كل شيء، يعني الحجي وقعد عمان خدم. فذبحوا وطبخوا
سود سود، عرفهم هذا ابني وهذا ابنه وهذا، يعني تقريبا بال 21 رجل، بين شاب بين متوسط في العمر. أب شنو قصتك؟ يا أبي قصتي كذا وكذا. قالوا له سهلة، نعرفهم ذولي الغجر، احنا نساعدك ونعينك لا شيء لهم، لكن انت بعد اكو حق لك لازم تاخذه. شو اللي من اي حق انا اخذه؟ قالوا له رجع حقك من اللي هذولي اخذوا ملابسك واخذوا سلاحك وتضيفنا وحقك من حقنا. قال لهم يا ابا بس اتوكل على الله ما اريد اي شيء. قالوا له ابد، خلنا ناخذ حقك وبعدين نروح ندور على بنتك.

نعم، هذول يبدو أنه إلهم سطوة، وهذول قطعين طق يخافون من عندهم. قال أنه سأل شايب، قال لهم شون مأمنين؟ قال لهم ما يوصلون هذول، شون هذول يروحون يدورون، واحد تايه، واحد خطيئة مثلك مسافر، واحد بقول ركبوا حصانهم وقطوا حصان ويا، قالوا له حتى تشهد. دخلوا إلى مغارة أو هيجي مثل أشبه ما بتلة جبل كذا، يعرفونهم. قال لهم طلعوا تريدون أرواحكم، هذا اللي سرقتوه يخصنا، هذا ابن عمنا، طونا سلاحه وطونا حصانه. هذول أهلا وسهلا يخافون من عندهم. جابوا الحصان، قالوا له هو هذا حصانك؟ أي نعم، هذا أغراضك، شنو أخذته من عنده جيبه ويزيد، شنو ضم كل أغراضك، كل شيء اسمه فلوسه رجعوهم. الله وياكم. ورجعوا الغانمين، الأبو يعرف راح يجون يعني بيض الوجه. بات أيضا ثالث يوم، وال يعني ثلاثة من عتب قالوا لا إحنا راح نأخذك للغجر ندوره وياك. حصنهم سلاحهم وياهم شباب اثنين كبار اللي هم آبائهم تقريبا من 50 سنة، راحوا للغجر يندلون. وصلوا إلى غجر، سألوهم ما عرفوا بنية كذا مخطوفة، ويا بتعرفون وحدة اسمها شذرة وواحدة قالت لي إيه أنا أعرفها بس ما أعرف وين من الغجر اللي موجود. روحوا بهذا الاتجاه. شو لقوا بالطريق؟ السلام عليكم. قالوا معزب واقف، يعني ناس هاي الكرم، هاي يعني هذه الموجودة الآن، وأيضا كانت على سعة وكثرة فيما يجي واحد بحصن يمشون وكذا، هلا بيهم استراحوا شوية قعدوا نزلوا كلهم استراحوا في شوفوا هنا الثيمة العجيبة في هذه الدنيا. نزلوا، السلام عليكم. عليكم السلام يا أبا، وين نية؟ قال أرمى والله جاي استريحوا هسه خدمه. قعدوا شربوا قهوة وتمرة وكذا، أهلا بكم. هنا ياهو اللي ربيع اللي رحب بهم استغرب، ومن دخل الكل يتباوع له، لا شيء مستحيل، شنو الموضوع؟ والله بنتي خطفوها، وأنا من العراق، بنتي خطفت، وبعدين اللي خطف اعتراف وقال وهسه ذابينا بالسجن، وقال خطفتها وحدة اسمها شذرة من الغجر، وجاي قالوا رايحة لإيران لأنه أكو غجرية. قلت لعرفها هذولي دخلت إلى إيران وهاي المناطق دي صفولة وكذا. قال لي لها هذولي طبعا صافني على اليمن على ربيع، شي يحكي وما يصدقهم أنه اللي جاي يشوفونه حقيقة. أو هناك ودخلت مرة عجوزة مرة كبيرة، وطيحي على ربيع وحضن وبوس وبكي، وتقول له ثواب ثواب ثواب ثواب، شنو ثواب ثواب حجيه شنو؟ فقالوا له خليها حقها، وتبكي وتبوس بي. هدؤوها قعدي لازمه برجلي، تبوس برجلي هو يسحب، استغفر الله يا امي، بقد امه مر عجوز. قالوا له دفتهم القصه شنو؟ فقالوا له ارتاح وانتم الرب. قالوا له الجماعة، قالوا له احنا ترى عندنا ما نقدر يليل علينا الليل، نريد نرجع، احنا نريد ندور الغجر وين. قالوا له ما ان شاء الله ان شاء الله، بس اريد هم نشارككم انه تباتون عندنا اليوم، اكو القضية شيء عجيب. شنو الشيء العجيب؟ قالوا له هاي المرة هسه اللي كاظر رجليك تبكي، هاي قبل شهر ابنها اسمه ثواب، إيرانية اسمه ثواب، مات توفى، تمرض وتوفى لمرض يعني سل أو كذا، وثواب اللي توفى هو أنت، يعني نسخة من عندك، شوف رب العالمين الأسباب. فإحنا هسه ما نعرف يعني ما الله سبحانه وتعالى ما يخلق هيك شبه، يعني كلش يعني صدق أكو 40 شبه للشخص ربما كما يقال،
لك بس مو بهذه الحيثية. نشخت صوت الحركة. قالوا يا عمي أنا عراقي ومن العشيرة الفلانية وما أعرف أنا ما تقول يمكن يصير هالشيء. يلا ماكو يتشبه لدرجة الصوت والحركة. يما ارتاحي قعدت. قلت له أنت ابني. قالوا لا حجية أنا بدي أفتهم. قلت له مين هو هذا؟ هذا أدري تموت. قالوا أنا ما سودنت، أنا ما انجنيت، بس هذا أدري ثواب ابني مات الله يرحمه، بس هذا ابني الثاني. شلون ابن الثاني؟ ما تقدرين تحكي لنا؟ حكيت لهم الحكي.

طبعا حكيت لهم، قالت لهم قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة، أنا كنت حامل، وإحنا ما كانت بيوتنا هاي الزراعية، كنا إحنا عندنا خيم. شلون عندهم خيم ذول؟ من يطلعون يريد يروحون للعتبات، يروحون مشي أو عن طريق بغال، فيتعبون الطريق فيأخذون وياهم خيمهم ويخيمون بالطرق حتى يوصلون إلى العتبات المقدسة. يزورون من إيران، يجون إلى العراق إلى كربلاء والنجف. فتقول أنا رايحة، وصلت يعني وقت أجيب يعني بعد تقريبا شهرين. فتجي امرأة يعني أكدت لي من معارفي وعارفة بأنه المرأة إذا صار عندها تحرك أكثر من ضربة، يعني تصير ضربتين بالبطن من هذا الجانب ومن هذا الجانب وبالظهر قليلا، فتعرف هاي عتها اثنين حامل باثنين. فقلت لها ترى حامل باثنين، وهذا الرفس اللي يصير عندك من الجانبين، انت عندك حمل باثنين. استبشرت خير. من إجاها الطلق اكو ناس مخيمين، يعني شلون هم مو رايحين للعراق، هي حامل وماخذين خيمتهم عبروا الى العراق، ناصبيلهم خيمه حتى يمشون، مو مثل هسه ما شاء الله الموائد على من الفاو الى العتبات المقدسه موائد. لا، قبل ياخذون زاتهم واكلهم الايرانيين، يعبرون خيمتهم وين ما يمشون شويه خيمه واكل، وهكذا مرات يجيبون وياهم دابه تحمل هاي اغراضهم او النساء. فهي هودج، وبعدين خيموا. من خيموا على وصلوا للعمارة أو كذا وقلعة صالح، صحراء أكو بدو، أم راحوا لهم جابوا لهم أكل ومن شنو محتاجين وكذا وروبة. إجاها الطلق، طلقت البراء، وين يروح الرجال اللي وياها ويا كذلك أخوها؟ ركضوا المن للبيت الشعر، يا بتعالوا هاي عندنا راح تجيب، وتم أكيد تعرفون لأنه أنتم هنا عايشين بالباديات، يعني يمكن على طريق الناصرية أعتقد، مو على طريق صالح أو كذا ما أعرف. فدبرون أموركم أنتم كبدوا، شلون تجيب نسوانكم؟ هاي راح تجيب. نقلوها من خيمة الزغير ودوها إلى بيت الشعر. هذه المرة جاي تحكي لهم، هاي المرة جاي تحكي إلى ربيع وإخوانها أو بعض الناس اللي ما يعرفون بالقصة. فقالوا لها نقلوها إلى الخيمة، والزلم ظلت في المعاب خيمة الرجال هناك. البنية أشبه ما أغمى عليها يعني، لكن هي هذه ما بعد الولادة صرعت هذا الخمول والكذا، سحبوا الطفل قصوه، فزت من غيبوبتها. قالت لهم، قالوا لها هذا وليدك وما شاء الله، وسمت ثوابها. لكن قلت لهم أنا اللي قلت لي إنه أنا عندي اثنين ببطن، قالوا لا بس هو هذا ومبروكين. سكتت، تقول لكن أنا متأكدة وحتى زوجي على دراية بما قالت المرأة إنه أنت ببطنك اثنين، لأنه ماكو كان رفس من الجانبين يصير في بطنها، وأيضا حملها كان منتفخ زيادة عن اللزوم. فبشروا الرجال، قالوا أنا جابت وبخير والحمد لله، والجابت تولد، يعني سموا ثواب وكذا لأنه قاصدين العتبات. فتقول أنا استسلمت للأمر الواقع، لكن حدثي كأم أنا جايب اثنين. طبعا مو تروح للطبيب والمستشفى ويعرفون من خلال أنه عندك اثنين أنت وواحد راي. الأمور كانت بسيطة بالمية وعشرين سنة ومية ومستعشر سنة، واو كانت الأمور مختلفة. هو اليوم وعندنا تدهور في هاي أمور طبية ظلت على قبل شلون. استسلمت لهذا الواقع، فقلت له يعني أنت ابني ومستحيل، ها أنت اللي سرقوك من عندي وخلوا لي بس ثواب. أنا عندي أمي ومتوفت، وبعدين أبوي تزوج، ما معقولة يعني، شلون يعني أمي سرقتك وأنتم وين وكذا؟ يا بستغربوا ذولي، قالوا لك كل شيء واقع، كل شيء ممكن يعني حدث، يعني ليش تستغرب؟ بقوي هاي المرأة ما تركه، قلت له ما تركك أنا وين؟ قلت له أنا بس أدور على بنتي، تركونا باتوا.
المرأة دزت إخوانها، العجوز دزت إخوانها وبعد وياها من أقربائهم، راحت قالت لهم تبعونه وياه يروح يجيب بنته ويجي

0: ما تتركونا وأنا أروح ويا للعراق.
1: يا بابا
0: استسلم، بيني وبينه أحس إنه فعلا يعني هذه المرة عجيب والله الدنيا ومواقفها. راحوا يا المهم وصلوا إلى الغجرية شدرة، لكن الصدمة وين؟ طبعا عجوز انتهي جدا، فكانوا خائفين قالوا لا خلي تريد الروح إلى طبعا دوروا هواي في الغجر ما لقوا، فقالوا لا تريد الروح استحوا من عند بزول يعرفون يعرفون يعني هذا الغجر هو ما يعرف بهذا الأمر، قالوا له الروح للغجر أهل الأعلام الصفر والحمور. قالوا لهم شنو يعني هاي الصفر؟ قالوا لا أسف بس تتحمل كلامنا، ترى أكو الغجر اللي على خيمهم أعلام صفر ملونة وحمر، هذول يعني تجار عرض يعني تجار جسد، يروح شباب يروح يدفع فلوس وكذا، وأكو نساء موجودات خيم. قالوا لهم مستحيل يعني والله كشيت وكذا، بس لكن قرصة قلب لأن دوروا كل الغجر. خير شيء قالوا لهم روحوا راح سأل شذرة، شذرة مرة موجودة تلقهم الغجر شنو يتلقون ذول الديوثين يعني جلك بالله، يتلقى اللي داخلين أهلا بيكم يعني الخيمة اللي بيها علم أصفر كذا والخيمة اللي بيها والتختار وكذا. قال لهم وين أكو وحدة اسمها شذرة؟ قالوا لي شذرة موجودة شيلك بيها مرة عجوز احنا عندنا شابات. تألم إذا لقى شذرة يعني لقى بيته، وإذا لقى بيته في هذا المكان فكارثة، أما يقتلها يقتلنا شو يسوي؟ راح الشذرة مرة عجوزة ما تشوف وتعبانة، وقال لها أنا اللي بكتو باقة وكذا، قلت لأي بعد أنا هم ربيتها وكبرتها وكذا هم طوني فلوس و... وين بنتي؟ بالخيمة الفلانية. شو الخيمة؟ قالوا لها هسه تطلع يتباوع للخيمة الفلانية أم العلم الأحمر. طلع من عندها رجال وطلعت براها هلا هلا هلا بصالح، ما عرف نفسه، شاف البنية بنته وهي البنية تتلمض عبالها جايين ذول الأشداء وذول الشباب وكذا جايين لمطلب جسدي. دخلت الخيمة الثانية قالت لها هاي بنتك تريد تحكي لها؟ لا لا أنا بنتي انخطفت وربيتوها أنتم، فهاي ما أنا المهم رضيت نفسي أنا سعيت إلى بنتي ألقاها ولكن لقيتها في هذا الموضع، أنا شو أقدر أسوي؟ شون أخذها وياي وهي في هذا الوضع المزري و... لكن اللي وياه قالوا لا لا لا وصلت لبنتك انقذها هي بعد بالجلف عمرها 19 سنة بها مجال تنظف وتغير البيئة سوتها جبرتها هي ما لها ذنب. فقالوا لها قالت لها شذرة شذرة حاجي البنية إنه أنا خطفتك من كذا وكذا، قالت لها تعي هذا أبوك واللي خطفه كذا اللي حكيت لك القصة البنية، راح شو قلت أبوها الولا أبحن. قال لها شوف بنتي أنت في الحضيض تجين وياي تنظفين وتعيشين حياتك لو تختارين هذا المكان وابقى به. قالت لا أجوياك وأنا هذا المكان أصلا مفروض علي. أخذ البنية ورجع ودفع طبعا لشذر طاح فلوس واللي دفعوا ذول الشداء، ورجعوا للعجوز أمه بدلت الحجية وراحت وين؟ راحت وياه وصلوهم يم هذا البستان بيت الحجي أبو الغنم وهذول ولده. أما حكوا على القصة لقينا البنية وكذا وهذا وضعها وكذا المدري شنو، وهاي الحجية هي أمي، وحكوا القصة وقعدوا وتعشوا وذبحوا. استغربوا لهذا الحادث، هذا راح يدور على بنته لقى أمه، والبنية والأم لقيت ابنها اللي خذوه من عدها ورضيه. أخذ بنته ووصلوا ذول الأشداء السبع أصحاب الموقف، وصلوا بكل أمان إلى الحدود عبر ويا أمه وبنته المخطوفة وأمه اللي خطفوا من عدها. عملية خطف عجيبة، هو راح يحرر مخطوفة بنته يدور لقى عجيب والله، راح يخطف يروح للغجر حتى يحرر بنته المخطوفة يشوفها وين، جابها ولقى نفسه في أحضان أم خطف ابنها اللي هو ربيع لقاها. رجع للعراق واجه مرتبوه بهذه الحقيقة وأبوه رجع للجبل.

ورجع إلى زرعة، ولكن كيف يتقدمون لهذه البنت الجميلة؟ يتقدمون لها كثيرا، لكن كان يرفض لأن وضعها صعب، هي ليست بباكر، شون يتورد يعني شون فيرفض. ليش ما يزوجها؟ ما عاد زوجها وما عاد زوج بنت جميلة جدا يعني، وبعد هي في غجر ودقات وموجود دقعتهم يعني، كانت من المحاسن. لكن منو اللي الله ربك وسعته ورحمته؟ ذول اللي أشداء الرعاة اللي هم في إيران في ديسفون، دخلوا إجوله عرفون عنوانه، إجى الحجي وإجى الواحد وياهم ولد شاب، قال لهم أنا جايين ناخذ هاي البنين نخطبها. هذا نزلت من السماء هذا الطلب. أولا يعرفون بقصتها، الولد ابنهم اللي هيج عمره 18 شاف هاي البنين عجب بيها، قالوا له ترى وضعها كذا، قال لها ما هي مو ذنبها هي المسكينة، وهذول الناس يعني مثل الأرض، هذول مثل الأرض عجب بيها رحمة. زوجها ورجعت البنية، بقت عندها يعني أقل من سنة، رجعت البنية مع إلى زوجها إلى هذه العائلة صاحبة المال والحلال والطيبة، وبقت أمه معها إلى أن توفت ودفنها في النجف.

0: الحكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك

0: كنستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى. هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
6: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
8: لا بأكد كتير.
6: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بجمارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
9: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
10: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
11: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
12: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها، أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش، وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا، ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا. كربلاء في عاشوراء التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق، وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يا لثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: اليوم رح ناخذكم بقصة جديدة، مو عن بطل واحد ولكن عن مجموعة شبان وبنات قرروا يقولون للحياة لا مستحيل، حتى تشوفون شلون الحلم إذا صار بيد ناس طيبين يكبر ويزدهر. مثل معظم المشاريع الناجحة اللي ما تبدي بفلوس ولا تنتظر أحد، تبتدي بومضة، فكرة لمعت فجأة بدماغ شخص، أو انولدت بحكاية بسيطة، مع الأيام تكبر وتتحول الفريق.
4: فريق لا مستحيل التطوعي، فريق شبابي مستقل مخصص لإعانة كافة الشرائح المجتمعية. كانت الفكرة شخصية ب 2016، حتى وصلنا 2020 كانت مجموعة من الشباب متكونة من 7 نفرات كوننا هذا الفريق التطوعي المختص بإغاثة العوائل المتعففة. كان الهدف منه أنه إغاثة العوائل المتعففة، حتى وصلنا بعدين إلى 100 شخص متطوع من الشباب والبنات، وتهمينا بجميع الأمور اللي هي تهم المجتمع وتهم الفئات المجتمعية. مع زيادة عدد الفريق بدأت التقسيمات عندنا بالكوادر، كادر الفني والكادر ذوي الإرادة اللي مختصين بذوي الهمم، والكادر الخدمي اللي شباب المختصين بالعوائل والخدمات المجتمعية، وكوادر اللي خاص الكادر النسوي الخاص بشؤون المرأة والأعمال اللي تخص المرأة.
3: ماكو أقوى من فريق يوقف على رجليه، ما ينتظر تمويل، ما ينتظر كاميرا ولا تصفيق، يشتغل ويشيل همه وهم الناس بتشفة وبنية بيضة.
4: بالنسبة للدعم، احنا عندنا صندوق المشاركين به الأعضاء اللي عندنا المتطوعين يدفعون بالشهر 5000 كحد أدنى كل شهر، ومرات نواجه حالات أكبر من الدعم اللي عندنا بالصندوق، فنتطرق إلى المناشدات اللي خاصة بالبيج مالتنا، ننطق مناشدة ويدعمونها الناس الميسورين والناس الخير.
3: ربما هواي من اللي جاي يسمعونا هسه عبر الراديو يمكن يهز براسه ويقول يابا كم نفر؟ شنو يقدرون يسوون؟ يعني شنو فريق تطوعي؟ يوصل بطانية؟ يلم تبرعات؟ لو يوزع أكل؟
4: خلال 5 سنوات مضت تمكن فريق لا مستحيل التطوعي من بناء 30 منزل. هذه المنازل كانت البعض منها ترميم وبعض منها هدم من الأساس، زائدا أنه أكو البعض منها أنه إحنا شاركنا بالترميم، أنه تجهيز المنازل بالأجهزة المنزلية زائدا الأجهزة الصحية، وهواي من الأمور كانت العوائل محتاجتها. ومن القصص الطريفة اللي شهدتها أنه حالة شخص ناشد الفريق ب 2022 كانت بيناتهم مشاكل بالعائلة، أنه زوجته رادت أنه تترك المنزل بسبب يعني تهالك المنزل وبسبب عدم المعيشة بهذا المنزل. فتوجهنا احنا كفريق لا مستحيل لهذا المنزل، شاهدنا الحالة انه كانت حالة مأساوية جدا، وكانت يعني الظروف اللي عايشين بها العائلة غير ملائمة ومشاكل بيناتهم. فالحمد لله انه احنا قدرنا نرمم هذا المنزل من الأساس، وقدرنا انه نجهزه بالمواد اللي هم محتاجيها، وبالأخير انهم عادوا العائلة وعاشوا عيشة سعيدة.
3: فريق لا مستحيل التطوعي ما يسألوك انت منين وشنو دينك، الفريق هذا يركض صوب الإنسان مو صوب الهوية، فإذا أنت تستاهل دعمهم راح تشوفهم واقفين وياك.
4: احنا في فريق لا مستحيل التطوعي عندنا فريق لجنة كشف، هذه اللجنة يعني تزور العوائل المتعففة والأيتام وتكشف عن حالتهم، زائد انه تسجلهم بالفريق انه بشكل رسمي تحت الضوابط اللي ملزم ان الفريق يحققها بهذه العائلة، وتكفل بهم على مدار السنة انه علاجاتهم وزائدا المواد اللي هم محتاجينها. العدد الآن عندنا اللي احنا متكفلين بيهم خلال هذه السنوات 75 عائلة من العوائل المتعففة والأيتام.
3: ما محددين نفسهم بمكان ولا حابسين طاقتهم تحت عنوان واحد، نشاطاتهم متنوعة وممتدة طول العام.
4: خلال العام النشاطات مستمرة بتنظيمنا للمهرجانات الدولية والمهرجانات المحلية، مثل المهرجانات اللي شاركنا فيها بجامعة البصرة انه كانت مهرجانات محلية، زائدا المهرجانات اللي خاصة بالشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة مثل خليجي 25 وبطولة ألعاب القوة والماراثون الدولي القائم في محافظة البصرة، وكثير من النشاطات اللي مثل المهرجانات الترفيهية اللي خاصة بالأطفال الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال محاربين للسرطان وأطفال التوحد. الكثير منهم شاركنا بالمهرجانات الترفيهية ودعما لهم ماديا ومعنويا، وكذلك إقامة الورش التدريبية والقضايا اللي مهتمة بتطوير الذات لدى الشباب، والفتح مشاريع الخاصة كانت من ضمن الدورات التدريبية.
3: ماكو أصدق من لحظة يمد بيها متطوع إيد المتطوع ثاني ويقول له تعال نكملها سوا. الفرق التطوعية إذا تعاونت بيناتها وتفاهمت راح تحقق إنجازات مهمة.
4: شاركنا بالتعاون مع أغلب المؤسسات الموجودة بالبصرة ببناء دار السيدة نرجس، يعني تقريبا 7 مؤسسات وفريقنا التطوعي شارك بهذا البناء من بعد أنه ما كان الدار هو يعني من تشينكو أو من سندويش هو كان مبني، وإحنا شاركنا بهدم هذا الدار وبناءه بتعاون مع المؤسسات والفرق التطوعية، والحمد لله أنه يعني اكتمل الدار وصار أنه مؤهل لدراسة الأطفال الموجودة بهذا الدار، أنه هذا الدار رعاية ومؤول هذه الأطفال دراستهم وتدريبهم وملابسهم، وتم بأحسن صورة بهذا البناء وتهيينه بصفوف مختصة لتدريس هذه الأطفال. تكون هذا الدار من 3 قاعات مؤهلة تكييفيا ومؤهلة بكافة المستلزمات التي تحتاجها هذه الأطفال، والحمد لله اكتمل بأحسن صور.
3: ومن بعد ما لمحوا الفرح بعيون هذول الأيتام قرروا يضيفوا لهم لمسة جديدة من الأمل والسعادة، ما كان يكفيهم بناء المكان وتجهيزه،
4: ومن أقرب النشاطات القريبة إلى قلبي كانت بالتنسيق مع دار السيدة نرجس في هذا العام في عيد الفطر المبارك. أطلقنا حملة كانت لخمسين طفل من دار السيدة نرجس. كانت هذه الحملة ترفيهية ودينية وسياحية. أخذناهم لمحافظة النجف الأشرف لزيارة والديهم، كانوا تقريبا سنة كاملة هم ما زارين والديهم. فأطلقنا هذه الحملة، كانت يعني حملة جدا ممتعة لدي ولدى الشباب اللي هم شاركوا بهاي الحملة. وكانت حملة ترفيهية بزيارة محافظة بغداد وزيارة الأستاذ الكبير هشام الذهبي. وكان هشام الذهبي داعم لهذه الأطفال وداعم لهذه المؤسسات وداعم للفرق المشاركة.
3: رغم أنه اسم الفريق هو لا مستحيل، إلا أن المستحيل في بعض الأحيان يحل ضيف ثقيل على الفريق وعلى كل واحد من عندنا.
4: إحنا أخذنا على عاتقنا أنه إحنا نكافح ونجاهد أنه إحنا ما نهمل أي مناشدة تتطلب أنه مساعدتنا. ولكن يعز علي ويؤسفني يعني عندنا حالة ما قدرنا نساعده. هذه الحالة كانت من ذوي الإرادة من المتطوعين الموجودين عندنا. كانت الحالة أكبر من حجم الفريق ودعم الفريق، أنه لازم إحنا نسفرها للخارج. ما تلقينا أي دعم من الحكومة المحلية أنه بتسفير هذه الحالة. كانت أحد أعضاء الفريق من الناشطات اللي تعمل بهذا المجال الإنساني أنه تساعد الآخرين انتكست حالتها، وطرقنا جميع الأبواب لمساعدتها، لكن كانت كل الأبواب أنه مسدودة، وللأسف فارقت الحياة منذ معاناة يعني تقريبا 3 سنوات.
3: وبالنهاية إصرار الفريق وحبه للعمل التطوعي يبقى دائما أقوى من أي عائق. والحقيقة أنه المستحيل ما يستمر طويلا أمام كل عزيمة حقيقية.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الأبعاد الاجتماعية والسياسية لثورة الطف. حين ننظر إلى الأحداث التاريخية الكبرى التي غيرت مجرى الإنسانية، نجد أن معضلة القراءة تكمن دائماً في تجميد الحدث داخل لحظته الزمنية أو إحاطته بهالة من الغيبيات التي تعزله عن سياقه البشري الطبيعي. إن ثورة الحسين بن علي عليه السلام التي وقعت في كربلاء في العام 61 للهجرة عانت طويلا من هذا النوع من العزل المعرفي. لقد جرى اختزالها في كثير من المدونات الإرثية في أبعاد فاجعة الدمعة والمأساة العائلية، أو صورت كحدث قدر له أن يقع خارج إرادة القوانين الاجتماعية والسياسية التي تحكم حركة البشر. لكن التاريخ لا يصنع خلف الأبواب المغلقة ولا يتحرك بوصفه سحرا مفاجئا. التاريخ تراكم وبنية وصراع مصالح وتحول في القيم المعيارية للمجتمعات.

من هنا يبرز السؤال الأساس الذي يواجه الفكر الإنساني المعاصر: كيف يمكن إعادة قراءة كربلاء بوصفها حدثاً إنسانياً اجتماعياً وسياسياً خاضعاً لقوانين الاجتماع البشري وقابلة للمساءلة والتحليل الأكاديمي؟ إن القيمة الحقيقية للثورة الحسينية لا تكمن في استدرار العاطفة المجردة، وإنما في فهم الحركة الاجتماعية التي أنتجت الثورة والآثار الإنسانية التي تركتها في وجدان الأمة. إن انتزاع الحدث من براثن الخرافة والأسطورة المضافة يعيده إلى أرض الواقع، حيث يتحرك الإنسان بكامل وعيه وبكامل مسؤوليته التاريخية. في هذا البحث نبحر في عمق هذا التحليل المنهجي، نبتعد عن الروايات التي تفتقر إلى السند العلمي، لنفكك معاً كيف تحولت الأمة من مجتمع الرسالة الأول إلى مجتمع الأزمة، وكيف كانت كربلاء الصدمة البنيوية التي عادت صياغة الوعي السياسي والاجتماعي للإنسان في هذه المنطقة من العالم.

مجتمع الأزمة. يبدأ تحليل الموضوع بالعودة خطوة إلى الوراء، فلا يمكن بدء القراءة من يوم العاشر من محرم، بل من اللحظة التي بدأت فيها الشروخ والتصدعات تظهر في جدار المجتمع الإسلامي الأول. لكي نفهم الحسين يجب أن نفهم أولاً النظام الذي ثار ضده، ولكي نفهم هذا النظام علينا تتبع التحول البنيوي الذي طرأ على مفهوم السلطة والثروة في المجتمع. إن العقدين اللذين سبق سنة 60 للهجرة شهد تحولاً راديكالياً في طبيعة الدولة. لقد تحولت الخلافة التي كانت تقوم على مبدأ الشورى والعدالة الاجتماعية والتوزيع المتساوي للفيء إلى ملك عضوض قائم على الغلبة القهرية والتوريث السلالي. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في أسماء الحكام، بل كان انقلاباً شاملاً في القيم.

شهدت هذه الفترة تكريس الاستقطاب الطبقي، فالثروات العامة التي كانت تعتبر ملكاً للأمة باتت تدار بوصفها أصولاً خاصة بالسلطة، يغدق منها على المقربين والوجهاء وشيوخ القبائل لشراء الولاءات. هذا التوظيف السياسي للمال أدى إلى نشوء طبقة أرستقراطية جديدة في الحواضر الكبرى مثل دمشق والكوفة والبصرة والمدينة المنورة. في المقابل ولدت طبقة واسعة من المسحوقين والمهمشين الذين استبعدوا من دائرة القرار والامتيازات الاقتصادية. المجتمع العربي آنذاك كان مجتمعاً قبلياً بامتياز، وكانت السلطة واعية تماماً لهذه البنية. اعتمدت السياسة القائمة على استمالة رؤوس الأرباع والقيادات القبلية وأشراف العشائر بالمال والامتيازات. وبما أن الفرد القبلي كان يتبع رئيس عشيرته اتباعاً أعمى بداعي العصبية، فإن السيطرة على الزعيم كانت تعني تلقائياً السيطرة على آلاف السيوف التابعة له.

هذا التواطؤ بين الأرستقراطية القبلية والسلطة السياسية خلق حالة من الاستلاب العام. الأمة أصيبت بنوع من الشلل الإرادي، فالناس كانوا يرون الانحراف المعياري ويرون استئثار فئة قليلة بالثروة والقرار، لكن الخوف من القمع العسكري من جهة والارتباط الاقتصادي بعطايا السلطة من جهة أخرى خلق مناخا من الاستسلام الإحباطي. في هذا المناخ بالذات ماتت روح المبادرة، وأصبحت المعارضة السياسية عملا انتحاريا غير مجدا في نظر العامة. في ظل هذه الشروط الموضوعية لم يعد الصراع على السلطة صراعا شخصيا بين أفراد، بل هو صراع بين نموذجين: نموذج الدولة الرسالية التي تبحث عن كرامة الإنسان وعدالة التوزيع، ونموذج الدولة الإمبراطورية التي تبحث عن التوسع وتثبيت العرش بالقوة والمال. الحسين بحكم موقعه الفكري والأخلاقي والتاريخي وجد نفسه أمام مسؤولية كسر هذا الطوق الروحي والسياسي الذي

سايكولوجية الكوفة. حين نصل إلى محطة الكوفة تبرز في القراءات التاريخية التقليدية نغمة اللوم المطلق والتبسيط الإداناتي القائل بأن أهل الكوفة خانوا وغدروا، لكن هذا الاختزال السطحي يتلاشى عند تقديم تحليل سوسيولوجي ونفسي دقيق لتركيبة المجتمع الكوفي في ذلك الوقت. الكوفة لم تكن مدينة متجانسة، لقد كانت مصراً حديثاً، مدينة عسكرية أسست لتجمع أخلاطاً من القبائل المختلفة بالإضافة إلى الموالي المسلمين من غير العرب والوافدين من حواضر ومناطق متعددة. هذا الخليط السكاني افتقر في البداية إلى الرابطة العضوية المستقرة، فلم تكن هناك هوية مدينية موحدة تجمعهم، بل ظلت العصبيات القبلية والمصالح المادية هي المحرك الأساسي للفعل الجماعي.

0: يمكن تقسيم المجتمع الكوفي أثناء حركة التغيير الأولى إلى ثلاث كتل رئيسية. أولاً الكتلة العقائدية الواعية، وهي النواة الصلبة التي كانت تؤمن بمشروع الإصلاح الحسيني إيماناً مبدئياً. هؤلاء كانوا يمثلون طليعة الوعي، لكنهم كانوا يفتقرون إلى الأدوات العسكرية والتنظيمية لمواجهة الآلة الأمنية الضخمة للدولة. ثانياً الأرستقراطية القبلية والوجهاء، وهؤلاء هم الذين كاتبوا الحسين في البداية لا حباً في مشروعه العدلي، بل رغبة في استعادة مكانة الكوفة السياسية والاقتصادية التي سلبت منها لصالح عواصم أخرى. هؤلاء كانوا مستعدين لتغيير مواقفهم بمجرد أن لوحت السلطة بالعصا والجزرة، وهو ما حدث بالفعل عندما وصلت أموال السلطة وتهديداتها العسكرية.
1: ثالثاً الجمهور المتردد والسواد الأعظم من الناس. هؤلاء كانوا يعيشون صراعاً نفسياً مريراً بين عواطفهم التي تقف مع الحسين ومصالحهم، وخوفهم الذي يقف مع الحكام. إن لحظة الانكسار السيكولوجي التي حدثت في الكوفة عند فرض الحصار الأمني وإشاعة وصول جيوش القمع والتهديد بقطع العطاء والمرتبات السنوية على القبائل ضربت العصب الحساس للمواطن. الخوف من الجوع والخوف من الموت دافعاً بالآلاف إلى التفرق في غضون ساعات. الخيانة هنا لم تكن جيناً وراثياً، بل كانت نتيجة حتمية لمجتمع مستلب يفتقر إلى البناء المؤسسي المستقل، وتتحكم السلطة في لقمة عيشه وأمنه اليومي وما أشبه اليوم بالأمس. الحركة الحسينية كانت تهدف بالأساس إلى هز هذا الوجدان المريض وإخراجه من منطقة الراحة السلبية إلى مواجهة الحقيقة العارية.

أنصار الحسين. عند تفكيك قائمة الأسماء المقاتلة في معسكر الحسين يكتشف الباحث تنوعاً مذهلاً يعكس الشمولية الإنسانية للثورة. هذا المعسكر الصغير لم يكن يتكون من نمط واحد من البشر، بل كان عبارة عن نموذج مصغر للأمة الإنسانية في ذلك العصر. يمكن تصنيف الأنصار إلى فئات متعددة تنفي الأحادية عن الحركة. هناك الصحابة المتقدمون في السن، وهؤلاء يمثلون شرعية الذاكرة. وجودهم في معسكر الحسين كان دليلا حيا وماديا على أن الثورة ليست حركة فتيان متهورين، بل هي امتداد لخط الرسالة الأول الذي عاصروه وعاشوا تفاصيله. وهنالك الشباب والتابعيون الذين يمثلون حيوية التمرد على الواقع الفاسد، والذين لم تحرفهم المصالح المادية ولم تلوثهم دهاليز السياسة النفعية، فكانت استجابتهم حرة ونقية.

أما الإضاءة الأبرز فتكمن في رصد طبقة الموالي والأحرار من غير العرب، وجود أسماء من أصول غير عربية في الصفوف الأولى للقتال يحمل دلالة سياسية واجتماعية هائلة. هؤلاء كانوا يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للاستبعاد والاضطهاد الطبقي والقومي في ظل النظام الذي أحيا العصبية القبلية وفضل عرقاً على عرق. انضمامهم للحسين كان تعبيراً عن بحثهم عن الإسلام الإنساني الكوني الذي يلغي الفوارق الطبقية والعرقية ويساوي بين البشر في الحقوق والكرامة. كما ضم المعسكر أفراداً من قبائل كانت تاريخياً على خلاف أو تنافس. هذا الذوبان للهويات القبلية الضيقة في الهوية الفكرية الكبرى للثورة كان إنجازاً اجتماعياً بحد ذاته. أثبت فيه الحسين أن المبدأ يمكن أن يكون رابطة أقوى من رابطة الدم والعشيرة. هؤلاء الرجال لم يذهبوا إلى الموت لأنهم لم يجدوا خياراً آخر،

منطق يرى في الإنسان مجرد رقم في معادلة السلطة والثروة يحق استعباده واستلابه بالخوف أو المال، ومنطق آخر مثله الحسين بن علي وثلة من أصحابه المتنوعين فكرياً وطبقياً وعرقياً، يرى في الإنسان قيمة عليا لا يمكن المساومة على حريته وكرامته وحقه في العيش الكريم. إن تفكيك الظروف الاجتماعية لثورة الطف يبين لنا أن حركة التاريخ تصنعها خيارات البشر الواعية، وأن الأساطير والخرافات المضافة لا تزيد الحدث إلا غموضاً وابتعاداً عن الواقع. كربلاء الحقيقة هي كربلاء الوعي، كربلاء التي تخاطب عقل الإنسان المعاصر وتطالبه بأن يكون شريكاً في صنع غده، لا مجرد مستمع باق على هامش التاريخ.

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجع عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة.
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا. إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اللقاء يتجدد معكم وتتجدد المواضيع التاريخية حول تاريخ العراق الإسلامي والقديم وحتى الحديث. برنامج عراقبيديا يأتيكم دائما عبر أثير إذاعة راديو تايمز سكوير عبر التردد 102.5. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

إذن في المحور الأول نبدأ مع تاريخ البصرة وصفحة من صفحات تاريخ البصرة، ونحددها بالفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل. طبعا بعد انتهاء معركة الجمل بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة مدة من الزمن، وهذا البقاء كان لغاية في نفس الإمام علي، غاية إدارية وغاية اجتماعية وغاية اقتصادية وحتى غاية فقهية. لكنه في المقام الأول بقاء الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل، أسخب معركة الجمل انتهت وغيض الماء ورجعت السيدة عائشة ودفن الشهداء وتم محاسبة المقصرين، لكنه آثر الإمام علي عليه السلام أن يبقى في البصرة بعد انتهاء المعركة. الغاية كانت هي لتوضيح بعض الحقائق للشارع البصري، للمجتمع البصري في ذلك الوقت، خصوصا أنه الدعاية المضللة كانت سبب في الموقف السلبي لأهل البصرة في بداية الأمر من الإمام علي عليه السلام. لذلك أنه بعد أن انتهت معركة الجمل، بعد يعني في البصرة انتهت المعركة، قام الإمام علي بتطييب خواطر أهل البصرة. ليش؟ لأنه معركة الجمل أثرت بشكل كبير على المجتمع البصري، يعني تصوروا أنه هي أول معركة بين المسلمين أنفسهم، وين؟ في أول مدينة بنيت بالإسلام. يعني كل هذه الرمزيات، كل هذه المعطيات يعني قد تكون لها وقع في التاريخ الإسلامي. لذلك أنه البصرة أول من تضررت من المعارك الداخلية، خنسميها من معارك الأخوة، خنسميها إذا صح التعبير، هي البصرة أكثر من أو أكبر من تضررت، وكان كانت معركة الجمل هي الضرر الأول التي ألحقت في البصرة، وتركت آثار حقيقة بعيدة المدى على مجتمع البصرة وعلى أهل البصرة. لأنه يعني أهل البصرة اشتركوا طبعا في معركة الجمل، واشتركوا على جانبين. أنا ما أتكلم عن معركة الجمل، أتكلم عن المدة التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل. اشتركوا على جانبين، يعني القبائل العربية التي كانت موجودة في البصرة اشتركت على جانبين. مثلا عبد القيس جماعة صعصعة وصوحان وسيحان، وهي تكلمنا عنها في حلقة سابقة، قبائل عبد القيس وبكر بن وائل حاربت إلى جانب الإمام علي عليه السلام. أما قبيلة الأزد، طبعا أنا من أقول القبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، يعني ليس كل أفراد القبيلة، فيهم وفيهم، يعني مثل قبيلة بني أسد في كربلاء فيهم وفيهم. قبيلة الأزد حاربت إلى جانب أصحاب الجمل، باقي القبائل توزعت على الجانبين. منهم مثلا تميم قبائل تميم في معركة الجمل قسم الأكبر بقوا على الحياد، وقسم شاركوا في جانب الإمام علي، وقسم آخر في جانب جيش الجمل. يعني كمقدمة تاريخية يعني نمهد للفترة التي بقاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل، نقول يعني هذه الحرب ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء قبائل البصرة اللي اشتركوا في المعركة، سواء كانوا مع الإمام علي أو كانوا مع الفريق الآخر. يعني مثلا من قبيلة الأزد، احنا قلنا في حلقات سابقة أنه الأزد العمانيين أو أزد عمان هم أول القبائل التي سكنت البصرة. مثلا من قبيلة الأزد تقريبا 2500 رجل، من قبيلة ضبة 800 رجل، من تميم، احنا قلنا تميم بقيت على الحياد لكنه بعض أفرادها اشتركوا في الحرب، من قبيلة تميم 500 رجل، من عبد القيس 500، من بكر بن وائل 500، من قريش 30 رجل. يعني العدد الإجمالي بصورة عامة الذين قتلوا من أهل البصرة في الجمل تراوح من 7000 إلى 20000، هسه بيهم من أصحاب من أهل البصرة وبيهم من أماكن أخرى، وفيهم من شاركوا مع الإمام علي وفيهم من شارك ضد، يعني توزعت على الطرفين. لذلك هذا القتل وهذا يعني هذه المصائب التي حلت على رجالات البصرة وعلى أهل البصرة تركت
أثر في نفوس البصريين. يعني تعرفون يعني الحرب منتصر خاسر هي تترك أثر في نفوس المجتمع الذي خصوصا المجتمع الذي تحدث فيه الحرب أو المدينة التي تقع فيها الحرب. يعني كما قلنا تركت أثر على نفوس البصريين الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب فرضت عليهم البصر، فرضت عليهم هذه الحرب، حرب الجمل. لذلك أنه كان من الطبيعي أن يتوزعوا على الطرفين، فخسروا الكثير من أبنائهم سواء كانوا من ممن شارك مع الإمام علي أو ممن شارك ضد الإمام علي عليه السلام.

إذن بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل 72 يوما، 72 يوم بقي بالبصرة يعالج الآثار السلبية التي خلفتها معركة الجمل على البصرة وعلى أهل البصرة طبعا. والبصرة كانوا ضحية الإعلام الذي أشيع عن الخلافة وعن الإمام علي. أنا ما أدخل بهذه الأمور لأن هذه هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن ما عالجه الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل. في بداية الأمر يعني قبل أن تقع المعركة، كل البصريين كانوا مع الإمام علي عليه السلام، لكنه بعد وصول الطرف الآخر أصبحت هناك أو انتشرت دعاية مضللة وشقت صفوف أهل البصرة، فانقسموا إلى قسمين، منهم من حارب مع الإمام علي ومنهم من حارب ضد الله. حتى أنه الإمام علي في إحدى خطبه يعني يبين الموقف الرأي العام البصري قبل أن يأتي الفريق الآخر، يقول يعني بعد أن بلغته أنباء وصول جيش الصحابة الآخرين، يقول: فقدموا على عمالي وخزان بيت المسلمين. هذا الكلام للإمام علي، جاي يوضح أنه ترى أهل البصرة كانوا وياي قبل أن يأتي الطرف الآخر لمحاربتي. يقول: قدموا على عمالي وخزان بيت المال المسلمين الذي في يدي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. يعني يقول إنه مجتمع البصرة، أهل البصرة كانوا على طاعة أمير المؤمنين حتى مجيء القافلة ومجيء جيش الصحابة الذي حارب ضد الإمام علي. شتتوا أهل البصرة وقسموهم إلى قسمين، وهذا الأمر يعني انشقاق أهل البصرة، نص منهم إلى الإمام علي والنصف الآخر ضد الإمام علي. هذا الأمر أراد الإمام علي عليه السلام أن يعالجه في البصرة في الفترة التي بقاها، التي قلنا بأنها 72 يوم.

إذن حتى يعالج الإمام عليه السلام الأوضاع السلبية التي خلفتها معركة الجمل في البصرة، قام بالتقرب بشكل أكبر من أهل البصرة، فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة من ليلى بنت مسعود ابن جابر ابن مالك التي تعرف بالنهشلية. طبعا هذه من تميم، من تميم، هي تميمية. ويعني كما تعلمون الزواج يقرب كثيرا وجهات النظر، يعني هذه حالة قد اتسم بها أكثر الملوك والأمراء على مر التاريخ، حتى يتقربوا من مجتمع ما، من مدينة ما، من بلاد منكوبة، من بلاد تعرضت لأذى، يقوم بالملك أو الأمير أو حتى الخليفة بالمصاهرة. وهذا ما فعله الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه حنكة أو حنكة إدارية من الإمام علي عليه السلام، أنه تقرب إلى أهل البصرة بالزواج منهم، فتزوج ليلى بنت مسعود بن جابر النهشلية وهي من قبيلة تميم، واتخذ لها بيتا، يعني حتى بنى لها بيتا في بني مازن. بني مازن من البيوتات المعروفة في البصرة ولها شأن كبير. واستقر معها في البصرة مع ليلى النهشلية مدة 72 يوم. وهذا البيت، يعني بيت زوجة الإمام علي عليه السلام ليلى النهشلية، أصبح مشهدا يأمه الزوار لاحقا. يعني هو يرد في تاريخ أو في رحلة أو في أدبيات رحلة ناصر خسرو. ناصر خسرو يعني 600 هجرية، قرن خامس الهجري، يعني تقريبا وراء 500 سنة ظل هذا البيت، بيت الإمام علي في البصرة، اللي هو بيت الإمام علي مع زوجته ليلى النهشلية، ظل بارزا للعيان. وذكرته المصادر بأنه يأمه أو تأمه الزوار أو يأمه الزوار بين فترة وفترة، حتى آخر مشاهدة له في القرن الخامس الهجري. بعض المصادر تقول، تذكر عن ليلى النهشلية البصرية التميمية، تقول أنه قلت، هي تقول طبعا الكلام لليلى النهشلية: ما زلت أحب أن يكون بيني وبينه، يعني بين الإمام علي، سبب، منذ رأيته قام مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها ضربت حجلة في بيت الإمام بعد زواجها، فجاء الإمام فهتكها، يعني ما قبل على هذا الأمر، وقال: حسب أهل علي ما هم فيه، يعني أنا في في في ضائقة من أمري ومما أمر فيه. على أي حال، ليلى النهشلية البصرية التميمية التي تزوجها الإمام علي كجزء من الإجراءات التي قام بها الإمام علي لردع الصدع الذي حدث في البصرة بعد معركة الجمل، أنه هذه ليلى النهشلية ولدت للإمام علي عليه السلام أبا بكر وعبيد الله أو عبد الله. طبعا أبو بكر يسمى أيضا بمحمد الأصغر، وهذا محمد الأصغر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما عبيد الله فقتل في أيام حروب مصعب بن الزبير مع المختار بن عبيد الثقفي، وقبره في المذار تقريبا قلعة صالح هسه، العمار يسمونها الجلعة، أكو مكان يسمونه عبيد الله أو عبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي. نعم، هذا ابن الإمام علي عليه السلام من زوجته ليلى النهشلية. بعض المصادر تخطئ وتخلط بين المسميات، يعني مثلا الشيخ المفيد هو يعتبر نفسه شخصية واحدة، عبيد الله ومحمد الأصغر، كذلك الشيخ المجلسي يقول شيخ المجلسي: ثم تقدمت أخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي واسمه عبيد الله، يعني يجعل كل من أبي بكر وعبيد الله شخص واحد، في حين هو أبو بكر اللي هو محمد الأصغر هو الذي استشهد مع الإمام الحسين، أما عبيد الله ابن علي فهو قتل أيام حروب المختار ضد مصعب ابن الزبير. طبعا هذا محمد الأصغر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام له أرجوزة في واقعة كربلاء،
يعني أرجوز، هذه الأرجوزة يعني شهر يقول فيها عندما طبعا تقدم وهو يرتجز بسيفه، يقول: شيخي علي ذو الفخار الأطولي من هاشم الصدق الكريم المفضلي، هذا حسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، تفديه نفسي من أخ مبجلي.

من المواقف الأخرى التي عالج بها الإمام علي الأوضاع السيئة التي أعقبت معركة الجمل في البصرة، قلنا في بعد الأمر أنه تزوج من أهل البصرة زوجة من بني تميم نهشلية، هي ليلى بنت مسعود النهشلي. أيضا كانت له هناك مواقف أخرى ضمن إجراءاته التي قام بها لرأب الصدع في الذي حدث بعد معركة البصرة، أنه قام بزيارة وعيادة بعض المرضى من أهل البصرة كجزء من التقرب إليهم وتطيب الخواط. تذكر المصادر أن الإمام علي عليه السلام في البصرة خلال 72 يوم التي قضاها هناك في البصرة زار العلاء بن زياد الحارثي، طبعا هذا من أصحاب الإمام علي ولم يدرك النبي، يعني كان يعد من طبقة التابعين وكان يوصف بالزهد ويوصف بالثقة. زاره في داره، وكان دار العلاء بن زيد الحارثي دار واسعة، فلما دخل الإمام علي عليه السلام إلى داره قال له الإمام علي يخاطب العلاء بن زيد الحارثي في البصرة لسعة داره، قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج، وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة. طبعا بدأ يعني يعطيه جزء من النصائح مع زيارته، جزء من النصائح. هذا العلاء بن زيد الحارثي تقبل النصائح الإمام علي، وبالتالي شكى له أخاه وقال: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. هذا عاصم ابن زياد كان على عكس أخيه العلاء ابن زياد. العلاء ابن زياد كان غني وكان يتمتع بالدنيا وسعة الدار والبساتين، أما عاصم ابن زياد كان قد زهد في المال. فقال له يعني العلاء ابن زياد يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. فقال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، يعني أنا عندي مال وبيوت وبساتين وهذا ترك الدنيا وترك الأموال وترك البساتين. فقال الإمام علي عليه السلام: علي به، جيبوا لي. فلما جاء هذا عاصم بن زيد، هذا الزاهد اللي ترك الدنيا وعاف البساتين وعاف الأموال وعاف البيوت، قال له الإمام علي عليه السلام: يا عدي نفسه، يعني عدو نفسك، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. يعني قل لي أنت يا عدو نفسك، أنت شو تتوقع أنه الله سبحانه وتعالى عندما أتاح لك الطيبات يريد يأخذها من عندك؟ هو ايش رد علي؟ رد على الإمام علي في البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قارن نفسه بالإمام علي. قال له: ويحك، إني لست كأنت، يعني أنا أمير، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة. يتبيغ يعني باللغة لكي لا يهيج الفقير على الفقير فيدفعه لارتكاب الخطأ. يعني لا تقيس نفسك بي، أنا أمير وأنا مسؤول عن الرعية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، أعطاك الأرض، أعطاك الأولاد، أعطاك الزرع، تنعم في هذا بما يرضي الله. هذا قول الإمام علي عليه السلام طبعا. وحتى احتج الإمام علي عليه السلام على عاصم بن زيد في البصرة، هذا الزاهد الذي ترك أمواله وترك أهله وترك عياله، قال له: يعني أنت يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الإمام علي يخاطب عاصم الحارثي، عاصم بن زياد الحارثي. وقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائي: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. يقول له يعني حتى النبي كان يأمر نساء أن يتزينن من زينة الدنيا، يعني أنت تفعل بأهلك كذا وكذا وتفعل بنفسك كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء، بعض نساء يقولها: ما لي أراك شعثاء. شعثاء هاي اللي احنا نقول مكوشة، يعني شعرها ما مرتب.
مرهاء، المرهاء اللي هي اللي لم تتعهد عينها بالكحل، يعني اللي ما تكحل عينها، اللي ما تتزين. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء، سلتاء التي هي لا تتزين يديها بالحنة ولا رجليها بالحنة. يعني هذه زينة الدنيا مع العمل الصالح جاء بها الإسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يعني يخاطب الإمام علي عليه السلام عاصم بن زيد الحارثي يقول له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزينة والتمتع بالزينة وبما أنعم الله عليكم من طيبات ومن الخير، ويؤنب بعض النساء بقوله ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. سألنا السلتاء عمار تجي على بالي مفردة عراقية ربما هي تقاربها، يعني قد تكون هذه. على أي حال هذا من المواقف التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعيادته وزيارته للمرضى، وهو جزء من التقرب لأهل البصرة وتطيب خواطرهم بعد أن بلغ الأذى وبلغ المصاب على أهل البصرة بعد معركة الجمل التي حدثت في البصرة.

فضلا عن الإصلاحات الاجتماعية وزيارة المرضى وعيادة المرضى التي قام بها الإمام علي لتطيب خواطر أهل البصرة بعد معركة الجمل، قام بإصلاحات عمرانية. أول هذه الإصلاحات العمرانية التي قام بها الإمام علي ضمن المدة التي قضاها 72 يوم التي قضاها في البصرة بعد معركة الجمل، أنه أصلح مسجد البصرة، هذا اللي احنا سنسميه خطوة الإمام علي اللي عندنا بالزبير، مدخل الزبير. مما أصلحه في مسجد البصرة هي قبلة المسجد، هي كانت من ضمن إصلاحات الإمام علي عليه السلام في البصرة. قام بتصحيح اتجاه قبلة المسجد لأنها كانت منحرفة، يعني حتى عام 36 هجرية. وقد وصف الإمام علي عليه السلام قبلة البصرة بأنها أقوم أرض الله قبله. طبعا هذه نعمة من نعم الله علي، يعني أنه الإمام علي يصف أهل البصرة وقبلة أهل البصرة بأنها أقوم، يعني أعدل شيء، أقوم أرض الله قبله. بالإضافة إلى إصلاح مسجد البصرة وتصحيح مسار القبلة أو تصحيح اتجاه القبلة، قبلة البصرة، مسجد الإمام علي أو مسجد البصرة أو خطوة الإمام علي احنا نسميها اليوم، قام في المسجد نفسه بحفر بئر للمصلين، بحفر بئر للمصلين. للأسف يعني ما عندنا تنقيبات أثرية صحيحة في مسجد البصرة، وهسه حتى منطقة البصرة للأسف هاي الأيام جاي تمر بحملة مسح للأراضي، اللي هي أنا أقصد بها مناطق مدخل، يعني المناطق القريبة من الخطوة، مسح للأراضي وتهديم للآثار ومسح للآثار وتوزيعها على شكل قطع أراضي أو على شكل استثمارات تجارية. هسه احنا مع توزيع الأراضي، لكنه ليس في مقابل أنه تهدم مدينة أثرية. وشون مدينة أثرية؟ مدينة البصرة. وشيني البصرة؟ البصرة أول مدينة في الإسلام، أول مدينة بالإسلام البصرة وما أنتجته البصرة. يعني قاعد يمسحون الأراضي الأثرية والتراثية المجاورة لمسجد الإمام علي، لخطوة الإمام علي أو مسجد البصرة الكبير، وتستثمر من قبل استثمارات وشركات وتوزع بجانبها حتى يسكتون الناس، توزع على شكل أراضي سكنية. على أي حال، لو نقب حقيقة ولو اهتم تم الاهتمام حقيقة في هذه المناطق المجاورة لخطوة الإمام علي، يمكن راح نلقى البئر الذي حفره الإمام علي عليه السلام، اللي هو حفره أثناء فترة مكوث الإمام علي عليه السلام في البصرة بال 72 يوم، حفر بئر في مسجد البصرة. والإمام علي طبعا معروف عنه كان يحفر آبار في أماكن متعددة في العالم الإسلامي، سواء في مكة والمدينة والكوفة. يعرفون الحجاج، وما شاء الله الحجاج كثروا في الآونة الأخيرة، يعرفون الحجاج بأن الميقات، أو نعم ميقات الذي الحاج القادم من المدينة المنورة إلى مكة، يحرم في منطقة تسمى أبيار علي. هذه يعني بحسب الروايات التاريخية أن هذه الآبار قد بناها الإمام أو حفرها الإمام علي عليه السلام في المدينة المنورة في الفترة التي كانت لا يوجد فيها قتال وحروب و يعني مشاكل في الدولة الإسلامية، كان يهتم بحفر الآبار. من ضمن هذه الآبار هو أن الإمام علي بال 72 يوم اللي قضاها بالبصرة حفر بئر في مسجد البصرة، وكان بئر مخصص للمصلين. أضف إلى ذلك في مسجد البصرة نفسه بالخطوة هاي اللي هسه احنا موجودة عندنا بالزبير، يذكر الرحالة ناصر خسرو اللي قلنا هذا جاء للبصرة بالقرن الخامس الهجري، يقول: رأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله 30 ذراعا وسمكه 5 أشبار وأربعة أصابع، كان أحد طرفي أسمك من الطرف الآخر، وهذا العمود من الخشب كان من أخشاب بلاد الهند التي جاء بها الإمام علي عليه السلام إلى البصرة. يعني مو الإمام علي راح للهند وجابه، لا، من ضمن الأخشاب التي جيء بها من الهند أخذها الإمام علي وجعلها من أخشاب مسجد البصرة أو الخطوة اللي احنا نسميه. هذه من الإصلاحات العمرانية. أيضا من الإصلاحات الاقتصادية، احنا تكلمنا عن الاجتماعية وتكلمنا عن العمرانية، هناك أيضا إصلاحات اقتصادية، أنه كان الإمام علي يتجول بهذه 72 يوم اللي خلصها في البصرة،
يتجول في الأسواق ويأمر الناس بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. وطبعا هذا التجوال كان برواية الحسن البصري. طبعا قضية أنه يعني نرى في بعض المصادر يحاولون ممن يتصيدون بالماء العكر في التاريخ الإسلامي أن يوقعوا الخلاف والفرقة بين شخصيات تاريخية كبيرة مثل الإمام علي عليه السلام ومن جاء من بعده مثل الحسن البصري. يعني الحسن البصري كان يرافق الإمام علي وكان يسمع من الإمام علي وهو كان غلام طبعا. وكان يعني هو يذكر الحسن البصري يقول إن الإمام علي مر علي وأنا أتوضأ فقال الإمام يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك، ثم جازني عبرني فأقبلت أقف أثره تبعته، فحانت منه التفاتة فنظر إلي فقال يا غلام ألك لي حاجة؟ هذا الحسن البصري تبع الإمام علي، هو كان غلام صغير فانتبه للإمام علي، قال ألك حاجة؟ قلت نعم، علمني كلاما ينفعني الله به. تصور هذا الحسن البصري يطلب من الإمام علي. نقرأ في مصادر الأخرى أنه الحسن البصري مواقفه كذا، والإمام علي هيجي كان يسب الحسن البصري وهيجي كان يعني ما أعرف ليش هذه الروايات تدس، واللي لا ليش ما نعرف، أكيد هي القصد منها الفرقة. فقال الحسن البصري للإمام علي عليه السلام علمني كلاما ينفعني الله به، فقال له ورد عليه الإمام علي يا غلام من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب الله عز وجل. فقال له ألا أزيدك يا غلام؟ قلت، هذا الحسن البصري يقول بلى يا أمير المؤمنين. قال ثلاث خصال من كن فيه سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وأتمر به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله. طبعا الطبرسي يذكر في كتاب الاحتجاج يقول إن الحسن البصري كان يجلس ومعه الألواح كاذ ورقة وقلم بيده، ويكتب كل ما سمعه من الإمام علي عليه السلام. ولما سأله الإمام علي قال أنت جايسه عما يفعل، لما سأل الإمام علي عما يفعل قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. يعني تصور هو كان يرافق الإمام علي، وكان يجلس ويكتب كل ما يقوله الإمام علي، ولما سأل الإمام علي عن هذا الفعل قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. هذه منزلة الحسن البصري من الإمام علي، هذا مقام الحسن البصري من الإمام علي، وكيف أنه كان يتبعه وكان يكتب منه وكان يتعلم منه القول ويتعلم منه الحكم الإسلامية.

إذن من مواقف الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل، قلنا هناك إجراءات اجتماعية واقتصادية وعمرانية عمر بها المسجد، ومرافقة الحسن البصري للإمام علي أيضا في البصرة بال72 يوم هاي التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل في البصرة، كان يعظ أيضا بالإضافة إلى الحسن البصري كان يعظ جابر بن عبد الله الأنصاري. وربما أنه أبرز موعظة أو أبرز نص ديني موجود الآن هو دعاء كميل في البصرة في مسجد البصرة، علم الإمام علي عليه السلام تلميذه كميل ابن زياد النخعي الدعاء المعروف بدعاء كميل، وهو يقول كميل ابن زياد يقول: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة، ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ سألهم، رد عليهم الإمام علي، قال عليه السلام: هي ليلة النصف من شعبان. يعني هذه من الأحداث التاريخية التي وقعت في البصرة بعد معركة الجمل في 72 يوم التي قضاها الإمام علي عليه السلام. قلنا مواعظه لسائر الناس، واختص بالمواعظ الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري وكميل بن زياد النخعي. بالجانب الاقتصادي، يعني أنا قبل هي كثيرة حقيقة الإجراءات التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة، لكن هناك جانب مهم اقتصادي أيضا في البصرة قام به الإمام علي، أنه قام بسك عملة نقدية في البصرة. احنا نعرف تاريخيا واخذنا بالمناهج او اخذنا بالكتب بالابتدائية بالمتوسطة بالاعدادية انه عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي، عبد الملك بن مروان هو اول من اسس ديوان لسك العملة العملات، واول من حول العملة من ساسانية الى فارسية هو عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عندنا في التاريخ أو في الأحداث أو في الروايات التي تذكر ما قام به الإمام علي عليه السلام في البصرة في 72 يوم، أنه قام بسك عملة في البصرة. هسه واحد السائل يقول: البصرة في ذلك الوقت لم تكن فيها معامل أو بيوت لضرب العملات؟ لا، في شمال البصرة تحديدا مناطق الدير، مدينة، غرب القرنة، الشافي، مجنون، هذه مناطق شمال البصرة كان يعيش فيها اليونانيون، ومن بعدهم الفرثيين، ومن بعدهم الساسانيين، وأغلب سكان هذه المناطق ذكرناها في أكثر من حلقة هم من المسيحيين في مناطق الدير، ومن الصابئة المندائيين، وخالطهم أيضا اليهود، وفيها كانت هناك بيوت لضرب العملات. هسه يمكن يسمعني من شمال البصرة، مناطق شمال البصرة، يعرف أنه كل ما تمطر الدنيا هناك راح يلقون عملات نقدية كثيرة جدا، وهذا بسبب أنه هذه المنطقة كانت منطقة تجارية ومنطقة لضرب وسك العملات. استغل هذا الأمر الإمام علي أنه بوجود هذه معامل أو دور سك العملات، فقام بضرب عملة أو نقد في البصرة سنة 40، وهذا النقد لمن يحب أن يستزيد محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس، يسمونه درهم عربي يعود لسنة 40 هجرية، طبعا نشر المؤرخ لافوكس سنة 1887. والنقد هذا أو الدرهم هو يعني مكتوب على الوجه المنت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومطوق بكلام بسم الله ضرب هذا الدرهم سنة 40. أما الظهر، ظهر الدرهم: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طوق، يعني مطوق الظهر: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا أول درهم إسلامي سك في الإسلام، سك في البصرة، ضرب في البصرة سنة 40 هجرية في الفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل في البصرة. رغم أنه المختصين أو الباحثين اختلفوا في
صحة هذا الدرهم، منهم من أيده ومنهم من عارضه، لكنه على أي حال هو موجود في المكتبة الوطنية في باريس، ويؤرخ يؤرخ لسنة 40 هجرية. هسه 40 هجرية هي فترة أو مدة خلافة الإمام علي، أو تاريخ خلافة الإمام علي عليه السلام، وفترة بقائه في البصرة. وبذلك يكون أن الإمام علي هو أول من ضرب عملة إسلامية، وهو الرائد في هذا الأمر. وإن كان طبعا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لاحقا أسس ديوان كامل، لكنه من ابتدأ بهذا الأمر هو الإمام علي عليه السلام. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان استفاد من تجربة الإمام علي عن طريق مشورة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو عن طريق يعني بعض الروايات تشير أنه الإمام السجاد أشار عليه، وروايات أخرى تقول بأنه الإمام الباقر أشار عليه بكيفية ضرب عملة مستقلة إسلامية، مستقلة عن الفرس، لأنه الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو العرب في فترة الإسلام في بداية الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد، إما النقد الفارسي الساساني أو النقد الروماني. بذلك يكون الإمام علي من ضمن الإصلاحات التي قام بها في البصرة أنه قام بضرب أو سك أول عملة نقدية إسلامية، وهي ضمن الفتوى التي قضاها لقلنا 72 يوم بعد معركة الجمل.

0: إذن 72 يوم قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل. هذه 72 يوما كانت الغاية منها أنه يصلح ما أفسدته معركة الجمل وما أوقعته معركة الجمل في المجتمع البصري وفي نفوس البصريين. قام بإصلاحات اجتماعية، قام بإصلاحات اقتصادية، قام بإصلاحات فقهية ومواعظ للناس في البصرة، وبالفعل يعني أتت بكلها هذه الإصلاحات. بعد 72 يوم انتقل الإمام علي إلى الكوفة واستمر في إدارة الدولة العربية الإسلامية من عاصمته الكوفة. طبعا هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: خليكم ويانا على الموجة اف ام، إذاعة تايم سكوير.
4: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق

0: عامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها، أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
1: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
0: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
2: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للأوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغرامه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدوله كيف الحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده بده يثقف روحه، احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
3: صحيح.
2: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه، نعمه مكان عام. يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك عبا كانت فيه نظف رتب.
0: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله إذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله أنا معها مو ضدها. اليوم إحنا إذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، إذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
0: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة، الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنانة ومكان حلو

0: لازم يتغرم، إذا صير غرامات يلتزم، رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
2: جماعة جايجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها، يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في شيء مكانه، يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين ونشوف جماعي قاعدين يتركون النفايات ماته، إحنا نروح نشلها ونذبب الحاوية مكان الناس القاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول عن صفحه وانا مواطن بصفحه بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ يكون الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا اللي قاعدين اخواتنا، احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
1: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
3: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق، يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين. والله العظيم
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
4: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد، يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى، فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعوم، لماذا الحسين؟ لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول وذلك ظني، لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
5: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
9: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
8: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوا أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز مراكز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
8: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
4: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال. اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغي آثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
8: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
9: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
8: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
10: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه إقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البلد.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة. حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية، تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة، ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقا أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازا أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة، أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها، أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
3: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى مجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
2: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
4: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للأوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغرامه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدوله كيف الحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده بده يثقف روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
5: صحيح.
4: هذا الحكي احنا نريده. تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه، نعمه مكان عام. يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك عبا كانت فيه نظف رتب.
2: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
5: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها، وهاي بس احنا لنريده يكون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
2: هذه الاراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
6: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني ابو البلديه يجي الساعه 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافه منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاويه، ما يصير. والله بالحقيقه انا على هيك شغلات تصير غرامه، لازم تصير غرامه، لان على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، اذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
2: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهره ان نظافه المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
7: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشيلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد أخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، أخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فتش مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس اللي قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا، مسؤول عن صفحه وانا مواطن بصفحه ثانيه بعد يعني، وانا وين الغرامات؟ كل الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحترمه كمكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا قاعدين واخواتنا، احنا لازم المنطقه نحميها من الوساخه.
2: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
8: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
2: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلاناً حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن تفه شيء أو شخص ما يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعاً لهم، يكتبون عنه ويفرضون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدهى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة، والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه.

تواضع الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية، والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال، والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات، ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى رغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى رغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء الدور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب

المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لاسيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا، حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً، السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على رغم انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون. نرحب بكم أجمل وأطيب وأرق تحية من إذاعتكم إذاعة راديو تايمز سكوير، مستمرين معاكم في برامجنا المنوعة التي ترجو وتتمنى أن تقترب من ذائقتكم وتقدم لكم كل محتوى مفيد وجديد. القصخون كما نعرف وكما يعرف متابعين ومستمعين الراديو، مستمعين القصخون المستمرين، يتناول حقيقة قصة وحكاية تتعلق بتاريخ مدينتنا البصرة بشكل خاص، وتنطلق منها إلى الوضع العام في العراق في فترة زمنية. وإحنا قلنا طبعا قبل فترة أنه إحنا بدينا حلقات تعنى بالتاريخ الصحي لمدينة البصرة أواخر العهد العثماني حتى عام 1939، استنادا على جملة بحوث ومصادر، من أهمها طبعا كتاب الأستاذ المساعد الدكتور جعفر عبد الدائم ديان المنصور الصادر عن دار الفيحاء. ومن يمها ننطلق لنعلق على تفاصيل وأحداث واقعية حدثت في زماننا الحالي أو في زمان منصرم. تناولنا في حلقات ماضية الواقع الاجتماعي والواقع العمراني والواقع السياسي وعلاقة هذه المجالات بالتاريخ الصحي أو مستوى الخدمات الصحية. اليوم راح نتحدث عن الحالة الثقافية ودورها في مسألة الصحة، ومنها نتوسع إن شاء الله إلى جوانب أخرى هنا وهناك. نعدكم بحلقة ممتعة، خليكم ويانا، نبدي ورا فاصل قصير.

نعم أصدقائي، بقى العراق يعاني من تخلف واضح في جوانب عديدة خلال فترة السيطرة العثمانية، ومنها بطبيعة الحال الناحية الثقافية، وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة الأمية بشكل كبير وضعف وسائل الاتصال بين الناس، وبسبب تخلف الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وكان المستوى التعليمي منخفض جدا في تلك الفترات، فقد بلغ عدد الأميين حوالي 3/4 السكان إجمالا، وقد كان هدف التعليم يقتصر على إعداد كادر يشغل وظائف الدولة التي لا تخدم إلا فئة قليلة من السكان، أما غالبية الناس كانوا محرومة من التعليم. والتعليم كان يقتصر أيضا على الكتاتيب، وفي عهد الوالي محمد حافظ باشا اللي امتدت تقريبا من 1891 إلى 1901، أسست 8 مدارس ابتدائية في البصرة، ومناوي باشا والعشار والمشراق والصبخة والفيضية وأبو الخصيب والقرنة. طبعا هذه مذكورة في كتاب لونكريك العراق بين 1900 إلى 1950 في جزئه الأول. طبعا فضلا عن ذلك كانت هناك مدارس الأقليات الدينية، الإرساليات المسيحية التبشيرية واليهودية وغيرها. التعليم منخفض، التعليم لما يكون منخفض الأمية عالية، الواقع الصحي يكون متردي. هسه واحد يقول شلون؟ الوعي بالصحة يحتاج إلى تعليم. أتذكر في سنة من السنوات لما كان أكو طاعون، قرأت مرة، منتشر في مصر، كانت قوات الاحتلال البريطاني تذب مناشير بالطائرات تحذر بيها السكان انه يابا اكو طاعون، دير بالكم، غسلوا ايديكم باستمرار، فور الماي قبل لا تستخدمونه. كانت تذب هاي المناشير على القرى والنجع المصرية، لكن كل من اجل الطاعون قضى على الناس بنسبة 90 إلى 95%. ليش؟ لأن الناس ما كانت تعرف، ببساطة ما تعرف تقرأ وتكتب، فتشخص ما يعرف يقرأ ويكتب شلون تدز له مناشير، شلون تحاول توعي، وشخص الغير متعلم حتى لو تحكي وياه شفاها قد تجد صعوبة بالغة في إيصال المعلومة إليه، خاصة إذا لم يكن متعلما ويعرف قبل يعني أن هناك أمراض معدية وأمراض غير معدية وطرق ووسائل العدوى والفرق بين الماء المغلي والماء وشنو يعني درجة سيليزية وشنو يعني تفور المي لهالدرجة وشنو يعني تغسل ايدك 30 ثانية. يعني اكو ناس ما يعرف الساعات، ما يعرف يستخدم الساعة. احنا ما جايين بالغ، احنا جايين نتكلم عن كلام 400 سنة 500 سنة، وحتى هذا الوقت احنا بعد سقوط النظام السابق ارتفعت مستويات الأمية بشكل كبير حسب تصنيفات اليونسكو. بالتالي شخص أو شعب أو مجتمع غير متعلم هو شعب مهدد من الأوبئة. وجاي تشوفون أنتم مشكلة كورونا، إحنا شقد جاي نعاني من الناس الذين حقيقة لا يتفاعلون وما عندهم وعي وثقافة في مواجهة الفيروس. بالعكس، حتى المتعلمين منهم يشككون و يطلقون الإشاعات ويصدقون الإشاعات فيما يتعلق بالتلقيح وفيما يتعلق بطبيعة الوباء. عدد المدارس أخذ بالازدياد مرور الأيام، حتى أصبحت عددها سنة 1905 12 مدرسة ابتدائية في البصرة وأقضيتها ونواحيها، وبلغ عدد طلاب البصرة بالابتدائية 400 طالب، وتم افتتاح مكتب للإرشاد أو الإشراف في البصرة، وهناك أيضا مكتب رشدي في البصرة اللي كان عدد طلابه 96 طالب. وقد شهدت البصرة فتح أول مدرسة للبنات سنة 1901، بس كان طبعا الإقبال عليها كلش ضعيف بسبب العادات الاجتماعية المعروفة
اللي كانت تمنع البنات من دخول المدارس، ولا تزال طبعا هذه العادات في كثير من الأحيان. إذا سمحت للبنية أنه تتعلم فتوصلها للسادس ابتدائي أو بأحسن الأحوال للثالث متوسط وتطلعها من المدرسة خوفا عليها أو طلبا للزواج أو طلبا لما يسمى بالعرف الاجتماعي بالستر. وهذا مفهوم حقيقة ملتبس كثيرا. أنت أحيانا نجد أنه بعض الرجال بعض النساء ما يختلطون كثيرا، ما يطلعون كثيرا، محبوس بالبيت لكنه عنده طبيعة، عنده نزعة إلى الانحراف. فالاحتكاك أو التعليم ليس بالضرورة يؤدي إلى انحراف الرجل أو المرأة إذا أنت كنت محصنة بالتربية بشكل جيد. أفضل إنسان ممن تخليه في أسوأ مجتمع من الصعب أن يتأثر إذا كانت شخصيته قوية. ابني شخصية ابنك بقوة، ابني شخصية بنتك بقوة، ولا تخاف عليها في مجالات التعليم أو في مجالات العمل. لكن أنت إذا كانت ثقتك بها ضعيفة وهي ثقتها بنفسها ضعيفة وما متعلمة المبادئ بشكل صح ولا واعية لطبيعة الناس ومن يريد يستغلها ومن يريد يضحك عليها، ما يفيد سواء كانت بالبيت أو كانت بالسوق أو كانت بالجامعة أو كانت بالمدرسة. أول ما يصير الاحتكاك مع الآخر ستقع في حبائله، يعني تقع في شراكه. فالمواجهة والهروب الهروب ليست حل بقدر ما ممكن أحيانا المواجهة هي التي تصنع الحل، لأنها تعلمنا حتى من الخطأ تعلمنا. طيب أكو مدارس أجنبية، نرجع لموضوعنا. نعم كانت هناك مدارس أجنبية مفتوحة في البصرة، منها مدرسة الرجاء العالي اللي أسسها الأمريكي جون فانيس الذي وصل إلى البصرة عام 1903، وكانت الدراسة فيها باللغة العربية والتركية والإنجليزية.

مدرسة الرجاء العالي إخواني استمرت في أداء عملها حتى عام 1914، وبذلك أصبحت عدد المدارس في البصرة قبيل عهد الاحتلال البريطاني 21 مدرسة، وهي موزعة على النحو التالي. أنا يعجبني حقيقة أنه أخليكم في تصور عن المدارس وش قد كان طلابها وسنة تأسيسها. أقدم مدرسة كانت عندنا سنة 1907 الاتحاد والترقي، طلابها 120، ونفس السنة مدرسة الإناث اللاتينيين، مدرسة أجنبية، مدرسة الإناث اللاتينيين اللي أسست سنة 1907 أيضا، وطبعا كانت مدرسة الكلدانية للبنات، الكلدانية المسائية، المدرسة اليهودية، المدرسة الكلدانية السريانية، المكتب الإعدادي الملكي، هاي كلها مدارس ابتدائية وطلابها كان يتراوحون بين 30 طالب إلى 350 طالب. يعني أكبر مدرسة هي كانت المدرسة، تخيلوا المدرسة اليهودية 350 طالب كان فيها، وأقل مدرسة كانت تقريبا المدرسة الكلدانية للبنات أو المدرسة الرجاء العالي أيضا اللي كان بها 20 طالب إلى 30 طالب في فترات متراوحة. طبعا بسبب دخول القوات البريطانية إلى البصرة في 23 تشرين الثاني 1914 توقفت التدريسات في المدارس العثمانية، وبسبب ظروف الحرب واختفاء معظم المعلمين وانسحاب بعضهم الآخر مع القوات العثمانية، هذا فضلا على أن البريطانيين لم يتحمسوا كثيرا لإرجاع المعلمين السابقين، ما خلوهم يرجعون، يعني ما اهتموا للمسألة أصلا. طبعا المفكرين يقولون أنه هناك أسباب قد تكون أسباب سياسية وأسباب فكرية، ما يردون المجتمع يكون مثقف وواعي، لأن المجتمعات المثقفة والواعية تدرك حقوقها وتنتفض وتطالب بيها، يردون التخلف يبقى مستمر، وبالتالي أي احتلال من مصلحته أن يبقى الشعب جاهل غير متعلم، أو على الأقل إذا كان متعلما فهو تعلم فارغ ما كل خيره مثل ما يقولون أهلنا. وإحنا جاي نشوف في أزمان غريبة عجيبة يكون بها طالب دكتوراه ومو ضابط إملائه، طالب ماجستير وما يعرف أساسيات في العلم الذي ماخذ الماجستير به. بالتالي التعليم مو بس مهم أن يكون هناك تعليم، لكن السؤال أن يكون جودة هذا التعليم، قيمته، أهميته، مستواه، لازم تعليم صارم، مو تعليم كلك هاك الدرجة اصعد وبس نجحهم وبس اخلص منهم وخل نخلص من هالسنة وادفعها بقصبة وخل نستلم راتب ونطلع. هاي مشكلة كبيرة، وأول وتالي المجتمع يعاني من تبعاته. إزاء هذا الواقع أخواني قام هنري دوبس سنة 1915، وكان هذا هنري دوبس من كبار موظفي حكومة الهند وعنده خبرة جيدة في الشؤون المالية، واللي استدعاه هو السير بيرسي كوكس رئيس الضباط السياسيين في الحملة الوطنية الإنجليزية في كانون الثاني 1915 ليصبح ناظرا للواردات، وقد أوكل إليه مهمة الإشراف على شؤون التعليم في المناطق المحتلة. هذا تعريف لهنري دوبس. هذا سنة 15 شنو قال؟ سوى دراسة عن وضع التعليم في البصرة، واقترح فتح مدرسة أو مدرستين وتقديم مساعدة مالية سنوية قدرها 5000 روبية إلى مدرسة الرجاء العالي للبنين في البصرة. طبعا احنا قلنا هاي المدرسة أسسوها الأمريكان، بس الروبية واحد يقول 5000 روبية ايش قد يعني؟ الروبية أولا هي عملة هندية وتساوي 16 عانة، يعني 66 فلس عراقي. طبعا فلس عراقي بأيام قبل من كان الفلس يشتغل زين. السلطات البريطانية
لم تعر أهمية للتعليم الثانوي، وتركوا أمر التعليم الثانوي إلى مدرسة الرجاء العالي، وكانت تعد التفكير في مثل هذا الموضوع من التعليم سابقا لأوانه. يعني استبعدوا أن يفكرون في التعليم العالي حتى يمكن تهيئة عدد كافي من خريجين الدراسات الثانوية حتى على الأقل يغذون بها المعاهد العليا والطلاب. المدارس الرسمية في البصرة ما زاد عددها في الفترة 1915 إلى 1917 عن مدرسة ثانوية واحدة وأربع مدارس ابتدائية، واحدة بالبصرة والثانية بالعشار والثالثة بأبو الخصيب والرابعة بالدعيتشي، فضلا عن دار المعلمين. طيب، في كانون الثاني 1918 فتحت مدرسة ابتدائية بالقرنة، وضمت هاي المدرسة صف للبنات وسجلوا به 8 طالبات فقط، تخيلوا. والحقيقة كانت هذه المدارس تعاني الكثير من الشواغر، وبقيت على حالها هذا حتى تشكيل الحكومة الوطنية وقيام النظام الملكي. خلينا ورا الفاصل ناخذ تشكيل وزارة المعارف ودور ذلك في التعليم داخل العراق عامة والبصرة بشكل خاص. فاصل ومكملين بالقصة أخواني.

حياكم الله أحبتي من جديد، مستمرين معاكم في برنامج القصة خون. حلقتنا اليوم عن الواقع، الحالة الثقافية في أواخر العهد العثماني وعلاقة ذلك في خدمات الصحة اجتماعيا. لما شكلت وزارة المعارف في 10 أيلول 1921، صار محمد علي هبة الدين الإسلامي أول وزير معارف عراقي، واقترح في 11 شباط 1922 إرسال عدد من الطلاب في بعثة دراسية، وكان من ضمنهم علي حسين من البصرة، وتخصص في موضوع الطب حين درس في جامعة إيردن. طبعا مو واضح إذا كان إيردن أو أبردين، أبردين المدينة الإسكتلندية. ومن المدارس اللي تم فتحها خلال العهد الوطني هي مدرسة السيف الابتدائية للبنين في السيمر سنة 1925، ومدرسة العشار سنة 1924، ومدرسة القبلة وراها بسنة، وروضة البصرة سنة 29، ومدرسة السيمر سنة 30. واستمر التوسع في فتح المدارس حتى بلغ سنة 1939 35 مدرسة للبنين وعشر مدارس للبنات ومدرسة مختلطة واحدة. أما التعليم الثانوي فقد ظهر فترة الحكم الوطني، حيث فتحت مدرسة صناعية سنة 1923 بالبصرة، وتم افتتاح ثانوية البصرة سنة 25، ومتوسطة البصرة للبنات سنة 27. طبعا متوسطة البصرة للبنات لحد الآن موجودة هذه، ويعني قسم منهم انتقلت مكاناتها وقسم لا والله محتفظة في مكانها. وطبعا إعدادية البصرة للبنات موجودة في منطقة البصرة، المساحة اللي مقابلة للسيمر. برغم العدد المحدود من المدارس وإمكانيتها المتواضعة، لكنها شكلت قبس من النور شع على المجتمع البصري. ولهذا حاولت دائرة صحة البصرة في أواخر عقد الثلاثينيات تنظيم أسبوع صحي لطلبة المدارس تلقي فيه المحاضرات الصحية، محاولة جعل الطالب مركز إشعاع ثقافي طبي للمجتمع. شوف هاي المعلومة شكد مهمة، شلون ممكن أن نحول الطالب إلى طبيب داخل كل عائلة، أو على الأقل مرشد صحي داخل كل عائلة. إخواني العائلة اللي بيها طالب متعلم، هذا ممكن أن يكون بشكل أو بآخر نقطة إشعاع إيجابية. لما أنا أدرس بشكل جيد المفاهيم الأولية للصحة العامة، كيف أنه تهتم بالنظافة الشخصية، شلون تغسل إيديك، شلون الأشياء اللي جايبها من برا خاصة الخضروات والفواكه كيف تعقمها، أهمية غسل اليدين قبل وبعد الأكل، أهمية التخلص من العطاس والسعال بشكل صحيح بحيث ما تتحول البشر إلى مرشات للفيروسات. أنا أتعجب حقيقة لحد هاي اللحظة في المرافق العامة في الأماكن العامة، رجال تشوف إيش كبرش قده وما يستحي أو يخجل بأنه يعطس أو يقح بدون أن يخلي إيده على حلقه، أو يستخدم منديل أو يستخدم كلينكس. تأكد صديقي أو أخي أو أختي أنه الحولك ترى إذا كانوا ساكتين عن سلوكك هذا فهم ينتقدوك في داخلهم وينالون من شأنك في داخلهم، لأن السلوك الحضاري كل الناس تحبه وكل الناس تريده، تحتفظ بتصور إيجابي براق عليك وبالتالي ينعكس عليك وعلى عائلتك. وبالتالي شوف دائرة الصحة، نرجع لموضوعنا، دائرة الصحة بالثلاثينيات كانت تسوي أسبوع صحي محاضرات للطلاب بالابتدائية. تدرون هذا الشيء يسوي؟ التعليم بالصغر كالنقش في الحجر، خلي الطالب من هو صغير عنده وعي صحي يحمي نفسه، عنده تحصين ذهني ضد السلوكيات الصحية الخاطئة، ما يتجمع شيء فوق شيء، من يوقف سرة، من يوقف بمعاملة،
من يكون بمكان يعرف قيمة أنه التباعد، يعرف قيمة التهوية، يعرف قيمة الشباك، يعرف قيمة ضوء الشمس والتعقيم. التعقيم مو بالضرورة بالكحول، تعقيم حتى بالشمس، أشعة الشمس هي مطهرة جيدة. فضروري إحنا أنا هاي هم أيضا رسالة لدائرة الصحة أنه تهتم بتنشئة جيل من الطلاب، تبدأ معهم منذ الصغر بمحاضرات أسبوعية على الأقل، نصف شهرية يا أخي شهرية، أطلع لي موظف ويلقي محاضرة درس من نصف ساعة الطلاب. شوف شلون إلى تأثير كبير، طالب الابتدائية يتلقى منك المعلومة، مو مثل من يكبر خاصة بالمراهقة والشباب يصير متمرد. أما إذا استلم صار رجل أو استوى رجل أو امرأة، من الصعب أن أتعلمه بعد، لأن هذا أوليات ما عنده، أساسه ضعيف. مثل ما أساسه يقول لك هذا أساسه ضعيف في العربي، أساسه ضعيف في الرياضيات، أساس ضعيف بالدين أو بالأخلاق، أكو ناس أساسهم ضعيف بالوعي الصحي.

نعم أصدقائي، إلى جانب الدور الثقافي اللي كانت تمارسه التعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، أسهمت الصحافة البصرية بفعل النخبة المثقفة بالدعوة إلى النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية للسكان. وهذا الإسهام في نشر الوعي والثقافة الصحية من خلال صحفها اليومية والأسبوعية، وفي مقدمة هاي الصحف كان الإيقاظ والتهذيب وصحيفة إظهار الحق والدستور. كل هذه الصحف صدرت أواخر العهد العثماني، كذلك جريدة الأوقات البصرية الصادرة خلال فترة الاحتلال البريطاني، جريدة الإخاء، الأيام، شوف ايش قد جرائد اكو كانت، شلون كانت صحافة. تخيل البصرة اللي كانت اكيد عمرانيا وكثافة سكانية اقل بكثير من الان، عندها فوق 20 جريدة. هسه ما عندنا جريدة واحدة بالبصرة، ما عندنا، تدرون لو لا، فقط جريدة صباح البصرة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فرع البصرة أو مكتب البصرة، وهي جريدة أعتقد أسبوعية أو نصف شهرية. صارت التعويض عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التواصل الاجتماعي كارثة كارثة، لأن أي واحد يقدر يسوي له صفحة ويقدر ينزل من يمها الأخبار المسمومة والأخبار الخاطئة والتحريض وإثارة المشاكل وزعزعة الأمن الأهلي والسلم الأهلي ببث الأخبار وتقارير المفبركة والملتبسة. مو مثل ما يكون عندك صحافة وراها رقابة، جهة حكومية ترعاها وتراقبها وخلينا نقول تشخص المشاكل اللي بيها. في عقد الثلاثينيات صدرت جملة صحف منها الناس والثغر والرقيب والسجل، وكانت هذه الصحف تمثل اتجاهات فكرية وسياسية. وبلغ عدد الصحف سنة 1939 في مدينة البصرة وحدها 30 صحيفة. شنو من وسط صحافي هذا؟ شنو من تأثير؟ شنو من ثورة ثقافية وفكرية لعد بالمجتمع؟ ونتعجب شلون يطلع السياب، شلون يطلع محمود البريكان ومحمود عبد الوهاب ومحمد خضير وغيرهم. كانت المدينة مؤسسة على بنية ثقافية رصينة وعلى إعلام حر ومتطلع وتنويري ومتعدد وإلى سمة وطنية. فبالتالي حقيقة تنهض، أكيد تنهض المجتمعات في مثل هيك نهضة ثقافية. فواحد يقول لك الثقافة شلون ما تأثر بالمجتمع؟ تأثر، لأن تبني لك إنسان يستطيع أن يعمر المجتمع. طبعا لابد من الإشارة إلى أن بعض المثقفين وجدوا بالصحافة وسيلة يعبرون بها عن آرائهم في طرح ما يعانيه الشعب، ولا سيما المعاناة الصحية، فأخذوا يرفضونها بالمقالات التي تدعو إلى ضرورة الاعتناء بصحة الناس. فقد جاء في مقال كتبه مثقف عراقي أطلق على نفسه اسم طبيب وطني سنة 1921 ما يلي، أخذ لكم هذا المقطع حتى يخلينا في تصور أن الجرائد شنو كانت تنشر في تلك الفترة. مو نبقى نحكي بس حكي نظري. إن العراق اليوم غني بقبوره وأمراضه، لكنه أفقر بلاد الله بجهوده وصحته. إن جراثيم الأمراض السارية والمهلكة اتخذت في بلادنا موطنا، وأصبح موت أطفالنا من المناظر الطبيعية المعتادة. تشوفون اللغة شكت قوية. هذه طبعا صحيفة اسمها محافظة البصرة، صحيفة الناس، نقد كبير، وما أشبه اليوم بالأمس للأسف، يعني ما أشبه الأمس باليوم أيضا، أنه ما زالت البصرة تعاني حقيقة من وطأة الأمراض السارية. موقع البصرة أخواني من حيث كونها ميناء يطل على الخليج العربي خلاها ملتقى للأفكار، بس أفكار سياسية اجتماعية قومية عربية وطنية مختلفة، وبالتالي برزت بها حركة فكرية سياسية قادتها جمعيات منذ مطلع القرن العشرين حتى نهاية فترة
1939. احنا نحاول نستعرضها باعتبارها جزء من الواقع الثقافي وتأثيره على الوعي الصحي. هاي الجمعيات أكدت على تطور النواحي العامة في المجتمع ومنها الناحية الصحية. ومن أشهر تلك الجمعيات والأحزاب جمعية خريجي الإليانس التي أسست سنة 1923، وفرع الحزب الوطني في البصرة اللي فتح سنة 1925، وحزب النهضة سنة 1928، وجمعية الشباب المسلمين التي أسست سنة 1931. زيادة عدد أو المؤسسات التعليمية وعدد الصحف الصادرة وظهور الجمعيات والأحزاب السياسية أدى إلى زيادة الوعي الاجتماعي لأبناء المجتمع ورفع المستوى الصحي للمجتمع والأفراد في المستويات كافة، ومنها في مجال الخدمات والمحلات العامة. شنو نقصد بالمحلات العامة؟ نقصد الأسواق اللي كان حقيقة مو بس الأسواق، الأسواق المجازر كثير حقيقة من الأشياء راح نستعرضها ربما فيما تبقى لنا من وقت، وربما نكملها في حلقة مقبلة لأنها حقيقة تستحق تفصيل، لأن أثرت كثيرا وفيها تفاصيل وفيها حكايات وفيها معلومات أنا متأكد هتكون مثيرة بالنسبة للقارئ. خلينا وراء الفاصل نحكي شوي عن الأسواق العامة والمجازر والمحلات العامة في البصرة.

الخدمات والمحلات العامة وأثرها في صحة السكان، شو نقصد بها؟ نقصد الأسواق. خلينا نأخذ الأسواق فيما تبقى لنا من وقت أصدقائي. كان بعض هذه الأسواق في البصرة نظيفة ومبلطة، لكن قسم آخر من الأسواق في المدينة كان حقيقة غير مبلط ومليئة بالحفر والنفايات، والإهمال كان واضح وبادي عليها. طبعا الأسواق مرتع للمشاكل الصحية فيما لو تم إهمالها، يعني أرضية حوانيت بيع الأطعمة غير المبلطة أو بلاتها غير جيد، جدرانها غير مطلية يعني بالدهان أو بالصبغ، البضاعة المعروضة عرضة للحشرات والغبار، هذا يجعلها بيئة صالحة لانتقال الأوبئة والأمراض. طيب الأسواق هي واحدة من أكبر المراكز التي تتجمع فيها طبقات المجتمع، يعني حتى أكثر من الدوائر الحكومية، حتى أكثر من المساجد، حتى أكثر من الساحات العامة. سوق بعد، ماكو واحد ما يروح للسوق على الأقل مرة باليوم أو مرة كل يومين. فبالتالي بيئة السوق إذا كانت غير نظيفة هذه معناها كارثة. تتضح هاي الظاهرة خاصة في أسواق الأسماك واللحوم، وعلى نحو عام افتقرت الأسواق إلى أماكن لجمع النفايات، فضلا عن اختراق الأسواق من المياه الوسخة على شكل سواقي، ومن المحلات التي تمثل ذلك الوضع فيها محلة الدوب في العشار. طبعا احنا من نقول احنا هسه واحد اللي سمعنا يقول تعباكم جاي تحكون هسه عن سوق البصرة. للأسف سوق البصرة الآن مثل أسواق البصرة قبل 400 سنة، ماكو مكان لتجمع النفايات، وإذا أكو فما يتم رفعهن بسرعة، والسواقي المياه الآسنة مستمرة تنتقل وتتعرج بتعرجات وتفرعات السوق. وفضلا عن هذا كله طريقة عرض الأغذية واللحوم والأسماك والمواد الغذائية وخزنها أصلا غير صحي تماماً.

0: حقيقة السوق اللي يفتقر إلى المجاري التصريف الصحي، والسوق عندما لا يحتوي على المسافات والمساحات الكافية ويكون ضيق إلى الحد الذي يصعب فيه استيعاب نقل البضائع داخله، هذا يخلي الباعة تضطر إلى الجلوس خارج الأسواق، كما هو الحال فيما يخص بيع الأسماك، وهذا يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة وتلوث الأماكن الأخرى. طبعا هذا نحن نرجع نقول هذا جاي نحكي عن الواقع العثماني، ولا يزال واقعنا في أغلب أسواق البصرة العامة على هذا النحو. روح هسه سوق السمك معروضة على الهواء الطلق والشمس ومكان ضيق، روائح، مجاري، حيوانات سائبة قريبة من مكبات الحيوانات ومخلفات الحيوانات المذبوحة، كارثة، وضع حقيقة يعني ما تشوفه إلا في البلدان التي تقع في مؤخرة العالم من الناحية الصحية والثقافية. ليش نقول ثقافية؟ لأن هذا ثقافة يا أخوان، النظافة ثقافة، الوعي الصحي ثقافة. وهنا حلقتنا اليوم، وإن شاء الله يمكن نكملها بحلقة ثانية، هي صرخة لكي نتأمل أنه إحنا ترى واقعنا الصحي نتحمل جزء أساسي من يمه، مو بس الحروب ولا بس الحكومات ولا أهمال البلدية ولا أهمال الصحة. نعم مؤسسات الدولة تتحمل الجزء الأكبر، لكن يتحمل أيضا جزءا آخر منها مهم، المواطن ووعي المواطن، لأن هو اللي يصنع قانون العرفي. أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أتمنى أن تكون الحلقة ممتعة ومفيدة لكم، حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قادم قريب نستكمل به ما بدأناه. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين، تخطب فالناس شقاني، موسى عصاه لسانك عند الكلام. رأيت علي وجزءك ذاك النبي، رأيت السماوات تسكب

أقمارها في الوعاء البهي، رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول. أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول، أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول، تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول. وتمتد فوق الخيول هجوما فينبت ما بين موت وشخص قتيل، وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم فيفزع من هول هذا الدخول الدخول، وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول، وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول، وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل، وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق، وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق. وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء، وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا، وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم وأعاروا بدرهم نفقا. يهربون بقايا النور ضامئة إلى غد، عله آت ببعض سقا، شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا. سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا، يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا. يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا، قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه بالكاد ما اختنقا. ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق، وأنت تجمع من كل حكايته حتى امتلأت سماء خبأت غرقا، وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

0: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض.
1: لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح، مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية، بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود، مدير مجزرة القرن العصرية، متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق، مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري، يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح الإعلام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.
8: تايمز سكوير اف ام عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.
11: يا هلا ويا مرحبا بكم.
12: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
11: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
13: لا بأكده كتير.
11: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
14: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
15: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
16: الأعلن معنا، الأعلن معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

العراق الحزين. كيف شكلت المآسي شخصية العراقيين عبر مئات السنين؟ الحزن انفعال بشري مثل الفرح، لكنه في العراق تحول عبر آلاف السنين نتيجة الحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وما تبع ذلك من خراب المدن وزوال الحضارات الأولى. تحول من كونه انفعالا يزول بزوال مسبباته إلى حالة مرضية وصفها ملازمة للشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يخبرنا شعب ما عن صفة تميزه يخبرنا الشعب العراقي إنه حزين. ورد في مقطع من مرثية أور: رثاؤك مر أليم أيتها المدينة، آه يا أور المشيدة بالآجر، رثاؤك أليم الحزن حل فيها، آه يا مدينة الأسوار العالية، لقد هلكت أرضك، أرضي لم تحرر من الخوف لأن في مدينتي كانت مصيبة مريرة.

تحكي مرثية أور كيف دافع شعب مدينة أور وملكهم أبي سين عن المدينة حتى آخر قطرة دم. تصف المرثية دمار المدينة وكيف دخل العيلاميون والسورباريون إليها، ثم جمعوا جثث أهلها في ساحة أفراح المدينة وتركوها تتفسخ وتسيل تحت أشعة الشمس. هذه المرثية التي صارت أغنية الشعوب السومرية فيما بعد لم تكن يتيمة المراثي، فقد كتب السومريون مرثيات أخرى حزناً على مدن أخرى مثل مرثية مدينة نيبور ومرثية مدينة الوركاء ومرثية مدينة أريدو ومرثية تخريب مزار لكش، وكذلك لعنة أكد ومرثية مردوك عن دمار مدينة بابل. وهذه المراثي كتبت على امتداد حكم السلالات السومرية الثلاث التي استمر حكمها من الألفية الرابعة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد.

المراثي الكثيرة وخراب المدن شكل ملامح الغناء السومري، وأثر حتى في تطور العلامة المسمارية للدلالة على كلمة المغني في اللغة السومرية. فلفظ نار تعني المغني، ويمثل بصورة رأس حيوان ابن آوى. وقد توصل الدارسون إلى علاقة صوتية بين الكلمة وتصويرها الدلالي. مفاد هذه العلاقة إن الغناء السومري حزين مثل صوت ابن آوى الذي هو أقرب للبكاء والعويل. كذلك في اللغة الأكادية فإن كلمة صراخ تعني أغنية، وتصويرها الدلالي مأخوذ من اللغة السومرية رأس ابن آوى. وتصنف الشعوب السومرية المغنين إلى نوعين، أحدهما كالا المتخصص بغناء الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة بلانك. وتشير الألواح السومرية إلى أن كالا اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث، عندما كثر خراب المدن بالغزو أو الكوارث الطبيعية، إذ صار من مهامه الرئيسية التجوال بين الناس وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.

أبو البكاء، له منبر في صدر الحسينية ومكانته عالية كعلو المنبر، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى طلب الدعاء منه والتبرك به، فهو صوت السماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء. في المواكب الحسينية لن تجد مجلس عزاء بدون رادود ينشد لهم بصوته الحزين قصائد المراثي، فيبكي الحاضرون ويلطمون الوجوه ويشقون رؤوسهم بالسيوف حزناً على الحسين وأهل بيته. الرادود في العراق الحديث يقابل كالا في العراق القديم، له الصفات والواجبات نفسها، يتميز بصوت شجي حزين ومكانة اجتماعية مرموقة، حتى أن في أحد ألواح مدينة أور ذكر أن الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني كالا وعزفه على القيثارة.

المحروم حنيت دم المصا شمعة شبابي من يطفى حنيت دمي حنيت

أمهات البكاء. يشيع خبر الموت في الحي، ثم يشيع الميت بجنازة باكية. بعدها ترى النسوة يتقاطرن متشحات بالسواد كأنهن أسراب من الغربان إلى بيت الميت. هنالك تجد العدادة أو النائحة أو الملاية، وهي امرأة تحفظ الرثائيات من الشعر الشعبي وتغنيها بصوتها الحزين، ومعها نساء يتحلقن حولها يرددن لازمة معينة من كل قصيدة ويلطمن الخدود والصدور. الملاية هي امتداد لما يعرف باللغة السومرية أما أيرا، وفي اللغة الأكادية أمو بكتيتي، وتعني في اللغتين أم البكاء أو الباكية. وهذه المرأة متخصصة بالمآتم وذكرى الميتين، وتقام لها المجالس أو المناحات في بيت المتوفى.

0: أنا عراقي إذن أنا حزين. مو حزن لكن حزين، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب، تلخيص إبداعي لحياة العراقي ونمط حياته اليومية. إنه شخص دائم التشكي والانفعال، حزين على ما فات، حزين لما سيأتي، سريع البكاء. ولعل هذا السلوك هو أكثر دلائل الحزن وضوحاً في شخصية الفرد العراقي أو هوية المجتمع العراقي الوطنية في سمته الجمعية.
1: يا هضيمة، يا هضيمة العلي ما مرت مثلها كل هضيمة، يا هضيمة العلي ما مرت، يجصاني كل هضيمة، عاصفة ومترب وقتها ومطر ماكو بطرق غيمة، طلع من سباح قلبي وكبريته ومن كبر ذبني بجحيمة.
0: كذلك فإن العراقي شريك جيد في الحزن، وتعرف ذلك في العزاءات العراقية الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة لكثرة الباكين حوله. وللعراقي مواسم حزن مقدسة تظهر فيها عاداته الأبرز، ويتنافس العراقيون في هذه المواسم أيهم أكثر حزناً، ليس بالبكاء فقط وإنما في البذل والإطعام. ففي أربعينية الحسين يتشح الناس بالسواد، وأن أدرت وجهك ترى الرايات السوداء فوق المنازل والبنايات العامة والخاصة، والشوارع التي يمر بها الزائرون تتحول إلى سرادق طويلة مليئة بالقدور الكبيرة تضحى بها الأطعمة وتوزع مجاناً على الناس. إنه مشهد هائل للاحتفاء بالحزن.
2: من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغار قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام، أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر، سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع، فاختلس المسافر الوداع وانحدر، وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار، كأنها الطائر إذ خرب عشه الرياح والمطر، لم يحوها خد لغيلان ولا جبين، ووجه غيلان الذي غاب عن المطار، وأنت إذ وقفت في المدى تلوحي إقبال، إن في دمي لوجهك انتظار وفي يدي دم إليك شده الحنين، ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء من خلل الضباب والمطر.
0: الحزن في الأدب العراقي. خصوصية الفن العراقي تتجلى بطابع الحزن الذي يشكل ملامح أجناسه أدباً وغناءً وحتى تشكيلاً. هذه الخصوصية جعلت أشقائه العرب يتداولون كثيراً مقولة إن الفن بكى في العراق، كل أعضاء هادئة باستثناء العراق. كتبها ثم أطلق رصاصة على رأسه ودفن في قبر جماعي لا شاهدة له في مقبرة سنترال فريدهوف بعيداً عن العراق الذي قتله من الحزن. قاسم جبارة طبال الليل حمل البلاد المنكسرة شظايا حادة في روحه وخدوشاً عميقة في ذاكرته، 10 سنوات في فيينا لا أنس في لياليها، والرضا بالموت والمنفى وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطب. هذا الرضا المرضي للحزن لم يدم طويلاً، فقد انتهى برصاصة مسدس من بائع خردة نمساوي. شاعر قاسم جبارة قد يمثل الصورة الأكثر وضوحاً للأدب العراقي الحديث الممتلئ سواداً وحزناً. إنها سيرة ذاتية للعراقي الحديث، حادة ومتقلبة وغاضبة، سيرة محطاتها الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية والحروب. إنه ابن الخايبة كما يقول في أحد نصوصه، وهذه المفردة على لسان كل عراقي حين يريد أن يشتكي. أدب جبارة ليس ملمح الحزن الوحيد في الأدب العراقي. بدر شاكر السياب ساهم أيضا في تشكيل طينة الأدب العراقي الحديث بثيمة الحزن، وما زال لبكائياته صدى يتردد في العراق. كذلك عبد الأمير جرس وعبد الأمير الحصيري أمير صعاليك بغداد وسادن التشرد والحرمان والأرق، أو هو كما كتب في قصيدته أنا الشريد.
3: مو حزن لكن حزين، مثل ما تقطع جو المطر شدة ياسمين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل صندوق العرس ينباع خردة عشق من تمضي السنين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل بلبل قاعد متأخر لقلب ستان كلها بليتين. مو حزن لا مو حزن، مو حزن لا مو حزن، لكن أحبك من شنت يسمر جنين.

غناء حزين إيلولي، فعل باللهجة العراقية يعني ترنم الأم بتهويدة للطفل حتى ينام. تقول إحداهن للأم التي تحمل طفلها الباكي: لوليلا حتى ينام. فتبدأ الأم تربت على صدر ابنها مترنمة بأشهر تنويمة طفل عراقية: دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. يورد الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي أن طالباً عراقياً بإحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى، فلم يجده في البيت وجلس ينتظر مجيئه. فقصت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب وأخلاقه وذكائه واندماجه معهم، لكنها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو أنه كلما دخل الحمام بدأ بالبكاء. وحين جاء هذا الصديق قص عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي لكنه حين يدخل الحمام يغني الأبوذية. والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءً، ومغنو هذا الطور كثيرون، غير أن أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن. وهذا الأخير يروى أنه بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي وأرادت أمه منعه بإعطائه عقاراً لتخريب حنجرته، ما تسبب له ببحة حزينة في صوته جعلته متفرداً في أداء هذا الطور الريفي.

0: الحزن حاضر في الأعراس والبيوت. العادة في الأعراس الفرح، ولا بكاء إلا حين يزف الأب أو الأم العروس إلى زوجها، وهذا له مبرراته، ولكن أن يبكي العريس ليلة زفافه هذا ما لا يحدث إلا في العراق. يجيء المهوال وهو شاعر شعبي يتمتع بصوت قوي وحزين، يقف وسط حشد من الحاضرين بينهم العريس وأقربائه. يبدأ هذا المهوال بما يشبه العويل، يغني عن موت الأب وفقدان الصديق أو غدره، وكل ما يمكن أن يكدر على العريس والحاضرين لحظات الفرح، حتى ترى الوجوه كئيبة والرجال كأنهم واقفون لدفن جثة.
1: ألف ألف على الخير، قليل أخاف وياكم، يلم دينينا وشلون ننساكم، العرس فرحة وسهل نوصل بباب الدار، بس بالضيج دوم وحسبنا وياكم، وحسبنا حساب ابن العم.

الناعي له مهمة تنغيص الحياة وبث الحزن والكآبة تماماً كما يفعل المهوال، لكن الناعي لا يحضر في الأعراس، هو يتجول حول البيوت يدخلها ثم يجلس مع أهلها ويبدأ بغناء البكائيات أو الفراقيات، ويكون الحزن أكثر قتامة وأشد وطئاً كلما دخل الناعي على بيت نكب بمقتل أحد أبنائه أو بعضهم أو حتى كلهم في أحد الحروب الكثيرة التي مرت على العراق.

جاي تقول بسوق العصير.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
1: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضى وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
0: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
2: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماء، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرب. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبأرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
0: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
3: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أطي المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا آية، ويعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
0: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
4: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه. يعني كل ما يجي ببالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة، ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا، وينطيك الموجود يعني اللي أحدث شيء معلومه موجوده يسحبها ويعني يعطيك اياها خلي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحه بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني، والله يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
0: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
5: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
0: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

إن الدوافع القهرية في الإنسان كثيرة يصعب حصرها، وقد يصح القول إن كل إنسان لابد أن يكون مصابا بدافع قهري واحد أو أكثر من واحد، ولكن الفرق بين الأفراد من هذه الناحية هو فرق درجي، فأحد الأشخاص قد يكون دافعه القهري ضعيفا وفي مقدوره السيطرة عليه، بينما يكون في شخص آخر قويا يصعب السيطرة عليه. إن الدافع القهري يجعل الإنسان يندفع في عمل يضره أو يضر غيره، وهو يعرف أنه يضره ولكنه لا يستطيع التحرر منه، ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور الدافع القهري في الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن البحوث العلمية التي تدرس طبيعة البشر ما زالت تشعر بالعجز تجاه الكثير من أسرار هذه الطبيعة، ويمكن أن نقول بوجه عام إن العلوم كلها تقف الآن عاجزة عن فهم أسرار الكون، ولكن العلوم الإنسانية أكثر عجزاً في ذلك من العلوم الطبيعية. ولعل من المناسب أن نذكر هنا الحكمة العربية القديمة التي تمثلت في البيت المشهور: أتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ويمكن تصنيف الدوافع القهرية إلى صنفين رئيسيين، أحدهما ذو أثر ذاتي وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه أكثر مما يضر غيره، أما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره، وأن الذي يضر غيره يضر نفسه في الوقت نفسه، فإن إضراره بالغير يؤدي إلى تشويه سمعته وإلى نفرة الناس منه، وهذا لابد أن يؤدي إلى فشله في الحياة أخيرا. وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا الطراز من البشر. يمكن أن نعد عقدة الاستكمال أهم الدوافع القهرية وأوسعها انتشارا بين الناس، وهذا الدافع هو من الصنف الأول، أي أنه يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره. العرب قديما يسمونه الوسوسة، ويسميها العامة في العراق الوسواس. إن هذا الدافع يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على إكمال أي عمل، ويقوم بتدقيق شديد له حتى ولو كان التدقيق خاليا من أي فائدة عملية له.

وهذا أمر كان شائعا في الجيل الماضي، ولا سيما في مجال الطهارة والوضوء. فالمصاب بهذا الدافع لا يكتفي بغسل يده مرة أو مرتين، بل هو يظل يكرر الغسل مرة بعد مرة متصورا أن الطهارة لم تحصل كما ينبغي. وقد وجدت في مذكرات السيد محسن الأمين الذي توفي في دمشق عام 1952 أنه شاهد رجلا موسوسا وهو يتوضأ في مقبرة، ووصف لنا حالته على النحو التالي، فهو يقول ما نصه: خرجت يوما والفصل شتاء لأتوضأ لصلاة الصبح، فشاهدت رجلا موسوسا في الطهارة يصب الماء على يديه ورجليه وينتقل من قبر إلى قبر ويعيد صب الماء، وقد صار جلد يديه ورجليه كأنما صبغ بالنيل لشدة البرد. فتوضأت وذهبت إلى المنزل وصليت، وعدت لأنظر ما انتهى إليه أمره، فوجدته على حاله الأول يصب الماء وينتقل من قبر إلى قبر، ولم يزل كذلك حتى طلعت الشمس وفاتته الصلاة، وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب إلا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان. إن السيد محسن الأمين وهو فقيه مشهور وصف ذلك الرجل الموسوس بأنه اتبع في وسوسته أمر الشيطان، وهذا الرأي يوافق عليه أكثر فقهاء الإسلام، إذ هم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس أي الشيطان. ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن الوسواس هو أحد ألقاب الشيطان. إن الوسوسة لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط، بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

كان هناك شخص في بداية شبابه متدينا وكان موسوسا في أمور الطهارة والوضوء والصلاة، ولكنه عندما ترك التدين أخيرا صار موسوسا في موضوع الميكروبات، أي أنه يغسل يديه مرارا لا من أجل الطهارة الدينية بل من أجل الوقاية من الميكروبات. إن الوسوسة قد تكون في مجال الحساب أو الكتابة أو القراءة أو في تنظيم الأشياء وترتيبها، فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لأنه يشك في استكمال ما قام به فعلا، وهو يكرر فعله بغية الوصول إلى الكمال المطلق الذي هو مستحيل طبعا. يجب أن لا ننسى أن الوسوسة هي من أهم العوامل التي تعرقل نجاح الإنسان في حياته، فالإنسان الناجح هو الذي يستخدم موهبته في المجال الذي يعمل فيه. ومشكلة الوسوسة إنها لا تسمح للإنسان بأن يستخدم موهبته استخداما طبيعيا، إذ إن التدقيق الشديد المبتلى به يجعله يهمل إلهام موهبته ويشغل نفسه بالتكرار الذي لا جدوى فيه. اتضح الآن علميا إن كل مهنة في الحياة تحتاج إلى موهبة خاصة بها، ومن العبث أن يحاول الإنسان النجاح في مهنة لا موهبة له فيها، فهو يقدح بلا جدوى. ومن الجدير بالذكر أن الموهبة تلقائية ولا شعورية في الغالب، والذي يريد أن يستثمر موهبته إلى الدرجة القصوى يجب أن ينسجم معها ويستجيب لإلهامها دون تردد. إنه يدري إنه معرض للخطأ في أعماله، ولكنه لا يبالي بذلك لأن المنفعة التي تأتيه من الانسجام مع الموهبة هي أكثر من الضرر الذي ينتج من الخطأ. مشكلة الموسوس إنه لا يفهم هذا، أو هو لا يستطيع أن يفهمه، وهو كثيرا ما يفقد إلهام الموهبة من جراء انشغاله في التدقيق والاستكمال. إنه يخشى من الخطأ وينسى إن الخطأ محتوم في الإنسان لا مفر منه. إن الموسوس يريد أن يجعل عملا كاملا لا خطأ فيه ولا نقص، وهو لا يدري إن الخطأ لا مناص فيه في كل عمل يقوم به الإنسان.

إن الإنسان ناقص بطبيعته، وهو لا يستطيع أن يصل إلى الكمال مهما حاول. ولهذا فإن الشخص الذي يريد النجاح في مهنته أو عمله يجب أن يندفع مع إلهام موهبته، ولا يقترف لما يقع فيه من الخطأ. نرجو أن لا يفهم السامع الكريم من هذا إننا نشجع على ارتكاب الخطأ، فكل ما نريد قوله هو إن الخطأ محتوم، وإن الإنسان لا يستطيع تجنب الخطأ مهما حاول. وهذا القول موجه إلى الموسوسين بوجه خاص، لأن خوفهم من الخطأ أدى إلى ضياع مواهبهم.

إن دافع الوسواس الذي تحدثنا عنه مقصور على الضرر بالنفس وتعذيبها، ولكن هنالك دوافع أخرى لا تقتصر على الإضرار بالنفس، بل هي تضر بالغير وهي كثيرة، وقد ابتلي بها الكثيرون منا مع الأسف، وهم فيها مجبرون لا إرادة لهم فيها ولا اختيار. نذكر فيما يلي نماذج منها. دافع السرقة: فالإنسان قد يكون غنياً ولكنه يجد نفسه مدفوعاً إلى سرقة بعض الأشياء التافهة التي هو في غنى عنها، كملعقة شاي في مقهى، أو كتاب من مكتبة، أو علبة من مخزن، فهو يبذل جهده في مغافلة الناس من أجل السرقة منهم، وهو قد ينكشف أمره وينال الفضيحة، ولكنه لا يرعوي بل يظل خاضعاً لدافعه القهري حتى آخر أيامه. دافع المماطلة: ونقصد به ميل الشخص للمماطلة في دفع الديون المستحقة عليه، فهو قد يكون قادراً على الوفاء بدينه ولكن نفسه لا تطاوعه على ذلك، وتراه يكيل الوعود لدائنيه مرة بعد مرة، وتسوء سمعته بعد ذلك فلا يبالي، وكأنه يشعر أن أكل الدين من نوع الغلبة والشطارة تجاه الغير.

دافع الحرص هو شدة البخل، وصاحبه يحرص على المبلغ التافه بالرغم من ثروته الكبيرة، فهو يرغب في تضخيم ثروته مع علمه أنها تذهب إلى غيره بعد موته، وهو يظل على حرص هذا حتى الساعة الأخيرة من حياته. دافع الإيذاء، وصاحبه يحب إيذاء الناس ولا يحب نفعهم أو مساعدتهم، فهو يرمي سيجارته قبل إطفائها على المواد القابلة للالتهاب بغية إشعال النار فيها، أو يرمي قشور الفواكه في وسط الشارع لكي تنزلق بها أقدام المارة، أو يحطم أي شيء يقع تحت يده حين لا يرى أحداً يراقبه، أو ينم بين اثنين لكي يثير النزاع والعداء بينهم، وهو لا يرتاح نفسياً إذا رأى أحداً ينتفع من شيء، فقد يحاول أن يعرقل وصول الشيء إلى الذي ينتفع به، وإذا وجد شخصاً مستضعفاً لا عون له عمد إلى الاعتداء عليه أو إيذائه، ثم يختلق عذراً يبرر به الاعتداء.

دافع الاستهزاء، وصاحبه يبحث عن شخص أضعف منه لكي يستهزئ به ويضحك عليه، فهو يشعر في أثناء ذلك بنوع من الاستعلاء والتفوق. وإذا كان صاحب هذا الدافع مصابا بدافع الإيذاء أيضا، فإنه لا يكتفي بالاستهزاء تجاه ضحيته، بل يسعى إلى إيذائه دون أن يخالجه أي شعور بالرهبة. دافع الكذب، وصاحبه لا يستطيع يقول الصدق فيما يتحدث به، فهو لابد يكذب فيه أو يبالغ فيه على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن الكذب أمر لا مناص منه في الحياة الاجتماعية، وقد يلجأ إليه كل إنسان قليلا أو كثيرا، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. ولكن هذا الكذب العام يختلف عن كذب المصاب بدافع الكذب القهري. فالكذب العام يلجأ إليه الإنسان عن قصد، لما يرجون فيه من منفعة أو يدرؤون ضررا. أما المصاب بدافع الكذب فهو يكذب من غير قصد، أو هو بالأحرى لا يستطيع يصدق في كلامه، فهو ضحية دافعه القهري، وهو يضر نفسه بذلك ويشوه سمعته دون مبالغة. دافع المغابنة، وهذا الدافع قد يصاب به بعض الباعة والحرفيين في المجتمعات المختلفة، وصاحبه يصعب عليه أن يصدق مع الزبون أو يخلص له، وهو ينتهز أي فرصة تتاح له كي يغش الزبون أو يغبنه. إن مصلحته تقضي عليه مع زبائنه لكي تتحسن سمعته ويرود سوقه في الأمد البعيد، ولكن دافعه القهري يمنعه من ذلك، إذ هو يفضل الربح العاجل القليل على الربح الآجل الكثير. دافع الحسد، وهذا الدافع موجود في جميع الناس على درجات متفاوتة، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يرتاح حين يرى قرينا له قد تفوق عليه في شيء، أو نال مكان بين الناس أعلى من مكانته. ولكن بعض الأشخاص يبلغ بهم الحسد درجة المرض، فالواحد منهم يشعر بالحرج الشديد تجاه الناس كلهم من غير تفريق، وهو لا يكاد يسمع بمصيبة حلت بأحد منهم حتى يغمره الفرح الطاغي. دافع الاغتياب، وهذا الدافع مرتبط بدافع الحسد في بعض الوجوه، وصاحبه يحب أن يتكلم بالسوء عن كل شخص غائب، ولا يكاد يسلم أحد من لسانه،

دافع الكلام. وصاحبه إذا اجتمع مع الآخرين في مجلس لا يحب أن يرى أحداً يتكلم غيره، فإنه يشعر بأن الكلام في المجلس نوعاً من الغلبة والتفوق، وهو لا يريد أن يتفوق أحد عليه. إنه حين يستمع إلى حديث غيره يشعر بالضيق، وترى عينيه تدوران بحثاً عن فرد يقاطع بها حديث غيره لكي يبدأ هو بالحديث. وإذا كان المصاب بهذا الدافع محباً للجدل، فإن مشكلته تكون أشد تعويضاً، فهو يجادل في كل موضوع وإن كان هو لا يعرف عن الموضوع سوى معلومات محدودة. وإذا سمع من أحد قولاً مخالفاً لمعلوماته المحدودة أسرع إلى تصحيحه أمام الحاضرين لكي يظهر سعة علمه وحذقه لهم، وهو لا يبالي حين يظهر أنه كان مخطئاً في تصحيحه. والملاحظ في بعض المصابين في هذا الدافع أنهم لا يملكون القدرة على الحديث الجيد، إذ هم يتلعثمون فيه أو يتأتئون، ولكنهم يحسبون أنهم الفصحاء المفوهون. وكثيراً ما يشعر المستمعون بالملل والتضايق في حديثهم، بينما هم يظلون مصرين على متابعة الحديث ظناً منهم أن المستمعين مسرورون.

دافع الخصام، وصاحبه لا يستطيع أن يحتفظ بصديق له مدة طويلة، فهو لابد أن يجد سبباً للخصام معه فيلومه، ثم يترك صداقته ويحمل الحقد عليه. إنه يطلب من الصديق أن يكون كاملاً لا نقص فيه، مع العلم أن ليس في الدنيا صديق من هذا الطراز، فإذا وجد في صديقه أقل هفوة شهر عليه سيف اللوم والتقريع. ومما يلفت النظر أنه نفسه قد يكون من أكثر الناس عيوباً، غير أنه لا يدرك ذلك في نفسه، وقد يعد نفسه مبرئاً من كل عيب، لأن تفكيره موجه نحو التحري عن عيوب الغير ونسيان عيوب نفسه.

دافع العصبية، وصاحبه يضمر بغضا عميقا وحقدا على كل من ينتمي إلى قوم غير قومه أو طائفة غير طائفته، فإذا لمح أحدا منهم شعر بالتوتر العصبي ضده، وقد يعمل على الاعتداء عليه، وهو إذا كان مصابا بدافع الإيذاء علاوة على دافع العصبية فإنه ينتفع في اعتدائه بلذة عارمة لا تعادلها لذة أخرى، إذ هو يجد حينها إنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.

هناك دوافع قهرية أخرى لا يسع المجال لذكرها، وبعضها لا يستحسن ذكرها لارتباطها بالجنس. ويجب أن لا ننسى إن بعض الدوافع القهرية قد تكون نافعة للغير لا ضر بهم، كدافع الرحمة مثلا الذي هو على النقيض من دافع الإيذاء الذي ذكرناه. حين نستعرض الدوافع القهرية ندرك خطأ الرأي القديم القائل بأن الإنسان حيوان عاقل، والواقع إنه حيوان عجيب مليء بالمتناقضات، وهو كثيرا ما يندفع في أمور ولا يدري لماذا اندفع فيها. إن كل إنسان كما قلنا سابقا لابد أن يكون مصابا بشيء من الدوافع القهرية قليلا أو كثيرا.

0: صوت يحثنا على تجاوز حدود الخصوصية، يعمينا عن احترام مساحة الآخرين، يزرع في نفوسنا بذور الفتن والتوتر حين يخرج الفضول عن مساره القويم ويسمم الحياة. في تقريره التالي يكشف علي عبد الباقي جملة من الأسباب المؤدية إلى تفاقم هذه الآفة. استماعاً طيباً نرجوه لكم.
1: فلوس الدنيا عندكم، هاي العالم منين تجيب؟
2: إيش قد راس ببوك؟
1: الله ينطي الجوز للما عنده سنون وغيرها الكثير. جمل استفهامية تعجبية استنكارية أثيرة، وجود شخص لم يسمع بها مستحيل. في روايتها البحر تقول إيريس مردوك: سمعتهم يتناقشون بشأنك، يلوح أنك قد ضايقت كل إنسان فعلا. يستغرب تشارلز ويقسم أنه لم يرى أحدا. ترد عليه روزينا بالقول: كان ينبغي أن أخبرك أن المناطق الشعبية أقل الأماكن هدوءا وخصوصية لمن يريد الحياة فيها، وأكثر الأماكن هدوءا وعزلة في العالم هو شقة في قلب العاصمة. بغريزة الفضول قد يلوك الطفل فلفلا حارا، وهذا ما يفعله البالغون وهم يلوكون حياة الآخرين على طاولة الأسئلة والحسد. ثمة خيط لم يكن رفيعا يوما ما بين فضول الطفل وفضول من يسأل: شجد عدكم فلوس؟ المتخصصة في علم النفس الدكتورة علياء عبد الزهرة ترى أن كل شيء بدأ بالفضول، وأن طبيعة الإنسان الغريزية والأصيلة مجبولة على التدخل في شؤون الآخرين، وهذا ما بينته في حديثها لإذاعتنا.
3: الفضول سمة غريزية عند الكائن الحي، وأيضا يعتبر رغبة مفرطة في معرفة أمر ما. فهناك نوعين من الفضول، نوع إيجابي ونوع سلبي. عندما يكون الفرد عنده دافع للعلم والمعرفة والابتكار وتقديم شيء نافع للآخرين، أما النوع الآخر الفضول السلبي من الطباع السيئة المنتشرة في أغلب المجتمعات، تصيد أخطاء الآخرين. هذه الطباع السيئة لها تأثير على الفرد نفسه بدرجة أكبر مما يكون تأثيرها على الآخر. كلما انشغل المرء بأمور الآخرين نسى نفسه ونسى أمور الشخصية المهمة، وعليه أن يتعالج الإنسان من هذه سميها آفة. ننصح جميع الناس أن يتخلصوا من هذه الآفة، آفة الفضول.
1: تمتاز محافظة البصرة بتنمية مكانية غير متوازنة، إذ يمتاز مركز البصرة باستقطاب السكان والمشاريع الاقتصادية عن غيره من الأقضية الأخرى. ونعني بالاستقطاب الهجرة إلى البصرة والنزوح من أقضيتها إلى مركزها، ما جعل منها مدينة تختنق بالبشر وهم يتراصون في مكعبات من الطابوق والكونكريت، ما تفتأ تنشطر على نفسها حتى وصل الأمر ببعضهم أن يجعل من 100 متر مربع مشروعا استثماريا، فيقوم بجعل المحال التجارية في الطابق الأرضي تعلوها قاعة مثالية للتأجير ككوفي أو صالون حلاقة، تتربع فوقها شقق 4 مساحة الواحدة 50 متراً مربعا. هذا التراس والقرب غير الإيجابي يخلق مناخا سلبيا وبيئة ملؤها الحسد والتباغض والفضول والتدخل، إذ تمضي حياة الآخرين أمام أعين الآخرين. أحد المواطنين رفض التصريح باسمه، يعاني من مشكلات لم يسمع بها كثيرون، كشفها في حديثه لإذاعتنا بالقول:
4: ايش تحكي رحم الله والديك استاذنا العزيز، احنا والله ملينا بالعباس، ملينا يعني. احنا ادري بشرفك يعني انت مخليها بنص البيت كامرتك، ادري جار وعزيز علي بس مو لهالدرجه عمي، خصوصيتي ماكو ملابس.

0: ملابس ما اقدر اشر حسم اللي انا عم ايش دعوه ما ادري ليش دعوه صديق كذيب عم يخلونا خصوصا يا مو هيك الكاميرات كاميرا على الباب ترى مو على البيت هسه لا اقدر اهلي يطلعون برا لا اقدر نسوانا تطلع برا مللونا عمي مللونا كفيلكم الله عمي نريد نطالب واحد يشوف لنا حل لهالناس هاي عمي والله احنا بزمن مو علم مو بزمن علم احنا ما نعرف نستخدم العلم جاهليه عمي
1: معرفة سر أو موقف شخصي عن الآخر بمثابة قوة تدميرية كبيرة لهذا الآخر. النواتج العرضية والمخلفات من الفضول والمراقبة قد تفضي إلى امتلاك الآخرين هذه القوة التدميرية. نحن فضوليون ونحب أن نكون كذلك. يساعد البعض هذا الفضول والمعرفة عن الآخرين في فهمهم وكيفية التعامل معهم. وقديما قالت العرب: من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكأنه قولنا الآن لازم من إيد التوجع. وهكذا جاءت آراء المواطنين.
2: نشوفهم خلين كاميرات مو على مود على أساس أمان أو فرض أمن أو فتحة لا تصير، لا على مود يراقبون الناس يراقبون البيوت. يعني حتى مرات ما نقدر نطلع بالطارمة مالتنا وبالحديقة لأنه كاميراتهم موجودة وتراقبنا. يعني هاي حتى تقييد، إحنا بداخل البيت مقيدين بسببهم، وهذا الشيء مو منطقي. يعني خلي يشيلون هالكاميرات أو على الأقل خلي يحترمون الجوارين. فضول وحسد وعينهم على اللي طاب وطاب وشنو جاب من سلعة وشنو ما جاب من سلعة، هاي هذا كل اللي يردونه. وفوق هذا كله هم بعد يباعون للبنات اللي بالبيوت.
3: إذا شيء ما يهمني وأشوف المقابل ما طالب مني هذا الشيء ما راح أتدخل. أكيد ممكن أحافظ على خصوصيتي، وممكن بأشياء معينة لا أقولها وتكون طبيعية جدا. يعني الحسد ما أؤمن به نهائيا. الخوف يعني ممكن تطيح بمشكلة، والإنسان اعتيادي بطبيعته بتكوينه يعني يخاف أكيد. يعني
4: بالنسبة لي أحب أعرف أخبار نفسي فقط، يعني ما لي علاقة بالآخرين. سوى وين راح وين إجي شنو صار عنده، هذا أعتبره فضول. طبعا أحاول أحافظ على خصوصيتي، وأنا ما عندي شيء أخاف من عنده. أنه في طبع اللي مثل ما أقول باللهجة العامية يريد يحكي قبال لا يحكي بظهري. هواي أكو ناس عندها فضول وحاول أتجنبهم خلال أسئلتهم. طبعا هذا الشيء وارد موجود. يعني هذا الشيء انه من يجي واحد يضل يباوع لك ويحسدك لا بد يصير عندك فد مساله، صار عندك مشكله. هواي اكو هيك ناس.
1: يصل الامر ببعض العائلات الى استنطاق اطفال الجيران عن حياه ذويهم وما يحصل في بيوتهم. فليس من العسير معرفه اذا كان ابو سعد يشتم او يضرب ام سعد، وما إذا كانت فلانة قد خانت زوجها وكشفها وهي الآن مطرودة عند أهلها. ليست البيوت أسرارا، وأنوف البعض تطول وتطول حتى تدخل الأبواب والشبابيك تشم رحيق الحكايات والخيبات والأسرار والمحذورات. السوشيال ميديا والسذاجة والثرثرة عند النساء والأطفال تحديدا يسرت الفضول، فما عليك الآن سوى العثور على يوزر فلان أو فلانة حتى ينكشف أمامك كل شيء. كاميرات المراقبة في منازل عيون مثالية تمنح فرجة ماتعة، فبها تعرف ما دخل وما خرج من بيت فلان. كاميرات ليست من الأمن في شيء، وسائل تسلية بامتياز. يروي صادفاء حكاية القوام التي مني بها من جار هدده بأخذ هارد الكاميرات لمعرفة عشيق زوجته الذي يتسلل إليها ليلا عند الذهاب إلى عمله.
5: فتحت الباب لقيت مجموعة أقل. يا ستار يا ربي.
6: ها عم تفضلوا، شنو رايدين؟ عمي سلام عليكم، احنا قوام وياك اذا ما تطينا الهارد مال الكاميرا. زين عمي فهموني صاير شيء، اي شيء احكولي. عمي نريد نشوف من جاي يفوت على بيتنا بنص الليل.
5: وما قلكم من بعد قيل وقال وسين وجيم صرت امام الامر الواقع، واضطريت انه انطيهم اللي يردونه واخلص من المشاكل. لان مثل ما قالوا اهلنا، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح.
1: لا يترك الناس أحدا بحاله، ولا يهدأ لهم بال حتى تكتمل خيوط القصة. طريقة الحياة التي نحياها والتخطيط العمراني للمدينة والبطالة والتسكع في الطرقات والفراغ أسباب من الكثير حتى نكون فضوليين.
7: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
8: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
9: حدود الحرية والكرامة في نهج الحسين عليه السلام. ثمة أحداث تمر في تاريخ البشرية كشهب عابرة تضيء سماء ليلة مظلمة ثم تنطفئ وتطوى في سجلات النسيان، وثمة أحداث أخرى لا تقاس بحجم ساعاتها بل بأبعاد امتداداتها. أحداث تولد من رحم الموت لتمنح الحياة معنى أبديا. من هذه الأحداث الفريدة تبرز ثورة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء عام 61 للهجرة. إنها لم تكن مجرد معركة عسكرية بين جيشين ولا نزاعا عابرا على سلطة زائلة، إنما كانت كما يصفها كبار مفكري الإنسانية خطا فاصلا بين حق مطلق وباطل مطلق، وانعطافة تاريخية كبرى أعادت صياغة الضمير الإنساني ورسمت بالدم القاني حدود الحرية والكرامة. حين سار الحسين نحو العراق لم يكن يبحث عن تاج أو عرش وهو سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بل كان يحمل في قلبه المكلوم هم أمة بأكملها، أمة أريد لها أن تدجن وتستسلم للظلم. لقد اختصر الإمام فلسفة حركته بكلمات ما زالت تدوي عبر القرون: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ومن هنا نبدأ، ومن هذه الصرخة الإنسانية نستمد وعي الثورة.

السياق التاريخي والانسداد الحضاري. لم تكن ثورة الحسين وليدة لحظة انفعالية، بل جاءت ردا حتميا على انسداد حضاري وأخلاقي أصاب الأمة في مقتل. فبعد عقود قليلة من رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بدأت المعايير الإسلامية والإنسانية تنحرف عن مسارها الأصيل. تحولت الخلافة الراشدة القائمة على الشورى والعدل إلى ملك عضوض يستباح فيه المال العام، وتكمم فيه الأفواه، ويرفع فيه شأن المداهنين، ويقصى الأحرار. في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاستبداد، كان الصمت يعني التوقيع على موت قيم الإسلام الإنسانية. كان المجتمع يمر بحالة من التخدير الجماعي والندم السلبي. الخوف يشل الإرادة، والمال يشتري الذمم. وهنا لم تعد الموعظة الشفهية كافية لإيقاظ الأمة من سباتها العميق. كان الجرح غائرا، ويحتاج إلى صدمة وجدانية عنيفة تهز الضمائر الميتة. لقد أدرك الإمام الحسين برؤيته القيادية والرسالية أن الحفاظ على جوهر الدين وكرامة الإنسان يتطلب تضحية استثنائية. لم يكن هناك بد من تقديم القربان الأسمى. كأن الحسين يرى الانهيار القيمي متجسدا في قيادة سياسية مستهترة، فقال كلمته المدوية التي تشخص الداء: على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. لقد كانت المواجهة حتمية، ليس لإنقاذ الحاضر فحسب، بل لتأمين المستقبل للأجيال القادمة.

سيكولوجيا الثورة وكربلاء الإنسانية. دعونا نتأمل في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة التي احتضنت المأساة والمجد معا، كربلاء في عاشوراء. التقت قمتان متناقضتان في السلوك البشري، قمة السقوط والانحدار الأخلاقي، ممثلة بجيش قاده الجشع والخوف والطمع، وقمة السمو والارتفاع الإنساني ممثلة بالحسين وأهل بيته وثلة من أصحابه الأوفياء. يكتب العقاد في تحليلاته العميقة عن الشخصية الحسينية واصفا إياها بأنها نموذج متكامل للبطولة الروحية. الحسين في كربلاء لم يكن يمثل الضحية المستسلمة، بل كان القائد المستعلي بإيمانه على الجراح، يحيط به الأعداء من كل جانب، يمنع عنه وعن أطفاله قطرة الماء، يشاهد إخوته وبنيه يتساقطون كالأقمار على رمضاء كربلاء، ومع ذلك لم ينل الخوف من عزيمته، ولم تتبدل نبرة صوته الواثقة بالحق. إن تجلي الإنسانية في معسكر الحسين يبدو واضحا في تفاصيل شتى، في بكائه على أعدائه لأنهم يدخلون النار بسببه، في حنوه على أطفاله، وفي الوفاء الأسطوري الذي أظهره أصحابه. هؤلاء الأصحاب الذين قال عنهم الحسين: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. لقد تحولت كربلاء من ساحة معركة إلى مدرسة كونية تعاد فيها صياغة المفاهيم، فالعطش يصبح رمزا للأنفة، والموت في سبيل المبدأ يصبح هو الحياة الحقيقية.

فلسفة الدم والانتصار العسكري مقابل الانتصار التاريخي. هنا يطرح الفلاسفة والمؤرخون السؤال الأكبر: من المنتصر في كربلاء؟ إذا نظرنا إلى الواقعة بالمنظار العسكري الضيق، وصحبت نساءه سبايا، والجيش الأموي فرض سيطرته على الميدان، لكن المنظار العسكري يعجز دائما عن قراءة حقائق التاريخ الكبرى. إن ثورة الحسين أسست لمفهوم جديد في الفلسفة السياسية والاجتماعية، وهو مفهوم انتصار الدم على السيف. السيف يمتلك القوة المادية العابرة، لكن الدم المراق في سبيل الحق يمتلك القوة الروحية الخالدة. بموت الحسين الجسدي ولدت الثورة الحسينية كفكرة، والأفكار لا تموت. لقد هزت دماء الحسين عروش الظالمين قبل أن تجف رمضاء كربلاء، فلم تمضي سنوات قليلة حتى اندلعت الثورات في كل أرجاء العالم الإسلامي، متخذة من يا لثارات الحسين شعارا لها. تزلزلت الشرعية السياسية لبني أمية، وبات كل حاكم ظالم يرتعد خوفا من شبح الحسين الذي يلاحقه في ضمائر الرعية. إن الحسين بقربانه العظيم قد نزع القداسة عن الحاكم المستبد، وعلم الشعوب أن الطاعة لا تكون لظالم، وأن المهادنة على حساب الكرامة هي خيانة للإنسانية. لقد تحول القبر المعزول في صحراء الطفوف إلى منارة تأمها الملايين، بينما تلاشت قصور دمشق وتحولت قبور مشيديها إلى ركام تذروه الرياح. أي انتصار هذا الذي يتجدد كل عام بغزارة وعنفوان سوى انتصار الحسين؟

البعد العالمي والإنساني لثورة الحسين. إن من الخطأ الفادح اختزال الثورة الحسينية في إطار طائفي أو مذهبي، أو حتى حصرها في الدائرة الإسلامية فحسب. إن الحسين ملك للإنسانية بأسرها، لأن القيم التي استشهد من أجلها كالعدل والحرية ورفض الظلم هي قيم عابرة للأديان والقوميات والأزمنة. لهذا نجد المفكرين الغربيين والمستشرقين وأحرار العالم من غير المسلمين قد انحنوا إجلالا أمام هذه الشخصية الفذة. يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت في صفحات كربلاء، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنني إذا أردت تحقيق النصر للهند فعلينا باتباع سيرة الحسين. ويقول المستشرق الإنجليزي إدوارد جيبون: إن مأساة الحسين المؤثرة رغم تقادم العهد وتباعد المكان لا بد أن تثير العطف والحنان في قلب أقل المشاهدين قسوة وأجفاهم طبعا. إن هؤلاء لم ينظروا إلى الحسين من خلال هوية مذهبية، بل رأوا فيه إنسانا كاملا واجه الظلم المطلق بصدر عار دفاعا عن شرف الكلمة وحرية الاختيار. الحسين يمثل صوت المستضعفين في كل مكان، هو صرخة سبارتاكوس ضد العبودية، وهو نضال مانديلا ضد التمييز، لكنه يمتاز بنكهة ربانية وصياغة نبوية جعلت من شهادته منارة روحية لا تنطفئ.

الخطاب الزينبي وتخليد الثورة. لا يمكننا الحديث عن ثورة الحسين دون أن نتوقف بإجلال أمام الركن الثاني لهذه الملحمة، السيدة زينب بنت علي عليهما السلام. إذا كان الحسين قد صاغ الثورة بدمه في نهار عاشوراء، فإن السيدة زينب هي من حملت مشعل هذه الثورة في ليل السبي وطافت به في الكوفة والشام لتحول الهزيمة العسكرية المفترضة إلى فتح سياسي وإعلامي ساحق. لقد وقفت هذه المرأة العظيمة المثقلة بالجراح والمصائب وسط قصر الإمارة في الكوفة وفي ديوان الشام، ولم تتكلم بلغة السبايا المستضعفات، بل تكلمت بلسان أبيها الإمام علي بقوة وثقة زلزلتا أركان البلاط الأموي حين سألها الطاغية شامتا: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ أجابته بعبارة خلدها التاريخ وتعد من أرقى تجليات الرضا الإنساني والوعي الرسالي: ما رأيت إلا جميلا. ثم التفتت إلى الطاغية لتصدر حكم التاريخ الأبدي قائلة: فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. لقد كان هذا الخطاب الزينبي هو الرصاصة الأولى التي أطلقت على شرعية النظام الظالم، وهو الذي ضمن للثورة أن تبقى حية تتوارثها الأجيال. ولولا هذا الصوت الشجاع لحاول الإعلام التضليلي تشويه الحقائق ودفن القضية في رمال كربلاء.

الحسين نهج يتجدد. ندرك أن إحياء ذكرى الحسين ليس مجرد بكاء على أطلال التاريخ ولا استغراقا في الحزن العابر. البكاء على الحسين هو إعلان موقف، والدمعة هي بيعة للقيم التي قضى من أجلها. إن الحسين نهج مستمر، وكربلاء تتكرر في كل عصر، فكل أرض تشهد ظلما هي كربلاء، وكل يوم يواجه فيه الحق الباطل هو عاشوراء. السؤال الذي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه: أين موقفي من الحسين اليوم؟ هل أنا في معسكر الإصلاح والعدالة والصدق، أم في معسكر الساكتين والمبررين للظلم؟ إن ثورة الإمام الحسين ستبقى نداء حارا يوقظ النيام، وبوصلة ترشد الحائرين، ونورا يضيء دروب الأحرار نحو غد أفضل. غد تسوده قيم العدالة والكرامة الإنسانية التي دفع الحسين دمه الشريف ثمنا لها.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخته، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دود تقز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أمة تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

العرب والبنات، قصة الوائد الأول والرجل الذي كان يحيي الموءودات.

تحدثت كتب التاريخ والتفسير كثيرا عن وأد العرب للبنات قبل الإسلام، وأشارت إلى أسباب كثيرة وطرق عديدة اتبعها العرب لقتل بناتهم. ورغم ذلك قللت مراجع عدة من أهمية ما روي، واعتبرته مجرد قصص لا تستند إلى معايير العقل والمنطق. تختلف الروايات في تحديد تاريخ ظهور هذه العادة بين العرب وأول من سنها فيهم. بحسب الباحثين فإن هناك روايات تقول إنها ظهرت في الأول عند قبيلة تميم على يد زعيمهم قيس بن عاصم المنقري، ثم انتشرت في القبائل العربية الأخرى. وروي أن قبيلة تميم امتنعت عن دفع الإتاوة المقررة عليها للنعمان بن المنذر ملك الحيرة، فأرسل إليهم النعمان جيشا أكثره من بني بكر بن وائل، واستاق الإبل وسب البنات. فوفدت القبيلة على النعمان وكلموه في رد ذراريهم. حكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء، أي امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت سابيها تركت عليه. كان بينهن ابنة لقيس بن عاصم اختار سابيها ورفضت العودة لأبيها، فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا وقتلها. فانتشرت هذه السنة في تميم والعرب قاطبة بعده.

وهناك روايات أخرى تجعل قبيلة ربيعة أول من سن عادة الوأد بين العرب، إذ سبيت ابنة زعيمها، ولما أراد والدها ردها رفضت العودة إليه واختارت البقاء عند سابيها، فغضب والدها وسن لقومه عادة الوأد، ثم شاع في غيرهم من العرب. وظهر أن نسبتها إلى سيد ربيعة أو تميم يرجع إلى أن الرواة لم يقفوا على أول من أوجد هذه العادة، فنسبوها لربيعة وتميم لشيوعها فيهما أكثر من غيرهما من القبائل العربية، واستمرارها خصوصا في تميم حتى مجيء الإسلام. فيذكر الرواة حوادث وأد أقدم من زمن قيس بن عاصم بكثير، مثل ما ذكروه عن سودة بنت زهرة القرشية الكاهنة التي أراد والدها وأدها لأنها ولدت زرقاء، أي كان لونها مائلا إلى الأزرق كدليل على سقمها. والوأد عند العرب أقدم من ذلك، وربما يعود إلى ما قبل الميلاد. أما نسبتها إلى قيس فقد يعود إلى اشتهاره بوأد عدد كبير من بناته، يراوح بين 18 إلى 12 بنتا بحسب الباحثين. وعن أسباب الوأد، فإن العرب كانوا يائدون البنات مخافة أن ينزل بهم الفقر، إذ يضطرون للإنفاق على الذكور والإناث معا، خصوصا أن البيئة كانت شحيحة بالزاد كثيرة الفواجع والمجاعات، والإناث في هذه البيئة يأخذن ولا يعطين. وذكر إن بعض العرب كان يباهي بالوأد، وبعضهم يقترفه منجاة من احتمال متاعب بنات قد يؤسرن أو يسبين أو يزوجن بغير أكفار.

وبعض العرب كانوا يائدون نوعا من الإناث هو الزرقاء والشيماء، ذات البشرة الداكنة أو التي في بدنها بقع تخالف سائرة، والبرشاء التي بها نكت صغار تخالف بقية لونها، والكسحاء. وسبب هذا الوأد التشاؤم من هؤلاء. انتشرت عادة الوأد في القبائل العربية قاطبة ولكن بنسب متفاوتة، فكانت مستفحلة في القبائل البدوية مثل تميم وربيعة وقيس وأسد وهذيل وبكر ابن وائل، أكثر من القبائل المستقرة مثل قريش وخزاعة وكنانة. عزى الباحثون ذلك إلى أن القبائل المستقرة كانت أقل فقراً ولا تغزو بعضها بعضاً، فلا تخاف على بناتها عار السبي، خصوصاً قريش التي كانت تقيم في الحرم وتعمل في التجارة، فأمنت شر الجوع والخوف. ويتوقع أنها مارست الوأد كعقيدة دينية، فزعموا أن الملائكة بنات الله، فكانوا يقولون ألحق البنات بالبنات. تعددت أساليب الوأد واختلفت باختلاف سن الموءودة. إذا كانت صغيرة دفنت في التراب حية، وإن كانت كبيرة ألقيت من شاهق فتمزق جسدها، أو ألقيت في بئر فتموت غرقا. وفي بعض الأحيان تترك البنت حتى تبلغ من العمر 6 سنوات فيقوم الأب بدفنها. وذكر أن الأم كانت تحاول دائماً ثني زوجها عن وأد بناتها، وقد تتوصل معه إلى اتفاق يقضي بوأد نصف ما تلد من البنات فقط وإحياء النصف الآخر. ولم تكن الأم تسلم بوأد ابنتها إلا تحت التهديد من زوجها بهجرها أو طلاقها، فكان الرجل يطلب من زوجته وأد البنت التي ولدتها ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، إن رجعت إليك ولم تأديها ترسل إلى نسائها يجتمعن عندها ثم يتداولنها، حتى إذا أبصرته راجعا دستها في حفرتها ثم سوت عليها التراب.

لم يقتصر وأد البنات على العرب الوثنيين فقط، إذ قام بها بعض المتنصرين أحيانا، إذ نقل عن عدي بن ربيع المعروف بالمهلهل زير النساء إنه لما ولدت له ابنته ليلى أمر بدفنها، ثم غير رأيه فاستحياها أي تركها حية. وذكر الباحثون إنه بسبب تأصل هذه العادة في نفوس العرب قديما، كان الوالد إذا أدركته الشفقة على ابنته وأحب استحياءها يخفيها عن الناس لئلا يفطن إليها أحد. هكذا فعل عصيم بن مروان بابنته نظيرة أم حصن ابن حذيفة، ولم يكن له ولد غيرها، فلما ولدت له رق لها وقال لأمها استرضعيها واخفيها من الناس. سيدان من سادات العرب حملا لواء الرحمة وأنقذ من ظلمات الحفائر بنات كثيرات. قيل إن صعصعة بن ماجية جد الفرزدق سمي بمحيي الموؤودات، وكان السبب في مكرمته هذه إنه مر برجل من قومه تميم يحفر بئرا وامرأته تبكي، فقال لها صعصعة: ما يبكيك؟ قالت: يريد أن يئد ابنتي هذه. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: الفقر. قال: إني اشتريتها منك بناقتين يتبعهما أولادهما تعيشون بألبانهما ولا تئد الصبية. فرضي الرجل وأعطاه الناقتين وجملا فحلا، وقال في نفسه: إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. فجعل على نفسه ألا يسمع بموءودة إلا فداها.

القبائل البدوية إلا في سنوات الجدب والمجاعة، كما حدث بقبيلة مضر التي أجدبت سنين فأكلوا فيها العلهز، وهو طعام كانوا يتخذونه من وبر الإبل مخلوطاً بالدم ثم يشونه بالنار ويأكلونه من شدة الجوع، فكان ذلك سبباً من أسباب الوائل. وقد أرادت هند بنت معاوية من بكر بن وائل وأد ابنها لما ولدت لأنها لا تجد ما يعيشه، فمنعها جارها همام بن مرة من ذلك وأعطاها ذلولاً، والذلول ناقة حلوب، وأعطاها أيضاً لقحة أي امرأة مرضعة لإعالتها. أحياناً تم وأد الذكور لعقيدة دينية عندهم كتقديمهم قرابين للآلهة وفاء لنذورهم، كما فعل عبد المطلب حين أراد ذبح ولده عبد الله بأنه نذر إن ولد له 10 أبناء أن يذبح أحدهم للآلهة، لكن أخوة عبد الله لم يسمحوا بذبحه، واحتجت قريش على ذلك حتى لا تصير سنة فيهم، فافتداه ب100 من الإبل بناء على مشورة الكهنة.

عدد من الباحثين والمؤرخين يرفضون ما روي من قصص الوأد عند العرب قبل الإسلام، بل يفندون كل ما قيل في هذا السياق، خصوصا ما يتعلق بقصة قيس بن عاصم في كتابه الوأد عند العرب بين الوهم والحقيقة. قال الدكتور مرزوق بن تمباك إنه إذا أخذنا المجال الزمني الذي بدأ به الوأد كما زعمت روايات المؤرخين، يكون قيس هذا قد جاوز 40 عندما بدأ الوأد، لأن البنت التي يزعم أنها السبب في سنه الوأد لها زوج لم ترد أن تعود إليه، وستكون فوق 20 من العمر حين اختيارها لسابيها على أبيها وزوجها، وفي سن تمكنها من الاختيار. وقد أدرك قيس النبي وعاش بعده ومات في البصرة سنة 47 للهجرة، ولم يذكر أحد أنه من المعمرين، ويكون عمره دون 70 عند موته، قضى نصفها أو أكثر في الإسلام. فإذا أخذنا العمر وحده وجدنا أنه يستحيل أن يولد له هذا العدد من البنات بعد 40 من العمر ثم يئدهن جميعا. فقد روي أنه وأد 8 بنات أو 10 كما تزعم الرواية، أو 12 في رواية أخرى. الروايات تجمع على سيادة قيس ومكانته في قومه وحكمته وحلمه، وتذكر إنه حرم الخمر في الجاهلية على نفسه، ومن كانت له هذه المكانة في قومه والفضائل الإنسانية في نفسه لا يمكن أن يقدم على قتل ولده بهذه الصورة التي نقلتها كتب المؤرخين وبالغوا فيها. أوضح تباك إن الروايات تروي عن قيس إنه كان يكره قتل أعدائه، فكيف يقتل أولاده على هذه الصورة البشعة؟ كما إنه ليس من طبيعة الأشياء أن يبدأ الرجل عملا محدثا مهما كان حسنا أو قبيحا ثم ينتشر بسرعة مذهلة مثل انتشار الوأد كما زعم، لسيما إن القتل عمل تشمئز منه النفوس وتكرهه الطبيعة، خصوصا قتل الولد مهما كانت الأسباب والدوافع.

لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: لا تعد عادة النذور عن كونها حالة تفسير لمبدأ الشيء وضده، فحيثما حل الفقر والحاجة وضيق ذات اليد ونفاد السبل الطبيعية والشعور بالحيف والمظلومية والكبت، حلت النذور بوصفها اتكالاً على كل ما هو مقدس وأملاً أكثر ثقة بالآتي. النذر رسالة تمن لا تبدأ بليت أو لعل، إنما تبدأ مشروطة بنوع من العلاقة الديمقراطية بين العبد والخالق. لا تكتفي بالدعاء كوسيلة مخاطبة، إنما تلجأ إلى الوسيط توكيداً لطمأنينة الدعاء. ولا تقتصر عادة النذور على ملة أو مذهب، بل هي الأكثر شيوعاً في ثقافات الشعوب في مختلف بقاع العالم، خاصة في أوساط الشرائح الاجتماعية الفقيرة ذات المداخل القليلة. للنذور شروط وضوابط بحسب الدين الإسلامي، فلا يجوز النذر إلا بعد أن تنطبق عليه مجموعة اشتراطات بحسب الشيخ عبد الله كنعان.
1: شروط النذر، هذا النذر شبيه هذا لنذره؟ أولا أن يكون الناذر شبيه أن يكون بالغا، فلا يصح النذر من النذر منين؟ من الصبي، وإن كان شنو مميزا، ما يجوز النذر من الصبي، وإنما النذر ينعقد بالمن للبالغ، للبالغ زين. وأن يكون عاقلا فلا يصح النذر من المجنون، وإن كان جنونه إدواريا فلا يصح نذره وهو في حالة الجنون. ويجب الاختيار والقصد، فلا يجوز النذر منين؟ من واحد مثلا، فيجب أن يكون بعقله وصاح وقاصد ومختار، مو مجبور مو مغصوب بالنذر، الاختيار والقصد. وبعد وأن لا يكون ممن حجر على ماله إذا تعلق نذره بماله الذي حجر عليه، خوش عيني، فإن تعلق في ذلك المال سقط ولم ينعقد النذر. بعد أن يكون مقدورا عليه، مثلا واحد طخت عدة قال مثلا أنه إذا صار كذا أصوم الدهر كله، كل عمري أصومه، صعب جدا صعب جدا. أو مثلا قال إذا صار هيج عيني أعبر المحيط الأطلسي سباحة مثلا. أو واحد قال لله علي نذر إذا صار كذا أصلي 3000 ركعة بيوم واحد، أو أروح للحج مشي مثلا، هذا نذر صعب، فيجب أن يكون شنو؟ مقدورا عليه. بعد أن يكون النذر شبيه راجحا، راجح شنو؟ شرعا، يعني مقبول شرعا، مو واحد مثلا يقول أنه إذا صلي الله عليه نذر إذا صار كذا اليوم ما أصلي، ما يكون شي نذر، هذا ترك للواجب. أو فعل للمحرم إذا صار كذا مثلا أكل ضم وأبوي وفشخهم مثلا، هذا نذر شنو؟ مرجوح شرعا غير راجح، يجب أن يكون عقلا ومنطقا ودينا، وهذا شنو؟ شرعا مقبول، فلا يجوز الوفاء، لا يجوز النذر ولا الوفاء به ولا انعقاد شنو؟ النذر غير المرجوح وغير المقبول شرعا. بعد لا يصح نذر الزوجة بمن؟ بدون إذن زوجها. إذا تعلق النذر بمن؟ حق وين؟ بالاستمتاع من الزوجة. مثلا قالت وحدة لله علي نذر إذا صار كذا أصوم مثلا 10 أيام، زين، أكو زوج ما يصبر على مفارقة الزوجة هالمدة هاي الطويلة مثلا يعني، فلا يجوز نذرها إلا بإذن زوجها. أما إذا وافق الزوج فماكو إشكال. أما الولد فيجوز له النذر بدون ما إذن والديه، ولكن متى لا يصح النذر ولا يجوز إذن نذر الولد؟ إذا شنو؟ إذا كان ذلك يؤذي الأبوين، يؤذي الأبوين وأنهم شنو منعوه سابقا هو ما امتنع، فلا يجوز نذره ولا ينعقد، خوش عيني، إذا يشوف الأبوين أن هذا أذية لهم، أذية لهم من ناحية عطفهم، من ناحية حنانهم، من ناحية برهم مثلا، فلا يجوز الوفاء بالنذر إلا ولا ينعقد إلا بإذن والديه.

0: في العراق تحتل هذه الظاهرة مساحة واسعة من الوعي الاجتماعي كسبيل سري لقهر السلطة السياسية الباطشة، والتي تحمل في الغالب مسؤولية تعطيل الحاجات. فبعدد الغائبين عن البيت والوطن والذاهبين للحروب، وبعدد العاطلين عن العمل والفتيات اللواتي غادرهن قطار الزواج، وبحجم الخوف العراقي وفقره الذي لا ينقطع، تكون الحاجة للنذور. فمن يعقد النية للسفر من البصرة إلى بغداد فثمة نذر تعلقه الأم أو الأب أو الزوجة حتى يعود الغائب سالما غانما، وكأنه عاد من جبهات القتال في حرب لا تبقي ولا تذر. هل النذور من الثوابت النصية والنقلية العقلية، أم هي تجربة إنسانية يستمد منها الكائن المستلب طمأنينة نفسية تحولت بعد ذلك إلى عادة ومعتقد؟ أم يمكن قراءتها السلاح السري والمبرر ضد الدكتاتور والظالم والجاحد ومانع الحاجات؟ سابقاً كان يجري توزيع النذور بصورة عشوائية، إذ لا فرق بين مكونات المجتمع البصري. هذا الماضي يتحدث عنه الباحث الاجتماعي نبيل عبد الله.
1: وناس كانت تعطي ناس، وجار يعطي جار، وماكو بدون أن يفكر هذا الجار سواء كان مسلم أو صار مسيحي أو صابي أو كذا. يعني الفكرة فكرة إنسانية أكثر ما هي فكرة لها علاقة بالمذهب أو الدين أو علم ينتمي. الكل هو يشعر نفسه أنه هو بصراوي وعايش في هاي المحلة وخدمته للوطنة والبلده. يعني كان هو الشعار مالهم أو شعار أي إنسان هو أن يكون هو من البصرة أو سواء من المدينة اللي ينتمي لها ومن البلد اللي ينتمي لها. أما أنه هذا هو ينتمي له فلان دين فهو الهدف واحد. وشنو الهدف الدين؟ هو السلوك الصحيح للإنسان بالحياة، هو هذا السلوك، غير شيء بعد ماكو. أما أنه أنت مختلف عني هاي اختلافات موجودة، يعني مثل ما اسمك فلان واسمي فلان هم أكو اختلاف بالأسماء، فهي اختلاف بالأفكار بالهذا، بس ما تصف في بودقة واحدة هي بودقة الوطن وحب البلد. كل شيء له تاريخه، كل شيء له تاريخ، كل النذورات له تاريخ من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، من نذر إلى ابن إسماعيل ونزل الكبش عليه وصارت النذور. فالنذر هو شنو؟ عملية إقناعية للإنسان، يعني انه بدل ان انه يتعرض الى خطر معين او الى كذا ينذر. فهاي موجوده يعني، وعلى الشخص اللي ينذر ان يوفي بالنذر ماله، كان يذبح حيوان معين او دجاجه او ديك او خروف او ما شابه، يعني الاشياء المحلله للانسان. ما اشعر بها انا هاي بها اختلافات، بس بوجهات النظر. يعني ربما اكو بعض الاخرين يعني لعملية الإظهار، أكو شخص ربما يكون مثلاً أو شخص لا ينذر بداخله، يعني أكو شخص مثلاً ما يقول لك أنا فلان سويت، وأكو شخص لا يحب يبين هذا الشيء الادعائي. يعني فهي الحقب التاريخية المختلفة اللي يمر بها الإنسان ما تقدر تعاقب هسه المقابل ماله، لهذا عاش في هاي الفترة، الفترة هي مختلفة تاريخيا وسياسيا، ما تقدر أنت تقارنه في شخص عاش قبل 30 سنة وقبل 40 سنة.
0: عند مدخل باب أي مرقد اكتسب صاحبه درجة القداسة التاريخية الدينية، ستجد من يبيعك الخيط الأخضر، الرمز التشبيهي لثياب أهل الجنة التي وصفها الله في محكم كتابه المنزل. من هنا تصبح لهذا الخيط صفة لونية مقدسة يطلق عليه المجتمع العراقي اسم العلاج. لم يوجد له معنى في الاستخدام العامي سوى مفهوم التعلق وطلب النصرة من الولي القابع في الضريح أبد الدهر، كأن بهذا الولي الغائب الحاضر الميت الحي منشغل بفك خيوط الناس المعقودة بشباك قبره، خيوط كثيرة تدل قوة ربطها على الضعف، كذلك على أهمية الحاجة وعسرتها. متشابهة حد الاختلاف ومختلفة حد التشابه، لكن هاجس القادمين بإيمان النصرة وأهمية المطلب تلهمهم الطمأنينة بأن قدرة الولي قادرة على التمييز وفك الشفرات، خاصة وأنهم قد همسوا برسائل حاجاتهم لحظة ربطهم للخيط في الضريح والتوسط بها إلى الله. ومهما كان حجم الفضول فلن يتمكن أحد من معرفة الحاجات المرسلة، إنه شرط النذور وضرورة تحقيقها. وقد بلغ خوف السلطة يوم ذاك من تلك الحاجات المهموس بها مبلغاً كبيراً، الأمر الذي قادها إلى توظيف من يسترق السمع. سنحكي لكم عن ملف وجد من بين ملفات كثيرة في مديرية أمن كربلاء، أفاد التقرير المكتوب بخط اليد من قبل ضابط التحقيق والمرسل إلى مدير أمن المديرية في عبارته الهامشية التي تقول:
2: اعترفت المدعوة كريمة هاشم زباري بجريمة التطاول المعلن على كيان الدولة وأمام الحاضرين من الناس في ضريح الحسين، وبأنها قالت: أريدك أن تنتقم من الذين قتلوا أولادي، علما أنه قد تبين بعد التدقيق والتحقيق اشتراك أولادها قاسم وعباس وأحمد في صفحة الغدر والخيانة، وقد تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم. لكم الأمر سيدي مع التقدير.

هذا هو نص التقرير، ويمكن للسائل أن يسأل من تبقى لكريمة أم قاسم حتى تتمتم نية النذر بخيط يربط في الضريح. ويا ترى هل حالفها الحظ عند قدومها المشؤوم آنذاك في ربط الخيط؟ وهل نمني النفس أن لا تكون كريمة من ضحايا المقابر الجماعية؟

في الضريح تكون للخيط الأخضر العلق وظيفة أخرى تظل وفية لعلاقة الربط المقدسة، حيث يؤدي الخيط دور القيد في صورة تراجيدية واقعية، بطلها إنسان يربط من يده أو قدمه بطرف من الخيط، فيما يربط الطرف الآخر في شباك الضريح. قال أحد سدنة الأضرحة المقدسة عن هذه الممارسة بأنه قيد من الإيمان المادي والروحي ابتكره الإنسان ليصله بالتحرر من قيود مرضية ضاق ذرعا بها، محدداً المقصودين بها بأنهم أولئك المصابون بالأمراض النفسية والعصبية التي نفدت سبل الطب في معالجتها والتي أحالتها الطرق المسدودة إلى دنيا العرافين والشوافين، الذين بدورهم شخصوا مثل هذه الحالات على أنها مس من الشيطان أو أن ثمة جناً من النوع الخبيث قد تلبست جسد العليل، وأكد بأن هذا التشخيص لا يمكن اعتباره كذبة بل هو حقيقة شهدها بنفسه في أكثر من حالة. وفيما يخص العلق فقد وصفه بالحبل الذي يشد الصراع ويقربه بين المقدس وهو الولي والمدنس وهو الجن الخبيث، وإن من علامات بدء الصراع هو صراخ الشخص المربوط في حالة هستيرية تشبه الصرع، هي حصول حالة من فقدان الوعي المؤقت للشخص موضوع الصراع.

مهما كان حكم العقل على هذه الممارسة، فهي تبقى واحدة من العناوين المؤدية والمعبرة عن معتقد الإنسان في التحرر والاكتشاف، ختامها بخور وشيكليت تنهمر على رؤوس الطائفين حول الضريح. وعندما نسأل عن أسبابها، سنسمع من يخبرنا بأنها مقدمة فرح وابتهاج لنذر تحقق. لا يتعدى كبشا سمينا سيراق دمه في صحن المرقد الفسيح، أو يطلق سراحه تائها حسب نية النذر التي عقدها الناذر يوم همس بحاجته الساخنة في برودة معدن الضريح. وحتما سنسمع قبل أن نغادر بوابة المرقد من ينادي على الداخلين والخارجين من الناس لشرب قدح من الماء أو العصير أو اللبن. ويعود الشيخ عبد الله كنعان للحديث عن أشكال النذر، وبين أن هناك حالات لا يصح أن تكون نذراً.

0: رجال نذر أنه يصدق بمبلغ معين، يعني نذر وصار عليه نذر هذا ومات، فلا يجب الوفاء به منين؟ من تركته، ما يجب من التركة قصدي من الإرث، ولكن يستحب أنه الورثة من حصصهم يجمعون ويوفون شنو؟ نذر الأب، نذر الأم، نذر الأخ مثلا، خوش عيني، ويوفون بنذرة. أبو أم قالوا لله علينا نذر، إذا كبرت هاي البنية بتنا نزوجها السيد، نزوجها الفلان العلان، ما ينعقد النذر ولا يجوز، مو بكيفهم يصرفون بحياة بتهم هذا الشكل، فلا ينعقد نذر الأبوين في زواج بنتيهما. واحد وقلت لك مثلا قال لله علي نذر إذا صار شيء شنو أزوجها الفلان سيد، نذرها الفلان سيد، فماكو هيك حكي ولا ينعقد. زين، أنا إنسان نذر صوم مثلا، نذر صوم اليوم صوم معين مثل قلت لله علي نذر باكر أصوم، خوش عيني، يجوز لي أسافر حتى أفطر؟ يجوز، ثم تقضي ذلك اليوم في موعد آخر أو في يوم آخر إن شاء الله.
1: تحقيق النذور يمنح الناذرين الكرم ويزيدهم ثقة بالولي الذي أشفى سقمهم أو قضى حاجاتهم المحيرة، حينها يصبح من الصعب إقناعهم بقيمة الدواء وحكمة العقل، ويبقى الخيط والضريح سكتي قطارهم إلى الرضا بالحياة وقوتهم النافذة والمتحدية للمجهول والطواغيت. لكن من يحدثنا عن تلك الجدلية غير الفلسفية بين الخيط والضريح أو بين الضريح والخيط، وكيف كان أمر الحاجات دون خيط أخضر وضريح مقدس؟ وللحديث عن جدلية النذر غير الفلسفية هذه، يقول الكاتب والروائي مرتضى كزهر:

فكرة النذر هي ممارسة قديمة قدم الإنسان نفسه. في العراق قديما كان الناس إذا اشتد القحط والجفاف يقدمون القرابين للآلهة عشتار، وعشتار بدورها تقوم بإنقاذ الإله تموز، وتموز هذا هو إله الرعي والنمو. اختطفته آلهة الجفاف في الأرض السفلى، وحينما تنقذه عشتار ويعود إلى هذا العالم يبدأ فصل الربيع أو شهر نيسان. فنيسان هو استجابة للقربان أو النذر، وهو أيضا عرس أو زفاف بين الآلهة ينتظره الناس ليرعوا أغنامهم ويمارسون الزراعة وباقي أمورهم الحياتية. التعامل مع النذر يشبه، يعني يشبه التعامل مع الآلة، فهو يتم بنحو ما بطريقة برمجية تشبه التعامل مع الآلة. اليوم مثلا كل الأجهزة والتطبيقات لا تخلو نهائيا من الأداة الشرطية التي هي عبارة عن جملة منطقية، إذا فعلت كذا فافعل أنت كذا. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا يستلم أوامر، وهذه الأوامر كلها شرطية ملخصها يعني المنطق القائل if I do that you do this. الإنسان يفعل ذلك لأنه يؤمن أن هذه الآلة لا تخطئ، لأنه هو من لقنها وهو من جعلها خاضعة لنظام بسيط. فكذلك من ناحية أخرى يقيم البشر النذور للإله أو للولي الصالح، لأنه يؤمن أن هذا الولي الصالح معصوم ولا يخطئ، أو هو مطلق على الأقل بشكل من الأشكال. ويبقى السؤال، ماذا تستفيد الآلهة من القرابين؟ في الحقيقة الأديان الإبراهيمية التي هي أول من ألغى فكرة النذر البشري أو القربان البشري، لأن الناس كانت تستخدم الناس البشر ويعني من خلال إغراقهم في الأنهار أو حرقهم أو إلى آخره كنذور. الديانة الإبراهيمية حسب قصة النبي إبراهيم القرآنية، بعد أن منعه الله عن ذبح ابنه، فهذه كانت بشارة لإلغاء أيضا النذور أو القرابين البشرية.

0: الموت يلد الحياة. المغتسل جرح كبير في وجه المدينة. سنسلم بأن قائل هذه العبارة هو شخص من جيل الحروب العراقية، فهل تصدق العين ويقبل العقل أن تتم مباهج الفرح والسرور في قلب بناء أحد مغاسل الموتى؟ تلك المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين راقصة مزغردة وبين باكية مستكينة، كانت تؤدي نذراً عليها. صبيحة غانم صادق ذات 37 عاماً، متزوجة منذ 13 عاماً، تحلم أن تكون أماً، وبعد طول انتظار جاءها اليأس بفكرة تبني طفل من ملجأ الأيتام. لم تفلح الفكرة، لكن ثمة نصيحة من امرأة مجربة ألقتها في أذن صبيحة الحالمة ببطن منتفخة بجنين ترتضيه كيفما كان جنسه أو شكله حسب ما قالت. كانت النصيحة أو الوصفة المجربة أن تعبر 3 مرات من فوق جثة امرأة ولود في حياتها، يضاف إلى ذلك أن تغتسل بمدعكة أو ما تعرف بليفة تغسيل الجثة في غسلها 3 دورات شهرية. تم الالتزام بشروط وتعاليم الوصفة، ونذرت صبيحة في لحظة طيش يائسة أنها لو حملت بعد هذه الممارسة التي داست من أجلها الخوف الفطري من الموت والميت فسوف ترقص وتغني في فناء المغتسل. وبعد أن عرف السبب بطل العجب، لكن يبقى السبب والمسبب فيما يتعلق بحملها متأرجحاً بين القبول والرفض، غير أن ما يهمنا هو أن صبيحة قد تحقق حلمها وحملت وأوفت بنذرها الغريب، وهي تحمد الله على رحمته وقدرته ورزقه. ويصف الكاتب والروائي مرتضى جزار ملامح بعض النذور بالإبداعية وأنها تتناسب وحجم المستحيل، حيث أن هناك نذوراً تحمل بعداً رمزياً سامياً.
1: ملامح النذر أيضا بقيت واضحة في مناطق العالم وفي المناطق في الجغرافيا التي انتشرت فيها هذا الأديان. وفي الحياة العراقية اليوم يلاحظ بقايا مفهوم النذر، بعضه ديني شرعي وبعضه تتسامح معه الشريعة. في الحقيقة هذا الجزء الذي تتسامح معه الشريعة، هذا الجزء هو الذي يحمل بعدا رمزيا كبيرا، ويحمل بالحقيقة عناصر درامية في حياة الإنسان. فتراه يدخل في الشعر والأدب والغزل والشعر الشعبي وإلى آخره، وتسمع وتقرأ أحيانا في القصص الشعبي والمحكي الشفاهي الكثير من القصص الغرامية وحواديت العشاق. وهذه كلها نوع من أنواع السايكودراما. يعني حسب التفسير الأرسطي للسايكودراما، السايكودراما تساعد على التطهير، يعني النذور قد توجد حلا حتى لو كان مؤقتا لضخ الإنسان بنوع من التطمين والاستقرار أو الأمل، لأن النذر هو الأمل. يعني حتى لو كان هذا الولي الصالح أو الآلهة مثلا هو المكان غير المناسب، مع ذلك فالنذر ساعد الناس كثيرا في التحلي بالأمل وترقب الخير. فالنذر هو ممارسة تطهيرية تجعل الإنسان يعلن وفاءه وعواطفه. هناك أيضا نسمع مثلا عن نذور غريبة يعقدها الإنسان والنساء بشكل خاص، كلما كان المطلوب صعب المنال أو شبه مستحيل أو يعني مسببا لفرح أو فرج أو حلم كبير، مثل النذور التي كانت تعقدها الأمهات والأخوات لعودة ذويهم من الحرب أيام الثمانينات مثلا. فالكثير منها كان غريبا يعني وإبداعيا في الحقيقة، ويتفنن في اختراعه. وهذا يشير إلى صعوبة الانتظار، يعني هذا تعبير عن الصبر الشديد مثلا، أو صعوبة الانتظار وثقل أو يعني كثاف أو ثقل. وحينما يعقدن النذور تتغذى أرواحهن بالطمأنينة وتوقع قدوم الغائب.

ومع تطور الطب وإمكانية السفر للعلاج وحرية المرأة في اختيار شريكها الأنسب وإمكانية إيجاد الحلول لحاجات كانت عصية، يبقى النذر هو الطريق الذي يختاره الكثير من الناس. هل لأن النذر مرتبط برحمة المقدس؟ أم لأن إطلاق النذر يشعر الكثير بالطمأنينة النفسية؟ لأن الحاجة قد أرسلت إلى ولي أو صاحب كرامة مجرب. تعالوا نسمع براحة النذر وأريحيته، وهل تأتي النذور بثمارها دائماً؟

0: مو شرط اكون بهم يتحققان اكون ما يتحقق حسب النية، اكون ياس صافي العفو واكو لا، فاكون بهم يتحققان والحمد لله اكو لا.
1: يمكن حسب النية، لانه اي مرات انه انذر ويتحقق ومرات لا ما يتحقق.
2: يعني مو كل نذر نذرة، ويعني اصلا هو امنيات تعتبر هي هذه النذور، يعني اغلبها امنية، يعني مو كل امنية يعني نريدها ونتمناها تصير، والنذور مو كل نذر، يعني ربما مرت أنا صدفته يعني انذرت يعني إذا تحققت لهاي الشغلة مثلا أذبح أو هيك يعني دي الوجه الله سبحانه وتعالى، صارت وياي مرتين وهواي ما صارن يعني والحمد لله والشكر.
3: مو كل شيء احنا ننذر له أو نحقق أمنياتنا، لأن أكو شغلات ما ننذر لها وما تحقق، مو معناها أنه هذا النذر راح ننذره راح يكون حتمي. ما تحقق أنه أنا صف سادس علمي أول سنة انذرت أنه أنجح، إذا نجحت راح أذبح، ما صار هذا الشيء. السنة الثانية صار بدون نذر،
4: والله مو شرط، هو يعني هاي أمر رب العالمين، مو أكيد يعني جزم أنه إلا يتحقق النذر، يعني هاي أمر الله، وأنت نيتك خالصة للإنسان اللي ينذر بعد أنه يقبل أو ما ينقبل، هاي أمر رب العالمين، مو قطعا مو شخص.

0: تحت عنوان قدور الأحزان والنذور والتحدي، كتب أحمد علي خان قائلاً:
1: دأبت أمي في حرص على كتمان سر اقتنائها لقدرين من النوع الكبير كتب على الأول اسم الإمام الحسين عليه السلام، وعلى الثاني اسم أخيه العباس عليه السلام، ومهما كانت منزلة من يطلبهما معا أو انفرادا من باب القرض الذي لا يتعدى يوما واحدا، فإنها لا تملك سوى الاعتذار عن الطلب قائلة لمن كان: إنها قدور مباركة لا يطبخ فيها غير زاد الحزن والنذور. وتمضي أمي في مستهل كل عام على جلوها بسبب تعرضهما للنار أيام الطبخ في عاشوراء. لم تكن هذه النار الملتهبة تحت القدور شبيهة من حيث الفكرة بنارنا المعروفة، كذلك لم يكن الطعام المطهو داخلها هو ذات الطعام الذي نتناوله دائما. إنه صنف يراه القائمون بالطهي مختلفا في الذوق والمذاق وفي القيمة والمقام، كذلك في العبرة والاعتبار. والقدور تحمل قيمة الحياة الحاوية لكل معاني البقاء. يوم ذاك لم يكن الرز والقيمة والعدس والحمص واللحم والهريس سوى عدة قتال ثورية أو منشور سري سياسي يستمد قوته من المنع في أيام عشرة عاشوراء الحرام، أيام نظام صدام حسين البائد. تنشغل آنذاك الحكومة وأجهزتها الأمنية بمراقبة هذه القدور أو بمنع اشتعال النار تحتها. استمرت حرب الطف العراقية بين القدور والحكومة زمنا طويلا، كانت كفيلة بزرع الكثير من النذور المفخخة في قدور أخذت تغلي بلا هوادة، حتى تحقق نصرها المعني بسقوط رأس النظام الذي وجد في حفرة لا يتجاوز قطرها سعة قدر واحد. حان الوقت لتدخل هذه القدور في حرب نذور جديدة تبحث عن الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. يقول الطباخ الحسيني عباس مهدي: قبل أيام سألت أمي عن قدريها الأثيرين، فأجابتني بأنها أقرضتهما لأحد الجيران وأنها ستأخذ هريسها في يوم العاشر من محرم لتمزجه مع هريس الجار. لحظة إذ خطر لي بيت الشعر المعروف، لكني تقصدت أن أستبدل الكلمة الأخيرة في البيت من القدر إلى النذر، فقلت: ناري ونار الجار واحدة عليها ينضج النذر.

وبطعم الحزن والسواد والبكاء ينتصف العاشر من محرم عرس القاسم، تظهر الشموع وأقداح العصير والحناء، وتفتح النساء شعورهن ويدبكن برقصة حزن باكية لا طمات على شاب هو قسيم الحياة والموت، قسيم الزواج الذي منعه ظلم الموت من أن يتحقق، وظلم السطوة الرخيصة على عيال الإمام الحسين وصحبه. في العرس الضمني للقاسم تنتظر الأمهات طقوس النذر وتحنية راحات أكف بناتهن وإيقاد شمعة، وفي القلوب نذور لزيجات عجولة لفتيات يخفن العنوسة، وحال البلاد يضيق على الرجال، ينافسهن في ذلك الأرامل والعوانس، ولا تتوقف النذور عند مجلس حسيني واحد، وإنما يتجدد النذر نفسه في كل مجلس بيت، وكأن ذلك دعما وإصرارا سيحرج الولي على إيفاء النذر. والغريب أن ثمة من تسرق فنجانا من صاحبة المجلس خلسة وتطلب نذرها، وعندما يلبى النذر تأتي بدزينة فناجين وتفشي سر نذرها الذي تحقق. لا قصاص لسارقات الفناجين غير زغرودة ودموع يمتزج فيها الخشوع والفرح. كيف تكونت تلك الطقوس؟ وما هي قصة عرس القاسم؟ وكيف تشكلت داخل تلك المأساة الدامية؟

0: أول شيء هاي ذكرى لأهل البيت، وثاني شيء يقولون إنه هذا الذكرى تنطم رعد، لما تطلب شيء بنية صادقة راح يتحقق إن شاء الله. والله أشياء بسيطة مثلا نجاح أو نال، يعني أشياء شغلات الحمد لله والشكر يعني تصير
1: من الشعائر اللي إحنا متعودين عليها، واللي عنده مراد أكيد يطلبه إنزين، وما أظن أحد طلب ورجع خاد. كل الأماني اللي طلبوها من صينية القاسم يحصلوها، على شرط أنه كل سنة هم يبلشون بهذه المراسم وبقتها. أنا إن شاء الله راح
2: أطلع أرعد النساء أن البنية إذا أرادت تشيل صينية مات القاسم أنه إلها هي الزواج، بس مو شيء ثاني. بس أنا العام الصراحة جربتها، أنه قلت كل سنة إذا شيل سنة القاسم من خطب يعني نذر كل سنة، وصارت الحمد لله. وكذلك نفس الحالة أنا هم أحضر مجلس من أشوف مثلا من يذر سنة القاسم عليك الموضوع يصير، وإذا حالة حامل أو حالة يردون طفل بعد الوضع.

مسكينات نساء هذه البلاد، يطلبن حاجتهن حتى في الأحلام، وعندما يستيقظن مبتهجات من معطيات الرؤيا يبقينها في صدورهن خوفا من الحسد. كثيرة هي الزيجات التي جلبتها مجالس العزاء الحسيني، وكثيرة هي الخصومات الاجتماعية والأسرية التي حل خصامها البكاء المشترك على مشكلة يجدنها هي الأكبر، وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وموقف العقيلة زينب في طف كربلاء المقدس، ومسير السبي الأليم وموقف العقيلة الشجاع أثناء السبي، وكذلك الوقوف بحضرة يزيد بكل شجاعة وقوة وقول خطبتها الشهيرة.

0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بيد الحمزة كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء كيف وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهلين تدعوهم والله يا يزيد لتردن وشيك الموردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت برعيتك فكت كيدك مسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
2: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم فارغ

بعد بعيد. ومن تلك التقاليد هي جانب النذور. فنذور اليهود مثلا على سبيل المثال ليس الحصر هو النذور التي كانت تقدم في عيد الفصح. وعيد الفصح عند اليهود يمثل عبور اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر وتخلصهم من العبودية. هذا العيد يبدأ مع مطلع شهر آذار بالضبط في يوم 12 آذار ويستمر لغاية 15 نيسان، حيث أن نشوف اليهود يحتفلون في هذا العيد ويقدمون النذور. وشرط النذور اللي تقدم من قبل اليهود هو بها شرطين أساسية. أولا أن تحرم تقديم الخمر بأي شكل من الأشكال خلال فترة النذور، وأن يكون النذر من المال الحلال ولا يختلط بشائبة من الشوائب. وكلمة ذو الكفل في العبرية تعني الله يقويني. عندما يزورون نبي الله حزقيال أو نبي الله الكفل كانوا يرددون فالترنيمة حقيقة لطيفة هي على حد تعبيرهم: يا النبي يا النبي تحفظ لي غيابي ونشعل شموع العسل ونزور النبي. كانوا يرددون هذه الترنيمة عندما يقومون بزيارة. كذلك يقومون بذبح الماعز أو الحمل ليلا ويلطخون بدمائه الأعتاب والأبواب، وذلك باعتقاد اليهود هو إبعاد الأرواح الشريرة. كذلك يؤخذ هذا اللحم ويشوى ويؤكل من قبل العوائل اليهودية. هذا باختصار هو شيء قليل عن النذور في الديانة اليهودية.

والنذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة اليهودية، فله شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحاً ومقبولاً. وأهمها، أولاً يجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً حراً في غير وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر واعترض حال سماعه، وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن اعترض زوجها عند سماعه بالنذور، وهكذا الفتاة التي في بيت أبيها، ويتضح ذلك في سفر العدد، حيث يوضح العهد القديم أن الابنة في بيت أبيها وكذلك المرأة في بيت زوجها ليست حرة في نذر شيء من دون موافقة الأب أو الزوج، فربما كان الأب أو الزوج غير قادر على الوفاء بنذر الابنة أو الزوجة لقصر ذات اليد. كما يرى بعض علماء اليهود أن ما كان ينطبق على الابنة ينطبق أيضاً على الابن إذا كان قاصراً وما زال في عصمة أبيه. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ذلك، لأن الأرملة أو المطلقة ليست تحت سلطة أب أو زوج، بل هي المسؤولة عن نفسها، فكل ما تلزم نفسها به يثبت عليها ويتحتم وفاؤه. ثانياً، يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً، وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً في بيت الرب. وتنقسم النذور إلى نوعين رئيسيين، أولاً إما أن يكون النذر عهداً يتعهد به الإنسان ووعداً بإيفائه أمام الله، مثل ما فعل يعقوب عندما رأى في الحلم السلم الصاعد إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، ونذر يعقوب نذراً قائلاً: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. وكذلك حنة امرأة القانة التي نذرت نذراً وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظراً إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وقد نفذت وعدها وأعطت صموئيل ابنها للرب. ويعود الدكتور جعفر المنصور متحدثاً عن ملامح النذور في المسيحية.

أما بما يخص الديانة المسيحية واللي تتعدد كنائسها وطوائفها بالبصرة، حيث أنه معظم الكنائس تتواجد في منطقة البصرة القديمة أو محلة الباشا كما يسمى، وكذلك في العشار، فكانت تحتفل بأعيادهم وكذلك في مناسباتهم الدينية، وأحيانا يحضر بعض المسلمين إلى تلك الاحتفالات، بل مو بعض المسلمين، بعض رموز المسلمين وعلماء الدين في البصرة يحضرون الاحتفالات المسيحية. تقدم في هذه الاحتفالات الوجبات اللي يصنعوها المسيح واللي تكون مميزة حقيقة. وما لفت انتباهي أنه مثلا كنيسة السريان في العشار وفي أيام الحصار الاقتصادي كانت تعيش مدينة البصرة خلال تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك جمعيات أهلية خيرية تقوم بتوزيع النذور وتوزيع الهدايا على العوائل المتعففة من المسيحية، وحتى معالجة المرضى، وخاصة يعني جمعية معالجة العميان كانت تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات وتقديم العلاجات إلى وتقديم الوجبات الغذائية إلى الفقراء من المسيح، وأحيانا أصلا للمسلمين بعضهم، وكانوا يشاركون المسلمين في احتفالاتهم الدينية ويحضرون حتى احتفالات أو مجالس العزاء في عاشوراء.

وأروع ما في النذور عندما تكون لفائدة مجتمعية، كأن يفي طبيب نذرة مثلاً أن يعالج مرضاه مجاناً ولمدة زمنية وهو من يتكفل بذلك، أو يبيع صاحب متجر بضاعته بالمجان، حينها يتوزع ريع إيفاء النذر بين كل الطوائف والأديان.

0: اجت ونسويات تمن وهاي فنسر في الطبخ يعني. فالسنه هاي عرضت عليهم عرض انه قلت لهم انه هذا التمن وهذا كله راح يندب وما حد راح يستفاد من عنده. سويناه على شكل اكياس هيك صغار على حجم نص كيلو نص كيلو، خلينا العوائل الفقيره تستفاد من عنده باستخدامات اكثر. النذور انا وياها، لكن النذور لما تكون مساعده العالم، لان الوضع الان متازم ويحتاج المساعدة.
1: هو أكيد الشعار الحسينية اللي قائم على أنه العزاء واللطم واستذكار مصيبة الإمام الحسين والتأثر بها لابد أن تكون حتى استمرارية أو حتى نتأسى بها ونتأثر بها ويعني نمشي على هذا الطريق. لكن يعني المنافع الاجتماعية اللي يقدمها الشخص أكيد تكون مفيدة وتكون يعني الشخص اللي يتأسى بالإمام الحسين والشخص اللي يتأثر بالإمام الحسين أكيد إذا يقدم المنافع الاجتماعية للناس طوال السنة هذا أكيد تكون مفيدة وتكون اجتماعية أكثر مما اللي التوزيع اللي يقتصر على شهر محرم أو الأشهر هذي.
2: هذا وضعنا كلش تعبان، وبالنسبة للإنسان يحتاج الأموال يحتاج يكون نفسه. أبسط شيء الدكتور تروح له معاينة 15,000 وأكثر وأكثر وأكثر، كل من دكتور اختصاص. بعدين مين واحد يجيب فلوس يجيب يكون عائلته؟ طبعا اذا يستاهل ويا المواطن طبعا يصير حل يصير فتشي شيء اكيد.
3: والله كل من رايه، بس بالنسبه لي انا رايي والله اشوفهم صارت مسابقات على هالطبخ وعلى هاي العالم. هسه تنصب المواكب والاف المواكب جاي تنصب وجاي تصير تبذير بس ما بيه فايده. بس اكو هواي امور تستفاد من عندها. مثلا هسه اكو ناس حصر عليها بايام مو ايام محرم، ايام العاديه اكو ناس نام بدون عشاء. يعني هي لو يكون هذا اللي يسوي مأتم بايام الحسين يوزع بهاي الفقره الحسين راضي عليه، لان يعني هو كله للحسين، كله لله عز وجل. يقول لك الحسين هو اسعد الفقير، ما ظل فقير. اللي عنده مثلا كين هدوم ملابس غيره جاهم مثلا تميته فقير ماكو، واشوفه افضل من هاي المواكب اللي جاي تنصب جاي يصير تبذير بشوارع اكثر من اللازم.

اليوم يا سيدتي يا عقيلة الطالبيين، تشاطرك المصريات الحزن والعطش، الفقد والظلمة، والنوم بعيون بكت حتى نامت صغيرة من اليأس والتعب. تسألك البصرة بحق الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين، كم من النذور يحتاج أهل البصرة حتى تلبى حاجاتهم، وكم من الأرواح تزهق حتى يعيش أهلها بكرامة. وكأني بك تصرخين الآن وأنت تحملين بين يديك كل الدماء الشهيدة الشريفة، وتصرخين صوب السماء: اللهم تقبل منا هذا القربان.

لمن يسمع، لكل ما يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

احنا ربما في كثير من الاحيان غالبا عندنا علاقات عميقة. هسه علاقات عميقة قد نعتقد انها ماذا؟ انها علاقات شنو؟ عميقة. يعني احنا نعتقد انه عندنا علاقات عميقة. هسه بمن علاقاتنا عميقة؟ بهن، واحد باخوه، بامه، بابوه، مرات بصديقة. مو الأصدقاء غالبا لهم مكانة واضحة في مجتمعنا. صديقك من صدقك وكذا، والصديق آخر بمعنى أنت، هكذا يقال في الأثر. المهم هذول كلهم لهم مكانة في حياتك، وأنت كذلك لك مكانة في حياتهم. وهنا المكانة هي لا يمكن اختزالها بالمكان، بحيث الصديق يروح ويغادر ويهاجر وكذا وما يجمعكم مكان، لكن المكانة تبقى في القلب، قارة في القلب، ثابتة في القلب. وهذه المكانة من الممكن أحيانا أنه هي تتضعضع، يصير بها مشكلة بسبب موقف، بسبب كذا إلى آخره، ويترك هذا الموضوع ندبة في القلب، مو جرح في القلب. وكثير من الآداب والفنون عالجت هذا الموضوع، تكلمت عن خيانة صديق أو كذا إلى آخره. مو لا يا صديقي، أغنية كاظم الشهيرة. ويعني كثير من موروثنا يحتفي بالصداقات ويحتفي بالأخوة ويحول الصداقة إلى أخوة، يعني أنت أخوي كذا إلى آخره، يريد أن يرفع من شأن الصداقة. طبعا الصديق إذا رفعت من شأنك تقول له أخوي، والأخ إذا ترفع من شأنك تقول له أنت صرت صديقي، وهكذا. يعني العلاقة متشابكة بين الأمرين. لكن احنا غالبا كيف نؤسس هذه الصداقات مثلا؟ هذا السؤال. هسه واحد يفتهم علاقة بأمه وأبوه هي علاقة دم، مو رابطة بيولوجية كذا إلى آخره. لكن علاقته بالمحيط الآخر، بمحيط يعني بالصداقات، بمجال الصداقات، هي علاقة هو يفترض هو كشخص يكون ذكي بتأسيسها. ولذلك أكو ناس هم أذكياء باختيار أصدقائهم، بتأسيس الصداقات. وأكو ناس يعانون، ليش؟ لأن ما عندهم هذه الشبكة. يعني ما عنده صديق، إذا يصفن يجد نفسه وحيدا، وهذا عالم صعب، يجد نفسه وحيدا، ما عنده حتى صديق واحد، ما عنده صديق واحد ما متوفر. ولذلك أنا شاهدت مرة في لقاء مراسل يسأل الناس، فواحد رجل كبير قال له صديق أنا توفى وراح، يعني وظلت هذه الخانة فارغة، كأنما ماكو واحد قادر على أن يملأ هذه الخانة. لأن المسألة تتجاوز الرفقة، تتجاوز الصحبة، المسألة عميقة جدا. يعني تتجاوز أنه واحد يقعدك بالقهوة أو يسايرك بالحكي، أو ونيس يطلع وياك ويسافر وياك. مسألة الصداقة مسألة معقدة، خصوصا إذا فهمناها بشكل حقيقي. اليوم احنا ما راح نتكلم عن هذا الموضوع، اللي هو شنو؟ اللي هو موضوع غائر ومعقد وكذا إلى آخر. راح نتكلم عن جانب آخر تماما مختلف مقابل لهذا الجانب. العلاقات البسيطة الصغيرة العابرة، علاقاتنا بالغرباء، قدرتنا على فتح حديث مع غريب عابر، من عرفه، من عرف حتى اسمه، من عرفه من أي محافظة، من عرفه شنو يشتغل، من عرف هو عنده رصيد بالبنك لو لا، غني لو لا، ها متزوج او لا، من عرف تفاصيل حياته. لكن نخوض معه حديثا عابرا. مو هاي مفهوم العابر غالبا يدل على انه ماذا؟ على انه الحديث مو يعني ما بي قيمه، مو مهم، مو جوهري، مو كذا. وغالبا مفردة الانسان العابر تشي بشكل من الأشكال على أن هذا الإنسان هو شنو؟ ما إلى مكانه، مو مهم، كذا إلى آخره. لكن صادفتني دراسة غريبة إلى أبعد الحدود تتحدث عن أهمية هذا الإنسان العابر، عن أهمية خوض نقاشات وحوارات مع أناس إحنا ما عندنا علاقات وياهم، أناس إحنا ما مرتبطين بهم، ما تجمعنا بهم أشياء عميقة يعني. وهذا شيء ربما مثير ومهم ويدعو للنظر.

قرأت مقال لأحد الكتاب يتكلم فيه عن أنه كيف يمكن أن يكون حديثنا مع إنسان معين أو أي شخص، هاي مفردة أي شخص يعني إحنا ما نعرفه بالضرورة، ها؟ كيف يكون هذا الحديث مثمر؟ إحنا غالبا نبحث عن أرضيات مشتركة في تكوين صداقاتنا، لازم واحد يشبهني بشيء، عندنا اهتمامات مشتركة كذا إلى آخره. كيف يمكن أن يكون الحديث العابر؟ إحنا طبعا أغلب الناس في كل العالم لا يتطلعون غالبا إلى المشاركة أو التواصل مع الغرباء الجدد، غريب، يبقى غريبا هذا الغريب الذي تكلم عنه محمود درويش في قصيدة رائعة يوصف بها تشيع الغريب، ها؟ واحد غريب لاقاه هو يعني بالقصيدة يشرح انه هو شاف له جنازة، ها؟ وظل يمشي بهاي الجنازة فيحكي عن الغريب، يحكي شأنه ما هو يعرفه، مو؟ يقول هذا الغريب قد يكون انا، يعني شل بياناتنا شبه انا وياه مثلا، هذا الانسان اللي انا ما عندي تواصل وياه، الإنسان اللي هو ما بيناتنا احنا صلات، لكن شلد ممكن التواصل هو غير مرئي مع أناس هم ما بيناتنا نوع من العلاقة بيناتهم. مهم، فأغلب الناس، هذا المقال يقول أنه أغلب الناس ما يطلعون أو ما مو بأهدافهم أنه يتواصلون مع أشخاص جدد، لكن أغلب التجارب التي تحدث مع الأشخاص الجدد أو الغرباء هي مجزية، مجزية أكثر مما يتوقع. لكن إحنا ما عدنا التعود على عادة الأحاديث القصيرة والتدرب عليها، عدنا غالبا نتجبجب. ربما هذا الجزء أيضا تحكم طبيعة الحياة المعاصرة الآن اللي هي حياة ما بيها التواصل مع الآخرين. قبل أتذكر أنا مثلا من شنت أروح للعشار، ها، أصعد بالكي مثلا، ها، الناس أغلبها تصعد بوسائل النقل، هسه صار من النادر أنه تصعد وسيلة نقل جماعية. ليش؟ لأن وسيلة النقل الجماعية بها مشكلة حارة وكذا، ما طورت عندنا، ما عندنا وسائل نقل، ما عندنا شيء يربطنا بالناس جماعي يعني مشترك. ولذلك الناس، احنا حكينا في أكثر من حلقة، الناس من تصير لعبة أو تصير فد أي شيء بجامع مشترك، جامع للناس، الناس تتقدم له بلهفة. ليش؟ لأن هي عندها حس في الداخل للتواصل مع الآخر. فأذكر قبل من شنو واحد يصعد بالكي مثلا، وأكو ناس لحد الآن تصعد طبعا وهواي، ها، أكو نوع من الأحاديث. لكن أنا حتى ورا فترة صعدت بالكي وكذا إلى آخره، أهم الأحاديث صارت يعني صارت ما موجودة، مثل قبل الناس تعلق وتحكي والسولف والسالفة بدك ما تنزل من توصل، أكو واحد يحكي بطريقة حلوة وكذا إلى آخره. المهم، وهذا جانب من الود، والود، الود يعني له تأثير، مو له تأثير كبير، يعني الذكاء هو في الود والتقرب إلى الناس، بس مو بشكل مرضي وإنما بشكل إيجابي. إحنا جاي نحكي عنه، الود هو جانب مهم من الذكاء، من ذكاء العلاقات العاطفية أو العلاقات العامة مع الناس. لأن الإنسان من يكون عنده، طبعا هذا المقال يتحدث عن هذا الموضوع بشكل بنوع من الإسهاب، أنا ما أريد أتطرق بهذا الإسهاب. المهم، فهو يقول أنه هو شاف ابنية، هذا الكاتب، ترتدي قميصا لفرقة اسمها Old 97S، فرقة مكتوب عليه كتابة معينة كذا إلى آخره، وبديت إعجابي بهذا القميص كذا إلى آخره، و بدت نوع يعني بدأ نوع من الصداقة مع هذه المرأة. تعرفون جانبهم الاجتماعي يختلف وكذا إلى آخره، قوانينهم الاجتماعية تختلف. يقول بحيث عائلتنا، أنا وزوجتي صرنا أصدقاء لعائلتهم بسبب هذا الإعجاب بالقميص كذا إلى آخره. إعجاب مهذب طبعا، هو مو راح يتحرش بيها، يعني إعجاب مهذب بلغة بها نوع من الذائقة، بها نوع من اللياقة. مو يقول صارت بنتي صارت صديقة بثها وصرنا أصدقاء مقربين. يقول المفاجأة شنو؟ المفاجأة أنه الآن لو هم يروحون، يعني تنعدم هذه الصداقة بين عائلتنا وعائلتهم، حياتي ستكون ناقصة. ها، شوف المصادفة. يعني يقول حياتي الآن بدون هؤلاء ستكون حياة ناقصة،
لذلك قد يعتقد هو يقول أن المرء الإنسان أنه تكوين العلاقات على أساس الأرضيات المشتركة الكبيرة، الآراء، المعتقدات، كذا إلى آخره، هو يعني هو يجب أن يكون بهذه الطريقة. لا، مو بالضرورة أنه إحنا نكون علاقات مع أناس نسخة طبق الأصل عنا إحنا، أو يشابهوننا بنسبة 90%، مو بالضرورة. وإنما قيمة الأحاديث أحيانا حتى العابرة أن تكون مع أنت بحاجة إلى أن تسمع صوت بموجة أخرى مختلفة، حس وعاطفة بشكل آخر. ولذلك هذا هذا هذا أمر مهم، أمر مهم حتى في في في ديمومة الحياة العامة. يعني مرات الحياة العامة تلقاها ميتة، للناس حتى ما تقابل نفسها بابتسامة. من يروح يشتري ما يبتسم، ما يحكي بلطف، من يروح يقعد بمطعم ما يحكي بلطف. الحياة العامة معطلة، ملاطفة الآخرين معطلة، لغتنا جاي يصير لغة قاسية. ماكو من فضلك وتسلم وشكرا وأحسنت وكذا، إلى ماكو، قليلات. حتى بالمسلسلات هسه لأسباب الواقعية وكذا ما صرنا نسمعها، صارت مفردات كأنما هي مفردات هجينة أو مفردات مغيبة بالحقيقة.

مرات الآخر احنا عندنا عقدة الآخر في كثير من الأحيان. الآخر نعتقد أنه هو لازم يكون على نوع من التوافق والموافقة، بينما هو تعريف الآخر الحقيقي أن يكون هذا الآخر يعني غير مستوعب بشكل كامل. الأشياء التي تستوعب بشكل كامل تموت تنتهي، مثلما تقرأ قصيدة وتفهمها بشكل كامل تام، خلاص بعد تقرأها مرة ثانية انتهت. مثلما تشاهد فيلما وقد عرفت كل التفاصيل، خلاص لا تشاهده بعد، انتهى الموضوع. بينما أكو أفلام دائما شنو تكرر تعاد، مسلسلات، حوارات، ليش؟ كل مرة توقف يوم الحوار تشوفه بشكل آخر، أنت وعيك يتغير، وبالتالي قراءتك الجديدة لما هو قديم هو شيء جديد، مو قراءتك الجديدة لما هو في الأصل قديم. ومرات هي المادة نفسها، هي المادة نفسها المقدمة، هي تحمل في طياتها مقاومة للموت، ما تريد تنتهي. ليش؟ لأن قوية، قوية تحمل في داخلها بذرة الحياة الطويلة يعني بهذه الطريقة. وحتى الآخر، حتى هذا الإنسان الآخر اللي أحيانا احنا ما نقدر نستوعبه، هذا شيء جمالي ترى. يعني مو بالضرورة الإنسان تفهمه بشكل كامل. مرات احنا نعترض انه هذا الشيء انا ما افهم بيك هذا الشيء، انت ليش تسوي؟ خلي جزء بلغز يعني، بغموض، خلص عادي يعني. اصلا الاخر هو اللي انا ما اقدر افهمه بشكل، هو لذلك هو اخر. ليش هو اخر يعني؟ لان هو مختلف. ولذلك احنا مرات نمتنع عن ممارسة الحياة مع الآخر المختلف. ليش؟ لأن احنا نخاف من اختلافه، نتجبجب من آراءه، خاف ما يشبهنا، خاف يصدمنا. خلاص خليه يصدمنا يعني، ماكو مشكلة. أصلا هو الشرط اللي يمنع العالم من الانغلاق والانتهاء هو وجود الاختلاف. وجود الاختلاف في أي مجتمع هو دليل عافية. وجود الاختلاف في أي نظرية هو دليل عافية. شوف الفيزيائيين شد مختلفين، شوف علماء الدين شد مختلفين، شوف المذاهب الفنية شد مختلفة، شوف الشعراء شد مختلفين. وأنماط الحياة هي بالحقيقة تشي بهذا الاختلاف. بتأمل بسيط تجد أن الأمور مختلفة إلى حد رهيب. وأروع ما في العالم هو هذا الاختلاف بالحقيقة. هسه مرات الاهتمامات المشتركة همين ضرورية، لكن هي مو جوهر العلاقات أبدا. ربما واحد يعني ما تجمعك بيه هواي أشياء ما تجمعك بيه، لكن أكو شيء بسيط بيه يخلي علاقة تكون قوية، يحسسك بالأمان. هذا الأمان اللي أنت تكون معاه يعني تكون واضح جدا، تكون شفاف جدا. وهو كذلك، هذا جزء من نظرية التعلق طبعا، اللي كتبوا عن نظرية التعلق كتبوا عن هذا الموضوع، انه احنا احيانا نتعلق باشخاص هم شنو؟ هم يشبهوننا، ما بيناتنا ارضية مشتركة. ليش؟ لان الناس ما تبحث عن التشابه بصفته معرفة، يعني مو تشابه معرفي افكار تشبه، هي مو رياضيات بهذه الطريقة. اكو واحد تقدر ترجع لتستند إلى نفسيا. ولذلك احنا جزء من علاقاتنا بأمهاتنا، ترى أمهاتنا يختلفن عنا فكريا. يعني إذا جبت أفكارك هسه، أفكارك كإنسان، وحطتها بأفكار أمك وأبوك، ربما مختلفة تماما، ربما متناقضة، مو بس أنت ليش تستند للأم دائما من يصير بي؟ أكو ملجأ نفسي. هذا همينة جزء من أنماط التعلق. أكو واحد يحسش بهذا الملجأ النفسي، تعود إليه نفسيا يعني بشكل أو بآخر. ولذلك احنا في حياتنا قد ننجذب الى شخص بسيط احيانا، وانا ضد مفردة بسيط، بس الى شخص غريب احيانا يختلف عنا تماما. ولذلك يكون احيانا عندنا علاقات اصلا مع اشخاص بدون علاقات. يعني شنو؟ يعني صداقات بدون فعل الصداقة، تشعر انك صديق فلان من بعيد، تعبر على الشارع تشوف واحد يبيع كذا، انت عندك ألفة وياه، فاتح رجل كبير يبيع كذا، أو حاط له ميزان، أو كل ما تعبر عنه تباوع له، تحرص على أن ترى هذا الرجل الغريب اللي ما تجمعك بجامعة، سواء أنه أنتم في نفس يعني في المدينة نفسها،
ها كل ما تنظر له أنت تشعر بشيء، يعني تشعر براحة. هو جاي يمارس عمله رجل كبير بالسن. أنا صادفني هاي المشاهد بصراحة، يعني كل ما أعبر لازم أباوع لهذا الرجل، سواء أقيس أو ما أقيس، بس لازم أباوع له، أحس بألفة تجاهه، أكو شيء يجمعني بيه بغض النظر. هسه احنا قد نكون مختلفين وقد نكون متناقضين، لأن هو هذا الأساس. مرات أكو أمور ثانوية هي تحمل وظيفة نفسية، أمور ثانوية خفيفة بسيطة صغيرة، تحمل شنو؟ تحمل أمور، يعني تحمل وظائف نفسية تريحك، تؤدي وظيفة نفسية بدون ما تشعر أنت، وتخليك بشعور أفضل.

هسه شلون هي هاي؟ طبعا اكو واحد اسمه كاري يونغ هو تكلم عن هذا الموضوع، شلون اشياء ممكن تؤدي وظائف نفسيه من دون ان نشعر، او اكو اشياء بسيطه جدا. مثلا احنا مرات ننجذب الى اشخاص ما يشبهوننا، اكو نوع من الجذب، وهذا الجذب طبعا ما تحكي عن الجذب الطاقي وكذا الى اخره، هنا جانب علمي. هسه مرات احنا عمليين، نقعد من الصبح نروح للشغل كذا، نرجع ننام نرجع لشغلنا الثاني اذا عدنا شغل، او يعني نأدي وظائف بالبيت او كذا الى اخره، نرجع بالبيت متعبين، نرجع البيت نلزم النقال، نتابع شخص حالم، فنان او صانع محتوى، شخص حالم ما يشبه حياة. انا مقضيها شغل، انا مقضيها مثلا شغل بالصناعية مثلا، او بالسوق بالخضارة مثلا، ها من الصبح لليل وارجع متعب كذا، اخذ لي حمام كذا، اروح اتابع شنو جانب باحلام، يعني انا شخص عملي، اتابع لي شخص حالم يقدم لي فن، يقدم لي اشياء، يقدم لي كذا. لا هاي شنو تفسيره؟ كانما اكو شيء انا يعني ما حققته على الصعيد الفردي او احتاج اليه، اللي هو جانب الحلم داخل الانسان، احتاج لهذا فالجأ الى هذا. ولذلك في كثير من الأحيان الأشخاص العمليين عندهم إعجابات من هذا النوع. هاي حقيقة؟ نعم حقيقة. وتجد إنسان أحيانا هو يرهق نفسه بالأسئلة، واعي جدا كذا إلى آخره، يحرص على متابعة صانع محتوى شنو من ذول اللي يعني ها لا يطرح سؤال، لا يطرح مشكلة، لا يطرح كذا إلى آخره، من جانب التغيير. ليش؟ لأن إحنا الاختلاف نراه بأشكال مختلفة في داخلنا للأشياء، وظائف نفسية. ولذلك حتى صناع المحتوى نفسهم والمؤثرين في الميديا يشتغلون على هذا الجانب النفسي، هم يشتغلون على هذا الجانب النفسي. لأن احنا مراتك واحد يختلف عنك، هو مو بالضرورة هو أقل عمقا منك، أو مو بالضرورة أنت أقل عمقا منه، لا، أنتم بيناتكم اختلاف. لأن مرات أكو أخطاء هي أخطاء نرجسية، يعني تعتقد أنت أنه أي واحد مختلف عنك هو شنو، أنت أعلى منه مثلا، وآراء مختلفة عنك أنت تعتقد ماذا، أنه هو يعني ساذج أو كذا وبسيط وأنت أهم وأنت كذا، هو مختلف عنك خلاص. يعني إضافة إلى مسألة أنه العلاقات غير المتشابهة هي اللي توسع الخرائط دائما، هي اللي توسع المساحات والمجالات، هي اللي توسع الآفاق، هي اللي الرهان عليها. وهي أكو مرة احنا خذينا عن علاقة أنا هو وأنا أنت هسه، أو علاقة أنا هو، نحول الآخر إلى موضوع، يعني الآخر موضوع ما موجود، أنا هو ضمير غائب، هو ضمير موضوع، هو موضوع، العلاقة عبارة عن موضوع. أما في الثانية أنا أنت، أنت قبالي، يعني أنت ضمير المخاطب باللغة العربية، أنت أمامي، فعلاقتي بيك هي علاقة وجود حي. أنا مو يعني علاقتي بيك مو علاقة قائمة على أنه أفكارك تختلف عن أفكاري، وأجي أنا شنو أحلل أفكارك وكذا، وأقول هذا كذا وهذا كذا وهذا شيطان وهذا إلى آخره، أتعامل إياك كموضوع. وإنما في غالب الأحيان العلاقة الإنسانية اليومية تطلب نوع من التعامل، شنو أنا أنت، أنت وجود حي، أنا يبيني أنه أنت تتأذى أو صيرك مشكلة حتى لو أنت مختلف عني، يعني حتى لو أنت ما تشبهني. وغالبا الشخص المختلف هو يقاوم التصنيف، احنا نحب نخلي الناس في خانات، هذا كذا وهذا كذا وهذا، المختلف صعب انه نخليه في هذه الخانه، وهذا اللي يصنع نوع من الجدل المعرفي، اللي احنا ما نسميه جدل معرفي، بس يعني غالبا اكو بعض الناس لان هم مختلفين يواجهون نوع من الاعتراض او نوع من الغربه، نوع من الاغتراب، يعيشون في مدينه وهذه المدينة تقمعهم بصراحة، لدرجة أنه تمنعهم من الحديث في كثير من الأحيان، وهذه مشكلة كبيرة إلى بعد الحدود.

0: خلونا الآن حتى نمسك الموضوع بشكل أقوى نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: تتشكل العلاقات الإنسانية في كثير من الأحيان خارج الإطار المتوقعة والقوانين الجاهزة، حيث تعيد صياغة مفهوم التآلف البشري بطرق مدهشة. إن الانجذاب التلقائي نحو أشخاص لا يتشاركون معنا في الاهتمامات الكبرى كالتوجهات الفكرية أو التخصصات المهنية يمثل مساحة خصبة لاكتشاف الذات وتوسيع آفاق الوعي الوجودي. تكتسب هذه العلاقات سحرها الخاص من كونها قائمة على الاختلاف الجاذب. غياب الأرضية المشتركة في التفاصيل الكبرى يحمي العلاقة من رتابة التكرار والمنافسة غير الواعية التي قد تشوب علاقات الأشباه. يتحول الصديق المختلف هنا إلى نافذة تطل على عالم مجهول يمنحنا فرصة رؤية الحياة من زوايا لم نكن لنلتفت إليها بمفردنا. هذا التباين يخلق حالة من الدهشة المستمرة، حيث يصبح الحوار رحلة استكشافية ممتعة تتحول الفجوة الظاهرية إلى جسر لتبادل الخبرات الإنسانية الخام بعيدا عن القوالب الجاهزة. مع مرور الوقت تتجاوز هذه الروابط مرحلة الإعجاب العابر لتتحول إلى ضرورة نفسية واجتماعية ملحة في عالم يميل إلى التكتل داخل فقاعات فكرية متشابهة. يصبح وجود شخص مختلف تماما في الدائرة القريبة صمام أمان يحمي المرء من التصلب العقلي والانغلاق الروحي. إنه يمثل الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه للتحرر من أعباء اهتماماتنا الكبرى وضغوط ممارساتنا اليومية المستهلكة. تتجلى قيمة هذه العلاقات في قدرتها على تجريد التواصل البشري من المنفعة والوظيفة وإعادته إلى أصله الأول، التلاقي الروحي الخالص. إنها تبرهن على أن عمق الروابط لا تقاس بتطابق الهوايات أو الرؤى، وإنما بالقدرة على منح الآخر مساحة للنمو وتقديم السند النفسي وقت الحاجة. إن الاختلاف في القشور والاهتمامات غالباً ما يخفي وراءه تلاقياً عميقاً في الجوهر والقيم الإنسانية الأساسية، ما يجعل من هذه الصداقات غير المتوقعة ركيزة أساسية للتوازن النفسي وضرورة وجودية لعمق الحياة وحيويتها.

على ذكر الاختلاف والشخص العابر اللي هو مليء بالاختلافات، لأن هو غالبا احنا حتى اكو متعة بساعات او بالايام الاولى لمعرفتنا الناس، ان هم صناديق مغلقة مو، وانت تريد ان تعرف ماذا يوجد في داخل هذا الصندوق. يوما بعد يوم يبدأ هذا الصندوق يظهر ما فيه. طبعا قدرة الانسان على ان يكون دائما اكو جانب بيغامض هي قدرة مهولة، مهولة التأثير في الآخرين. يعني أنت منكشف أمام الآخرين تعتقد بنفسك واضحا وطيبا، بينما في الافتراض الواقعي العملي العلمي أنه أنت يفترض أن تكون شنو، أنت يعني شخصيتك أن يكتنزها بعض التعقيد، مو بقصد الوعورة أنه تكون معقد وكذا وشي يعني جانب مرضي بالموضوع، لا، وإنما أكو جانب آخر هو جاي ينمو في عقلك كذا إلى آخره، يجعل آرائك تتغير وتتبدل وكذا إلى آخره، بحيث تكون أنت بالنسبة للآخر اللي وياك دائما على يعني دائما الآخر محتاج لأن يعرف رأيك، لأن يعرف ماذا تفكر، ماذا تقول، شنو رأيك بهذه الحادثة، أنماط التفكير دائما عندك مختلفة بشكل أو بآخر، لأن أنت جاي تنمو. هذا معناه أنه أنت كائن حي حقيقي، ما معقول الإنسان بس رجلين طولا وإيدين وكذا وشو يبقى عقله يفكر بنفس الطريقة طول عمره، يعني هاي واقفة جدا. فلذلك الآخر المختلف قد يمارس هذا الدور بشكل غير مباشر. يعني شنو شايفين قبل، ما أدري إذا هسه بعد هي موجودة، هي طوبة نفسها، خلون مهاجم طويل ويا واحد قصيرون سريع، يعني هذا جزء من الترادف كان موجود في العالم. يعني أتذكر حتى بفرنسا موجود، بألمانيا كذا، إلى حتى ببرازيل فترة، انه اكو لاعب طويل وراس حربه ويا واحد هجوم شنو يصيرون سريع، هذا وهذا ابطا منه. احنا هم كان عندنا بفتره من فترات عماد محمد ويونس مو كانوا يلعبون سوا فتره، ما ادري اذا كان دقيق بهذا الموضوع. هذا الشخص المختلف في الغالب، هسه هذا مثل يضرب ولا يقاس، هذا الشخص المختلف في الغالب يختلف عنا احنا، غالبا هو اللي يوقف بوجهنا في بعض اللحظات اللي احنا ضروري ان الواحد يوقف بوجهنا. يعني انت متخذ قرار هو يجي شنو يبطئ هذا القرار، ليش اوقف انت فكرت بكذا، هو معترض عليك يعني مو. احيانا يخفف مو بس القرار، يخفف القسوة اللي عندك تجاه الاخرين، ليش معود هاي كذا، هاي زوجتك كذا، هاي اللي وقفت كذا، هاي اللي يعني حاشيش بطريقة هو يفهمك، أنا ما فهمك مثل ما هو يفهمك، حاشيش بالأنماط اللي أنت تفهمها ويغير، يعني يحاول إنه يغير من قراراتك أحيانا، يعيدك للجاع مرات أنت شنو تطير، لا تفكر في وادي آخر، في جانب آخر، في مجال آخر. فهذا له قدرة على أن هو يختلف عنك، يعني هو مو أنت، لأن هو لو مثلك يقعدون سوى تطمون من تصير مشكلة، تطمون نفس اللطمة، أو يقعدون سوى تنحبون، أو يقعدون سوى ترمون الصوش بالآخرين أو كذا، لأن أنماط التفكير هي واحدة بهذه الطريقة. لذلك هاي مرات مهمة، يعني شلون تصير مشكلة بالبيت، واحد مثلا طفل ينكسر أو كذا بالبيت والعائلة كلها تلطم، بس أكو واحد يطفر شي يسوي، يشيله كذا يعالجه يصير قلبه قوي، يعني هذا المختلف هنا هو وسيلة إنقاذ، وسيلة إنقاذ احنا شايفينها. يعني مرات تكون مثلا الأم كذا تلطم، يجي واحد أخ كذا كبير يأخذ الطفل لفيده رجله كذا يوديه المستشفى، عنده قرار، يعني عرف أنه هذا مو وقت الصريخ الآن، يعني بهذه الطريقة. فهذا المختلف هو إحنا أحيانا نحتاج المختلف، لأن هو ما يشبهنا، لأن هو لو يشبهنا إحنا بالحقيقة ما راح نحتاجه.

0: أحبتنا المستمعينها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
4: الحسين.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضر. ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاذ عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوه، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا،
يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبر. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل.

0: تشمس والظهيرة تقمر، يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر، يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي، فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض، ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
4: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
2: أبرز الإجراءات

0: الصحي مع الحيوانات واللحوم.
1: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح، مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود، مدير مجزرة القرن العصرية، متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة، بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح. وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق، مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري، يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في التحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
10: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
9: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
11: لا بأكده كتير.
9: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
12: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
13: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
14: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: في المهجر تغدو الحياة لقاطنيها كمن يرى نفسه مقحما في فيلم لا دور له فيه، كومبارس عابر في مشهد متكرر. هم غرباء جردتهم ظروف أوطانهم السياسية والعسكرية والاقتصادية حتى من فرصة إعطاء الحزن حقه الطبيعي. الهجرة صعبة المنال كانت خيارهم الأوحد وملاذهم المنغص بالذكريات التي تطفو في أوج أوقات السكينة، ولأن فكرة الحياة هناك أصبحت السبيل في تأجيل موت قد يحضر سريعا، رسخت فكرة الموت قناعتها بشعور غربة الجسد حين دفنه بعيدا عن مقبرة عقيدة الوطن، وكأن أرواحهم تتزاور فيما بينها برضا موتي حنون. تحولت من مهندسة إلى مسؤولة مقبرة، هذا ما قالته زينب صالح لإذاعتنا ضحكة، فيما محياها يكشف عن حزن تجاوز عمرها الشاب. كيف لا وهي صانعة المقبرة الافتراضية التي تبدو غير مستساغة للذاهبين إلى مدافن موتاهم متى ما اشتد بهم الشوق، لكن لا يبدو الحال سهلا لمن وسعت الهجرة مسافات اللقاء. استطاع زينب بفكرتها الغالبة نقل مقبرة العائلة من العراق وبثها إلكترونيا إلى ذوي الموتى المنتشرين في أصقاع الغربة ليزور الأقرباء موتاهم بكبسات من أزرار حواسيبهم، فتظهر قبور العائلة الرخامية وصورهم المنتقات. يبقى السؤال، ما الدواعي الملحة لتلك الفكرة؟ تجيب زينب موضحة:
1: انبثقت الفكرة في رأسي لما توفي شخص كبير في السن من العائلة وتعسر على ذويه في خارج العراق من القدوم وحضور إلى جنازته وحتى زيارة قبره لسنوات بسبب تكاليف السفر وبسبب ضغوطات العمل أو صعوبات الحياة في الخارج. ففكرت كيف أنه لما يكون الشخص القريب على قيد الحياة يهمنا الزمن أنه دائما في صفنا، ويمني النفس بإمكانية زيارة هذا القريب مهما بعدت أو قربت المدة، لكن يوجد دائما أمل وطمأنينة وجوده، فنؤجل هذه الزيارات برغبة لم الشمل يوما ما. لكن لما يأتي الموت ويخطف هذا الشخص بشكل فجائي وتتداعى الأمنيات، يكون اللقاء لحوح ولا يقبل التأجيلات ولا يحتملها. فقلت ليش ما نخفف من وطأة هذا الفقد والغربة بواقع افتراضي يشبه لعبة تمشى فيها المعني في مقبرة العائلة ويبحث بين شواهد القبور عن شاهدة قبر تخصه ويقف هناك ويقرأ سورة الفاتحة أو دعاء للميت أو قراءة القرآن، ونسمح لأن يذرف الدموع بسخاء عند شاهدة القبر.
0: يقول الروائي الكوبي جابريل ماركيز: من يقرأ كتابات أفكار غيره بحرص شديد سينتج أفكارا جديرة الأهمية. نحن معشر الرواة سراق أبرياء، لأننا عندما نأخذ الدقيقة من متاع الأفكار إنما لنصنع الخبز الأشهى لزاد السفر. كيف لاحت في ذهن زينب فكرة المقبرة الافتراضية، وهل هي من بنات أفكارها؟
1: الفكرة جتني من قراءتي لرواية طشاري لأنعام كجشي. بطلة الرواية وردية هي البطلة الرئيسية، طبيبة مسيحية قادتها الظروف للهجرة إلى خارج العراق إلى فرنسا، وبعدها هاجر جميع أبنائها. حفيدها إسكندر كان صاحب الفكرة لما أنشأ على الحاسوب فكرة هذه المقبرة للعائلة ليلوم شمل العائلة في مقبرة وإمكانية زيارتهم. من هنا جاءت الفكرة.
0: وعن صور شواهد القبور التي تتغير حسب الأهواء والمشتركين الأحياء الذين اعتملت في رؤوسهم رغبة مشاهدة قبورهم وهم في غربة مميتة، حيث يرون بأن غربتهم تتضاعف خارج جغرافيا الانتماء حتى وإن كانت أجسادهم ميتة، استأنفت زينب حديثها قائلة:
1: بعد ذلك تطورت الفكرة، صار لها جمهورها الواسع من الأقرباء ومن الأصدقاء وحتى من الجيران داخل العراق أو في خارج العراق، حتى أن البعض منهم أراد أن يرى قبره الافتراضي ويرى ما يخلف في نفس الوقوف على قبره الشخصي، إضافة إلى أن هناك صار خاصية جديدة أو ميزة راح تتيح للشخص أن يضيف صورة على شاهدة القبر أو يغيرها متى ما أراد لإضفاء جو إضافي من الحزن الجنائزي.
0: وعن اصطباغ فضاء المقبرة بمسحة واقعية لا تخلو من معلم ديني قد يولد عند أبناء وأحفاد القبور وحسب توجههم الفكري جدلاً، هل حصل مثل هذا الأمر مما اضطرك كصانعة لفكرة المقبرة الافتراضية أن تدخلي في مفاوضات ترضية؟
1: بصراحة لا، فكرة الترضية ما تعرضت لها أبدا ولا ناقشت فيها. السبب أعتقد أنه القلوب توحدت بفعل الألم والفقد، ودائما ما يولد الحزن الترضية والتصالح والتلاحم، بعكس ما لو كانت الفكرة مثلا اجتماع عائلي أو دعوة فرح أو عرس. فكرة المقبرة وحدتهم برأي وفكر واحد، فكان المطلب الوحيد إنشاء قبر جديد، حتى أن المقبرة توسعت وزاد عدد سكانها من الأحياء والأموات على حد سواء. هنا ألغي الحاجز بين صمت الأموات وهمس الأحياء، فالإنسان دائما ما يروم هذا التقارب والألفة مع الأموات، تكرار زياراتنا للمقابر للوقوف على قبور الأحبة والكلام معهم أو وضع صورهم على جدران البيوت أو فوق القبور، هو واستمرار ذكرهم على الألسنة مع الترحم، كلها أدواتنا حتى نخلق لهم استمرارية وجودية نريدها لنا ولهم.
0: فكرة الخلود حلم وجودي، ولأننا أكثر الشعوب عرضة للخسارة والفقد نتشبث بالقبور وكأنها الأماكن الوحيدة التي تشيد لنا دون منغصات، نستبدل صور موتانا كلما تهرأت بفعل التقادم بصور حديثة، وكأننا نروم تجددهم حتى في الموت، ويدخل بعضنا قبور موتاهم في أقفاص محكمة القفل ليس لحمايتهم من التهالك، وإنما تلبية لشعور اللاوعي بأنهم أصحاب فرصة أتت ما بعد صنيع القدر للملمة شمل الموت. ربما نحن الأندر في تعلقنا الجنوني في القبور، فراح منا من يوثق زيارته بأكثر من صورة له وهو يرتدي السواد وعلى وجهه ابتسامة منتصر.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو التايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
1: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مال الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة قبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تصلح، شنو كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا، وناس وايد راحت بها تبترت وشي ما تخطيها، وايد موتت ناس هنا وما منتمين بها يعني حد الآن، لا نظفوها. ومنطقة وسعة يعني كبيرة، مو تقول بها منطقة صغيرة وهاي، يعني شي نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردونها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينها. بس هي خطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
0: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه، نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
1: صدام حسين انطق قبل ما لما الغام ذكرون به ما ادري لحقوا عليه بالتقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطق كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب قام، هذا اللي بعدكم بهم ما يعرفون خطي، انا من ظنهم هذا اخوي، اخوي شو يسوي لم الغام هاي، كملها حطها بصندوق كم سنه وكامله، حطها وين ذبح وذبح التبليد، طقت صار لحم، هي ما حط ينزلها بالقاع ما لحقوا، صار عليه حصر قوي على الغم، وطقه هذا تيترتي انت بي وضغط بي، من ذا بنطق سوينا لحم ماكو، لما والله صدق واعتقد لما اوذر يعني شلاء مقطع تقريبا 3 كيلو حصل من ذا كيلو نزلمه كبرى راح تطشر.
0: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت اهون من الجوع، وجد اهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب، لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة، لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
1: قام يأخذون فتحهم بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم، قام يكذل دولة صفرات يأخذون يبيعنا كل خبوزة خبزة ماكو، طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم، حصار طقنا حصار، هو يمزم صدام حسين دمرنا حتى الصفر قاموا يلمون. هاي اكثر العالم ترى انطيك حكايه همه، العالم هاي قبل تبترت من ورا هادش بالحقول، قاموا دش من ورا هاي عيشتها على الصفرات على الفافونات تاخذين، وهاي حتى الصواريخ يدقون عليها قاعد الصاروخ هذا خب خطر يطقه ينفجر عادي يقطع وصل، وصاحبه ثاني هم يهم نفس الشيء يشتغل، يا انت مات هذا قدامك تشوفه ما يتوب يقول لك احنا نموت وين نعيش،
2: قبل عيشة كان صارت بعد ما هي هاي مستمر العالم هاي ما شط العرب نفسها هسه منطقة سبجر وملح لو شوفت تسودة كلها بتران وناس أكو بيها ناس موتت وراحت طيطلون صفر معدان أقولك شون فتحوني وبطنها هاي صفرها تقريب نص كيلو تقريب بيها هاي الصفرها بيها كبسون يا داخل هاي نطقون على تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق نوبات يطق اللي بايد ما عليه شيء بس اللي صاروخ بيروح لا يطق عليه أكو بي بايد ماكل هذا الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونة مالته منتهي.
0: هنا في سيد جابر لا أحد يشعر بالأمان، الحرب انتهت لكن الأرض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الأقدام، تمزق الأجساد، تبتر الأطراف كما لو أن المعركة لم تغادرها قط. المفارقة الموجعة أن من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم لكن السلام فعل، لم يسقطوا في ساحات المعارك بل سقطوا بعد أن قيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
2: والله جينا نحس بالموت، يعني شو تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه هذينا رايح حتى بتركين ورا كل ورا الخلفات الحربية، هم اللي ورا اللي هاي الخلفات، احنا ما تبترنا بالحرب، لا تبترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب، قديمين بشط العرب، بس خلاص بشط العرب، ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقينا كلها الغام وكلها ما حد نظفها. اللي بتر واللي مات واللي هذا هم عندنا ناس عندنا حلال وعندنا نسرح به وعندنا عايشين على الزراعة قبيل كلها خبزتنا كانت بشط العرب راحتها كلها راحت المونيات هاي نتمناها قبل كلها راحت معدنا هاي ظلت بس المكانات تشوف انت تحصل عليها هاي شوف المنطقة ساكلها الغام مخلفات الحربية دمرتني.
0: الانفجار لا تشعر به فورا، في اللحظات الأولى تظن أنك وقفت على الفراغ، أن الأرض انهارت تحتك، ثم تدرك أن شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا، كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا أو هكذا يقال، لأنني ما زلت أروي الحكاية.
2: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس بي، بس لحظات يعني يطلع لك الويع يطلع عندك شيء، أنت بعد ببالك شنو ببالك الموت، أنت ميت تعتبر هسه من طق عليك لغم وانت وصل دنزف دم بعد اعتبار ميت. حياة من الله سبحانه، الله ينقذك مع النبات يلحقكم المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت مو صحيح؟ ما تلحق. فناس وايد موتت في هاي القضية ترى، مو يعني مو سهلة، اكو بين بتر ما يلحقون، يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعة يموت البشر، ما يستحمل ويموت، اكو بيها مات ما اكتب بتر الى يموت.
0: في سيد جابر لا احد يخرج سالما، بعضهم دفنته الالغام في لحظة، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكرة ممزقة. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا بل انتظار طويل.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: الظلام يملأ الغرفة، سوى ضوء شاشة الهاتف ينعكس على وجهها الشاحب. أصابعها ترتجف وهي تمرر الصور واحدة تلو الأخرى، صور التقطتها سابقاً وأخرى لم تلتقطها لكنها موجودة، صور لا يجب أن يراها أحد. لم تكن تدري أنها منذ اللحظة الأولى كانت مجرد فريسة في فم الذئب، ذئب لا يرى لا يسمع لكنه يراقب، ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض. ليلى وهو اسم مستعار لفتاة كانت الضحية.
2: كانت تربطني علاقة بشخص فترة طويلة من الزمن، يعني علاقة حب، بس مرور الوقت هذا الشخص صار يهددني ويبتزني بصور خاصة لي، وصار يطلب من عندي مبالغ مالية. يعني بالبداية كنت أحاول أن أنا يعني اللي أقدر عليه أنطيه إياه، بس بعدين يعني المبالغ اللي صار يطلبها يعني فوق قدرتي وفوق طاقتي. يعني حاولت بصراحة، حتى رحت الأهل يعني حكيت بالموضوع، فما حصلت إنه جواب شافي إنه إذا أنت تردين تخلصين من الموضوع أنطيك فلوس. والمشكلة إنه هو من عائلة كل الزينة بصراحة، وهذا اللي كانت صدمتي بيه كبيرة. فبعدها احتجأت القوات الخاصة، قمت عليها دعوة، ألقى القبض عليه وهو نال جزاءه. بس أنا يعني بعد كل هذا اللي صار وياي، نصيحتي لكل البنات إنه ما يثقون بأي شخص، يعني بعيدا عن هندامة، بعيدا عن سيارته، بعيدا عن إنه هو يبين شخص يجوز تشوفين إنه هو محل ثقة، أبد ما يخطر بالك إنه يجي يوم هيك يسوي. أنصح البنات إنه ما يثقون بأي شخص، خاصة الصور الخاصة، يعني نهائيا لا تثقون.
1: في مواجهة هذا الخطر الإلكتروني المتزايد، تعمل الجهات الأمنية بلا كلل لملاحقة المبتزين وحماية الضحايا. في البصرة يقف قسم التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات في الصف الأول من هذه المواجهة، مسخراً خبراته وأدواته لملاحقة الجنات وضمان وصول العدالة. العقيد وجدي جاسم غانم يوضح لنا كيف تتم هذه العملية وما هي الإجراءات المتاحة لحماية الضحايا والتعامل مع المبتزين.
3: نحن في قسم التقنيات والمعلوماتية لدينا الخطوط الساخنة مجانية والتي تتعامل بشكل سري وفي طي الكتمان، حيث لدينا الرقم 155 في محافظة البصرة للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تلقي هذه المكالمات والتعامل معها بالسرية تامة، ويتم توضيح كافة الإجراءات المتبعة لكيفية التعامل مع هذه الجريمة حال ورود أي اتصال من أي مشتكية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني. بعضها قد تكون ابتزاز مالي، بعضها ابتزاز أخلاقي، بعضها ابتزاز جنسي، يتم التعامل معها بعد حالتها للقاضي المختص وفق المواد القانونية 430 431 432 ضمن قضايا التهديد، حيث ينال المبتز عقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. في أغلب الحالات بعد أن يقوم المشتكي بالتبليغ عن المبتز يتم التوصل إلى المبتزين ومعاقبتهم قضائيا، كضينا شبكات من المبتزين في البصرة وفي بغداد.
1: لم يسألوني كيف وقعت في الفخ، لم يسألوا إن كنت مذنبة أم ضحية، كل ما رأوه هو العار الذي يجب التخلص منه. طويت هوية الوظيفية كما تطوى ورقة قديمة، وألقيت خارج الأبواب التي كنت أدخلها كل صباح بابتسامة. قالوا إنهم لا يريدون الفضائح، لكنهم صنعوا واحدة عندما دفنوا اسمي تحت تهمة لم أرتكبها.
2: وصلت القضية يعني دوامي، لأن أهلي إجوا للدوام، تزوني بأكثر من مكان، يعني حتى من انتقلت المكان عمل ثاني هم صاروا يعني يجون وراي نفس مكان العمل، رادوا يأثرون علي، يعني شلون يحاربوني مثل ما نقول برزقي، حتى في سبيل أنه أنا أتنازل عنه وأتنازل عنه. بس أنا ما تنازلت، لأن أنا بصراحة كلش تأذيت، يعني أول شيء تأذيت بالمنطقة، يعني وكانت القضية حتى شو إحنا نقول عشائريا اعتبروها شلون يعني سودة على العشيرة، ما موقفه وياي. من وصلت لهاي المرحلة أنه أنا بعد خلاص ما عندي شيء أخسره، ما تنازلت عن القضية وبقيت ماشية بيها. وبصراحة أنا قلت يعني لو شنو ما يصير المفروض أنه أنا أحس رجعت يعني أخذت حقي من عندي، أخذت حقي. بس يعني هذا الشيء كان مردودة نفسي علي كلش، يعني أذاني كلش بالمنطقة مثل ما تقول، يعني تعرف إحنا هنا منطقة أول شيء شعبية، يعني شيء أثر على سمعتي فترة يعني من الزمن، إنه أنا يعني حتى دخلت بحالة نفسية بصراحة، حزلت حتى الناس. بس الحمد لله والشكر بالنهاية إنه أول شيء قوة إني أخذت حقي من عندي، وهذا الشيء اللي ريحني.
1: في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتطبيقات الحديثة، أصبح الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ ضرورة لا خيارا. الجامعات باعتبارها بيئة تعليمية ومساحة آمنة للطلبة، تسعى لحماية الطالبات من الوقوع ضحايا للابتزاز الألكتروني. المدرس المساعد رونق ثامر كاظم، مسؤولة وحدة شؤون المرأة في كلية الصيدلة بجامعة البصرة، تتحدث عن أهمية التوعية والتعامل مع هذه الحالات داخل الأوساط الجامعية.
4: أي طالب يتعرض لهاي المشكلة أو أي مشكلة مشابهة له، حتماً إحنا نوفر له الدعم من كل النواحي، نرفع الموضوع بسرية تامة إلى الجهات المختصة على حسب الحالة اللي تنطرح لنا، إذا كانت تتعلق بأمور الاستخبارات أو مديرية الشرطة أو على حسب جهة المشكلة. البنات إحنا بصراحة فعلاقتنا أصلاً متطورة منهم مرحلة أولى. الخطوة الأولى هي التوعية، لأن هم عن جهل استخدام الأجهزة الذكية، مشاكل اللي تصير عندهم الشباب جهل استخدام الأجهزة الذكية، ماشيين على نظام السناب، على نظام التيك توك، على نظام الريلز ينزلون، بس هم ما يعرفون إنه هاي الحسابات المفروض تكون مؤمنة قبل أن تستخدم للنشر العام. أكو مشاكل صحيح نسبتها ضئيلة ما تذكر بالتعداد، لكن إحنا نعتبرها مشكلة لازم لها حل. أجيالنا أو أولادنا بهاي الفئة العمرية انفتحوا على النت من هم صغار، صار المجتمع مفتوح بهاي النقاط، لكن ما عندهم توعية، نحتاج لهم إلى توعية.
1: مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وسرقة الصور والمستمسكات، تجد العديد من النساء والأطفال أنفسهم في مواجهة تهديدات خطيرة تستهدف خصوصياتهم وكذلك حياتهم. الجهات الحكومية تتابع هذه الظاهرة بقلق وتسعى لحماية الضحايا وتوعيتهم بأهمية اللجوء إلى الجهات المتخصصة. إيناس إسماعيل، مديرة قسم شؤون المرأة والأسرة والطفل في حكومة البصرة المحلية، تتحدث عن تصاعد هذه الحالات وضرورة الإبلاغ عنها فوراً لضمان ردع المبتزين وحماية المجتمع.
5: تزايد كبير في حالات الابتزاز الإلكتروني، وتزايد كبير في سرقة الصور الخاصة أو المستمسكات الخاصة من الأجهزة عنوة من دون علم الشخص نفسه، دون إعطاء الرخصة بالدخولية للمخترقين. يوجد شبكات موزعة في عموم العراق، هذه الشبكات يرتبط أشخاصهم ارتباطاً وثيقاً فيما بينهم لتبادل الرسائل أو تبادل الصور. أي نحن دائماً نحذر المواطن والمواطنة، أي شخص يقع في فخ التهديد أو العنف أو الابتزاز يجب أن يخبر الأجهزة الأمنية أو إيصال رسالته من خلالنا، ونحن بدورنا نتابعها مع الأجهزة الأمنية، لأن موضوع الابتزاز ليس فقط في محافظة واحدة بل عدة محافظات، وهذه الشبكات الموجودة هي عبارة عن عدة محافظات وليست محافظة واحدة.
1: كم من روح أطفئت قبل أن تصرخ، كم من دمعة سقطت في عتمة الخوف. ليس الذنب ذنب من وقع في الفخ، بل ذنب من صنعه ومن رآه ولم يحطمه. لا تصمتوا، لا تخافوا، فالظل لا يبقى طويلا حين تشرق الحقيقة.
6: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد كأنها تعشقه بدون حد. فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد. تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد. وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند. لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
7: جدي سمى أبوي شنيور، وشنيور سماني جعفر. من كنا صغار بالمنطقة وبالمدرسة ولا واحد كان يصيح باسمي، مستحيل. بس ببطن البيت أهلي يصيحون لي جعفر بس. المهم يعني بالمدرسة بالشارع يصيحون لي ابن شنيور، اجى ابن شنيور، راح ابن شنيور، اجى شنيور. يعني وذكر على أيام المدرسة، يا معلم يجينا للصف كان يقول لي قوم قوم وقف، شنو معنى اسم أبوك؟ ومن دون الطلاب ابن شنيور يومية يطلع له سالفة. بوقت الموضوع كان مسبب لي أزمة، بس هسه من كبرت الموضوع صار جدا عاد وطبيعي بالنسبة لي. بس بالنسبة لأيام المدرسة الموضوع كان كلش مؤذي ومزعج، لأن التنمر والشقة تحديدا بين الطلاب كان جارح جدا. وما كان عندنا غير سالفة اجى ابن فلان راح ابن فلان، اجى مدري منو اجى، يعني على الأسماء هاي الغريبة ينادونك بيها.
8: تسمية مولود ممارسة فنية وشكل من أشكال الفن، لكن يمكن أن تكون مضنية ومجهدة، هنالك الكثير لأخذه في الاعتبار، فالاسم يدل على أمر شئنا أم أبينا.
7: فديوم بواحد من المطارات كنت مسافر يعني للدولة العربية شقيقة، يعني تقريبا قبل كورونا بسنة أو هيك كذا شهر، ما أتذكري والله، بس هي قبل سنة تحديدا. طرنا من العراق والأمور جدا طبيعية وكلها تمام، عندي فيزا وكل شيء طبيعي. وصلنا هناك وقبل لا يعني من نزلنا بالمطار يعني لازم تختم، أكو كابينة وكذا تختم من عندها، نختم الجوازات. طلبوا من عندنا جوازات كلهن، إجا شرطة طبعا لم الجوازات كلهن وراح. أنا استغربت لأنها ما يعني أغلب المطارات ما يلمون هاي الجوازات وكذا. المهم انتظرنا إحنا وراء نص ساعة تقريبا أو أكثر هيك، يعني مو وقت طويل، صاحوا بأسمانا وقسمونا إلى قسمين. استغربنا شنو يعني قسمين هذا. المهم قسم يرجع البلده وقسم يروح ياخذ جوازه ويختم جوا. يعني انا للاسف كنت من اللي منعوهم من السفر. يعني وقت ما عرفنا شنو، قالوا خلاص انتم ترجعون ممنوع عليكم تدخلون، يا بعدنا فيزا كذا، قال خلاص انتم ما عليكم منع. بعدين عرفت السبب انه المنع كان بسبب الاسماء، لان يعني طبعا هي هاي الدوله، لان كل اسم ينطيهم انطباع كامل ودقيق على التوجه، الانتماء، يعني تقريبا حتى على المذهب هيك توصل مرحله.
8: ولان اختيار اسم مثالي للمولود الجديد مسؤوليه اكبر مما قد تدركه بالبداية، تقع الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي يعاني منها الأطفال كلما تقدم بهم العمر. لذا يجب أن تراعى ديمومة الاسم وملائمته على مدى عقود، وما كان محببا في زمن قد يكون مهلكا في زمن لاحق، وبعض الأسماء تشي بكل شيء.
7: أتذكر بأيام الحرب الطائفية، يعني أنا تحديداً ما سافرت ولا أتحركت من مكاني نهائياً، لأن كان القتل على الهوية. بمجرد ما يعرفون اسمك راح يعرفون عنك كل شيء، دينك، مذهبك، يعني حتى توجهاتك. وبصراحة هيك موضوع ما كان يخطر على بال العراقيين صراحة، وما أتوقع أكو عائلة كانت تحسب حساب قبل لا يسمون ابنهم. أغلبنا كان يفكر له باسم شخصية دينية، لو باسم واحد من الخوال أو العمام، ويعني اعتزازا بهم وكذا لحيا ذكراهم بنفس الوقت، وخاصة اللي ماتوا يعني تحديدا. ومنو كان يتوقع تمر علينا أيام تصير بيها أسمانا سبب هلاكنا وموتنا وتهجيرنا، ويعني هذا الوضع.
8: ماذا ستقول لطفلك إذا سألك لماذا اخترتم هذا الاسم لي؟ يجب أن يكون لديك مبرر وقصة وعاطفة بهذا الاسم حتى تمرره لصغيرك من ملايين الأسماء التي لم تخترها له.
7: فد مرة سألت أبوي، قلت لأبوي جدي ليه سماك شنيور؟ قال لي بطل هاي الكلاوات والسوالف مال الفيس والتيك توك، قبل هاي أسمانا لين كنا زلم خشنة ومو مثلكم جيل هالوقت. بصراحة هو ما عرف شلون يعني يوضح فكرته، لأن بالفعل جيل قبل ما كان يفكر بطريقة هذا الجيل، ولا عندهم تحديات تشبه تحديات هالوقت. يعني أتذكر مرة من المرات سامع ببيتي قبل تقول كنا نخاف من الحسد، من نسمي الأسماء، كنا نخاف من الحسد على جهاننا، ما نسميهم بأسماء حلوة لأن عيون الناس تقتل.
8: نعم، التميز بالأفعال وليس بالأسماء والألقاب، ولكن أسماءنا جزء منا، ما تطلع إليه أهلنا فينا، وما نستجيب له عندما ننادى به، فحبذا لو كان شيئا نسر ونشعر بالفخر به.
9: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسول، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعول. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
10: الابن البديل هو اسم مشروع اللي إن شاء الله يرى النور قريبا. الفكرة هي مو مقتبسة من تجربة أوروبية أو تجربة شرق أوسطية، وإنما بالحقيقة هي فكرة اجتني من تجربة واقعية جدا. كوني حفيدة لمسنة اتجاوزت 80 من العمر، وأكيد هي عاجزة عن القيام باحتياجاتها بنفسها، وبسبب الانشغالات الكثيرة للعائلة وظروف العمل، فإنه من الصعب يتفرغ شخص إلها تفرغ كامل، فنبقى في حيرة، وهذه الحيرة هي اللي اتمخضت عن مشروع الابن البديل اللي هو حاليا طبعا في طور البحث والدراسة واستقطاب خلينا نقول الأيدي العاملة. الابن البديل لا يعني إنشاء دار رعاية للمسنين كما هو موجود، إنما هو تكليف أشخاص برعاية المسنين في بيوتهم عند مغادرة الأهل بسبب الانشغال. هؤلاء يقومون بدور الرعاية كما يجب. أكيد تجربة إنسانية، بالإضافة إلى الإيجابيات الكثيرة لهذه التجربة، وهي أنه راح توفر فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل اللي عندهم رغبة بالقيام بهذا العمل، واللي راح يرفع العبء عن كاهل المعيلين، وراح يشعرون بالطمأنينة لأنه راح تخف عنهم المسؤولية، لأنهم راح يتركون كبار السن بالبيت مع ناس هم أكفاء للعناية بهم. التأثير النفسي عند كبار السن راح يكون أفضل من أنه يقوم بخدمته شخص أجنبي قد يكون من ديانة أخرى، خصوصا أنه إحنا الأغلب مسلمين، فلما تجيب شخص مسلم وتعاليم دينه أيضا تنصح بالعناية بكبار السن، ولإنسانية الموضوع قد يكون يلاقي ترحاب أكبر عند كبار السن. فهاي من ناحية. من ناحية أخرى، فئة العاملين راح يكونون من الذكور والإناث، لأنه تعرف مثلا صعوبة أنه مثلا رجل يعتني بامرأة وإن كانت مسنة تلاقي حرج، فراح يكون الجنسين متوفرين لهذا العمل. فالمشروع صراحة حاليا هو في محافظة البصرة فقط، راح تكون نواة للتجربة، أما مستقبلا أتمنى يكون لها توسع في محافظات أخرى. الفئة اللي ممكن تعمل بهذه التجربة أهم شيء أنه تلاقي عندها قبول، لأنه هذا عمل مو سهل، العناية بمريض وكبير بالسن. ثانيا الأعمار، تفضل أنه من فئة شباب بين 20 إلى 30 سنة يعني كتقدير، وأنه يخضعون لاختبار يبين قدراتهم لقيام بهذا العمل.
1: مستمعينا، كانت هذه إيناس المخزومي من البصرة، صاحبة فكرة مشروع الابن البديل. يبدو عنوان الابن البديل قريب الشبه بإيحائه اللغوي إلى الأم البديلة، وهي امرأة يستعان برحمها من قبل زوجين يعانيان من الخصوبة، حيث تخصب بويضة الأنثى بنطف شريكها داخل أنبوب مختبري، ومن ثم يحقن

0: جنين في رحم الأم البديلة إلى أن يكتمل نموه ويولد. في مشروع الابن البديل يتغير الحال من الاستعانة برحم خصب للإنجاب إلى ابن أو بنت غريبين جينياً يقومان بتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسن وهو داخل حاضنته الأسرية البيت. وتعد فكرة هذا المشروع غير مسبوقة على الإطلاق، وهي فكرة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، ففيها من المعطيات المفيدة والأمينة ما يرضي الجميع، حيث لا يرتضي أغلب الأبناء زج ذويهم المسنين في دور الرعاية لدواعي أخلاقية ودينية، وبالمقابل ليس لديهم الوقت لتقديم الرعاية الحقيقية لهم في خضم انشغالاتهم الوظيفية. حينما سمعت الحاجة فوزية علي جري بعبارة الابن البديل جحظت عينيها وزاد الارتجاف في يدها اليمنى وندبت حظها التعس وسوء العاقبة التي ستجعل منها دمية قديمة بأيدي الغرباء، وهي التي برت بأمها وأبيها حتى مماتهما. فوزية علي أم صباح والبالغة من العمر 83 عاماً تعيش طفولة الهرم وتحظى برعاية يجدها الأبناء غير مكتملة بحكم انشغالهم بالعمل، فما يقدمه الابن الذكر من خدمة لأمه المسنة هو غير ما تقدمه الأنثى البنت، ومن الفضل بحال أن تشارك زوجته بدور الرعاية. إنه ارتباك اجتماعي مقلق للغاية تتجاذب فيه هواجس الواجب العاطفي والديني والاجتماعي وحتى الاقتصادي، وبهذا التجاذب يقع في العائلة من هو الأكثر حضوراً في تقديم الخدمة والرعاية، فيتكل الجميع عليه لأن ظروفه تتيح له ذلك. كوثر رياض الابنة الرابعة لأم صباح والبالغة 55 عاماً تحدثت لإذاعتنا عن تجربتها الإنسانية، ووجدت بمشروع الابن البديل الحل الأمثل لإرضاء جميع الأطراف قائلة:
1: أنا واحدة من الناس أشجع هذا المشروع خاصة في بلدنا العراق، لأنه أنا مر بتجربة يعني تجربة كلش تعبتني. عندنا الوالدة 85 عمرها تحتاج رعاية وعناية واهتمام. احنا 5 ولد و7 بنات العائلة مالتنا، بس كلتهم يعني عندهم مشاغل وعندهم دوام، وانا واحدة من الناس وقع الحمل علي رغم انه عندي دوام أحاول أخصص يعني وقت معين إلها أهتم بيها. مع هذا أنا تعبت يعني لأنه اللود والحمل كله وقع علي لوحدي. لهذا السبب أنا أشجع الابن البديل خاصة بالعراق يعني تحديدا، لأنه إحنا طرحنا مرة الفكرة للوالدة، قلنا لها نجيب لش بنغلاديشية أنه دير بالها عليك، فهي هناش مأزت يعني لأن الوالدة تصلي والصوم، فما تحب أنه تعتبر البنغلاديشية يعني كافرة أو أنه نجسة يعني، فما تحب أنه تخدمها. قالت لا لا لا لا ما أريد، خلوني أنا ما أحتاج. طرحنا عليها فكرة أنه نشوف لها وحدة عراقية إن أنا ماش مأزت. قالت ها يعني يا ريت، بس أتمنى أنه تعرف تقيس الضغط والسكر.
0: ولأن مشروع الابن البديل حالة جديدة ومن الممكن أن يقع بأخطاء التجربة الأولى، فلكل تجربة كبواتها، خاصة وأن هذا النوع من المشاريع التي يكون فيها الموظف الحيوي إزاء شخص مسن، فعليه أن يكون على قدر من المعرفة والتحمل والصبر، وأن يسير وفق ضوابط ونظام داخلي للمشروع. هذا ما أشارت إليه الدكتورة نبأ شاكر بقولها:
2: المشروع يراد له تقييم بصورة صحيحة، ولازم تكون إلى قواعد أساسية، قواعد تكون هي حقوق راح يتوظف بهاي الوظيفة وحقوق لأهل المسنين. لازم يعني تنحط بنقاط، ولازم يكون هذا الشخص يكون مهيئ، العمر يكون محدد. يعني أكيد إحنا نفضل يكون هو من الشباب لأنه هو ممكن يشيل يخلي، فيحتاج إنه يكون

0: صار هاي التجاوزات، شنو العقوبة اللي راح يحصلها أهل المسنين؟ شنو الحقوق اللي لازم يحصلوها؟ هاي لازم تكون كلها واضحة. زي حتى الزي يلتزمون بزي معين بصراحة، تحديد استلام التليفون، حتى التليفون ممكن التليفون يكون بس التليفون، حتى جوز مو التليفونات الحديثة بصراحة. يعني هاي الأمور أعتقد لازم تثبت من البداية، من البداية على مود تصير واضحة.
1: مستمعينا، في الختام، هذا المشروع كحال العديد من المشاريع قد يواجه الرفض أو القبول، وتبقى رعاية المسنين مهمة إنسانية وأخلاقية رفيعة.
2: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
3: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. كل التحية وأجمل السلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصخون راديو تايمز سكوير. على الود والخير والعافية، نلتقي في حلقة جديدة نبحث ونتأمل ونتدارس في صفحة من صفحات تاريخنا العراقي بشكل عام، هذا التاريخ العامر بالكثير من القصص والحكايات الفلكلورية والتراثية والتاريخية على وجه الخصوص. أرحب في بداية الحلقة بالسيدات والسادة المستمعين الكرام الأفاضل في كل مكان الذين يسمعوننا أخواني من مختلف وسائط الاستماع، سواء من موجتنا الثابتة عبر الراديو 102.5 FM أو اللي يسمعنا عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات الإذاعة على الفيسبوك على انستغرام. يا ربي الجميع يكونون بخير ومستمتعين مع أحبتهم. حلقتنا اليوم من القصخون راح نفتح بيها الحديث عن التجارة العراقية أو تجارة العراق في القرن العشرين أو في يعني الوقت المعاصر. تعرفون العراق حقيقة بسبب موقعه الجغرافي مركز هام من مراكز التجارة العالمية منذ نشأة التاريخ. يعني دراسات تقول أنه العراق منذ أيام البابليين، ونعرف أيام البابليين شقد قديمة، هو مركز تجاري. ليش؟ لأنه موقعه يقع على يعني تقاطع ثلاثة قارات: آسيا وبداية أوروبا عن طريق تركيا، ويقع في الطريق إلى أفريقيا عن طريق بلاد الشام ومصر، وأيضا عند منفذ بحري غاية في الأهمية ألا وهو الخليج العربي، اللي كان حقيقة يستقبل البضائع والسلع والسفن التجارية على مدار السنة القادمة من الشرق الأدنى والشرق البعيد، من الصين والهند ومن أوروبا البرتغال وإسبانيا وغيرها. فاليوم راح نتكلم لكم عن التجارة، بس ما راح نرجع هواي، راح نرجع فد 100 سنة 150 سنة حتى شوية نقرب الأذهان لكم. وإحنا يعني ما متناولين، دائما إحنا متناولنا التجارة مرة بأيام الخلافة الراشدية، تناولناها أيام البابليين، لكن ما متكلمين أيام العثمانيين، أيام بداية الحكم الوطني. إذن فاصل إخواني ونبلش حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نوعدكم تكون حلقة ممتعة ومليئة بالمعلومات، خليكم ويانا.

أصدقائي، التجارة في العراق تعرضت إلى عوامل الازدهار والتأخر، يعني فترة فاتت عليها فترة من الازدهار وفترة من التراجع. عند قيام الدولة العباسية في العراق أخذت التجارة تتوسع وتزدهر وتنمو، ولاحقا طرأ عليها ما تسبب بتدهورها أواخر أيام العباسيين. أخذت تدرج من سيء إلى أسوأ نتيجة عوامل متعددة، مثل التفسخ السياسي، التشتت الاجتماعي، اضطراب الأمن، انقسام الدولة إلى دويلات، وإغفال أمور الزراعة والري. حقيقة وكأنه الزمان يعيد نفسه. العراق أيضا في المراحل الأخيرة من تاريخ السياسي يعيش حالة الانقسام وحالة الصراع السياسي، للأسف إهمال أمور الزراعة والري، وبالتالي التجارة عندنا ما شاء الله جاي تشوفون. يعني هل العراق عنده تجارة؟ العراق ما عنده تجارة، العراق فقط يستورد بضائع، لكن أنه يصدر نادرا جدا، وما أعتقد إحنا نصدر شيء، وهذا يسبب لنا مشاكل كبيرة ويحولنا إلى دولة استهلاكية تتعرض إلى الأزمات الاقتصادية بين فترة وأخرى ويعاني من يمها الشعب. وبالتالي هذا هو تكرار لواقع قديم بعد أن تدهورت التجارة أيام نهاية أيام العباسيين بسبب الأسباب اللي ذكرناها. ممكن طبعا مراجعة كتاب تجارة العراق قديما وحديثا للمرحوم يوسف غنيمة، يعطي طبعا تصورات رائعة عن التجارة أيام العباسيين. استمر هذا التدهور لحد ما وصلنا إلى أيام العثمانيين، هاي الأيام المشؤومة التي زادت فيها تفشي الأوبئة، وتكررت حوادث الغرق، غرق السفن والفيضانات والحروب والطواعين والمجاعات. بأوائل القرن التاسع عشر بدأ أهم تطور في ماهية أو وضعية تجارة العراق، واتجاهها نحو المظهر العالمي أو المظهر الذي ظهرت عليه واستقرت عليه في القرن العشرين، لأن كانت أغلب هاي التجارة تكون من السلع الخفيفة الثمينة. يعني جريا على المثل الشائع اللي يقول ما خف حمله وغلى ثمنه، كله كان أجيب الخفيف حتى لا أخسر عليه نقل كبير، ولا وبالتالي أيضا أبيعه بسعر مرتفع، نظرا لأنه تكاليف التجارة أو الاتجار والمخاطر المحيط بها آنذاك كانت كبيرة. يعني قطاع الطرق، القراصنة الذين حقيقة يستولون ويقطعون طرق السفن في البحار، ما كانت البضائع ممكن أن تصل بسهولة.

في خلال القرن التاسع عشر أصدقائي تحولت التجارة في العراق إلى تجارة استيراد، يعني بوشر باستيراد عدد متزايد من مختلف السلع المصنوعة للاستهلاك المحلي بالعراق أو البلدان المجاورة. مو بس هاي، بدأوا يصدرون المواد الغذائية من العراق أو من البلدان المجاورة إليه. العراق كان يصدر محاصيل غذائية عجيبة غريبة، يعني ما حد يصدق. يمكن اللي يقرأ كتاب البصرة في الفترة المظلمة أنه البصرة في فترة من فتراتها في القرون الوسطى كانت تصدر الموز، الموز اللي هسه احنا ما نشوفه إلا جاينا من أفريقيا استيراد، وكانت تصدر العنب والليمون وأنواع فاخرة من التين. جاي أحكي لكم على البصرة، عاد مو ديالة لو كربلة لو الحويجة لو بلد. لهالدرجة كان حقيقة العراق، ولهذا كان يسمى بلاد السواد. التغيرات المناخية وتبديد طاقة البلاد وثرواتها الزراعية والموارد المائية وصلنا لما وصلنا إليه. صارت البلاد حقيقة حصرة عليها باشر عقبة، يمكن حتى الخضرة هم نجيبها جوز من الخارج. أصدقائي في بداية أو في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بدت بوادر الإصلاح في الدولة العثمانية، يعني بدأوا يحسون على روحهم، بدأوا يشوفون الدنيا بدأت تتطور. قال لك نتلاحق على روحنا، خاصة بعد ممارسات أو منافسة الدول الأوروبية الكبرى مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال للدولة العجوز اللي كانت تسمى في ذلك الوقت. شنو قاموا يسوون؟ قاموا يحسنون الطرق، قاموا يبدون باستخدام التلغراف. التلغراف حقيقة يعني لعب دور مثل ما قلنا واخذنا حلقة خاصة به في القصخون عن تأسيس التلغراف في العراق، إلى دور كبير في تنشيط التجارة. ثم بعدين ظهرت المصارف وتأسس فرع للبنك الشاهي الإيراني في بغداد عام 1890، بعدين البنك العثماني الذي حل محله في 1893. وبداية القرن العشرين كانت أهم مفردات تجارة الاستيراد هي منسوجات القطن والصوف. قطن، العراقيين ينقلون قطن، يسوون بنادر مخاد يعني، وأيضا عمرات الرأس والسكر والشاي والبن والجيروسين والشمع والكبريت والأخشاب والتوابل والمعادن. يعني مع العلم والله أكو أشياء بها كان موجودة، يعني الكبريت الأخشاب ربما، يعني إذا كانت استغلال بعض غابات موجودة، رغم أنه جودة الأخشاب الأجنبية خاصة القادمة من الهند الصاج وغير الصاج يعني أكيد أكثر بكثير جودتها من الأخشاب العراقية. زين، لعد إحنا شو نصدر إذا نستورد هاي الأشياء؟ إحنا نصدر الحبوب. العراق معروف بتصدير الحبوب، القمح والشعير منذ القدم، التمور والحيوانات، الأغنام والأبقار والجاموس والبعير، الجمال والحصن. أيضا من الأشياء التي كان يصدرها العراق في أيام العثمانيين هو الصوف والجلود وعرق السوس. شيء غريب هذا مع العرق السوس،

بينما أصدقائي كانت مفردات تجارة الترانزيت المستوردة من إيران تتألف من مختلف السلع وصادراتها. منين؟ يعني إيران تتميز بالسجاد مثلا، كان أيضا التنباك، الصموغ، الأفيون، مواد الدباغة، والصوف والشال والجلود. الغريب أن العراق كان يصدر الصوف والجلود ويستورد أيضا الصوف والجلود، يصدرها لبلدان أوروبية، لبلدان الشرق الأقصى، ويستورد أيضا من إيران الصوف وبعض أنواع الجلود. أما الدول اللي كانت تستورد منها أو تصدر إليها، الجمهورية العراقية أو المملكة العراقية، فأغلب تجارتنا كانت مع بريطانيا وألمانيا، هاي الدولتين العظمى، وإيران والهند وأمريكا وفرنسا والنمسا والمجر والاتحاد السوفيتي أو روسيا حاليا. ممكن أيضا كتاب سياسة العراق التجارية الدكتور مظفر حسين جميل اللي طبع نهاية الأربعينات أيضا يعطي تصور جيد للمستمع الكريم عن التجارة والتبادل التجاري. خلينا ننطي للمستمع الكريم محبين الإحصائيات إحصائية بالسلع الواردة والمصدرة من وإلى ولايتي بغداد والبصرة خلال آخر سنوات، آخر 3 سنوات بالحكم العثماني، من 1910 إلى 1913. تعرفون 1914 احتل العراق من بريطانيا. الواردات في بغداد والبصرة كانت تقريبا بحدود 2,736,000، بينما البصرة 2,635,000، يعني فرق كلش قليل. هاي يعني 1910. 1911 المبلغ في بغداد قل 100,000، بينما في البصرة زاد 200,000. في 1912 المبلغ في بغداد زاد 200,000، وفي البصرة نقص 200,000، وهكذا. ورا سنة بغداد زادت 100، البصرة زادت 200. فهاي بالنسبة للواردات. بالنسبة للصادرات، حقيقة بغداد كانت تصدر بما يعادل 854,000 دينار عراقي، بينما البصرة، وانتبهوا، تصدر بقيمة 1,666,000 دينار. مليون، يعني إذا أردنا نقول أنه المليون 3 دولار، فثلاثة مليون دولار في عام 1910. في عام 1911 البصرة صدرت 2,500,000 دينار، ورا سنة 3 ملايين وربع. أما تقريبا سنة 1913 تتوقعون إيش قد كانت صادرات البصرة؟ 19 مليون دينار، 19,390,000 دينار عراقي هي الصادرات، البضائع التي صدرت من البصرة. وهي دلالة كبيرة جدا على القيمة التجارية لمدينة البصرة مقارنة ببغداد والموصل وباقي المدن العراقية.

عند إعلان الحرب العالمية الأولى سنة 1914 صارت التجارة بطبيعة الحال كاسدة وأحوالها قلقة، دائما من تصير حروب واضطرابات، من تصير أوبئة. احنا شفنا التجارة شقد تأثرت بحرب روسيا وأوكرانيا، والتجارة شقد تأثرت بأزمة كورونا. فبالتالي الأزمات الاقتصادية بشكل عام للأسف حقيقة، والحروب والنزاعات والصراعات تؤثر على التجارة. والعراق اللي كان في 1970 يعد يابان الشرق الأوسط، لما دخل بمنعطف العنف اللي بدأ سنة 80 بالحرب العراقية الإيرانية واستمر بالحرب الخليج الثانية ثم الغزو الأمريكي ثم أحداث داعش، حقيقة خرج تماما من منظومة التجارة العالمية وأصبح يعني رقم هامشي فيها، وللأسف تعرض التجارة العراقية إلى كساد كبير. بالحرب العالمية الأولى صار نفس الشيء، لكن تقريبا سنة 1920 والسنوات التي تلتها بدأت تتناقص حقيقة التجارة شيئا فشيئا بسبب زوال العوامل اللي أدت إلى انتعاشها أيام الاحتلال. ومنها شنو الأسباب؟ زيادة تجارة الترانزيت خاصة إلى إيران، واستيراد المؤن إلى الجيش البريطاني المرابط في العراق. يعني سوت حركة شوية ورا سنة 1920، شوية صارت حركة بالسوق. طيب مستوى الأسعار صار بيه اضطراب، يعني صار بيه هبوط كبير خاصة بعد الأزمة العالمية الكبرى سنة 1929. يعني حتى أصبح في حال هاي الأزمة الوضع العراقي مرتبك جدا، وبين هذا بالخطاب اللي ألقاه الملك سنة 1930، وقال بالنص إنه الضيق الاقتصادي والمالي الذي يسود العالم أثر على بلادنا بصورة لم يسبق لها مثيل في السنين الماضية، فقد هبطت أسعار المحصولات وأصبح التصدير مستحيلا، وتضاءلت قوة البلاد الشرائية، وترتب على ذلك تضاؤل واردات الدولة. وكأنه الزمان يعيد نفسه تماما. تقريبا أيضا وراء بعد 90 سنة أو 100 سنة صارت أزمة كورونا، وهبط أسعار النفط، وبدت الدول التي تعتمد على النفط حقيقة تعاني الأمرين، وانخفضت القوة الشرائية للبلدان والواردات قلت. وشفنا احنا يعني صعود بالأسعار، ولا نزال إلى الآن نعاني حقيقة من تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية وتداعيات تذبذب أسعار النفط. فهاي يعني دورة، يبدو أن هاي دورة الحياة أو دورة التاريخ، أنه كل 100 سنة تحدث هناك أزمة عالمية، يحدث هناك كساد مثل الكساد اللي صار سنة 29 و19 واللي أثر حتى على اقتصاديات دول كبيرة مثل أمريكا. أمريكا تأثرت تأثير كبير حقيقة في التجارة، واللي قاري حقيقة عن تاريخ التجارة يعرف ماذا يعني ما عرف بأزمة الكساد العالمي 1929.

حياكم الله أصدقائي من جديد، مستمرين معكم في القصة خون. حلقتنا اليوم عن التجارة العراقية في بدايات القرن العشرين. قلنا وراء كساد 1929 صار انتعاش نسبي بعد 4 سنوات، واستمر الحال كذلك لحد ما أعلنت الحرب العالمية الثانية. كنا بوحدة صرنا باثنين، ما خلصنا من تأثيرات الحرب العالمية الأولى، دخلنا بحرب عالمية ثانية سنة 39. وطبعا نظرا لاندلاع نيران هذه الحرب الضروس، اترتب على ذلك قلة البضائع المستوردة. بعد الدول الكبيرة اللي ذكرناها قبل شوي، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا، هذولا كلهم التهوا بالحرب. بعد إذا عدم فليسات يشترون بها سلاح يقاتلون. هاي نزعة الإنسان الدموية والعنفية للقتال وللصراع من أبونا يعني آدم، من هابيل وقابيل، وإلى اليوم للأسف ما يفوت على العالم فترة من الهناء والاسترخاء والسلام إلا تشوف لك في زاوية وجهة من جهات العالم تندلع الحروب، وكأنه الإنسان هناك وحش في داخله، أو هناك قوة شر كامنة في داخله، ما أن تتاح له الفرصة حتى ينفجر ويفترس المقابل، سواء المقابل هذا زميل إلى بالعمل أو جندي على الحدود أو ابنه بالبيت أو إنسان أضعف من يمه بالشارع. المهم اندلعت هاي الحرب وتوقف التصدير إلى حد كبير في كل البلدان، وارتفعت الأسعار ارتفاع فاحش لم تزل آثاره بعد 20 سنة من الحرب. تخيلوا أصدقائي، الحرب سنة 39 بقت آثار ارتفاع الأسعار أكثر من 20 سنة. لحد نهاية الخمسينات ما رجعت أسعار البضائع مثل ما كانت بالثلاثينات، ولا تزال طبعا كل أزمة كبيرة يرتفع سعر التمن أو الطحين أو الخبز أو الحليب أو السكر. يرجع ورا ما تنتهي الأزمة؟ ما يرجع، يبقى على حطته، وهاي مصيبة يعني. والله يساعد الطبقات الفقيرة. ولهذا احنا نقول انه آثار الحرب ممكن انه تنشعل بسهولة، لكن اطفائها صعب جدا، لانه اطفائها لا يتعلق بتوقف القتال فقط، وقف اطلاق النار، بل بالآثار التجارية، الآثار الاجتماعية، الآثار النفسية اللي تصير على ضحايا الحرب، والآثار حتى الصحية، تلوثات اللي تصير. واعتقد حضراتكم تعرفون بهاي القضية، يعني انه العراق عانى وما ولا يزال من آثار الحروب. الله يبعدنا عن الحروب ويجعل العراق فعلا ارضا للسلام مثل ما عرف في التاريخ. خلينا ورا الفاصل نتعرف على الموارد الرئيسة للتجارة في العراق.

أصدقائي، التجارة في العراق كانت تعتمد على ثلاثة موارد رئيسة. أولاً الصادرات، وإحنا قلنا أنه صادرات العراق كانت تشتمل إجمالاً على المنتجات التالية: التمور بالدرجة الأساس، الحبوب والدقيق والصوف والجلود، فضلاً عن الحيوانات الحية والقطن وعرق السوس. أما الصادرات تقريباً في الخمسينات مثلاً من القرن العشرين، فقد زادت على تلك الموارد أو تلك المواد بالمنتجات والسلع التالية. العراق بالخمسينات كان يصدر الجلود المدبوغة والقطن الغخام والبذور والدهن، السمنة يعني، الأسماك. تخيل، العراق كان يصدر البيض في الخمسينات، كان يصدر أحجار الكلس اللي يسمونه النورة، كان يصدر الإسمنت ومصنوعات القيشاني الفخارية، كان يصدر العفص وحتى بعض أنواع الأتربة الزميج، يعني شنو قيمته، أيضا كان يصدر. الدول التي كانت تصدر إليها هذه المنتجات هي كافة البلدان العربية، وبريطانيا وإيطاليا وقبرص والهند وهولندا وفرنسا، شمال أفريقيا، دول شمال أفريقيا، دول الجوار، إيران، تركيا. توصل كانت صادرات العراق إلى زنجبار والصين وحتى جنوب أفريقيا، بل أستراليا، نيوزيلندا، يعني العالم كله، العالم كله، حتى أمريكا الجنوبية، دول أمريكا اللاتينية كانت تستورد من العراق هذه السلع، وكانت عندنا تجارة، ويعني كنا نصدر للعالم كله. يعني حقيقة الآن لو أذكر القائمة القدامي يمكن يخلص وقت البرنامج، وإحنا يعني ما مخلصين قائمة البلدان. هذا القسم الأول من أركان موارد التجارة في العراق. القسم الثاني هو الواردات. الواردات حقيقة كانت تجارة الاستيراد في فترة الاحتلال البريطاني والانتداب أولى أقسام تجارة العراق الخارجية. يعني عماد تغذية الاستهلاك المحلي كان بالسلع المصنوعة، خاصة الكهربائية، وكانت الرسوم اللي تستقطعها الدولة، جمارك وضريبة على هاي السلع المستوردة، هي من هو المورد الرئيس لخزنة الدولة. كان نفط بعده، وإحنا طبعا بينا في الوقت الحلقة السلع اللي كانت تستورد للعراق. أما يعني هاي في بداية العشرينات، لكن بالخمسينات وبالنظر لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، حقيقة قائمة المواد التي بدأ العراق باستيرادها وتوريدها إلى البلاد كبرت، فصارت تشمل البضائع التالية: الأقمشة القطنية والحديد، الصلب، الفولاذ، المراجل، المكائن بأنواعها، الأجهزة الآلية، الأقمشة الحريرية الصناعية، السيارات، الملبوسات، المواد الكهربائية المستعملة في المنزل، الأخشاب، الأقمشة الصوفية، فضلا عن المنتجات الكيميائية والصيدلية. العراق كان يستورد الورق المقوى، الكرتون، الكحول والدهون لتسيير المحركات، كذلك نفط الوقود. للأسف من العشرينات احنا نستورد نفط الوقود، وإلى يومنا الحالي الأوعية الخشبية لتغليف التمور، كذلك كنا نستورد الصابون والقهوة والكبريت شخاط وبعض أنواع الجلود المدبوغة والخام. بعدين مفردات الحياة بدأت تتطور، والعراقيين بدأت تدخل لهم الإعلانات الأجنبية، وبدأوا يتعرفون على أنواع من الأغذية والفواكه والأواني الزجاجية وأكياس اللعب والبضائع حقيقة ذات الطابع الترفيهي الاستهلاكي. أيضا دخلت كانت من الموارد الأخرى التي زيدت على قوائم الواردات. الدول اللي كنا نستورد منها هاي المواد حقيقة نفس الدول اللي كانت تشتري من يمنا، أغلبها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، وقائمة يعني تبدي بالأستراليا وتنتهي حتى بأفغانستان والحبشة. تخيلوا، يعني العراق كان يستورد من حتى من أفغانستان.

أصدقائي، المورد الأخير أو الثالث اللي يعتبر ركن من أركان التجارة في العراق كان الترانزيت أو ما يعرف بتجارة التوسط. حقيقة أهمية العراق كممر بين الشرق والغرب معروفة منذ القدم، وفي العهد الحديث كانت هناك عناصر أخرى أهمها تحسين طرق المواصلات بما فيها المواصلات الجوية. وتجارة الترانزيت في العراق تعتمد على إيران وتركيا وخاصة إيران على الأخص، ولذلك فإن مصير هذه التجارة يتوقف على أحوال إيران الاقتصادية والسياسية إلى حد بعيد في ذلك الوقت. أما أهم الدول التي كانت تأتي منها تجارة الترانزيت فهي أغلبها بريطانيا ودول أوروبا كلها، دول اليابان وأستراليا، سيلان، الأرجنتين وغيرها. حقيقة تجارة الترانزيت هذه بالنسبة للعراق كانت تأتي أو قيمتها هي الثالثة. وحتى نعطي للقارئ يعني فكرة عن تجارة الترانزيت بالدنانير العراقية، نذكر أنه في سنة 27 كانت قيمة بضائع الترانزيت ما يعادل 436 ألف دينار عراقي، بينما بال 1930 صارت 205 وصارت مليونين و756. لاحقا يعني وراء 10 سنوات صارت 3 ملايين، وراء 10 سنوات صارت 4 ملايين وكسر. فأرقام حقيقة ليست بالهينة، وتعد كانت مورد جيد للدولة في ذلك الوقت. ومن الأشياء الملاحظة في تجارة العراق كانت ظاهرة بارزة أنه الميزان التجاري غير ملائم للبلاد دائما، يعني غالبا ما كانت تزيد أثمان البضائع والمواد المستوردة على أثمان الصادرات، مما يشير إلى وجود حالة من العجز في الميزان التجاري. ولكن هذا العجز كان يسدد من عناصر أخرى بحيث يميل الميزان الحسابي إلى التوازن. شنو هاي العناصر اللي كانت الحكومة تعوض بيها الفرق بين الاستيراد والتصدير؟ الحقيقة هي الأرباح الناتجة من تجارة الترانزيت، وهي مصدر دخل لمشروعات النقل مثلا، رسوم المرافق، رؤوس الأموال المستغلة في العراق، وبخاصة استثمارات شركات النفط. حقيقة كان العراق يحاول أن يعوض بفلوس النفط العجز بين الاستيراد والتصدير اللي عنده.

0: طبعا الحكومة بدأت منذ تشكيل الدولة العراقية عقد اتفاقات تجارية حتى تحسن وتوسع المجال التجاري وتوثق الروابط الاقتصادية مع البلدان المجاورة والشقيقة والأجنبية فترة العشرينات والثلاثينات لحد الخمسينات. أول اتفاق تجاري هنا هاي معلومة من القصة خون كان مع تركيا سنة 1932، بعدين ويا السويد سنة 35، نفس السنة ويا ألمانيا، بعدين ورا سنة ورا ويا فلسطين، ثم مصر، ثم أمريكا إلى آخره، لحد ما سنة 39 سووا اتفاقية مع البرازيل. وحقيقة ساهم العراق في جميع المؤتمرات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالشؤون التجارية والاقتصادية. ودائما البلدان اللي تحاول أن تحسن من تجارتها عليها أن تحسن من وضعها القانوني أيضا اللي يشجع مسألة قدوم رؤوس الأموال والاستثمار داخل البلاد، كذلك حماية رؤوس الأموال، توفير البيئة المناسبة. يعني اليوم أبو الفلوس اللي عنده فلوس، اللي عنده نية أنه يسوي مشروع تجاري، إذا ما تتوفر في البلاد يعني إمكانية أمنية جيدة، بيئة صالحة للاستثمار، ما يجي. كذلك تشريع القوانين اللي من شأنها أحبائي أن تسهل على رجال الأعمال وتحقق الفائدة للدولة وتحقق الفائدة للمجتمع وللتجار. فحقيقة كان قانون التجارة العثماني هو المرجع اللي يرجع إليه في قضايا التجارة أيام بداية الدولة العراقية، كذلك أيام الاحتلال والانتداب استبدل هذا القانون بقانون التجارة الهندي. وعدد من التشريعات الهندية اللي طبقتها سلطة الاحتلال في العراق وأصبحت نافذة المفعول بما فيها إعلان الجمارك الصادر سنة 1916. طبعا سنة 1943 أصدر أول قانون للتجارة العراقي واللي وضع حد للإرباك في المعاملات التجارية ونظم معظم أحوالها. بالخمسينات قامت تشرف على شؤون الاستيراد مديرية الأموال المستوردة اللي أنشئت في زمن الحرب العالمية الثانية، وحقيقة كانت تنظم الحياة الاقتصادية في البلاد، كما كانت تقوم لجنة التموين العليا بتنظيم شؤون الحياة الاقتصادية من خلال منع الاحتكار، توفير السلع، منع تصدير بعض السلع أو استيرادها تبعا لحاجة البلاد. العراق بحاجة حقيقة لتفعيل هذه اللجان لضبط السلع، لضبط الارتفاع الهائل بأسعار الأغذية، بأسعار الزيوت، بأسعار بعض البضائع المستوردة، إجراءات توقف التضخم مثل ما يسمونه، لأن هذا حقيقة ينذر بمشكلة اقتصادية كبيرة. وأريد العراق يرجع للوضع القديم اللي كان عليه أيام الحصار لما وصل الدينار العراقي إلى 3000 دينار عراقي. هسه احنا تقريبا 1500، يعني قاطعين نصف الطريق إلى فترة الحصار والتسعينات، الله لا يعودها إن شاء الله. يعني نأمل أنه الدولة تنجح في تحقيق استقرار تجاري، وطبعا هذا يتطلب استقرار سياسي في البداية حتى تأتي مرحلة الازدهار التجاري. الوقت أدركنا أحبتي، نكتفي بهذا القدر. أتمنى أن نكون وفقنا في تقديم حلقة جيدة أحطنا بها حضراتكم عن تجارة العراق في بدايات القرن العشرين. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي نباهل غيرنا بأبي رغالي
1: لراديو تايم سكوير كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر.

يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم، أديمه درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول: يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرداء بالنور لا بالثوب، طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم، فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاد عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوه، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطر. يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة، والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف، حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم

0: يتبشروا يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي، فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض، ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم، وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. حكاية اليوم هي حكاية مدينتي، والبطلها هو من البصرة. ولغرابة ما حدث لبطل حكاية اليوم، اللي حقيقة أحيانا نقف أمام ظروف أو تصورات لا يمكن أن نكون فيها بحالة من المنطقية، أو أن يكون عندنا هذا الفهم لما يحدث للأشخاص. راح نعرف وإحنا نروي حكاية ماجد علي حسين السبب، أو ربما لا أجد السبب، لكن راح نعرف تداعيات قصة هذا الرجل. ماجد علي حسين هو الابن الأخير للحاج علي حسين، 4 بنات وولد، ومن ثم ماجد. الكل تزوج، البنات الزوجين والإخوان الإخوان الثانيين اضطروا أن، أو العفو، الأخ الوسط اضطر ضرورة عمله أن يسافر إلى بغداد ويعمل في بغداد ويتزوج ويسكن هناك. بقى ماجد. ماجد يعمل موظف في أحد المؤسسات، راتبه جيد، هو خريج إدارة واقتصاد، شاب مؤدب ومهذب، خلوق جدا. ما بقى في البيت سوى أمه وماجد، وهنا يعني دعا الأمر إلى أن يتزوج. ماجد ما عنده متطلبات للزواج، كأن تكون خريجة، كأن تكون مبالغة في الجمال، كأن تكون كذا وكذا، إنما ما يريده هي امرأة أن تصون حياته، هذه الشراكة المثالية، تحترم أمه وتحترمه. هذا الأمر وضع بيد أمه، قال لها اختاري لي الزوجة اللي أنت تشوفينها، ما أن أنت ترضين عنها أنا راضي عنها، ما عندي إشكال في أي أمر، في جمال، في المهم الأخلاق. الأم أخذت على عاتقها هذه المهمة وراحت تبحث لماجد عن زوجها.

أثناء بحث الأم عن زوجة لماجد، هذا الكلام يعني التسعينيات بدايته، تبحث عن زوجة، الظرف الاقتصادي، ماجد نعم موظف ويعني يأخذ راتب، لكن هذا الراتب لا يفي ومتطلباته هو وأمه، لكن إلى حد ما الأمر جيد، يطلع من الوظيفة اللي هي كان راتبه تقريبا بها أقل من 3000 دينار أو يزيد، يروح يشتغل في محل لبيع الطرشي عند أحد أصدقائه، هذا أيضا مفيد بشكل مما ساعد أن يعيش حياة كريمة إلى حد ما، يعني ما يديده يطلب يداين كذا، لكن الأمور تسير على خير ما يرام، ماشي الأمور. في التسعينيات أتذكر يعني ماكو أمراض كثيرة حقيقة، يعني فعلا إحنا في حصار اقتصادي، لكن هذا الحصار وقلة الأكل ربما أو ما أدري نعمة من الله أنه إحنا رب العالمين يقول لنا يعني ما معقولة، يعني إحنا نحملكم مسؤولية العيش والبحث عن الرزق، وبعدين أنا أخلي لك أمراض حتى تركض للطبيب وتشتري علاج وإنت فقير. لا، يعني أتذكر في التسعينيات أو بداية التسعينيات بعد يعني بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق، ماكو زخم، حتى عندي صديق من الأطباء أسئلة أقول له يا حبيبي شنو موضوع العيادات، هل كانت ممتلئة في التسعينيات؟ قال لا بالله، ما يعني اللي حدث ما بعد 2003 العيادات امتلأت بالناس وبالأمراض في التسعينيات، يعني قلة في الأكل، أعتقد يعني قلة في الأكل، وهذا الأكل اللي هو مرض حقيقي، يعني حقيقي عفوا بالنسبة للإنسان، يعني هذه الشراهة في الأكل، توفر اللحم الأحمر وغيره، كانت الأمور لا بالكاد، يعني نأكل ما يمكن أن نأكله حتى نتقوى للعيش. الأم بدأت تبحث عن النساء، يوم يجيب لابنية هذه بنت، بس الأم ما تخبرها، الأم هي أخذت على عاتقها اختيار المرأة المناسبة لهذا الشاب لماجد، والولد أيضا لم يسأل يعني أنت لقيتي لمرأة أم لم تجدي، ترك الأمر يمها هي، لا بدأت في مسعاها للبحث عن زوجة، لكن هي لا تعرف بشكل أو بآخر أنه أكو الجار اللي سيق لهم عنده بنات، لكن لأنه البنات ما يطلع عن هواي، وأيضا هذه النوع من العائلة اللي ما تمتلك هذه الرغبة الشديدة في المزاورة، أكو نوع من العوائل يعني حدود علاقتها مبنية على أساس العلاقات بالأقارب فقط، ما عنده رغبة، أن ربما عنده فكرة هذه المزاورات بين الجيران يمكن تسبب له مشاكل، فالبنات ما أن أنهن دراستهن أو كذا يقعدن بالبيت، خروجهن إلى الشارع أيضا قليل. الصدفة هي من قادت أن تختار الأم لماجد زوجها،

أم ماجد طبعا جيرانهم اللي هم هادئين عندهم ولد كبير شاب متزوج، وما تعرف أم ماجد أنه أيضا عندهم تقريبا 4 بنات وولد صغير تشوفه دائما يخرج من الباب، وبالتالي بابهم مغلق. الأم أيضا أو حتى سكنهم في المنطقة حديث عهد، بما أنهم هم متجنبين مخالطة الآخرين، فهي بالتالي أيضا امرأة كبيرة بالسن، ماكو دوافع أو ضرورات تدفعها لأن تطرق الباب وتتأكد حال جارها أو تسأل عن حال جارها. وإحنا اليوم فقدنا خاصية كلش جميلة كانت موجودة، أعتقد ذكرتها أكثر من مرة، هي خاصية أن نسوي أكلة ونطرق الباب ونقول لجارنا، نشارك جارنا الزاد، كأن نصنع مثلا أكلة جميلة، نروح لجارنا نقول نشاركه بصحن. هاي أيضا فقدناها مع الأسف، الآن ما حد يدق بابنا ويجيب لنا أكل إلا يعني إذا كان ثواب ومناسبة معينة. على كل حال، شنو الضرورة اللي ساعدت أو دفعت بأم ماجد أن تعرف أن هذه العائلة وما أجملها من صدفة حقيقة؟ يعني بعد أن تسمعون الحكاية راح تعرفون قيمة هذه البنت. اللي صار شنو؟ المرأة جاي تغسل، نعرف احنا في نهاية الشتاء نغسل الفرش، فرش الشتاء كأن تكون بطانيات جوت، وبالطار ما خطية المسكينة وماجد ماخذ أحد الفرش وتغسل بيه الطارمة كاشي، فزلقت المرأة وهي طبعا جاي تستخدم الزاهي والصابون وتفرك بهالفرش، خطية. المرأة حافية زلقت، مرأة كبيرة سقطت على الأرض فتضررت، يعني صار عتها كسر، المرأة لا تقدر تقوم. شاءت الصدفة في هذه اللحظة إنه أحد البنات اللي فوق السطح اللي هم الجوارين جاي تشير ملابس، المرأة من سقطت صرخت. هذه البنت على علم بأنه من يسكن إلى جنبهم مرأة اسمها أم فلان، عتها بنات متزوجات هكذا، يعني يمكن أن يعرفون معلومات، وعتها ولد شاب متزوج وطالع، وعتها بس ولد واحد اللي هو ماجد موظف في هكذا مؤسسة. تدري أنه في هذا البيت اللي أو هذه المرأة التي سقطت الآن وأخرجت صوت الألم هي امرأة كبيرة وما حد وياها، شافتها من السطح بعد أن صرخت، إجت اقتربت من سور السطح وشاهدت هذه المرأة تون وصاغطة على الأرض. شنو تقدر تسوي بنية؟ وأيضا هي مو من البنات اللي طبعا رجع نزلت جوا للبيت، قلت لأمها، قلت لها هكذا أنا شاهدت الموضوع وهكذا الموقف، المرأة جارتنا جاي تغسل الفرش وسقطت على الأرض، ويبدو لي أنه انكسرت المرأة لأنه ظلت تئنه ما تقدر تقوم، ومرأة كبيرة، المرأة أمها أخذت على عاتق هذه المهمة، وطبعا خطية مسكينة، خلنا نروح لها. البنية لبست عبايتها والأم عبايتها وراحوا إلى الجارة اللي سقطت من بعد سقطت بسبب غسيلها للفرش في الطارمة، متأكدين يقينا أنه ما تقدر المرأة تفتح الباب. دقوا الباب، شلونش حجية، أنت بخير؟ المرأة ما تعرف وماجد ما تعرف أنه ذول جيرانها وشافوها، ما تعرف صدفة المشاهدة اللي دفعتهم أن ينزلون أو يجون إلها للإطمئنان عليها. عتم ابنهم الصغير عمر 10 سنوات، عرفوا أيضا ما تقدر تقوم المرأة، قالوا لها ابقي حاجة، احنا أم ماجد أم فلان احنا راح ندري بيك انت ما تقدرين تفتحين الباب، وبتنا شافتك من السطح انه انت سقطتي على الأرض،
إن شاء الله أنت بخير. قالت لهم الحمد لله، لكن أنا يبدو أنه انكسرت رجلي. ابننا راح يطفر على صمر الخصتج، ابننا راح استأذنوها في هذا الأمر، ابننا راح يصعد على السياج ويطفر ويفتح الباب من الخصتج. قالت لهم لا بس، فعلا الابن الصغير اللي عمره 11 سنة طفر من السطح وفتح الباب، وقامت الجارة وبتها بإسعاف أم ماجد.

فتحوا الباب خطية المسكينة المرأة ساقطة على الأرض، حملوها بصعوبة، دخلوها إلى الهول. المرأة لا تستطيع أن تتحرك بسبب كسر في، ما كانت تعرف أن هناك كسر في ساقها الأيمن. هذا الأمر يستدعي الذهاب إلى الطبيب. فعلا خذوها للطبيب للمستشفى، أجروا لتاكسي. طبعا البنية بقت بنت هاي البنية، بنت هذه المرأة الجارة، أخذت على عاتقها إكمال غسل الجوتة، نظفتها وغسلتها وقامت بشرها والأشياء الأخرى اللي كانت موجودة أيضا من اللي من الممكن أن تغسلها أيضا تباعا، هم أيضا قامت بغسلها وشرت. وانتظرت أمها اللي راحت ويا أخوها الصغير اللي عمره 11 سنة أو 10، وخذوا أم ماجد إلى المستشفى. من بقى بالبيت بيت أم ماجد؟ هاي البنية الشابة. البنية ما في حساباتها ولا في بالها أنه من الممكن أن يرجع هذا الولد الشاب ابن أم ماجد ويلقاها بالبيت. تمنوا راحوا جصصوا رجل المرأة وجابوا الأدوية والأمور مع الشكر والثناء. فعلا جار محترم ومقدر أن يقف هكذا موقف يعني. وإحنا عدنا هاي روحنا العراقيين بشكل عام، عدنا محبة واعتزاز للجار بشكل كبير، شاركنا في كل شيء حقيقة. البنية ظلت بالبيت، ما تقدر تترك البيت يعني مفتوح. المرأة العجوز راحت للمستشفى يجصصوا رجلها، بقت بالبيت ما في حساباتها أن يجي الشاب ويفتح الباب ويلقى بنت شابة غريبة في البيت. فعلا إجا ماجد إلى البيت، دخل شاف الأفرشة مشرورة، طبعا في داخل أيضا قال هذا العجوز يعني ما تنتظرني حتى أساعد هكذا. دخل باب مفتوح، باب الهول كالعادة بيته يعني، فلقى بنية شابة في البيت. هي استغربت من صدمت، هو أيضا استغرب. أنت منو العفو؟ قالت لا أنا جارتكم فلان وأنا آسف من رخصت. قال لا بس عذرا، أنت شو تسوين في البيت؟ قالت له والله لا تقلق، حقيقة أنا كنت في السطح أشر وأمك كانت تغسل في الطارمة الأفرشة والجوت وزلقت رجلها خطية وسقطت على الأرض، شفتها يعني ما عندها القدرة على أن تنهض، فكان تصوري أنه انكسرت. وفعلا هي يبدو أنه رجلها انكسرت ساق اليمنى، وأمي انزلت جيت أنا وأمي، أمي وأخوي فتحوا العفو نقلوها إلى المستشفى شوفون شنو وضعها، رض كسر وما أعرف أنا أخبار حقيقة. وبقيت أنا أكملت غسل الأفرشة وما أقدر أترك البيت، لأنه حقيقة ما أعرف المفاتيح عند الحاجة، خاف أغلق الباب وما تقدرون تدخلون، مما أضطرني أن أبقى في البيت. قال لها شكرا جزيلا ويا مستشفى ويا كذا قالت لا أنا ما أعرف. الولد شكرها بس ما يعرف تداعيات الأمور، الأم وين، قلق على الأم، يشكرها نعم يشكر أمها يشكر موقفهم النبي، لكن القلق على الأم أكبر. إحنا مشكلتنا مصيبة عندنا، إحنا دائما العجائز عندما يسقطن ينكسر حوفها، وإذا انكسر حوفها هاي انتهت، نعدلها أشهر وتموت. فتبين إن أو أفكر بالقضية أنه يمكن مو كسر ساق، ويمكن أن يلتئم خلال فترة زمنية ربما حوضها، وهي مرأة كبيرة، أو حصار اقتصادي، ونسبة الكالسيوم بالعظام العراقية منتهية إلى حد كبير. شكر هاي البنية، قالت لي بما أنه أنت جيت للبيت الحمد لله، أنا هذه مهمتي انتهت، من رخصتك مع السلامة. أنت شنو؟ إحنا جاركم اللسيق. الولد على علم ومعرفة، لأنه عته إخوان يعرف واحد من عتهم، قال لها نعم شكرا جزيلا، يعرف والدها، أتعبناكم جزاكم الله خير الله يعطيك العافية وكذا، وهذا الثناء. راحت البنية، بقى هو يفكر بالأم. لم يمض من الوقت إلا أقل من ربع ساعة
وعادت الأم تتكئ على الجار.

ورجعت ام ماجد خطيه مكسوره رجلها اليمنى مجصصينها. استقبل امه وشكر جاره وهي وابنها طفل او صبي. بقت في الهول سولفوا عن الامور الاشعه كيف جرت الحادث عاده وحكايه الحادث. غادرت المراه الام فرحانه. طبعا ابنها حكالها قال لها انا جيت للبيت لقيت بنيه ومكمله الغسل مال الفرش وشارتهن. بنيه لطيفه وجميله بتجوارينا تقريبا عمرها 26 سنه. ماجد كان عمره 30 سنه او 31. الام فرحانه قالت له قالها له شوتي فرحانه وتتبسمين ورجلك مكسوره ومجصصه. قالت له والله تجري الامور باسبابها سبحان الله. وهذول جيراننا اللي هم غالقين بابهم ما عندهم علاقات مع الجيران بس هكذا طيبه هكذا اخلاق. جالستها المراه اثناء بعد الانتهاء من التجصيصي وسولفنا وعرفت هي عندها اربع بنات. هذه البنت اللي هي عمرها 26 هي البنت الاكبر من البنات والبقيه 15 16 وكذا. واللي شفتها بالبيت هي بنتها الكبرى تغريد البنية اللي هي شايلة البيت واللي هي البنية خريجة معهد معلمات وما متعينة وكذا وكذا وكذا وجميلة وشفتها انت وجزاها الله خير. وبدأ الحوار وقضوا اليوم كله يسولفون. طبعا قام بالمهام البيت ورجل قام حد يعني يطبخ هنا العائلة الجيران ما تركوهم عرفوا انه من هو اللي يدير مهام البيت كالغسل والطبخ. خذوا على عاتقهم هذه الفكرة فكرة انه هذا الولد منو اللي يعشي منو اللي يغدي. بدت هنا يدزولهم الغداء ويدزولهم عشاء ويساعدونهم. وبعد ان يعرفا او تعرف تغريد انه الشاب راح للعمل الصبح يتأكدون يجون يساعدون المرأة يغسلون المواعين الصحون ينظفون البيت يحركونها توديها هاي البنية تغريد للتواليت. وصل الأمر إلى أن تدخلها إلى الحمام وتغسلها. نعم يجون بناتها بعد ذلك يعني يساعدونها لكن زواجاتهم بعيدة يعني بعد ذلك يجوا لأنه في محافظات أخرى من زوجات البنات من زوجات إخوان في ذي قار. ما عدتنا حتى الأم عندما اتصلوا بيها من باب الإطمئنان عليها قالت لهم الحمد لله والأمور جيدة ما قالت لهم أنا انكسرت. ليش؟ لأنه ما تريد تقلق حياتهم الاجتماعية من جانب. جانب آخر هي حظيت بهذه الجارة الطيبة الشابة اللي هي في حساباتها لا يمكن أن تخرج من هذا البيت دون أن تكون زوجة لماجد.

تماثلت الأم للشفاء إلى حد مكنها من الحركة، لكن هي بقت في حالة دين لهذا الخلق، لهذا لما قدمته هذه العائلة من خدمات جليلة ومحترمة ومقدرة. الكل مارس دور الخدمة لأم ماجد، الجارة اللي ما يعرفوها تجي تغريد تروح فلانة تجي فلانة، وهكذا أضاف إلى وجبات الأكل المرأة استحت من هذا العطاء وهذا الكرم وهذه الأخلاق. قالت الماجد يا ابني القضية كذا وكذا وكذا، مستحيل احنا دورنا لك على امرأة وانت خليت هذه يعني أنيطت بي مهمة أن أجد لك امرأة، لكن سبحان الله القدر رب ضارة النافعة، القدر قادنا. وكان أنا يعني شنو اللي يجبرني يعني أطلع الفرش وأريد أغسلهن وأنا أمرأة عجوز؟ أقدر أنت موجود في يوم جمعة مثلا وأنا وياك نساعد. الدافع شنو اللي خلى البنت كانت في هذه اللحظة على السطح وجاي وسمعت صراخي ونزلت هي وأمها وودوني إلى المستشفى وانكسرت؟ تجري الأمور بأسبابها. قال لها فقالت لا يبدو لي أنه سبحان الله هذه البنت يعني مكتوبة، إضافة إلى إحنا جربنا هذا الخلق سعة الصدر الطيبة، والبنت جميلة وصغيرة وما تلقى أفضل من أتها، وجيراننا إلى يعني اليوم إذا نخطب بنية وأهلها جوارين لسيقين إن العائلة تقول لك هيا وكأنه ساكنة بيتنا يعني ماكو مشكلة، فتشي راقي يعني، وأنت موظف وشاغول وما أعتقد يرفضون، وانت شفت البنية؟ قال لها نعم البنية جميلة وبتأوادم وخلوقة وما مجبرة انه يودون انت للمستشفى وتكمل الغسل والتنظيف يا امي اسعي بهذا الامر. فعلا المرأة راحت وخطبت ووافقت العائلة على تزويج تغريد من ماجد.

اتزوج ماجد برضا وقناعة من تغريد اللي أيضا وافقت به. ولد شاب اشتغل وعنده بيت، والوحيد يعني الآن بقى في البيت مع أمه. يعني شنو تريد إضافة إلى أنهم جيران أهلها متاخنين؟ عاشوا حياة جميلة وسعيدة. شخصية ماجد شخصية نبيلة، يحترم المرأة، يحترم قيمة العائلة والزواج، محب لأمه. البنت أكثر سعادة لأنه ما عليها ضغوط كنات وكذا وعائلة كبيرة، بنية تأخذ الأريحية في يومياتها كأن تخلع حجابها، تلبس الثياب اللي تريدها، ما موجود عندها يعني حما أو غيره. وإضافة إلى أنه هي معتادة على ما تقدمه من خدمات، لأنه هي إحنا عندنا دائما البنت البكر هي أم أخرى في البيت، فهي هي البنت يعني تحملت مسؤولية في بيت أهلها، تعرف تطبخ، تعرف مثل ما نقول أو يسمونها نادرة. فالحياة الزوجية ما كانت عبء، بالعكس هي أهلها جيرانها، تخلص شغلها تروح تشوف أمها، أمها تجيها، والخوات يتحدثن من خلف هذا الحائط. حتى أنه بعد ذلك شنو اللي سوى ماجد؟ قال لها علي من هالمعاناة هاي، يعني هذني خواتي وأنا، خل نفتح السياج. فتحوا السياج وخلوا باب تدخل هذه العائلة على عائلة ماجد، ومزاورة يومية، ما يعني يكاد أن يكون البيت واحد، إنما وضع الباب هو يعني يمكن أن يتركونه مفتوح، لكن هم وضعوا الباب من باب الخصوصية. استمرت هذه الزوجة بمحبتها لزوجها، بمحبتها لعمتها والأهل ورعايتهم أيضا لعائلة ماجد. وبالحصار محتاجين إلى تكافل، حقيقة تكافل اجتماعي. يعني الكثير من العوائل هذا الحصار في زمن الحصار ذاتهم أكثر صلة، لأنه هذه ساعت هذا بالأكل، اليوم ما عندك طحين أنا عندي طحين. والله أتذكر يعني في الحصار هذه الرحة اللي يسمونها الرحة اللي هي تطحن الشعير، والعوائل تنقل هذه، تقعد وتجيب هذا الشعير، عوائل من الأقرباء يجتمعون في بيت واحد ويطحنون، كل واحد يتناوبون في طحن الطحين، وبعدين النساء كلهن يخبزن ويتوزع الرغيف بين العوائل وتأكل العائلة وعايشة. كانت في زمن الحصار فعلا كنا محتاجين إلى تكافل اجتماعي ووحدة عائلية أو أسرية. كانوا بهذا الشكل مساعدين عائلة ماجد اللي هو بس أمه، تساعد عائلة الزوجة والزوجة كذلك. هذه البنت طبعا تغريد، أنا حقيقة يعني هذه القصة الواقعية اللي على معرفة كاملة بها، هذه المرأة اللي تستحق الثناء بإجلال، وهناك الكثير من النساء بهذا الشكل. لكن المتغيرات اللي حدثت في قصة ماجد، هذا الشخص أنجب من عتها 4 أولاد وبنتين، يعني ما شاء الله يعني 6 نفرات. عاش معاها بمنتهى التقدير، انتهى الحصار وسقط النظام وتحسن الراتب وزاد سخاء ورمم البيت بعد أن توفت والدته بمرض عضال. توفت الوالدة، حزن الرجل، الزوجة صاحبة واجب تغريد، كبروا الأبناء، وضع المادة تحسن، اشترى له سيارة، يروح إلى عمله ويجي، الراتب جيد، العائلة تبدو سعيدة الحمد لله. هو الرجل مقتنع وراضي بهذه الزوجة المعطاء الحنون الحبيبة اللبيبة، وأبناء يكبرون ويتمنى لهم الخير والنجاح، يساعدهم في كل شيء، والعلاقة الاجتماعية بيناتهم مبنية على أساس التفاهم والصراحة. شنو اللي تغير في حياة هذا المسكين؟

طبعا لا أحد يعرف، وراح نسمع الحكاية إلى نهايتها، لا أحد يعرف وإلى الآن شنو اللي صار في وضع ماجد اللي غير الأمور بشكل كامل 180 درجة. شلون يعني 180 درجة؟ يعني تحول كامل من الشخصية الهادئة إلى الشخصية العصبية، من الشخصية الراضية القانعة إلى الشخصية المتذمرة، من الشخصية السامعة والمصغية بشكل جيد إلى الشخصية التي لا تستطيع أن تتحمل صوت الزوجة تغريد. بدأ الأمر بأن ما يقدر ينام بالغرفة اللي هي بيها، تحول الأمر إلى أنه يطلع ما يرجع للبيت، وطلب من عتبة بكل صراحة، قال لها وجهك ما أبدأ أشوفه. عجيب. علاقته بأبناء سيئة، سب وضرب وإهانة. زين، المرأة هي تعرف يعني أصول هاي الشخصية، مو هي سنوات عايشة وياها، ليش تغيرت؟ شنو اللي صار؟ تعال اقعد وياي سولف، شنو المشكلة؟ شنو اللي تغير؟ طلع من عندي شيء خطأ؟ أنا أعتقد تاريخي أبيض وياك. الرجل ما عنده استعداد حتى يتذكر إيجابيات هذه الزوجة. أبناء شنو ذنبهم؟ يسيء لهم ويغلط عليهم ويهينهم وإهمال، يطلع لعمل صباحا. لحد الآن أنا من أقول لكم، لحد الآن ما حد يعرف شنو الموضوع، ما يعرفون شنو. سبحان الله، أحيل الأمر إلى الكثير من التأويلات. أول الأمر بالسحر، أول الأمر بالكآبة والمرض. يعني الجانب الطبي يؤكد أنه هي حالة من حالات الكآبة. فراجع الرجل يدري ويحس نفسه يعني غريب. راحت الأخوانة قالت لهم تعالوا شوفوا الوضع، هذا شخصية غريبة، يعني تحولت إلى شخصية ثانية، شخصية طاردة وكارهة وعصبية ونافرة، وصل الحال بي ما يطيق يسمع صوتي. يا بأ خليني أخرس، ماكو مشكلة، بس القضية وين؟ القضية لا يطيق حتى مشاهدتي. يا بأ أنا مو مشكلة، أبناء ليش؟ البيت ما يطيقه. أن يصل الحال بشخص يفرش الفراش وينام بالطاربة، ما يقدر يدخل البيت ينام في غرفته، كارثة. كل النساء، وهذا التأويل الأولي أنه مسحور. زين شنو؟ منو فعل ذلك؟ المرأة هم استجابت لهذه، تريد تحاول تغير، يعني تريد تساعد زوجها بأي شكل من الأشكال. شو تسوي المسكينة؟ هي بنية مؤدبة ومهذبة ومعلمة، صح ما تعينت، لكن لا تؤمن بهذه القضايا إلى حد ما. وبعدين حتى لو آمنت، يعني تحيل الأمر إلى يعني رجل هو متزوج وكبير، منو اللي يريد يخرب هذا البيت؟ حالوا الأمر إلى الحسد الأكثر من هذا، راحوا طبعا جيب أثر وجيب حطه وما أدري شنو وبخر وجيب وهاي الكلاوات مع السحرة، وماكو نتيجة. عين يا بتركوا صورة البقرة في البيت وماكو نتيجة، والولد كاره. أخير شيء شنو اللي صار؟ اللي صار إنه قال لهم ما أريد أحد يبقى بالبيت، الكل يطلع، عدل بدل. قال لهم هذا قراري. راحوا إلى أخوانه، حكوا ويا الناس، ما أريد أحد يبقى بالبيت، الكل يطلع. راحت البنية خذت جهال المساكين وراحت إلى اللي هم جيرانهم، راحت إلى أهلها اللي متاخمين إلى بيت ماجد. شنو اللي سواه بعد ذلك؟ حتى هذا الباب اللي فاتح بيناتهم رفع، يعني ما قفله بس، لا رفع الباب وبناه.

الإخوان أهله خواته دخلوا بالموضوع، شافوا الموضوع صعب، رجل قافل يعني اللي يوصل إلى مرحلة أولاده ما يريدهم ويطردهم من البيت وطارد، راحوا الأهل البنية اعتذروا منعتها، أهل خيرين. والمرأة قالت لهم لا لا الموضوع مو عادي، أنا لازم أسامحه لأنه هو عشنا وياه بمنتهى الكرم والأخلاق والطيبة، والتحول سريع فأنا لازم أصبر عليه وتحمل. يا بعذري وكل شيء تغير والأمور تصير طيبة إن شاء الله، مسألة وقت، حسد أو سحر أو ما نعرف أي شيء يصير، لكن مثل ما تغير بهذه الحالة راح يرجع وبقوة. يطمن لكن الناس هم أيضا الأخوان عندهم التزاماتهم فيروحون. يبقى هذا الرجال يطلع الصبح، الزوجة شو تسوي؟ من يطلع الصبح تقعد، هي معتادة تسوي لريوق الصبح، تدري بيقعد هيك وقت يروح للعمل. عتها نسخة من المفتاح مال البيت، شو تسوي؟ هو يطلع من الصبح في حالة كآبة وانزعاج، تنزل المرية قلقة عليه خطيه متريق أو ما متريق، تروح تغسل ملابسه وتشرهن، وتعرف هو يحل الساعة بكذا يرجع للبيت مجهزت للأكل، هو وكأنه معمي، شوف الثلاجة متروسة أكل وأكو طبخ على الطباخ والصينية مغطاية وبيها الغداء، يأكل ويشوف ثياب نظيفة ما يسأل. استمرت لمدة سنة على هذا الحال، يروح الصبح، اللي اكتشفت أنه ما يطلع بسيارته، يروح مشي إلى عمله، وعرفت أنه حتى من يمشي بالشارع يظل يحكي شوي نفسه، يعني يتكلم كأنه مجنون. وأيضا ابنه راح سأل قال لهم وضع، قالوا له لا جيد، يعني من يوصل للدائرة يسولف ويتحدث وعد أصدقاء ويقعد على القهوة. أكو مشكلة بالبيت، المرأة سنة كاملة على هذا المنوال، تغسل وتنظف وتتباوع له، وإذا قلق إذا تأخر تقلق، ومن يرجع للبيت ترتاح، وتظل تتباوع خطية تصعد على السطح تشوف هو مشغل جلوبال الهول كذا، غرفة مشعولة كذا، تظل قلقة يمكن يعني يتعرض إلى حرق، يتعرض إلى صاعقة كهربائية أو نتلة كهرباء، قلقة عليه، تحبه أبو جهال هو رجل لم ترى من عنده غير الطيب. اليوم من الأيام تأخر ما رجع، ف يعني هو مصاب بالسكري وما يدري أنه مصاب بالسكري، فتأخر، قلقت عليه المرة، قالت لوالدها روحوا شوفوا، سألوا ما رجع للبيت، قالوا لها هسه نروح، راحوا سألوا فلان، قالوا لها يا بترى هذا صعد، يعني صار عنده إغماء بالدائرة، تناولنا وجبة وأكل، وراء الأكل تعب جدا وأشبه ما يكون أغمى عليه، ودينا للمستشفى، طلع سكرة تقريبا 600 واصل، فهنا بدت راحت للمستشفى نايمين طبعا إنسولين وكذا، وبقت بباب المستشفى قاعدة بباب الغرفة ما تدخل، قالوا لي دخلي، قالت ما بس يشوفني يصير عصب وخاف يصعد السكرة، بس أنا هنا أرد أطمن عليه من يدخل ويخرج، ونايمة بباب الرتح المسكين، والله أنا شايف نايم بباب الرتح، يشهد الله. تروح الناس ما تدخل، هي تسأل الناس اللي داخلين إلى الرتح شلونه، زين، صحته، أموره، الطبيب شنو الأمور، يابا دخلي شوفي زوجك هذا، قلت لهم لا خاف أدخل ويصير عصبي وصحته تدهور. طلعوا من المستشفى وراها بأشهر صار عنده جنجري، قطعوا رجله. زين هاي هي كانت المسكينة، يروح ويجي طول بعرض أو قلق عليه، زين يصاب بهذا المرض وبيتنون رجله ويمشي على عكاز، وهاي يحتاج إلى رعاية، شو تسوي؟ من ينام تروح للبيت، تدخل تذبله كم دمعة من القهر، و تنظف البيت وترتبه، الرجل ما يريد أبناء يدخلوا له نهائيا، دخلوا له وهو في هذه الحالة وهو في هذا الظرف وهو في هذا المرض، وأيضا متمرد على العائلة بشكل عجيب، يرفضهم تماما. تنتظر نومته، تسمع شخيرة وتروح تنظف البيت،
تطمئن على رجله، تخابر خواته يجين، تخابر أخوه يطمئن عليه أكثر، بحكم التزامات العائلة أخوانه، وهذا وحيد ومنو يبقى معه؟ الدز إخوانها لعله يعني يمكن أن يتقبلهم، عنده استعداد لتقبل خواته، يدخلن وينظفن ويرتبن ويسألهن ويجاوبن ويصير بينه وبينه حوار، بس الزوجة وأبناء بشكل لا يرفض. شنو هذا الأمر؟ المهم استمر الحال

على هذا المنوال، رافض لعائلته، رافض لزوجته، وبقى مبتور الساق. تحسنت أحواله إلى حد ما، ظل يمشي على عكاز بالبداية في عربة، وبعدين ظل يمشي على عكاز ويروح إلى دوامه، واصل العمل. في يوم من الأيام المرأة طفح به الكيل، يعني صارت سنتين ونص هي لا يعني مطلقة ولا هي وثاني شق، هي ما يهمها أن تكون مطلقة أو لا، لكن تريد تعرف إلى متى أن ينتهي يعني هذا الكره الغير المبرر، هذا الخلاف الذي لا يمكن أن يتدخل به خير ليجد الحل. فالمرأة اجت لقات خلنا واجهه، كان جالس في الطارمة في الحديقة، فتحت الباب ودخلت له. الرجل عندما شاهدها وكأنه يشاهد شيء مرعب، يعني أنا ما أعرف هاي الأمور يعني شلون نفسرها، لكن هكذا قالت المرأة. قالت دخلت، كان جالس في الطارمة، بدأ عندما شاهدني بدأ يصرخ وكأنه طفل شاهد شيء مرعب، صراخ. أتكلم ويا الرجل، تحول إلى شخص يعني مذعور، ثاني شيء مكتومة رجله، يريد يتحرك، سقط على الأرض، أريد ألزمه برعب عجيب. لا إله إلا الله. خرجت المرأة من البيت ورحت إلى بيت أهلها تبكي، شنو تسوي؟ حكت لهم القصة، دخلت وشفته مرعوب. الكارثة مو هنا، الكارثة هي بدأت تقلق على زوجها ماجد المسكين، لكن هي لم تعرف أنه هذه المواجهة اللي أرادت بها الحل قد دفعت بماجد إلى الموت.

اتأخر في الخروج إلى العمل بعد أن واجهته وبدأ يصرخ والرعب، كانت يعني الوقت عصرية، يعني هي ما شاهدت هذا الرجل بهذه الحالة. شنو اللي يدفع رجل كبير وأب يشاهد زوجته بهذا الشكل ويبدي يصرخ صرخ مثل طفل ومرعوب، ويترك العكازة ويسقط على الأرض، رجل مقطومة ومقطوعة، كارثة. المرأة حست أنه هذا يعني خيط أمل وانقطع. اليوم الثاني التابع خطية، يروح للدوام، لا تأخر ما راح للدوام، للعصر ما طلع، قولكم روحوا شوفوا أبوكم شنو موضوع. الولد يخافون، يقولوا لها إحنا أكثر من مرة نلاقيه بالشارع يسيئنا ويهيننا ويدير وجه عنا، يحبونه أبوهم خطية، شافوا من عنده كل الخير، فجأة تغير الرجل، شنو الموضوع ما حد يعرف، مرض نفسي، مرض، أشياء عجيبة في حياتنا. المهم روحوا كذا، الحل الوحيد إجا أخوها، قالت له أرجوك هذا المفتاح وادخل شوفه شنو الموضوع، ليش ما إجا، ليش ما طلع العفو. راح دخل لقى الرجل ساقط على الأرض، اتصل ونقلوا إلى المستشفى لتأكد هو على قيد الحياة أو لا. لا، طلع أنه فقد الحياة من ساعات، أثر نوبة قلبية كان سببها الرعب، أنه الرعب من الزوجة، من دخول الزوجة. لكن السؤال هو ليش الرعب، ليش تغير، ليش تحول إلى شخصية طاردة لعائلته ولحياته، ليش هو مع الناس جيد ومع عائلته؟ ما معقولة شخص يعني يكره أن يدخل إلى بيت فيه أولاده وفيه زوجته، ما معقول.

0: مات الرجل ورجعت للسكن هي وأبنائها إلى بيتها يعني، ربت أولاد خير تربية، أولاد صالحين الحمد لله، يشوفون أبوهم جينيا لأن أبوهم طيب، لكن ما حد يشيل في صدره الكراهية والغل على أب تحول بشكل سريع وغير مبرر من إنسان طيب إلى إنسان كاره وطارد. ربي يكفينا شر هذه الأسرار والتغييرات في حياتنا ومزاجنا، وما أجمل في حياتنا غير العائلة. العائلة هي نبراس جميل ومثال ليجعل من حياتنا إلى قيمة. الله يكفينا هذه الأسرار، أقول أسرار لأنه لا نعرف أسباب هذه التحولات والتغييرات في شخصية ماجد اللي مات هو أيضا. الرجل ما يعرف شنو سببه، ولا تعرف الزوجة شنو سببه، ولا تعرف الناس اللي حواليه شنو سببه. اللهم الكافي العافي. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج التاريخي عراق بيدي. هذا البرنامج التاريخي دائما ما يأتيكم ونناقش فيه قضايا ومحاور من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث. البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5.

في محاور حلقة برنامج عراق بيدا لهذا اليوم ستكون متنوعة، وطبعا سيكون هناك تركيز على البصرة وعلى الأسر البصرية وعلى الصراع المجتمعي الذي كان في البصرة. المحاور الثلاثة في برنامج عراق بيدا اليوم هي عن نظام التبني والأولاد عند البابليين، يعني كيف كانت صورة هذا التبني في هذا في المحور الأول، ثم نتكلم عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 ميلادي، وفي المحور الثالث نتكلم عن الأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين. طبعا هذه المحاور تأتيكم عبر البرنامج برنامج عراق ميديا، معكم أنا في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني عمار مشتاق في الإخراج الصوتي، وفي الإشراف العام حسين وعلي عبد الباقي.

إذن مستمعين الكرام، نبدأ بالمحور الأول من برنامج عراق ميديا، وكما قلنا نتكلم عن نظام التبني والأولاد عند البابليين. طبعا عندما أقول البابليين أقصد بهم العراقيين القدماء، العراقيين القدماء بصورة عامة، سواء كان من سبقهم من الأقوام السومرية سبقت البابليين، أو من جاء من بعدهم الأقوام الآشورية. كل هذه الأقوام السومرية البابلية الأكادية الآشورية تسمى الأقوام العراقية القديمة، وكلها أنتجت حضارة واحدة سميت بحضارة بلاد الرافدين أو حضارة العراق القديم. من الأمور المجتمعية أو من العلاقات الاجتماعية التي وردت إلينا في النصوص المسمارية تتكلم عن العائلة وعن الزواج وعن الإرث وعن الأولاد وعن التبني، كلها وردت في القوانين العراقية وكلها وردت في نصوص مسمارية. طبعا نتكلم في بادئ الأمر عن الأولاد وعن نظام التبني عند البابليين. أنا يعني خصصت البابليين لأنه قانون حمورابي البابلي عالج هذا الموضوع بصورة دقيقة، فضلا عن قوانين أخرى، يعني فضلا بالإضافة إلى قوانين أخرى عالجت هذا الموضوع، موضوع التبني. كما يعلم الجميع أن الأولاد هم الهدف الرئيسي من الزواج، يعني تكوين أسرة جديدة على أسس قوية وإنجاب أطفال ينتسبون إلى أبوين معروفين. كانت الرغبة موجودة في المجتمعات، في المجتمع العراقي القديم، هو الإكثار من البنين. طبعا الإكثار من البنين، وأنا أقصد بالبنين هنا يعني سواء الأولاد أو البنات. راح نشوف أنه هل هناك تمييز الأولاد على البنات في المجتمع العراقي القديم أو عند البابليين، وهذا الأمر شائع. طبعا يبدو أن مشكلة أو مسألة ولادة الإناث لم تكن مشكلة ظاهرة في المجتمع العراقي القديم، يعني لا ليس هناك ما يمكن التهرب منه كما هو موجود عند العرب قبل الإسلام. في زمن الجاهلية قبل الإسلام أنه كانوا يتعيرون من أن المرأة تلد أنثى أو تلد بنت، وهذا حتى ورد في القرآن الكريم. لكن عند البابليين، عند السومريين، عند الآشوريين، عند العراقيين القدماء بصورة عامة، الأقوام العراقية القديمة بصورة عامة، لم تكن ولادة الإناث كما يبدو أن تخلق مشاكل عائلية رئيسة بالنسبة للزوجين، بل أن المشكلة التي قد تحدث بين الزوجين بسبب الأولاد هي في حالة عدم الإنجاب. هذه قد تكون هناك مشكلة وتعالج ضمن قوانين وضمن أعراف وضمن أمور مجتمعية سائدة في ذلك الوقت. طبعا أيضا كما هي المجتمعات الأخرى وكما هي النظم الاجتماعية في الحضارات القديمة وحتى في الوقت الحاضر، اعتقد يبدو أن العراقيين القدماء اعتقدوا بل ظنوا أن الزوجة فقط هي المسؤولة عن عدم الإنجاب. هذا كان الأمر شائع يعني عند في الحضارات القديمة، لذلك فإنهم وضعوا مجموعة من الحلول أمام الزوج للحصول على الأولاد في حالة أنه الزوجة تعسر عليها الإنجاب أو حرمت من الإنجاب، لأنه كما قلت أن قضية الإنجاب اعتقده بالاعتقاد السائد قديما هو من مسؤولية الزوجة، من مسؤولية الزوجة، وهذا الأمر شائع في الحضارة القديمة وخصوصا عند العراقي. لذلك ظهرت لدينا بعض المعالجات القانونية المجتمعية التي تعالج قضية عدم إنجاب الزوجة للأولاد، ووضعت الحلول للزوج. طبعا هذه الحلول جاءت في القوانين كما قلنا، في القوانين العراقية القديمة، ومن أهمها قانون حمورابي. يعني مثلا نقرأ على سبيل المثال في المادة 138، إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولادا فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها ويسلمها الهدية المهر نسميه التي جلبها من بيت أبيها ثم يطلقها. طبعا هذا طلاق مشروط، أنت إذا تطلق زوجتك في حالة أنه لم تلد، باعتبار أنهم يعتقدون الولادة هي حكرا على الزوجة وهي مسؤولة عن عدم الإنجاب الزوجة، لذلك أنه عندما تريد أن تطلقها كان عليك أن تدفع المهر وتعوضها بأموال
وهذا ما يرد كما قلنا في المادة 138. أيضا يعني أنا يخطر على بالي الآن قضية أنه من الممكن أن تبقي زوجتك التي يتعسر عليها أو تعذر عليها الولادة، يمكن أن تبقيها زوجة لك، ويمكن أن تدفع بخادمتها أو بأمتها أو بامرأة أخرى لتكون زوجة ثانية لها. هذا كان سائدا في المجتمع العراقي القديم، كان سائدا هذا الأمر، وهذا الأمر طبق في زمن أو في حالة النبي إبراهيم عليه السلام. السيدة سارة تعذر عليها الإنجاب في بادي أمرها وهي في العراق. طبعا سارة وإبراهيم الخليل عليه السلام هاجروا من بابل، هاجروا من بابل ليس من أور، من بابل، وكانوا ضمن المجتمع البابلي القديم. يعني ضوابط المجتمع البابلي القديم كانت سائدة على حتى على إبراهيم باعتباره هو جزء من المجتمع، جزء من المجتمع. في وقتها كان نبيا، لم يكن نبيا هذا بحث آخر، لكن عندما تعذرت الولادة على على على سارة بسبب سارة أو بسبب إبراهيم، دفع بأمتها هاجر، وهاجر هي امرأة عراقية بابلية، تكلمنا عليها عنها في مواضيع في حلقات سابقة، وقلنا بأن هاجر هي امرأة بابلية ومعناها آجيرو، الأجيرة، الخادمة الأجيرة أو العامل الأجيرة أو الأمة التي كانت عند سارة أو عند إبراهيم، دفعتها إليه فتزوجها. وهذا كان الأمر جزء من العادات الاجتماعية أو النظام الاجتماعي في العراق القديم، والذي كان جزءا منه النبي إبراهيم عليه السلام.

إذن مستمعين الكرام، نبقى مع قضية الأولاد والإنجاب عند البابليين، عند العراقيين بصورة عامة. قلنا بأن العراقيين اعتقدوا بأن الإنجاب هو مسؤولية الزوجة حصرا، الإنجاب مسؤولية الزوجة حصرا، يعني في حال أنه تعذر على الزوجة على الزوجين الإنجاب، فالمسؤولية تقع على الزوجة. وحدد القانون وحدد العرف العراقي القديم بعض الأمور القانونية في حال رغبة الزوج أن يطلق زوجته لعدم الإنجاب. وقلنا أيضا من الممكن أن يتخذ الزوج إحدى الإماء أو الخادمات أو الجواري سرية له تنجب له الأطفال دون أن تؤثر على زواج على الزوجة الأولى، نظريا على الأقل دون أن تؤثر على مركز الزوجة الأولى. حتى يرد في قانون أورنمو، أعتقد في المادة 18 من قانون أورنمو، إذا تعسرت الولادة أو تعذرت الولادة على الزوجة فيمكن للزوج أن يتخذ إحدى الجواري زوجة ثانية له، على أن لا تساوي الجارية الزوجة الجارية نفسها بسيدتها الأولى. طبعا هو ذكرنا مثال بما يخص النبي إبراهيم بكونه أحد أفراد المجتمع البابلي قبل هجرته من بابل إلى فلسطين كنعان وإلى مكة. من الأمور الأخرى أو من الحلول الأخرى التي اتبعها العراقيون القدماء للحصول على الأولاد، الحصول على الأولاد، هي قضية التبني. والتبني كان شائعا جدا في المجتمع العراقي القديم، في المجتمع العراقي القديم. طبعا يقصد بالتبني يعني هو إيجاد علاقة البنوة بين رجل أو امرأة أو كليهما من جهة مع ولد أو بنت من جهة أخرى، ويتم إقرار هذه العلاقة بموجب عقد قانوني. يعني هو التبني ليس فقط أنه يعني قضية شفاهية كانت في المجتمع العراقي القديم، إنما كان يتم بموجب عقد قانوني محرر وبموجب قواعد قانونية كانت سائدة في المجتمع العراقي القديم. وهذه يعني الكتابة أو التحرير، طبعا تحرر على رقم طينية، على رقم طينية، هذه الكتابة كانت تضمن للأبوين وتضمن للولد أو البنت المتبنات حقوقهم، بحيث أنه قد ينفر أحدهما من الآخر في مع مع مع مرور الزمن. وكما قلنا التبني بصورة عامة هو من النظم الاجتماعية الشائعة في المجتمعات القديمة، في الحضارات القديمة، وظل معمولا به في منطقة الشرق الأدنى القديم، سواء كان في العراق أو في الجزيرة أو في سوريا القديمة أو في اليمن، معمولا في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم حتى ظهور الإسلام. طبعا الإسلام حرم هذا النظام، يعني أقصد به نظام التبني، لأنه بحسب الضوابط الشرعية الإسلامية أنه يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية. يعني هذه نظرية الإسلام تجاه أو وجهة نظر الإسلام تجاه التبني أنه يضيع النسب وتتفسخ الأسرة وتتشتت الأفراد. ومع ذلك فقد نظمت القوانين العراقية القديمة باعتبارها هي يعني الديانة العراقية القديمة في مراحل، في عدة مراحل، هي كانت ديانة تعددية. أقصد بالتعددية هي تعدد الآلهة، يعني يعبدون أكثر من إله، مع أنه قد يضيع النسب وتتفسخ الأسرة كما قاره الإسلام لاحقا، إلا أن القوانين العراقية القديمة بصورة عامة نظمت قننت نظام التبني، ويعني اعتبر عملا مشروعا. وهذا العمل المشروع يلجأ إليه الأفراد والناس بصورة عامة الذين لم يرزقوا بالأولاد، أو يعني مو فقط اللي ما عنده أولاد كان يتبنى عند البابلي، لا، أيضا بعض الناس أرادوا زيادة عدد الأفراد أسرتهم، يعني لغرض العمل في الأسرة، في الأسرة، فلذلك تجدهم يلجؤون إلى التبني. وهذا التبني كما قلنا هو وفق قوانين، وفق عقود خاصة بالتبني، إضافة إلى حصول الأسر التي ليس لها أولاد على أولاد من الممكن أن يحملوا أسماءهم ويقوموا بأداء طقوس دينية لازمة. هسه صارت عندنا ثلاث أسباب للتبني. أول شيء اللي ما يقدر يخلف يتبنى، واللي يريد يزيد عدد أولاده وأفراد أسرته من أجل العمل أيضا يتبنى، لا. والمرحلة الثالثة أو الجزء الثالث من التبني أو الشكل الثالث من التبني هو أنه بعض العوائل تتبنى بعض الأولاد أو البنات لأجل العمل في
المعابد أو في الأماكن الدينية لغرض أنه تحمل أسماءهم في هذه الأماكن الدينية. طبعا وللتبني كما قلنا قوانين وضوابط خاصة في القانون العراقي القديم، سواء قانون حمورابي أو قانون أشنونة أو قوانين السائدة في ذلك الوقت.

إذن مستمعينا الكرام، لازلنا في الحديث عن قضية التبني وأشكال التبني. قلنا بأشكال التبني هناك من تعذر عليه الإنجاب، يتبنى أحد الأولاد أو البنات، وهناك من يريد أن يزيد عدد أفراد عائلته أيضا يتبنى بعض الأولاد أو البنات لغرض العمل، وهناك من يتبنى أولادا أو بنات لغرض الخدمة في المعابد لكي يحملوا اسما مقدسا لهذه العائلة. طبعا نظام التبني عند العراقيين بصورة عامة لم يكن محدد على عائلة دون أخرى، بل أيضا هو سمح لصنف من الكاهنات. طبعا في المعابد العراقية القديمة كان هناك مجموعة من الكاهنات اللائي كان يسمح لهن بالزواج، لكن كنا يمنعنا من الإنجاب، يعني من ممكن أنه هذه الكاهنة تتزوج، كاهنة في المعبد تتزوج، لكنها ممنوع عليها أن تنجب. طبعا يرد إلى بالي الآن قصة سرجون الأكلي، كيف يتكلم عن نفسه وقال أني ابن كاهنة كان يحق لها الزواج ولكن لم يحق لها الإنجاب، حملت بي سرا ووضعتني في سلة، وباقي تفاصيل القصة التي تشابه قصة النبي موسى عليه السلام. من هذه الكاهنات يسمى الناديتوم، طبعا صنف من الكاهنات كما قلنا يحق لهن الزواج لكن لا يحق لهن الإنجاب، لما يبدو، يعني يبدو أنه قضية الإنجاب تتعارض مع خدمتهن في المعابد بصورة عامة. لذلك كان يحق لهن التبني، يحق لهن التبني، وكان تبني الأطفال عادة ما يتم عند الولادة أو في سن الرضاعة، يعني هذه الكاهنات تتبنى الأولاد البنين بصورة عامة سواء كان أولاد أو بنات في سن الرضاعة، وبعضهن كان يتم تبنيهن في سن الصبية أو يسمون بأعمار الصغار. قلنا أن الابن المتبني يحمل اسم أبويه بالتبني ويتمتع بجميع الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الابن الطبيعي، ويعامل أيضا معاملة الابن الطبيعي حتى وإن حصل الأبوين بالتبني على ابن طبيعي لاحقا، يعني حتى وإن رزقوا لاحقا بابن خاص. القوانين التي عالجت التبني كثيرة في المجتمع العراقي القديم، وقلنا ظاهرة التبني هي ظاهرة شائعة جدا في المجتمعات القديمة، وهذه الظاهرة ظل معمولا بها كما قلنا في جميع أرجاء الحضارات القديمة، في الحضارة الشرقية القديمة وحتى الغربية طبعا، وحرمت مع مجيء الإسلام، وقلنا بأن هذا التحريم دون شك يؤدي إلى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية وتشتت الأفراد وتداخل الأنساب مع بعضها. بالإضافة إلى التبني هناك أيضا نظام يسمى نظام الرضاعة. نظام الرضاعة أيضا قد لا تتمكن الأم الطبيعية أو الأم بالتبني، سواء الطبيعية أو بالتبني، قد لا تتمكن من رضاعة طفلها وتربيته لأي سبب كان، سبب صحي، سبب عمل، سبب يعني عائق معين. لذلك كانت المرأة تلجأ إلى المرضعات الممتهنات هذه المهنة، يعني بعض النساء يمتهنن مهنة الرضاعة. فهاي القضية أيضا المشرع العراقي القديم حدد قوانين معينة ومسؤولية المرضعة يعني تحديد حتى مقدرتها على رضاعة الطفل وسلامته وصحته، وحتى فرضت عقوبات على المرأة المرضعة التي قد تتسبب في وفاة الولد الذي يؤخذ للرضاعة. طبعا قانون أشنونة هذا في تل حرمل، هذا اللي اكتشف العالم الآثاري الكبير المرحوم طه باقر، يشير بجوانب كثيرة إلى قضية التبني وقضية الرضاعة، فضلا عن قوانين عراقية أخرى سواء كانت قانون لبت عشتار أو قانون حمورابي أو القوانين الآشورية الوسيطة.

مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج عراق بيدي. هذا البرنامج التاريخي اللي يناقش محاور من تاريخ العراق، وننتقل معكم إلى المحور الثاني من البرنامج. طبعا هذا المحور خصص لفترة معينة من تاريخ البصرة الحديث، تحديدا 1800. في هذه الفترة حدث هناك صراع سياسي اقتصادي بين الأرمن في البصرة وبين اليهود في البصرة، تحديدا في 1800. معطيات أو الملابسات لهذا الصراع أو ما رافق هذا الصراع قد تكون بدأت من الشرارة التي حدثت في إحدى كور الطابوق في شمال البصرة. طبعا عندما أقول البصرة أنا أقصد بها من الفاو إلى مناطق العمارة الحالية، كلها كانت تسمى البصرة أو لواء البصرة. في سنة 1791 تحديدا، في سنة 1791 عثر أحد العمال على جثة ملقاة في أكوام النفايات، أكوام النفايات التي كانت قريبة من كور الطابوق في البصرة، معامل الطابوق. هسه احنا من نطلع من البصرة لواحي العمارة نشوف مناطق العزير، مناطق قلعة صالح، هذه الأبراج التي تخرج الدخان الأسود هي معامل الطابوق في شمال البصرة. هذه الجثة طبعا تم الإبلاغ عنها، تم الإبلاغ عن هذه الجثة، و يعني بسرعة هرعت السلطات إلى التعرف أو إلى الوصول إلى هذه الجثة، وتم التعرف على القتيل الموجود في كومة النفايات بجانب معمل الطابوق في مناطق شمال البصرة. المتسلم، طبعا المتسلم يعني مثل المحافظ الآن، كان يسمى المتسلم، متسلم البصرة. المتسلم تعرف على هذه الجثة واتضح بأن المجني عليه هو، طبعا المجني عليه كان قد خنق، يعني تم خنقه وقتله بطريقة الخنق. هذه الجثة تعود إلى تاجر يهودي ثري في البصرة في ذلك الوقت يدعى شالوم، وشالوم كان قد أخبر عن ضياعه أو عن اختفائه في ذلك الفترة، يعني زوجته أخبرت عن ضياع هذا، عن هذه الشخصية. لذلك بالفعل تم العثور عليه مقتولا، مخنوقا ومقتولا ومرميا في أكوام النفايات كما قلنا في إحدى كور الطابوق في البصرة أو في شمال البصرة. طبعا الجرائم في ذلك الوقت، يعني أقصد أنا بالجرائم يعني حالات القتل وحالات الاختطاف في البصرة في ذلك الوقت لم يكن بشيء نادر، يعني كانت بسبب الصراعات العرقية التجارية الاقتصادية، لم تكن مذهبية، صراعات اقتصادية سياسية، كانت الجرائم اختطاف والقتل أيضا شائعة في ذلك الوقت. لذلك فإن العثور على جثة هذا التاجر الثري اليهودي الذي كما قلنا يدعى شالوم كانت من الأمور التي عجلت في قضية الصراع الأرمني اليهودي. أخواني، أنا عندما أقول الصراع الأرمني اليهودي ليس فقط الصراع المجتمعيا، تطور إلى صراع فيما بعد إلى صراع دولي، لأنه الأرمن تقف وراءهم البريطانيين، في حين اليهود تقف وراءهم أيضا جهات دولية أخرى. لذلك أنه كان صراع دولي في البصرة كما قلنا بدأ مع 1800 ميلادي.

مستمعين الكرام، البصرة في عام 1800 كانت تواجه مجموعة من الأزمات والكوارث المتنوعة، سواء كان من فعل البشر أو من فعل الطبيعة، سواء كان من الوباء أو الحرب مع الفرس مع إيران في ذلك الوقت من 1800 صعودا، غارات القبائل البدوية على البصرة، أعمال السلب والنهب على الطرق التجارية والقرصنة، الاضطراب السياسي، العلاقة المتوترة بين البصرة والدولة العثمانية، بين البصرة وبغداد والدولة العثمانية، كلها أثرت على حالة البصرة في عام 1800 ميلادية. طبعا ومع ظهور هذه الجريمة التي قلنا، وجود جثة التاجر اليهودي شالوم الملقات في أكوام النفايات في إحدى كور البصرة، كور الطابوق في البصرة، زاد الأمر سوءا على الوضع العام في البصرة. بعد العثور على هذه الجثة، جثة شالوم التاجر اليهودي في النفايات مرمية، قام الخواجة عبد الله بن يوسف، طبعا هذا كان شخصية بارزة، شخصية يهودية بارزة في البصرة، قام هذا الخواجة عبد الله بن يوسف باتهام الأرمن أنهم هم الذين قاموا بقتل التاجر اليهودي الثري شالوم. طبعا وكما قلنا أنه الخواجة عبد الله بن يوسف اليهودي شخصية ذات نفوذ قوي ومقرب من السلطات العثمانية، وكان الثراء الذي يتمتع به قد يعني أتاه من الـ من الـ من الـ من التجارة، كما تعلمون أنه اليهود تميزوا بالجانب التجاري والاقتصادي في البصرة في ذلك الوقت. بالمقابل السلطات، يعني الحكومة البصرية في ذلك الوقت، الحكومة المحلية خنسميها أو المتسلم المحافظ في البصرة في عام 1800، حاول أن يحتوي هذه الأزمة، أزمة قتل التاجر اليهودي واتهام عبد الله اليهودي أو عبد الله بن يوسف اليهودي اتهامه للأرمن بارتكاب هذه الجريمة، حاول أن يحتويه. طبعا لم يسيطر على بعض الأمر، قام اليهود بجمع ما يقارب 500 يهودي بمن فيهم النساء والأطفال، وقاموا بمظاهرة ومسيرة إلى دار المتسلم، إلى دار المحافظ يعني خلينا نسميه، وطالبوه بمعاقبة جميع الطائفة الأرمنية بسبب أنهم ارتكبوا حسب ادعائهم ارتكبوا هذه الجريمة بحق اليهودي شالوم. وهذه طبعا التظاهرة أو المظاهرة أو المسيرة الاحتجاجية التي تطالب بالاقتصاص من الأرمن بصورة عامة، قادها الخواجة كما قلنا عبد الله ابن يوسف اليهودي. وبالفعل متسلم البصرة، يعني حاكم البصرة في ذلك الوقت، أذعن للضغط اليهودي في عام 1800 ميلادي، أضغط للضغط اليهودي، وبالفعل أصدر أمر باعتقال مجموعة من الأشخاص أو عدد من الأرمن الذين كانوا موجودين في البصرة، وقام باستجواب هؤلاء لمعرفة هل فعلا الأرمن قتلوا هذا التاجر اليهودي. في أثناء هذا الصراع، وفي هذا أثناء هذا الاتهام، وفي أثناء هذه الحالة من القتل، دخل على الخط المقيم الإنجليزي. طبعا كما قلنا في بادئ الأمر أن الصراع اليهودي الأرمني في البصرة ليس صراعا بين طائفتين أو قوميتين في البصرة، وإنما هو صراع دولي لكل منهما أجندات خارجية أو دعم خارجي. الأرمن مسنودين من القوات البريطانية أو من النفوذ البريطاني في البصرة في ذلك الوقت، في حين أن اليهود مسنودين من الدولة العثمانية. إذن هو كان الصراع يهودي أرمني بالبصرة في قبال صراع عثماني بريطاني أيضا على مستوى الدولي أقصد. طبعا المقيم الإنجليزي اللي هو كان اسمه صامويل مانستي احتج على متسلم البصرة باعتبار يعني كيف تتهم الأرمن أنهم من قاموا بقتل التاجر اليهودي، لذلك قام بفرض الحماية على الأرمن، وقال أنه لا يحق لموظفي الدولة العثمانية أن يعتقلون الأرمن، وهذا الأمر زاد من التوتر الطائفي وزاد من النزاع بين المتسلم المحافظ وبين المقيم الإنجليزي، حتى دخل على الخط أيضا مرة ثالثة الوالي العثماني في بغداد اللي هو كان سليمان باشا الكبير في عام 1800 ميلادية. وبرغم اعتماد ولاية يعني بغداد، ولاية بغداد العثماني اعتمادها على الملاحة الإنجليزية، إلا أن الوالي العثماني اللي هو قلنا سليمان باشا
وقف بثبات عفوا وقف بثبات وراء زعماء اليهود في نزاعهم مع المقيم الإنجليزي اللي هو قلنا صامويل مانستي.

مستمعينا الكرام، لازلنا والحديث عن قضية الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة عام 1800 ميلادية، الذي ظهر إلى السطح بعد أن عثر على جثة التاجر اليهودي شالوم، هذا التاجر الثري الذي اتهم به بمقتله الأرمن. في الحقيقة أنه العداء بين الطائفتين الأرمنية واليهودية هو عداء غير مألوف، لأنه كل من اليهود والأرمن في البصرة في 1800، يعني حتى ما قبل 1800، كانت من الطوائف التي تتعاطف في التجارة وبشكل بارز في البصرة، خصوصا الأرمن واليهود كانوا تجار، يعني على مستوى أنه الأرمن كانوا لهم التجارة البرية مع فارس، مع إيران القديمة، واليهود كانت لهم أيضا تجارة برية مع مناطق الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ويبدو أن الصراع بين الأرمن واليهود في البصرة كان ذا بعد أعمق من مجرد كون أنه قتل التاجر اليهودي شالوم أو كذا. لذلك أنه كما قلنا، استعداد السلطات في بغداد والبصرة على دعم اليهود جاء بتوجيه من الـ من الـ من الـ من الإنجليز، في مقابل أنه الأرمن كما قلنا أيضا، الأرمن أيضا كانت لهم دعم من الإنجليز، لكن اليهود بصورة عامة لهم دعم من السلطات العثمانية في ذلك الوقت. وهو بصورة عامة أو بطبيعة الحال هو صراع بين العثمانيين وبين الإنجليز، تجلى في صورة صراع بين الأرمن وبين اليهود في البصرة. طبعا وبالمحصلة العامة أن نتائج الصراع ستكون مؤثرة، أو كانت عفوا مؤثرة على المجتمع البصري في ذلك الوقت، وخصوصا أن السفن التي تغادر موانئ البصرة في تلك الفترة قد نقلت صورة الصراع، وبالتالي أثر على إنتاج البصرة أو على واردات البصرة البحرية أو واردات البصرة التجارية بصورة عامة. طبعا هذه التفاصيل يعني ممكن أنه للمهتمين بهذا الأمر مراجعتها في كتاب الدكتور ثابت عبد الجبار عبد الله، أستاذ التاريخ وأستاذ عراقي صابئي في إحدى الجامعات الكندية، بحث في هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل ممتاز جدا. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى المحور الثالث من برنامج عراق ميديا، والمحور هذا هو متخصص أو خاص بالأسر البصرية التي تسلمت أرض البصرة من العثمانيين، أو خلينا يعني نعيد ترتيب هذا المحور بالتساؤل، هو كيف أصبحت للأسر البصرية أراضي زراعية واسعة أخذتها من الدولة العثمانية؟ لماذا هذه الأسرة، لماذا هذه القبيلة أخذت أراضي واسعة ممتدة شاسعة من البصرة دون القبائل أو دون الأسر البصرية الأخرى؟ كما تعلمون أن الدولة العثمانية في سياستها تجاه البصرة، خصوصا باعتبار أن البصرة من المدن البعيدة أو من الولايات البعيدة التي يصعب السيطرة عليها، الدولة العثمانية كانت قد واجهت قضية هجمات البدو من الجانب الغربي للبصرة على البصرة، وهجمات الفرس الإيرانيين أيضا على البصرة. لم تكن بمقدورها الدولة العثمانية المحافظة على أرض البصرة والسيطرة عليها، لذلك هي قد انتهجت نهج اقتصادي أو سياسي خلينا نسميه بصورة عامة، لتسليم الأرض إلى مجموعة من القبائل أو مجموعة من الأسر البصرية التي تأخذ على عاتقها إدارة البصرة وخصوصا الأراضي الزراعية. نظام التسليم خلينا نسميه أو يعني نظام تسليم الأرض، نعم تسليم الأرض إلى العوائل أو إلى الأسر البصرية كان قد تقسم على ثلاثة أنواع. مرة أنه العثمانيين انطوا الأراضي الزراعية إلى العوائل الدينية وخصوصا مراكز البصرة، العوائل الدينية، وهذه العوائل الدينية لم تكن لها سلطة عسكرية أو سلطة سياسية أو لم يكن لها نفوذ قوي ما عدا نفوذها الديني، لذلك هي أعطتها الأراضي
الزراعية وخصوصا في مناطق وسط البصرة. يعني أنا عندما أقول وسط البصرة أقصد بها مناطق العشار، المناوي، مناوي الأجم، المطيحة، دويد، هاي المناطق تسمى بوسط البصرة في ذلك الوقت. المشراق الحالية، المشراق الجديد أو القديم، من العوائل الدينية التي تسلمت الأرض من السلطة العثمانية أو من السلطنة العثمانية بصورة عامة لكي ترعى المؤسسة الدينية هي أسرة آل عبد السلام. طبعا آل عبد السلام هي طبعا نسبة إلى عبد السلام، وعبد السلام هو المسؤول عن الحلقة الكوازية، حلقة الكوازية أو تسمى بالحلقة الشاذلية أيضا. طبعا يعتقد خطأ بحسب الباحثين البصريين اعتراضا على حنة بطاطا، يعتقدون بأن هذه الأسرة هي من أصل أفغاني، وهذا أمر غير صحيح بحسب الباحثين البصريين وبالخصوص الباحث المرحوم الأستاذ الدكتور طالب الغريب، ويقول بأن عبد السلام كان بالأصل فلاحا من مناطق الشباسي الحالية، من مناطق الشباسي، شكل أو أسس أسرة دينية أخذت على عاتقها الأمور الدينية في الحلقة الشاذلية أو الحلقة الكوازية. هذه الأسرة، أسرة آل عبد السلام، هي من أولى الأسر التي تسلمت الأراضي الزراعية في وسط البصرة من السلطنة أو من الدولة العثمانية. وكان التنازل من الدولة العثمانية إلى هذه الأسرة يعني استثمار للمؤسسة الدينية لقاء تأثيرها على توظيف نشاطها في في في المجتمع البصري في ذلك الوقت. طبعا والأراضي كثيرة ولم تقتصر فقط على مناطق وسط البصرة، أيضا شملت مناطق شط العرب ومناطق الفاو، وفضلا عن مناطق البصرة أو وسط البصرة. هناك أسرة أخرى دينية، أسرة أخرى دينية تسلمت الأرض أو انتقلت إليها الأرض من الدولة إليها، وهذه الأسرة هي الأسرة الردينية أو تسمى بالحلقة، طبعا حلقة دينية أقصد بها، بالحلقة القادرية. انتقال الأراضي من الدولة العثمانية إلى عائلة الرديني يمثل نموذج ثاني لانتقال الأراضي الزراعية من الدولة إلى الأسر الدينية. قلنا بالبداية قلنا أنه الأسرة الأولى التي تسلمت هي أسرة آل عبد السلام اللي هم أصحاب الطريقة الشاذلية، أما الأسرة الردينية فهي ثاني الأسر التي تسلمت الأرض أو استلمت الأرض مقابل نشاطها الديني وتأثيرها الديني على المجتمع، هي الأسرة الردينية، وهي كانت تمثل الحلقة القادرية. هناك أيضا أسرة دينية أخرى استطاعت الدولة العثمانية أن توظف نشاطها الديني في التأثير على المجتمع في ذلك الوقت، هي أسرة النقيب. وأسرة آل النقيب أو أسرة النقيب هي كانت مرتبطة بالحلقة الدينية الرفاعية. هسه الحلقة قلنا الأولى هي الحلقة الشاذلية والحلقة القادرية والحلقة الرفاعية التي كانت مرتبطة بأسرة النقيب، وكان لها حق التصرف بالاستثمار الأراضي، باستثمار الأراضي الزراعية التي استلمتها من الدولة العثمانية باعتبارها هي أيضا مؤسسة دينية في البصرة في ذلك الوقت.

إذا المستمعين الكرام، انتقال الأراضي، يعني يتساءل أحدهم كيف أصبحت لهذه العوائل وهذه الأسر البصرية هذه الأراضي الشاسعة من البصرة؟ يعني إحنا نسمع هسه كذا 1000 دونم تعود إلى الأسر الفلانية، كذا 100 دونم تعود إلى الأسر الفلانية. هذا الأمر يرجع إلى فترة انتقال أو فترة تسليم أو بداية تسليم الدولة العثمانية للأراضي الزراعية إلى الأسر البصرية الدينية في البداية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الأسر القوية التي لها نفوذ. الأسر الدينية كما قلنا هي أول أسرة، أسرة آل عبد السلام، وهي كانت تمتلك حلقة دينية تسمى بالحلقة الشاذلية. وكما قلنا عبد السلام أو أسرة عبد السلام من الخطأ اعتقاده بأنه من الأسرة التي جاءت من أفغانستان، لأن عبد السلام بحسب المصادر التاريخية هو فلاح كان في الكباسي أو الكباسي، طبعا الكباسي الصغير أو الكبير لا أعرف على حد التحديد. والأسرة الثانية قلنا هي الأسرة الرديانية، كانت لها حلقة قادرية، حلقة دينية تسمى بالحلقة القادرية. وأسرة الردياني بالمناسبة، أسرة الردياني من العوائل التي نزحت من الهند إلى إلى إلى البصرة، وهذا بما يؤكده الدكتور هاشم بركات الردياني أحد أفراد العائلة، يقول بأنه نزحت إلى البصرة من الهند. أما الأسرة الثالثة الدينية هي أسرة النقيب، وكانت لها حلقة دينية رفاعية أو تسمى بالحلقة الرفاعية. وأسرة آل النقيب بالأصل هم كانوا من العوائل التي نزحت من مندلي إلى البصرة، من مندلي إلى البصرة، واستقروا جميعا في منطقة السبيليات، وطبعا في مناطق السبيليات في مناطق أبي الخصيب. وهذه السياسة التي اعتمدتها الدولة العثمانية في تسليم الأرض للعوائل الدينية جعلت من هذه العوائل صاحبة أملاك وتوارثت هذه الأملاك، وكان النظام القائم أساسا هو نظام ديني لما توفره هذه العوائل من تأثير على المجتمع. بالمقابل طبعا هناك نظام آخر من نظام تسليم الأرض من العثمانيين إلى العوائل، وهذا النظام قائم على القوة والنفوذ التي تمتعت به الأسر أو الأقوى أو القبائل بصورة عامة. وعلى وجه التحديد يعني القبائل القوية أو العوائل القوية، وأول هذه العوائل أو أول هذه الأسر البصرية هي أسرة آل الزهير، هي أسرة آل الزهير أو الزهيرة. طبعا هناك فرق بين الزهير والزهيرة، الزهير هم بعضهم من الصابئة المندائية، أو الزهير في حين الزهيرة هم من الأقوام أو من العوائل النجدية التي نزحت من نجد إلى مشيخة الزبير في ذلك الوقت. أيضا من العوائل التي تسلمت الأرض من العثمانيين لغرض حماية الأرض من البدو ومن الفرس، يعني أنه أنا أستلم من عندك الأرض وأدير الأرض وأتملك الأرض وأحافظ على النظام في البصرة، مقابل أنه أنا تضمن لي هذه الأرض وأن يعني تعطي جباية إلى الدولة. هي من هذه الأسر أو من هذه العوائل هي أسرة آل الشبيب التي تنتمي إلى السعدون، والتي تنتمي بصورة عامة إلى المنتفج أو قبائل المنتفج. هذه الأسر شكلت طوقا أو حماية لحماية البصرة من هجمات البدو ومن هجمات الفرس الإيرانيين في مقابل تملك جزء من هذه الأراضي. بمرور الزمن هذه الأراضي أصبحت ملكا للأسر البصرية ولهذه العوائل البصرية. لذلك نشاهد نحن الآن في الوقت الحاضر بأنه كثير من الأراضي الزراعية، يعني مئات الدوانم تعود للأسرة الفلانية أو للأسرة الفلانية. وهذا الأمر كما قلنا هو راجع إلى سياسة الدولة العثمانية التي لم تستطع الحفاظ على البصرة في ذلك الوقت بسبب بعد البصرة عن الدولة العثمانية، وبعد البصرة عن الولاية الرئيسية اللي هي كانت في بغداد، لأن البصرة كانت تابعة إلى بغداد في زمن الدولة العثمانية. هذه السياسة جعلها تتنازل من حقها في الأرض للدولة العثمانية، وهي ليس لها حق باعتبار أنها دولة غازية ودولة محتلة للأراضي العراقية في ذلك الوقت. المهم إداريا تنازلت من الأرض إلى هذه العوائل، فضلا عن طبعا عائلة أخرى أو قبائل أخرى هي قبائل العتوب التي أخذت حماية وتملك مناطق جنوب البصرة في ذلك الوقت.

0: مستمعينا الكرام، إذن المحاور الثلاثة التي ناقشناها اليوم هي بدءا من التاريخ القديم، تكلمنا عن الأولاد ونظام التبني والرضاعة عند البابليين عند العراقيين بصورة عامة وكيف عالجتها هذه القوانين العراقية القديمة. ثم في المحور الثاني تكلمنا عن الصراع الأرمني اليهودي في البصرة عام 1800 وقضية مقتل التاجر اليهودي البصري شالوم عام 1791 ميلادية. وفي المحور الثالث تساءلنا وحاولنا الإجابة قدر الإمكان على التساؤل الذي يقول كيف تسلمت الأسر البصرية الأراضي الزراعية الشاسعة من العثمانيين، وكيف أصبحت هناك أملاك شاسعة للأسر البصرية من العثمانيين. ذكرناها بنوع من الإيجاز في هذا اليوم، وتحددنا بعض الأسر، منها أسرة الرديني والشاذلي والقادرية والزهير والشبيب، وبعض الأسر البصرية التي تملكت الأرض من العثمانيين في ذلك الوقت، يعني بدءا من 1800 وصعودا. مع اكتمال هذه المحاور الثلاثة اكتملت حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمودة مهندس الصوت عمار مشتاق، وفي الإشراف العام كان معنا حسين وعلي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: دخلت عليك وجئت إليك، أتعرفني من أنا؟ أنا واحد ميت من زمان، ميت من زمان، ولا شيء عندي سوى ركعتين أصليهما خاشعا أقصد الله عند ضريح الإمام الحسين. هنالك تأخذني رجفة من ضياء، وأشعر أن الإمام يمد يديه إلينا ويخرج من شيبه شعرة خضبتها الدماء. ويرفعها لنا فتضيء السماء، فأدرك أن الرجولة أكبر من كلمات البكاء، ولا شيء أكبر من كربلاء، وأنك تستقرئ الكون فيها وتجمع من دره ما تشاء، وتصغر فيك المعاني جميعا وأصغر فيها، وأحسبني نقطة دون سطر تعوم بماء العدم. فيا سيد النسف والجرح، يا ألما مستفيقا تماما، ويا ركن بيت الشهادة والعز حين الجميع على الذل صوما أتم، أنا عارف أن جرحك يا سيدي أبلغ القوم في نزهات الكلام وفي غمرات السكوت وفي طلة اللفظ وهو يحاول أن يحتوي نفسه، وفي ساعة

لا يعبر عنها سواه، وأنك تنزف عمدا وليست دماؤك تنوي الركود، دم راكد لا تثير رؤاه، يمد السلاطين من فوقه كل عرش وينسى الضحايا ويصبح بقعة لون بليد، نسته الدروب وتاهت خطاه، وفيك دم باسط كفه بالوعيد، كتنين أسطورة لم ينم تلاقف في دربه ضده، يطوف كوابيسهم غصة وحده، لأنك من قبل طفك شخص شهيد. أنا مدرك كل هذا، لهذا أتيتك صفرا، أتيتك لا شيء عندي، نزعت جميعي ولم يبق إلا سؤال وحيد، لماذا تخيرت أرض العراق؟ لماذا تخيرت أرض العراق؟ أو اختارها الرب لك؟ وكانت جهات البلاد جميعا إليك، فإن كنت أنت تخيرت أمشاءها الله لا فرق عندي، ففي الحالتين هنالك حتف أكيد، وإن كان للموت من لغة فماذا يترجم لفظ العراق بها يا ترى؟ أتحمل أنفاسه من صفات الشهادة سرا يرتب أمواج نهرين فيها جرى ما جرى من دماء الورى، وتربته تكتم السر من أول القتل في عهد هابيل حتى زمان الرصاص، يا حياة علينا تمر كأن السنين قصاص، وليس لنا في لقاء ملائكة الموت بالقتل أو بالقتال هنا من مناص، أسر بهذا التراب القديم تراءى إلى السيف حتى تحفز، لملم كل الذنوب وثم تعدى عليك، عجيب لدي وأنت البهي بأن يخلع الموت منه الحياء ويجلس في وجه شمر لديك. وإني أظن بأن الممات ضرير لدينا، يمد يديه إلى ما يشاء ويحسبه رزقه، وقد يبتغي أن يغير وجهته، غير أن الطريق الذي أمسكت فيه كفاه سهل عليه، فصار يدور علينا ويحسبنا غيرنا، فهل عرف الناس موتا كهذا الغبي لدينا؟ وتقبله مثلما يقبل الأنبياء تصرف أعراب جهل ويبتسمون كأن النبوة تعني الأبوة، تقبله هكذا دون ترتيب هندامه أو كلامه، وتبسط علمك في جهله وتشرح شرح المعلم، يا موت هذا العراق نبي الأراضي فكف عن العمي في أهله. وحتى كأن العراق وقد جئته قال لك: أنا الشاخص الكوني أنبتني السر، نخيلي تواريخ الذين به مروا، وتبصرني كالبئر لو نفد القطر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر، كأن يدا للغيم من فوق هامتي تخط بضوء الماء نص روايتي، شجاع وأهلي درع صدري ورايتي، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. أنا الصرخة السمراء قد حل وقتها، بباحة صدر للمجرات صوتها، ثباتا بها مذ كانت الحرب كنتها، تمرست بالآفات حتى

0: هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: لمن يسمع؟ لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع؟ لمن يسمع؟ برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع؟
7: في عالم الأحياء يبقى الموت حقيقة حتمية، غير أن الساعات أو اللحظات التي يودع فيها المرء دار الحياة سر لا يعلمه إلا الله، وهذا ما يؤرق الإنسان منذ الأزل ويدفع بالكثير منهم إلى الخوف من ذكر الموت أو المقبرة، بل أن كثيرا من الناس يتحشون المقابر لأنها تذكرهم بتلك الساعات الرهيبة، إلا أن الناس قد تضطرهم الظروف إلى زيارة تلكم الأماكن، وقد يصادفون أشخاصاً يتخذون من المقابر مكاناً للعمل أو سكناً للعيش، أو ربما لضرورة لا يدرك سرها غير الغارقين بموتهم السعيد. وهؤلاء المبتلين بحياتهم التعيسة للقبور أسرار وحكايات، قبورنا نحن فحسب لها أكثر من صدى وأكثر من قصة، ليس لأننا نموت بعد كل قصة، بل لأن قصصنا لا تموت عند مكان اسمه قبر. تعالوا نسمع قصة غنية صبر عليوي، فهي ليست الوحيدة التي اختارت أن تكون جارة قبر، إنما هي الأكثر تميزا في عاطفة الجيرة الاختيارية.
8: اختارت غنية صبر عليوي ذات 65 عاماً أن تعيش بجوار قبر ابنها الشهيد، وفضلته على بيتها في منطقة الدير، وتركت بناتها القصر الثلاث وزوجها المصاب بمرض السكر والقلب، كل ذلك من أجل أن تكون بجوار قبر ولدها البكر الوحيد جمال في مقبرة النجف الأشرف. شويد القبر ليكون غرفة كبيرة بقياس 5 أمتار ب5 أمتار، تغطي جانبا من جدرانها صور جمال حسب مراحل عمره، فيما تنفرد صورة له على جدار آخر وهو يرتدي بزة عسكرية تلتمع على أكتافها 3 نجمات، وكتب تحت الصورة الشهيد البطل جمال عبد الغني باقر الأسدي وافاه الأجل في معركة المحمرة. في غرفة قبر جمال يمكنك أن ترى ثياب جمال المدنية وفرشاة أسنانه وأدوات حلاقة ذقنه، وفي حال لو سمحت لك الأم المهووسة بحب ابنها أن تفتح أدراج الدولاب الخشبي ذات 3 أبواب تجد أشياء كثيرة تخص ابنها منذ موته في 9 شباط عام 1981 منساقة إلى وهم مفاده أنها تلتقي ابنها روحيا فتقول: أسمعه يناديني ويحكي معي ويغطيني أثناء نومي، ومرات كثيرة يطلب مني أن أطهو له ما يحب من الطعام، وما يسعدني أكثر عندما ينام في حجري وأداعب شعره وأسمعه يطلب مني أن أغني له دليلون يا الولد يا ابني دليلون.

0: كنا نتحرج من سؤال تلك الأم الثكلة حول ما إذا كانت تتخيل هذه الأشياء أم تحلم بها. تركنا مثل تلك الأسئلة. قيل لنا إنها ترفض مثل هذا التساؤل وتنتفض غاضبة بوجه من يبادر بمثله. لكن ماذا تقول ابنتها زينب عن أم أصبحت روحها وجسدها بجوار قبر؟ تقول زينب، وهي البنت الرابعة من دائرة العائلة التي سرق الموت ذكرهم الوحيد جمال، توصلنا أخيرا إلى إقناع أمنا أن تبقى في غرفة القبر أسبوعا من كل شهر، برغم أن وضعها الصحي لا يسمح لنا بتركها يوما واحدا، ونحن بناتها بصراحة نخاف حد الجنون من المبيت معها حتى لو كان قبر أخينا جمال. لم تكن أم جمال هي جارة القبر الوحيدة في العراق، بل هي المتميزة بعاطفة الحب الأمومية التي نقلتها من السكن بجوار أحبائها الأحياء إلى الإقامة الاختيارية بجوار قبر ابن مات. أما جيران القبور المختلفين عنها فهم من ضاقت بهم المعمورة وجعلتهم يختارون القبور سكنا لهم في ظل الأزمة المستعصية للسكن في العراق. أبو سجاد ذو 57 عاما، متزوج ولديه 4 بنات وولدان، يعمل دفانا، يروي معاناته وسط القبور مع أطفاله الذين أخذوا مكان الموتى نزهة لهم قبل غروب الشمس، واصفا المقبرة بالسجن، متمنيا ترك المكان الذي عاش به منذ ولادته.
1: والله احنا من لا تشارة لا تشارة، شو السوي؟ هذا يعني مثل ما تقول هذا المكتوب علينا والمقسوم علينا، هذا قاعدين بالمغبرة وحالنا حال الأموات هاي. يعني مثل ما تقول وين اكو بشر يعاشر له مغبرة ويقعد بيها هو وجهاله وعائلته؟ بسم الله تشارة، لا حول ولا قوة. شو السوي وانت قد بيوت غالية كلها من 100 وفوق، وانت قاعد لك بهذا البيت بس تشين بيه بس هاي شغلة الليل والصبح هاي بالمغبر، هاي هنا عيشتنا. هذا العمر يجري يجري ما ياسع عم تموت وفي مالة. عندي أنا وزوجتي وعندي 6 أطفال، يعني 4 بنات ولد 2، والريشة مثل ما تقول يعني صعبة، بلد نفط ما يسوى صيطة بالدول، وزيد الناس اللي عايشة بهذا البلد تعبانة. وهذا الطفل أنا أقول لك أول ما يصير يعني تخاف عليه شوية شوية، بس ورا فترة سنة هيك يظل يطلع شوية شوية ورا أبوه ورا أمه بالمغبرة، يشوفها يعني كبنياناتها عنده يعني كمشون التلول عادية، شوية شوية من ظل يفتهم يفتهم يفتهم بأن هاي غبور تصير عنده عادية، تالي ظل يتعلم يروح يجي وحد ما بعد يفطن بأن هاي غبور وهاي تالية الإنسان. المشكلة اللي نعاني منها كصاحبين عوائل قعدتنا ما مرتاحين بيها، ومثل ما تقولوا راتب ماكو، حد اللي يسلبيك شكليات الشربت والمعاناة، يعني كمعاناة كسجين ويتمنى يطلع من السجن، هاي معاناتنا هاي معاناتنا. شلون السجين يحب يطلع من السجن ويفتره؟ احنا هسا قعدتنا بالمغبرة كالسجين اللي يريد يفتره، مثل كراتب كواحد يرحم بيك ينطيك يسلبيك شكليات الشربت ماكو.

0: أزمة السكن التي تعصف بالبلاد دفعت البعض إلى السكن في منازل لا تصلح للعيش كتلك المشيدة من صفائح التنك أو الأراضي الزراعية التي تفتقد إلى أبسط مقومات العيش الكريم، في حين لجأ آخرون إلى السكن والعيش الرغيد في المقابر بجوار موتاهم بعدما ضاقت سبل الحياة بهم، هرباً من ارتفاع أسعار الإيجارات التي حطمت الأرقام القياسية في بلد يغرق نفطه الصحراء الكبرى، ونهران يمشيان إلى يوم القيامة ويدران فضة وذهب، وأهوار تفيض بالخير. الخبير في مجال السكن محمد عاجل يؤكد ذلك بقوله:
1: الحقيقة هذه الحالة تعتبر حالة إنسانية شاذة، لأنه لا يمكن أو ليست من السهولة على إنسان أن يعيش في مقبرة بين القبور. الموضوع هو مؤلم. يفترض على الدولة أو الحكومة أن تراعي هذه الحالات الإنسانية، تمنع السكن في المقابر مقابل أن تبنى دور واطئة الكلفة في مناطق أخرى لإيواء تلك العوائل. أنا متأكد أنه هذه العوائل هي مضطرة، وإلا ما جاءت لتسكن في المقبرة إلا أن تكون مضطرة. أزمة السكن في محافظة البصرة خصوصا وفي العراق عموما تحتاج إلى وضع خطط استراتيجية لمعالجة أزمة السكن. هي من ضمن هذه الخطط هي التوسع نحو المناطق الخالية التي تحيط بالمركز، وعليه الواقع يقول أنه لا يوجد تشجيع للاستثمار، وإلا الاستثمار ممكن أن يحل جزء كبير من أزمة السكن. وفي هذه الحالة لا نلاحظ هذه الحالة المأساوية بوجود دور في المقابر. حقيقة هذه حالة مؤلمة لإنسان أن يعيش بين القبور.
0: سكان المقابر عنوان عريض تندرج تحته عشرات العناوين الفرعية التي تعج بالحرمان والقلق والأمل الذي ما زال معلقاً على جدران الانتظار منذ عقود، وربما يكون في ذاكرة النسيان دون تعليق من قبل الجهات المعنية. حقوق الإنسان تصف معيشة جيران القبور بالسيئة، هذا ما قاله مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: من غير المنطقي أن يكون هناك سكن لأي من العوائل سواء كانوا أفراداً أو أسر في أي مقبرة أو في أي مكان لدفن الموتى، بغض النظر عن ديانة أو اتجاه هذه المقبرة، لأنه هذا أساساً مخالف للضوابط الإنسانية والقانونية. أخي الكريم، لا تعذر الحكومة من أي ظروف. اليوم الحكومة عليها مسؤولية أساسية سواء كانت مركزية أو محلية، بأن يكون هناك ضوابط أساسية وهي توفير السكن الملائم لكل مواطن، ليس فقط الذين يسكنون القبور وحتى الذين يسكنون في العشوائيات والذين يسكنون في مناطق أخرى. هؤلاء مواطنين وهؤلاء لهم الحق الكامل على الدولة أن يخصص لهم قطع أراضي وأن يخصص لهم ما يوفر لهم الحياة الكريمة والبناء الملائم لسكنهم. يعني العملية هي ليست الذين يسكنون القبور والذين يفترشون الأراضي. اليوم لدينا عوائل تحت الجسور وعوائل تفترش الطرقات، هذا ولدينا عوائل أيضا لديها يعني تسكن سكن غير قانوني. بأي سبب؟ لأنه هناك سبب رئيسي أن الدولة اليوم غير لا توفر لهم السكن الكريم.

0: عباس فاضل صيهود ذو 50 عاماً، هو الآخر متزوج ولديه 6 أبناء. عاش رتحاً من الزمن في بحبوحة لا بأس بها من العيش، كونه كان صاحب محل كبير للمواد الإنشائية مع عمل إضافي هو بيع وشراء العقارات.
1: يعني إذا أقول لك صعبة فهي كل الصعبة، يعني تعرف واحد يعيش بمقبرة هو وجهالة ومرته، يعني مثل ما يقولون من القصر للقبر، وكل هذا من إيدي طبعا. كان همي الوحيد إنه شلون أزيد رأس مالي، كنت أشتغل بالمواد الإنشائية وأموري عالي العال، وبقيت أشتغل لحد 1995. وبهاي السنة مثل ما تعرف صارت نزلة السوق، هبط الدولار وخسرت كل شيء، وصارت عندي ديون للتجار هنا بالبصرة وبغداد، وطبعا العالم تريد فلوسه، فقمت وبعت بيتي وسددت الناس، وتاليها مثل ما تشوف بيت بلوك وبمقبرة. بس الحمد لله على كل حال، على أقل مجاور أموات ما بيهم أذية، ودعتك مرات يعني أطلع الكرسي وقعد قبال القبور وأغني، يعني يسع أنسي نفسي شو سوي. الله كريم.

خسارة عباس فاضل أخذت بالازدياد حيث طلبت زوجته الطلاق، ومات أحد أولاده بحادثة داس، وخلف هذا الأسى في جسمه مرضاً عضالاً. لكن وبرغم كل هذا بقي يصارع الحياة بشعور منكسر، وقال علي أن أبحث عن زوجة جديدة تتقبل حياتي الجديدة داخل المقبرة. في الوقت الذي يفكر جار القبور هذا أن تزف له عروس داخل المقبرة، خرجت فاتن بنت 19 عاماً عروساً من مقبرة الكنيسة الكلدانية، تاركة أماً لم تشهد البهجة في حياتها، كذلك 3 أخوة هم علي وجواد وحنين. كانت الكاميرا حاضرة في هذا العرس الخارج من مقبرة، صورت كاميرا فيديو وجوههم الكالحة والتي لن تستطع ابتسامتهم البريئة محوها. ملابسهم قديمة وأجواء هي أقرب ما تكون إلى الأجواء الحزينة التي تلف القبور. غادرت فاتن المقبرة غير آسفة عليها لترى حياة جديدة كتبت لها. هذه الشابة فطنت وهي تعيش بين الموت والقبور المحفورة بمجرفة أب ترك بصماته على مقبضها التي تركها لابنه علي بعد أن مات ليدفن في مقبرة أخرى. أن تعيش حياً في مقبرة وتموت لتدفن في مقبرة أمر لا يجعلك تبحث عن إجابة، لكنه يشعرك بأسف بالغ. كذلك أن تورث مهنتك كحفار قبور بحمولات من الأسئلة. وها هو وريث الحفر والدفن الشاب علي يقول:

أنا أصغر دفان في العالم، عمري 20 عاماً ودفنت أكثر من 500 ميت. لم تكن مهنة وراثية مفيدة ومفرحة بقدر ما هي هم ثقيل أجبرتنا ظروفنا الصعبة على امتهانها لنضمن بقاء عائلتنا في المقبرة داخل غرفتين من الطين تفتقر إلى أبسط المستلزمات. وأنا كشاب أشعر الآن بأني عجوز، وأحلامي ستبقى مجرد أحلام أستعيدها كل مساء وأنا أجلس على قبر شاب. وطالما تحدثت مع الأموات عن أحلامي وأبوح لهم عن أسرار تخصني، السكن بجوار الأموات منحني الخيال والطمأنينة، لكنه يبقيك دائما على خط الفقر والحزن.

أبو سجاد يروي قصة زواج ابنته التي تمت خارج أسوار المقبرة خجلاً من ذوي الشاب المتقدم للزواج من بنت المقبرة، موضحاً أن الذكور أيضاً يعانون من رفض الفتيات الزواج من حفاري القبور.

لا لا مو منا، روح هناك ببيت جدها من منك يعني. هنا أنا تستحي يعني، شو أقول لك، أنا طلعوني من المقبرة، هي البنية تستحي وأهل الولد يستحون، فإحنا نحاول هناك ببيت جدها عبر الشارع شلون ما كان يعني، كون الناس اللي يجون ويا الولد أهل العريس بأن البنية مو من المقبرة، لا من ذاك منطقة، من المنطقة طلعوها. فهي تبغى يم الولد، لا هو خذاها مثل ما تقول يعني بينه وبين أهل البنية من المقبرة. تستنكف، شو أقول لك، دفان استنكف، أنا شنو أخذ دفان؟ لا لا لا ما أريد دفان، هذا أخاف من عنده. وبالعكس يعني الدفان عنده إيمان بالله، مخافة الله عنده، و24 ساعة لآخر أقباله يباوع لها، يباوع للناس بعيونه كرحمة، قلبه بسرعة ينغهر عليهم. يعني هو جاي يشوف هاي الناس الدائر ما دوار اللي جاي تروح وتجي، مصيرها الموت والدفن. فهو شوفه يعني مثل ما تقول اعتيادي وياهم، وسالم سليم يصير وياهم 24 ساعة سالم سليم. يعني شنو؟ مخافة الله قباله 24 ساعة والموت قباله.

0: الكثير من الفتيات يعتبرن مهنة الدفان فألاً سيئاً ويؤثر في نفسية الشخص، جعلة منه ذا طباع غريبة يصعب الانسجام الأسري معها. فمن الصعب على البنت أن تقبل الزواج من حفار القبور أو السكن في المقابر.
1: هو مستحيل أنه وحدة تتقبل أنه تقعد بهيتش مكان، لأنه يعني راح حتى نفسيتها راح تتعب، أو يجوز حتى الشخص اللي مثلا اللي راح تاخده ما راح ترتاح وياه، لأنه يجوز وضعه بالمقبرة مأثر عليه وهيتش، يعني من هالناحية من هذه فما أقدر بالنسبة إلي أنا، بس بعد يجوز وحدة ثانية يعني عادي عدها.
2: إذا الشخص هو يختيف يعني أنه الشغل ما يحكم عليه ولا يحكم على شخصيته، بس انه اذا اسكن بمقبره يعني هذا الشيء يختلف، بس للشخص هو لا.
3: فاكيد هو ما راح يباوع الفت شخصيه اعلى، مو خلينا نقول اعلى من عنده مستوى، كل الناس يعني كل احنا سواسيه خلينا، لكن يعني هو انسانيا انا اباوع للشخص انسانيته. اذا انك كان شخص اني هذا الشخص اللي يشتغل بالمقبره انا مقتنعه بيه انسان، مقتنعه بيه شخصية، مقتنعة بي أني أحبه، يعني وهذا الحب وارد، ماكو فتشي أن هذا يشتغل بمقبرة ولا يشتغل رئيس وزراء، ما له علاقة. زين لا من يجي من إنسان يحب واحد ما له علاقة لا بيساك وين سكنه ولا شنو لونه ولا شنو جنسيته ولا أي شيء، ما عندي مشكلة أنه هو أي وين ساكن. لكن نرجع ونقول المجتمع طبقات، كل واحد يباوع للستايل مالته.
4: لا، لأن قلت لك بعيد عن البيئة اللي أنا عايشة بيها، لا نفس التصرفات يكون أحس بي هو قاسي أو شيء، يعني ما خوف أخاف.
5: والله ما راح أقبل هالشي، يعني ما أقدر بعد، أنا ما أقدر، يعني حتى أهلي ما يقبلون، مو بس أنا، لا مو شرط، بس يعني ما أتقبل هيك الشي، يعني نفسيا ما أقدر أنا هيك.

ولا تختلف الأم رضية مهلهل محمد بهواجسها كجارة قبور والتي عاشت في هذه المقبرة المسيحية الكائنة في مكان ما من أماكن البصرة التي يلفها الصمت قرابة 27 عاماً عندما قالت: بعد موت زوجي لا أستطيع أن أعيش بعيداً عن المقبرة، وهل تصدقون لو قلت لكم إن مجاورة القبور جعلت مني إنسانة تعيش في الحياة بجسدها فحسب؟

ابويا جبيت من هلا يا مكبر جبيت من هلا يا مكبر جبيت من هلا بيت النويل والمحلى وارد ولك خويا يا مكبر جبيت من هلا

تقوت رضية أم علي أبناءها من راتب شهري قدره 25,000 دينار خصص لها من قبل القائم على الكنيسة، فضلاً عما يجود لها زوار القبور الذين وصفتهم بأنهم كرماء معها في العطايا. أما المال الذي يتم استحصاله لقاء حفر القبر وترتيبات الدفن والذي لا يتعدى 25,000 دينار فهو غير مضمون دائماً. يقول علي: قد أحصل على هذا المبلغ أكثر من مرة في الشهر الواحد، وأحياناً لا أحصل عليه لمدة تتجاوز 6 أشهر، فهذا حال من يحدد رزقه الموت.

بالحقيقة بموضوعة هل يجوز للمسلم أو لغير المسلم أن يدفن شخص من غير دين؟ بالحقيقة المسألة الأولى هي مسألة الإنسانية اللي كلتنا نتحمل مسؤوليتها، أنهم يقولون إكرام الميت هو دفنه مهما كان هذا الميت، عسى ما كان ملحد، عسى ما كان بوذي أو هندوسي، علينا أن ندفنه. احنا عندنا في البصرة، عندنا في المقبرة للكنيسة الكلدانية والسريانية، كذلك المقابر اللي عندنا حتى في بغداد، الموجودين العوائل أو الناس اللي تحافظ على المقبرة هم ناس مسلمين، فشباب هذه العائلة هي تتولى وتكون مسؤولة عن حفر ودفن جثامين المتوفين من المسيحيين الموجودين فيها. فهذا العمل هو غاية في النبل والأخلاق والرحمة اللي الله يدعونا إلها، تبث روح تسامح، لأنه ما يفرق هذا الشخص، لأنه يعرف ويفهم شيء واحد، بأنه علي أن يكرم الميت من خلال دفنه ومن خلال إقامة المراسيم. طبعا من بعد ما المراسيم تقام على الميت من قبل الكاهن في الكنيسة، وثم تشيع إلى المقبرة، وبالتالي تكون الطريق مهيئة نحو القبر اللي يكون مجهزة هذا الإنسان الطيب الخلوق المسلم، فبالتالي نؤدي صلواتنا وننزل المتوفي في الأرض ويتم دفنه بكل احترام وبكل وقار وبكل صلاة، نطلب الرحمة من الله أن تشمله وتشملنا نحن الأحياء أيضاً.

0: طرقت أمهات جيران القبور بسوء الحظ باب الرعاية الاجتماعية بغية الحصول على راتب الاستحقاق المخصص لذوي الظروف الصعبة وكبار السن وأصحاب العوق المستديم، لكنهن عدن بخفي حنين خائبات منكسرات إلى مملكة بائسة بين القبور. وعن تلك المظلومية التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب الشأن أجاب سمير طالب مدير الرعاية الاجتماعية في البصرة.
1: بالنسبة لسكان المقابر، احنا قانون الحماية الاجتماعية قانون بسيط وقانون ممكن شمول هذه العوائل، لكن قد يكون هم هؤلاء لم يقدموا الى الشمول ولم يتم احضارهم الى الدائرة او اعلامنا من اجل الوصول اليهم في ذلك الوقت. مجرد توفير ان شاء الله الشمول سوف يتم شمولهم. اذا بالنسبة لضوابط بسيطة، الضابط هو انه الشرط الاساسي هو ان يكون دون خط الفقر، فاكيد هؤلاء الذين يسكنون المقابر من الممكن أنهم مشمولين. إحنا رب الأسرة، إحنا حتى نوفر لأكثر عدد ممكن، هو إحنا رب الأسرة هو أهم شيء بالشمول. إذا كان رب الأسرة تشمل كل عائلته، أما إذا كان عندهم معاق أو شيء فممكن شموله بهيئة ذوي الإعاقة اللي هي أيضا قانون ثاني رديف إلى قانون الحماية الاجتماعية، وهن ذن القانونين هن خدمة الفقراء، وذن القانون ما بين في شيء صعوبة، مجرد إجراءات بسيطة ويتم شمولهم، لكن في الوقت الحاضر متوقف الشمول.

0: كيف إذا حمل هذا الهم وتلك الشكاية من مسؤول في الدولة العراقية ونقل إلى رجل دين طالما تحدث من منبره عن الفقر والفقراء؟ سنسأله عن أن يكون إنسان جار قبور وحفارها، عن شرعية الحال وإمكانية ما يجده المتضرر محالاً.
1: أصحاب رؤوس الأموال يعني اللي عليهم زكاة مفروضة، لو نفق الناس زكاة المال لم يبقى في الأرض فقير الحالي. يعني لو أن الناس تنطي حق الله مستحيل واحد يبقى فقير. الدولة هم كذلك، الدولة لو كان ترعى ذولي الناس بصورة صحيحة وبعدالة ما أعتقد يبقى ما لازم كلش، لكنه خير الأمور أوسطه. فإذا الدولة عليها جانب وأصحاب الأموال عليهم جانب، والناس اللي ميسورين مو اللي أنه من نقول ذول التجار أو كذا، لا، حتى الناس الميسورة هم عليها حق من الحقوق، حقوق الإنسانية. يعني عندما أشوف واحد مثلا بجنب المقبرة، هذا اللي يقعد بجنب المقبرة 100%، لأنه مثلا هو واحد إذا يدخل للقبور هو يستوحش، كيف إذا كان بجوار القبور؟ لا شك ولا ريب من فقرة. فلو كان المجتمع نفسه يعني الناس اللي حتى اللي وسط يخلي له فد مو ضمير، لا يخلي الأمور الشرعية، بس إحنا الأمور الشرعية ما جاي نمشيها مولاي العزيز. يعني لا الميسورين يمرون على الأمور الشرعية ولا المجتمع ولا الدولة، حتى الدولة ما تمشي بالأمور الشرعية. الآن نشوف مثلا يعني أبسط الأشياء، أبسط موظف مثلا إذا كان إلى نفوذ شوف حالته ميسورة، مثلا خدم وحشم وكذا، ها يعني شوف لك مثلا مدير حمايات شقد وسيارات شقد ومصائب شقد، معناها الدولة إلها القسط الأكبر.

قد يقودنا هذا التحقيق إلى جيرة قبور تتعدى حدود المكان والزمان، جيرة يكون فيها الميت حياً. إنها جيرة الأحلام، عندما يزورك الفقيد في منامات أحلامك كل يوم وكأنه جارك اللصيق إلى بيت روحك. كم من المنامات تحتاج الأمهات والآباء والزوجات والأخوات كي تفي زيارات الغائبين بالموت؟ كم من موت نشتكي إلى الله منه؟ كم حرب ننسى حتى نتذكر موتانا؟ كم صورة نزيد في ألبوم العائلة علنا نحتاجها في قطعة نعي أو شاهدة قبر؟ حتماً يشكر المحبون الله والنوم لأنه يبعث لهم بجيران الروح الأموات، لكن كيف يأتون هؤلاء الضيوف الأموات؟ وماذا يخلفون بعد يقظة الأحياء؟

0: يما تشوفين انا بحطه هنا يا خا على صور الاثنين ولك طولك حلو يرهن العين
1: نعم طبعا أنا فقدت أحد أصدقائي في مطعم فدك بانفجار حيث قطعة من عندي يعني من الذاكرة حتى عيني تدمع وسان احتياكه يعني أرجف قلبي يعني حسبي والله العظيم فمن يعني أفكر بزايد حتى يجيلي بالحلم شعور ما ينوصف يعني كلش تعبان
2: أي طبعا طبعا أنا بالنسبة لي فاقد ابن خال ابن عم زوج أخت يعني نسيب اعتيادي لا مرات هيك بأحلام اليقظة مثلا تتذكر مثلا أيام زمان تتذكرهم تتذكر مواقفهم تتذكر سوالفهم ضحكاتهم يعني هاي الأمور شوية تخليك تقول يا ريت كون ذيك الأيام ترجع يعني لأنه هم كانوا أصلا كانت البصرة كانت جميلة بوجودهم ما أدري والله عجيب والله
3: يعني الشخص العزيز علي إن كان متوفي أو عايش يعني أنا من أشتاق له أنا أشوفه بالحلم
4: هواي فقدت أحبابه وآخر شيء عندي صديقي شهيد يعني هاي الفترة اللي مضت ودائما يعني على بالي بالأحلام وشغلي بعملي بطلعتي وين ما أروح يعني على بالي والله بالأحلام تجي أشياء حلوة تجي أنه حلم من عثن أجى قال لي خليك مرتاح أنه أنا مرتاح هناك والحمد لله وشكر يعني تقدر بس هي الذكرى يعني هو الموت بيد الله كل احنا هذا الشيء نعرف فيه وراجعين ان شاء الله كل احنا بيد الله بس تبقى الذكرى هي الذكرى مؤلمة تبقى بس وانما هذا احنا نعرف ان الموت بيد الله والحمد لله والشكر ان الله وانا اليه راجعون

تتقاطع جيرة القبور في واقعها من حاجة السكن إلى حاجة الروح إلى حاجة أخرى، هي حاجة صنعتها الخرافة وأذكاها الجهل. إنها جيرة مؤقتة وخائفة، إنها جيرة النبش في القبور والإتيان ببعض من أجزاء الميت لعمل السحر. لم يسلم الميت من هموم الحياة ومتطلباتها الوضيعة، ولم يسلم العقل المؤمن بوجود الخالق وقدرته من خديعة المشعوذ العاجز، لكنهم جيران القبور الأكثر ربحاً من الموت.

لم تشتكي القبور من جيرانها، لكن جيرانها يشتكون الله من الوطن وجيران الوطن. عجيب أنت أيها العراق، كلما مرضت جيرانك كثرت قبورك، وكلما كثرت قبورك هزلت خارطتك، وأصبح الملح جار النهر، والعلم جار الجهل، والمال جار اللص، والسياسة جارة العمالة.

0: لمن يسمع، لكل ما يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع.
1: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطل.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللآملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل، وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحل، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها همّاً آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية لمرضى السرطان فيها. كان السرطان علامة من علاماتها الموجعة وفصلاً مكرراً من فصول الانتظار واليأس، لكن الصورة اليوم وبشهادة ذوي المرضى أنفسهم وبشهادة أولئك الأبطال من الكوادر الصحية والإدارية الذين تشبثوا بالصخر ليحيلوه روضة اختلفت جذرياً. إنها حكاية تحول، حكاية مدينة تقهر السرطان بإرادة أبنائها، حكاية نبدأها مع أبو عباس الذي طاف بابنه المستشفيات يبحث عن بصيص أمل. فلنستمع إلى شهادته الأولى.
1: والله كبداية عانينا وإجب بالنا يعني انفقده، لأن ما أنصور أكو علاج وأكو هيجي عناية بهذا المستشفى. فأنا توجهت للكربلة، توجهت المستشفى الوارث، فسووا له تحاليل وفحوصات قالوا ما عنده شيء، وهو يتألم يعني ألم بطنه وأكل ما يأكل. فتوجهت المستشفى الكفيل هم قالوا ما عنده شيء. فتوجهت المستشفى الطفل، استقبلنا دكتور حسام الحمد لله والشكر، سوى له تحاليل الدكتور وقال عنده هذا المرض ويرقد هنا، وإن شاء الله إن شاء الله الشفاء موجود. يعني أنطانا حافز. البداية أنا يعني نفسيتي تعبت، قلت ابني خسرته. فأجيت هذا المستشفى يعني شفت الإنسانية، شفت الثقة بالنفس ينطونك إياها، طفل يعاملونه يعني معاملة بأن هو يعني مو دكتور، يعني عاملة بأن ابنه، وكل ما يشوفه يقول له بابا أنت مو مريض، أنت إن شاء الله راح تطلع، راح تروح يم أخوانك. وإحنا نفس الشيء والله، نحن الأم والأب، ومن يجي يم الدكتور قال لا تخافون ابنكم إن شاء الله ما بي شيء، وجاي نشوف العلاج هنا متوفر، الخدمة الخدمات الطبية، النظافة الحمد لله وشكر. يعني احنا من الناصرية نجي لهنا، باقي المستشفيات يروحون بالفنادق، احنا لا، بنونا هنا 6 غرف أو 7 غرف للمحافظات. يعني الحمد لله وشكر من اجينا هنا ما احتاجين شيء، يعني موفرين الاكل، موفرين الخدمات كلها، نروح ونرجع على اطفالنا، فما قصروا. وهاي اهل البصرة، يعني اهل البصرة ناس طيبين، يعني اهل البصرة يجون للطفل، يجون يعني يفرحونه بلعبة فتشي، يعني ما مقصرين الحمد لله وشكر.
0: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط

0: قلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصرة يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الأورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
1: نسب الالتشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن عندنا فرق متميزة بالحقيقة من الأطباء المدربين أكثرهم في خارج الخطر، بالإضافة عندنا فريق جراحي دائما أورام السرطانية جراحية هنا يتم استئصاله داخل المستشفى. بالإضافة لهذه يعني إحنا عندنا يعني وحدات تشخيصية عالية الكفاءة مثلا جهاز الانفراس والرنين، وهسه استحداث مركز الطب النووي. من نجي للمختبر عندنا وحدات التدفق الخلوي، هذه جديدة يعني هسه صارت موجودة عندنا قبل سنتين أو ثلاثة تم افتتاحها، ووحدات المختبر الثانية أيضا هم فعالة، وعندنا وحدات زرع نسيجي. في يعني هنا العلاج يصير يعني بعد التأكد 100% من التشخيص وإعطاء العلاج المناسب، وبالتالي بدنا نحقق يعني إن شاء الله نسب شفاء عالية.
0: لنعد إلى أبو عباس لنعرف من لسان الوالد الذي خاض غمار القلق، هل وجد ما كان يبحث عنه؟ هل أمسك أخيراً بغصن الأمل الذي طالما حلم به لابنه عباس؟ لنستمع إليه مرة أخرى.
2: والله اليوم اللي شفتها بالبصرة، يعني شهادة لله، شفتها بالبصرة ما أحصلها بغير محافظة، شاهد الله. يعني شفت اعتناء بالبصرة، شفت العلاج يعني ما يصعب علينا علاج، حتى إذا ما أحصلنا هنا الدكتور يوفر لي، ما يخليني محتار. أنت هنا موجود بنص أهلك يقلي، فما تحتاج أي شيء تحتاجه أنا موجود، والحمد لله والشكر ما قصر ويانا وما قصر ويا المرضى كلها. شافة عباس على يد الدكتور حسام بارك الله بيه، نعم الله عليه ما قصروا يعني. وهذا عباس هل جاي يشوفه؟ وين عباس يلعب؟ طلع شعره، كان لا شعر عنده لا حواجب، الحمد لله والشكر. وبقينا احنا فحص كل 6 أشهر نجي نسوي بيت اسكان، وهم على حساب المستشفى، يعني بيت اسكان برا خارج المستشفى ب800 ب900، فاحنا ما عدنا قدر، الدكتور قال على حساب المستشفى، فنظل احنا كل 6 أشهر نسوي فحوصات على حساب المستشفى. وما قصرتوا أهل البصرة، أصحاب فضل والله ما قصرتوا.
0: في جناح الصيدلية تقف الصيدلانية هند عماد، لا تتحدث عن صناديق وأرقام، بل تتحدث عن أرواح هي أمانة في عنقها، بصوت فيه حنان الأم وثقة العالمة. تخبرنا كيف أن الاستعداد لخدمة المريض وذويه هو شعيرة يومية.
3: أكيد يعني هذا مو شيء قليل، إحنا يعني نعرف الشغلة النفسية اللي جاي تمر بها العائلة بحد ذاتها، يعني سواء الأم سواء الأب سواء الطفل نفسه أو الكبير، حتى الكبير بالسن أو يعني هو مرض مو قليل، فإحنا دعمنا إلهم بتوفير أبسط الاحتياجات اللي هو العلاج إلهم بصورة صحيحة ويوصل إلهم بصورة دقيقة، هو هذا يعني يعتبر جزء قليل إنه إحنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين إنه الدور الإنساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض ويعني أي منتسب إلى دائرة صحة البصرة.
0: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
4: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا. أي علاج يكون ما متوفر يمنا نقله من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال انه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحه ودائره صحه البصره متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجيه لمرضى السرطان. اكو نسبه تقدم كبيره، يعني حاليا يعني اكثر العلاجات متوفره، حتى علاجات او بروتوكولات علاجيه